0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
2: مساء الخير يا كل الخير، سلام الشعر عليكم جميعا وعليكم سلام القصيد. مساء الكلمة، مساء الإبداع والجمال، هذه تحية تأتيكم على أثير موجات إذاعة المنستير. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع، أهلا بكم إلى هذا العدد المتجدد من برنامج مسابقة فارس الكلمة، هذه المسابقة الشعرية الأدبية الدولية للإبداعات الشعرية على أثير موجات إذاعة المنستير. اليوم صفحة أخرى من صفحات مسابقة فارس الكلمة في انتظار التتويج، ونذكر أن الحصة الختامية والتتويج سيكون بإذن الله في سهرة ختامية يوم 3 من أوت القادم 2026 في يوم احتفال الإذاعة بعيد ميلادها وعيد تأسيسها، والأكيد هو موعد نسعد كثيرا أن نتوج فيه فارس الكلمة لهذا الموسم 2025-2026 ميلادي. هذه التحية تأتيكم من فريق مسابقة فارس الكلمة في الأعداد والتنظيم والتقديم، أجمل تحية الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، الأستاذ صفاء السلامي المشرف على الصفحة الرسمية والاتصال، وأيضا تحياتنا لأعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني وعضويتي الشاعر سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بنضي. تحيات زميلنا وليد بخريسة في إخراج مسابقة فارس الكلمة، زميلنا معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، وزميلنا رؤوف غديرة في الإشراف على البث الرقمي لحصة مسابقة فارس الكلمة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك، الموقع الرسمي ذكروا به راديو منستير إذاعة المنستير، برنامج مسابقة فارس الكلمة في خدمتكم، ميكروفوني الأسعد العير.

0: جميل، هذه الإبداعات تأتيكم على أثير موجات ذات المنستير بالأنامل السحرية التي منها ينبجس الإبداع التقني. زميلنا وليد بخري استحي لي في إخراج المسابقة. إذن اليوم مع المجموعة الرابعة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة. نذكر اليوم مع قائمة شعراء المجموعة الرابعة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة، وسنكتشف أسماء الشعراء ثلاثة تباعا. لكن خليني في البداية أرحب بأعضاء لجنة التحكيم. دكتور خميس الورتاني، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك أستاذ الدكتور باسم العياري، مرحبا بكل المستمعين، مرحبا بلجنة التنظيم كلها على اختلاف وتباين أسهاماتها، مرحبا بلجنة التنظيم بزملائي شعر سلوى والشعر أحمد شاكر، مرحبا بكل الجمهور في هذه الفسحة، فسحة الجمال في وطننا العزيز.
0: جميل. الشعر أحمد شاكر بن ضي، مساء النور، مساء الإبداع.
2: مساء الود، مساء الشعر والإبداع. تحياتي ليك دكتور لسعد، تحياتي إلى كل أعضاء لجنة التنظيم، وإلى أيضا إخوتي وزملائي بلجنة التحكيم، وإلى كل المستمعين مشاركين ومستمتعين بالإصغاء والاستماع للشعر.
0: شكرا جزيلا، هذه التحية الجميلة تأتينا من الشاعر أحمد شاكر بن ضي، وفي الضفة الأخرى من الإبداع والجمال الشاعرة سلوى الرابحي. مساء الخير.
3: مرحبا بك أستاذنا أسعد، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير، مرحبا بزملائي من أعضاء لجنة التحكيم وأيضا أعضاء لجنة التنظيم، مرحبا بكل محب للشعر ومستمع إليه.
0: هكذا إذا اكتملت شروط القصيدة. ننطلق إذا في تقديم الشعراء المدرجة أسماءهم ضمن القائمة الرابعة على الدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة. الكلمة للشاعرة فوزية العلوي، عنوان القصيدة سمر، الشاعرة فوزية العلوي من القصرين تونس.
4: فارس الكلمة.
5: سمر عقدت على طرف المجرة شالها، وتذكرت أحوالها، ورنت إلى نجم تبدد فجأة، لم يغن عنها في غد تسألها، طفقت ترتب ما رأت في عمرها، يوما جثى متدللا وهذا يوم هالها، سحب تحط ثم تقلع بغتة، لم يغن عنها كونها وزوالها، بصرت ببرق في سماء حرة، والغيم رقرق من عل موالها، فجرت تجمع قمحها وزؤانها، وتحط صوف الظأن في غربالها، لما رآها الليل طومذ سحرة، لم يدر قرطا قد تدلى من عل، أم زلزلت لما خطت خلخالها، خطرت تسائل أيلها وذئابها، هل غاب عنها أن ترى رئبالها، أم ليس يعلمها الرواة بأنها إن أسرفت في جهلها ضاعت مهاريها وفر غزالها.
4: فارس الكلمة.
0: كانت هذه الشاعرة فوزية العلوي، عنوان القصيدة السمر. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
6: الكلمة للجنة التحكيم.
0: والبداية مع الدكتور خميس الورتاني، تفضل دكتور لك الكلمة.
1: شكرا لك في الأسعد. في الحقيقة يعني أشعر بحرج شديد جدا، وأعلم أن فوزية العلوي الصديقة والزميلة السابقة والأخت الفاضلة أنها تنصت إلى رأيي في هذا النص، ولكنها تعرفني منذ القدم وتعرف صراحتي ورشدي. ماذا أقول؟ يعني هذه القصيدة، هذا النص هو نص مشكلي من جهة تصنيف النظمي، يكاد لا يتحدد إلا بالسلب، فلا هو قصيد ولا هو شعر تفعيلة ولا هو قصيدة نثر. ليس قصيدة نثر لحضور الوزن والقافية، هذا أمر مفروغ منه، وليس قصيدا لأنه إن احترم مبدأ الهوية الإيقاعية في مستوى البحر أو التفعيلة وفي مستوى القافية والروي، فهو لم يذهب بهذا الانضباط الإيقاعي إلى الأقصى من جهة احترام شكل تجلي الوزن. يعني شكل تجلي الوزن إن كان تاما أو مجزوءا أو مشتورا. مثال على ذلك ما نجده في الأسطر الممتدة من السطر 13 إلى السطر 15، الأسطر الممتدة من السطر 18 إلى السطر 20، وكذلك السطر الأول والثاني. السطر الأول والثاني، السطر الأول فيه ثلاث تفعيلات، الثاني فيه تفعيلتان فقط. في الأسطر 13-15 يعني نجد 7 و8 تفعيلات، غير هذا نجد 6 تفعيلات. المهم هو في موضع ما لا يحترم مقررات والشروط الإيقاعية لمسمى القصيد باعتباره شكلا مبني. كذلك لا يمكن بأي حال نحوال اعتباره قصيد تفعيلة، لأنه بني على وحدة القافية ووحدة الروي، ولأنه قام على التطابق الكلي بين الإيقاع والنحوي. إذن في الحقيقة سيد أسعد هذه الكتابة لا أجد لها مسمى في ذاكرة الكتابة الشعرية العربية غير نمط معين هو ما يسميه العرب القدامى، ولكن أغلب النقد يغفل عليه، مسمى الرمل. العرب القدامى يعرفون الشعر بأنه قصيد ورجز ورمل، ويعرفون في موضوع ثاني الشعر قصيد ورجز، ولكن الرمل هو الشعر حين يهزل، أو هو بتعبيرنا نحن هو المرحلة الأولية جدا لتبلور مفهوم القصيد باعتباره شكلا منضبطا انضباطا كليا ومبنيا على مبدأ الهوية الإيقاعية. أنا الحقيقة مع معرفتي بفوزية العلم التي تكتب الشعر، أنا على الأقل كنت أقرأ لها مباشرة منذ الثمانينات، أعرف أن لها محاولات وأن أستاذة مقتدرة وهي من خريجات دار المعلمين العليا، لها اقتدار معرفي واقتدار بيداغوجي واقتدار كذلك إبداعي. أنا لا أستطيع أن أفهم هل الذي حمل فوزية العلوي على أن تصوغ النص على هذا المنوال، هل هي اقتدار يتأتى من رغبتها في أن تعود إلى الأصول الأولى لبناء الشعر العربي في أشكاله المعمات أو المقصات أو التي لم تدر كما ينبغي في النص النقدي، وهي بهذا تحاول أن تستثمر ممكنا إيقاعيا في بناء النص؟ أم أن مرجع ذلك أن فوزية العلوي تريد أن تكتب بعنوان واحد وهو التمرد على ما هو موجود، سأكتب الشعر مثل يتراءى لي مفهوم الشعر، الشعر المصفى الذي ليس في حاجة إلى أن ينقى وأن نرجعه إلى نمط ونصفي ونبدل هذه الكلمة بأخرى أو إلى آخره. لأجل ذلك سنجد في بعض المواضع، ربما زملائي أحمد شاكر ولا سلمى، سنجد بعض الهينات الإيقاعية، وأنا أنزه فوزية لأنها لم تدرك هذا أو لم يكن بوسعها أن تدرك هذا، هي مؤكد أنها تعرف هذا، وهي عمدت إلى ترك النص كما هو لأنها ترى أن النص لا يكون عن صورة الفضلة والجلية إلا على ذاك النحو. في مطلق الأحوال هو مشكلي من جهة التصنيف ومن جهة اختياراته الإطارية، لكن النص من في مطلق الأحوال هو نص لو علاقة له نسب باللحظة التي نعيش، لو نسب بالحداثة من جهتي هذا الموضوع الذي يأخذ فيه موضوع التأمل الذي هو موضوع أثير وقديم وأصيل في كل الشعريات العالمية بما فيها الشعرية العربية منذ اللحظة الجاهلية، نص في التأمل في معنى إقامتنا في العالم، وهذا النص كذلك مبني على صورة المركزية وفيه كثافة، وهو نص إلى حد ما مختزل حتى يعني إخراجه في صفحة واحدة، نص مبني على صورة واحدة وتحاول الشعر أن تقول مكنونات ذات فيه، فيه جمال فيه اقتدار، ولكن فيه هذه الأسئلة التي أحرجتني أنا.
0: نعم، شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الربحي، تفضلي.
3: إذن مرحبا بكم مرة أخرى. نحن أمام نص للشاعرة المقتدرة طبعا فوزية العلوي، وهو نص ورد على بحري الكامل، تجد فيه مقاطع وردت تفعيلة، ثم تجد إذن بعض الأبيات الأخرى التي وردت وكأنها يعني نص عمودي. ولكنني أذهب إلى ما ذهب إليه الأستاذ الورتاني على أن الشاعرة فوزية العلوي تخيرت ذلك. فالمهم بالنسبة إلي، لأن فوزية العلوي تكتب في أكثر من نمط، تكتب التفعيلة وتكتب النثر وتكتب أيضا النثر من سرد وغيره من في القصة وغيرها. إذن هي هذا يدل على أنها تخيرت ذلك. فالمهم بالنسبة إليها هي أن تكتب نصا، مهما كان هذا النص بتجربتها هي تخيرت أيضا بالنسبة إلي أرى ذلك، فأن تتحرر أحيانا من هذا من مكبلات الإيقاع. فأحيانا يصل الشاعر إلى مرحلة يريد أن ينطلق ويتحرر من كل شيء، يريد أن يكتب تجربته كما هي، أن تجد تلك الحالة كما هي دون قانون يقيدها ودون أن يكتب ذلك بكل حرية. أجد أن في هذا النص تجربة لفوزية العلوي تحاول أن تتخلص فيها من جميع القوانين التي يمكن أن تجعل منها شاعرة تنتمي إلى قصيدة التفعيلة مثلا أو قصيدة القصيدة العمودية، وأيضا حتى بالنسبة إلى القصيدة النثرية، وإن كان النص موزون فهو أيضا يحمل معاني عميقة ومعاني فيها الكثير من الغموض، ولا أقول الإغماض، لأنها تخيرت ذلك وتخيرت أن تكون هذه القصيدة قصيدة فكرة وقصيدة فيها إذن هذا الوصف. وهذا الذي تراه فوزية العلوي ترى فيه في في في هذه الموصوفة فيها الكثير من الأسئلة والتساؤل. في نهاية المطاف الشاعرة تريد أن تسأل أكثر من أن تجيب، أن تصف أكثر من أن يكون النص إذن تقريريا، وحاولت أن تكون الصورة الشعرية صورة شعرية كثيفة. شكرا فوزية العلوي على هذا النص.
0: شكرا جزيلا الشاعرة سلوى الرابحي. إذن ذكر أصدقائنا المستمعين بأن لجنة التحكيم ما زالت في مستوى تحكيم نص الشاعرة فوزية العلوي بعنوان سمر. الكلمة للشاعر أحمد شاكر بن ضيّة، تفضل.
7: شكرا دكتور لسعد. طبعا لا خلاف أنه كنا نحترم ونقدر الشاعرة وتجربتها وتجربتها، ونذكر دوما أن لجنة التحكيم تتعامل مع نصوص بقطع النظر عن أسماء أصحابها. أحيي زميلي الدكتور خميس الورتاني فيما ذهب إليه، والزميلة الشاعرة سلوى الرابحي فيما ذهبت إليه أيضا. الحقيقة لي أيضا يعني مقترح فيما قدمته الشاعرة في نصها، نص بعنوان سمر، وأعتقد أنها مزجت أو تعمدت المزج بين شكلين نظميين، بين التفعيل، لأنه يعني آليا لما نتحدث على عدم انضباط لكمية أو عدد التفعيلات الموجودة في الصدر والعجز، فنحن نتحدث هنا عن تصرف في عدد التفعيلة للسطر الواحد، وبالتالي ندخل في قصيدة التفعيلة من حيث التقنية أو من حيث تركيبتها الوزنية. فمثلا عندما تبدأ الشاعرة بصدر مكتمل عقدت على طرف المجرة شالها، متفاعل متفاعل متفاعل، هذه ثلاثة تفاعلات مكتملة لصدر مكتمل، تجيب العجز وتستعمل فيه القافية والروي هذاته اللي بتستعمله في بقية النص، وتستعمل فقط تفايلتين، وبالتالي هنا العجوز هنا لم يعد عجوزا أو لم يعد ينطبق عليه تقنيا توصيف العجوزي، بل أصبح سترا شعريا متكونا من تفايلتين. هي اللي بيتزمن التفايلة الكامل، ولكن بكمية بعدد من التفايلات مختلف عما يجب أن يكون عليه في القصيدة العمودية، لكنها بعد ذلك تعود مباشرة إلى النظام البيت أو نظام الشطرين. ورنت إلى نجم تبدد فجأة، ثلاثة تفعيلات لم يغني عنها في غد تسألها، صدر وعجز. اللي بعده صدر مكتمل، العجز هنا لاحظ للشعر فوزية، والأكيد هذا يعني السقطات العروضية تحدث في الوزن، وأنا عندي ضد قراءتي الخاصة، لأنه أعتقد شاعر في قيمة تجربة معينة ربما يصبح متحررا من العودة والتثبت والتدقيق في سلامة وزن القصيدة. لذلك نحب نقول هنا يوما جثا متذللا، وهذا يوم هالها، هنا احنا في سقطة عرضية. كذلك السطر اللي بعده سحب تحط ثم تقلع بغتة، ثم هذيك قبلها فما فما فما مقطع قصير ناقص. يعني لو تصبح مثلا سحب تحط وبعد تقلع بغتة مثلا، لهنا هيك الواو هذيك يعني تكمل النصاب وتجعل البيت او العجز هنا او الصدر هنا مكتملا. قلت لهنا فما مراوحة كبيرة، لأنه مثلا قلت بعد السطر بعد السطرين الأولين تعود إلى شكل القصيدة القصيد، يعني شكل نظام الشطرين، صدر وعجز صدر وعجز، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أبيات. ثم بعد خمسة أبيات بطبيعة باستثناء قلت السقطتين العروضيتين، الخمسة أبيات كلهم موزونين بشكل يعني منظم، ان بعد شعر الى طريقه واسلوب اخر تعامل مع نفسها. فتعطينا صدرين وعجوز، يعني معش شطرين، ثلاثه مقاطع صدرين، يعني فما مثلا لما رآها الليل تومض سحرة، ثلاثه مقاطع ثلاثه تفعيلات، لم يدري قرطا قد تدلى من علم ثلاثة مقاطع، أم زلزلت لما خطت خلخالها. هنا دخلنا في طريقة أخرى في التعامل مع النص، والذي شفناها قبل سابقا مع شعر آخر أيضا، أنه أصبح مقطع متكون من ثلاث أسطر، كل سطر متكون من ثلاث تفعيلات، وبالتالي أصبح نظام البيت هنا عنده ثلاث تفعيلات زايدين، ولا عنده صدر زيد. ثم تعود إلى نظام البيت، ثم تعود إلى نظام ثلاث مقاطع، سطر فيه ثلاث تفعيلات، سطر فيه تفعيلتين وسطر فيه ثلاث تفعيلات. يعني لهنا أنا أقول مزجت الشاعرة، إن كانت منها هي قصدت ذلك فقد مزجت بين شكلين، وربما هذا من باب تصورها لتطوير أو الخروج عن نمط القصيد بشكله المتعارف عليه، ومحاولة فتح فضاءات ومساحات إيقاعية أو وزنية أخرى داخل هذا الشكل، أو أيضا كتبت نصا زاد ينطبق عليه لو نجم، حتى وإن كان فما يعني أبيات موزونة مرتوبة فيها سطر وعجز، تنجم هي في وعيها أو في نيتها أنها تكتب نص تفعيلة، ولكنها بمرجعية ما قرأت وما كتبت وما رسخ في ذهنها من نظام الشطرين فأثر ذلك على نص التفعيلة هذا. وقلت مثل هذه التجارب عادة ما يكتب شاعر على السليقة، يكتب النص كما أراد له معنى وبنية ومضمونا، ولكنه يهمل المسألة الوزنية لأنه تشربها وأصبح يقولها دون أن يحتاج إلى ضبطها. وربما أيضا هي مساحة حرية يمنحها لنفسه، وحتى إن كانت هناك سقطات لا يعود إليها. وهذا زاد رأي من الآراء التي يمكن أن أذهب إليه. على كل النص يعني يطرح يعني طريقة طريفة على مستوى الوزن، كذلك على مستوى التركيب واللغة، اللغة يعني اللغة تدل على شاعرة متمكنة من لغتها، ممسكة بزمام يعني نصها. الصور الشعرية لا تخرج عن الصور الشعرية القديمة التي اختارها لها تقريبا نفس النظام الوزني والإيقاعي. عموما النص نص جيد محترم، ولكن أرى أن تجربة فوزية العالمي خاصة في النص السابق ربما كان أفضل من هذا المقترح. وأرجو لها الصحة والعافية قبل كل شيء، ومزيد من التألق والكتابة، وشكرا.
0: شكرا جزيلا للشاعر أحمد شاكر بن ضيا، أيضا تحية للشاعرة فوزية العلوي. للقصيدة بقية بعد الأذان، نستمع إلى هذا النغم ثم الأذان ثم نعود لمواصلة قصائد في السباق. كونوا معنا.

0: مملكة تهدي القلوب ضياء ما له أفل. الشاعر الحر إن غنى تزلزلت الأرواح وانكشف المستور والوجل، يبقي على الدهر معنى لا يزول له.
1: فارس الكلمة
0: كالنجوم في الأفق العالي إذا اكتملوا.

0: فارس الكلمة مع الأسعد العياري ووليد بخري.
1: نعود مستمعينا الكرام لنواصل حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين أيضا. والليلة مع المجموعة الثالثة من الدور الثاني لمسابقة فارس الكلمة. استمعنا في البداية إلى مشاركة الشاعرة فوزية العلوي بقصيدة عنوانها سمر. الآن المتسابق الثاني الشاعر ناجي النصري، عنوان القصيدة وثائق مسربة من أرشيف بروميثيوس. الشاعر ناجي النصري من ماجب العباس القصريين تونس.
0: فارس الكلمة.
2: الشاعر ناجي النصري أصيل ماجب العباس ولاية القصرين. في رصيدي ديوان صدر في العام الماضي بعنوان نفحات مفجور صعليك، وسنة إن شاء الله تحت الطبع ديوان أغنية بصدد التحميل. الحقيقة سعيد بانضمامي لكوكبة فرسان الكلمة وبالترشح لهذا الدور الثاني. هذه التجربة الرائدة اللي نتمنى أنها تنسج عليها إذاعات أخرى، ولما لا حتى قنوات تلفزية، لأنه المشهد الثقافي تقريبا مغيب تماما في الإعلام التونسي. سعيد بوجودي بينكم وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.
0: فارس الكلمة.
2: وثائق مسربة من أرشيف بروموثيوس. البارحة على غير العادة تسمرت أمام المرآة بلا سبب. سنوات مرت لم أتقابل فيها مع مرآة، كان الأمر طبيعيا في البدء وغامت بعض الشيء، والرؤية حين نشوء الغيم على المرآة نبوءة. شاهدت نبيا وهو يحال على شرف المهنة في حفل رسمي آخر من يسمعه المحتفلون به، ويصيح بصوت مختنق: ما زلت نبيا، فلماذا باركتم هذا الخلع؟ أأنتم حقا آمنتم بي؟ شاهدت إلها معزولا يتوسد في الغربة معصمه، وينام بكامل عريه مكتظا بالوحشة وخراب العمر، ويحدث نفسه بين الفينة والأخرى: قد يحدث أمر، هذا الخلق مريب. من هذا؟ جندي آخر من ظل على الجبهة، تتزاحم حوله فوهات بنادق ليست للأعداء، يدخن تحت سياط الخذلان سجائر سيئة السمعة، وعيناه على الحلم، والحلم يسيل ببطء، من ثقب في القلب يسيل الحلم، لا شيء يسد ثقوب القلب سوى امرأة تهمس في جبروتك أنك ما زلت إلها. تمتد يد من تحت ركام الأرض إلى الدنيا، ونداء وهو يحب

0: يحاول أن يولد، يحتال عليه ضجيج العالم يخنقه، تبتلع الزحمة كل فراغات الصوت، تحتفل الأمة فوق، وتسحل أقدام الرقاصين نداءات الوحدة واليتم. وككل الحفلات الموروثة في الشرق، المزمار أجل من القانون، قد يعطي بعض صلاحياته للطبل، إلا أنه لا يتخلى عن كونه قائد أوركسترا هذا العبث الطاغي. تشقق باللور المرآة وتوزعت عليه شظايا. ماذا بعد؟ ها أنا أصغر، أنهك، أتقزم أنهار، إلا أني كنت أردد في سري كبرا، مقاسات الصورة في المرآة مضللة. بالتأكيد نعم، لكن في الأصل الواقع أكثر سوءا مما يبدو في المرآة.
1: فارس الكلمة.
2: كانت هذه هي قصيدة بعنوان وثائق مسربة من أرشيف بروميثيوس للشاعر ناجي النصري. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
3: الكلمة للجنة التحكيم.
2: والبداية مع الشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي لك الكلمة.
4: إذن مرحبا بكم مرة أخرى. نحن أمام نص تفعيلة موسوم بوثائق مسربة من أرشيف بروميثيوس للشاعر ناجي النصري، ونص وارد على المتدارك كما قلنا، هو نص تفعيلة وفيه محاولة للتجريب والخروج عن النمط الذي تعودنا أن نصغي إليه في كتابات ناجي النصري. في هذا النص إذن حاول أن يكتب كما قلت قصيدة التفعيلة بتجريب، وأن يعطي للمرآة أبعادها، فالمرآة طبعا هي ما تعكس الصورة، وأيضا هنا تعكس ليس الصورة الخارجية فقط، وإنما هي تعكس الروح وعجز الروح أحيانا. والمرآة أيضا هي ظلنا، والمرآة هي ماؤنا، والمرآة أيضا إذا تهشمت هي انكساراتنا، وهي آلامنا وجراحاتنا وتشقق الروح فينا. حين نقرأ هذا النص نلاحظ هذا الانكسار في هذه المرآة، حتى ولو لم يكن في البداية انكسارا مرئيا. ففي البداية شاهدت نبيا يحال على شرف المهنة، ثانيا إذا الانكسار الثاني شاهد إلها معزولا إلى غير ذلك، آخر من أيضا شاهد جنديا، آخر من ظل على الجبهة، إذا تتزاحم حوله فوهات بنادق ليست للأعداء، إذا بنادق الأصدقاء وبنادق، إذا هناك جراحات كثيرة يحاول الشاعر أن يجعلنا نراها معه في هذه المرآة التي تعكس روحه وتعكس معاناته. وفي نهاية المطاف إذن نلاحظ أنه أنك ما زلت لشيء يسد ثقوب القلب، سوى امرأة تهمس في جبروتك، أنك ما زلت إلها. في نهاية المطاف ما زال هناك بصيص من الأمل، وبصيص من الحب، وبصيص من هذا الفرح المؤجل ربما. ويقول في آخر النص، لأن تقريبا المعنى متكرر وهو هذا الانكسار، لكنه يقول: لكن في الأصل الواقع أكثر سوءا مما يبدو في المرآة. وهنا يشير الشاعر إلى بشاعة الواقع، هذا الواقع الذي يتجاوز الصورة التي نراها في المرآة، صورتنا الخارجية، فإنه يحاول هنا أن يجعلنا نحفر في هذه الصورة لنطل من شرفة المرآة على صورة أكثر بشاعة. ولعلنا هنا إذن يحيل إلى ما يقع في العالم اليوم من فظاعات، ويحيل إلى ما يقع اليوم أيضا من انتهاك إلى غير ذلك. ونقول لناجي النصري شكرا على هذا النص، لأن فيه محاولة لتجديد الذات والخروج من نمط تعود الكتابة فيه إلى نمط تجريبي، محاولة في هذا النمط معقولة وأعتبرها جيدة. ولكنني أيضا أبحث من ناجي النصري أن يكون أكثر تميزا، لأنني أعرف أنه يمكن له أن يمسك هذه الغيمة، ويمكن له أن يكتب بخدوش على خدوش المرآة. مع الشكر.
2: شكرا جزيلا. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضيّة، تفضل.
5: شكرا دكتور الأسعد، وما يعني تحية إلى الشاعر ناجي النصري. وثائق مسربة من أرشيف بروميثيوس، الحقيقة العنوان مغري ويفتح الشهية للقراءة، وواعد يعني بأشياء كثيرة. لكن للأسف ما لهاش المشكل مني كقارئ ولا من الشاعر، لم أجد يعني رجعة صدا أو تأصيلا لهذه العتبة الأولى، وهي يعني وهو العنوان وانعكاسه في المرآة التي في مرآة النص التي ذكر يعني توصيفها وذكر انعكاس لها الشاعر من خلال حديثه عن المرآة. النص نص تفعيل، ناجي النصري شاعر متمكن من الوزن، شاعر يكتب يعني شكلين نظميين وتعود وتدرب كثيرا على ذلك. وفي هذا النص فما لعبة نتاع محاولة للتسريد ومحاولة للخروج إلى فضاء آخر، إلى تجربة أخرى، إلى تجريب في يعني فيما ما يكتبه عادة ناجي، كما تفضلت الصديقة الشاعرة سلوى الرابحي. ولهنا أثمن فعلا هذه النقطة، أثمنها كثيرا، لأنها تعكس اجتهاد واشتغال الشاعر على تطوير نصه وتطوير تجربته. بقى خليني ساعة قبل أن أخوض أكثر في النص، نحب نحييه زادة على قراءته وعلى إلقاءه يعني المتميز. قراءة متأنية، قراءة يعني فيها من الروح، وفيها يعني من الاشتغال اللي يخليه إضافة نص. والحقيقة صوت ناجي النصري في العادة يذكرني، وخلينا ديما ونتذكر هذا الشاعر، نقدمه له تحية. نعتقد زد اللي ناجي من خلال النص هذا ولا من خلال نصوص أخرى سابقة، فما روح وفما راجع صدى لصوت الشاعر التونسي الكبير جمال الصليحي، وكذلك في نبرة صوت ناجي وهو يقرأ فتحية لجمال من خلال هذه الفرصة. قلت النص فيه لعبة، محاولة في تجريب، وهذا شيء جيد. لكن في رأيي هناك أيضا هنات أو نقائص في بعض المسائل اللي تتعلق بافتعال النص أو تصنع النص مقابل طبعا، ومقابل التلقائية، ومقابل سلسة الجملة. نحس أنه فما برشا مواضع فيها تقطع الجمل، والانتقال بين سطر وسطر ما هوش سلس بخلاف المعنى حتى في التركيب. وفما زاد أشياء زائدة عن الحاجة بلا صديقنا الناجي، وهو قدير على غير على نفسه بالممحات، مثلا كما يقول تتزاحم حوله فوهات بنادق ليست للأعداء، يدخن تحت سياط الخذلان سجائر سيئة السمعة. يعني سيئة السمعة ما يعليش السمعة، سجائر سيئة، ولا هو حب يقول رديء. طيب هل سيئة السمعة بس تجعل من كلمة سجائر من استحضار السجائر سوء السمعة صورة شعرية فيها تخيل؟ لا أعتقد ذلك. أعتقد أن كلمة سيئة السمعة طردت لنا في الجملة بتاعنا وزادتها، وبالعكس معناها أثقلت التخيل وخلتها معناها يعني الجدوى في الخفة، في الخفة وفي اللطافة وفي الطرافة في الصور. على كل هذا مثال بسيط. كذلك بعد زاد أوغل في استعمال الجملة التركيب، يعني التركيب النفسية، إلى أنه بعد شوي على الشعر مثلا قد يعطي بعض صلاحياته. هذه الفكرة المتداولة المتعارف عليها واللي أصبحت كل شيء، المزمار أجل من القانون، قد يعطي بعض صلاحياته للطبل. طيب جميل المعنى اللي حبيت تقول جميل، ولكنه شعريا استنفذ. وهو العتيق كان يقول، العتيق ما أجمل يقول، أقول أحمد مطر: من يملك القانون في بلادنا يملك حق عازفه. مسألة أنه علو صوت الطبل على القانون ولعبة القانون اللي هو آلة موسيقية واستحضار القانون بمعناه العدالة والقانون المنظم للحياة بين البشر، يعني استهلكت واستنبغت ولم تعود صورة شعرية صالحة للكتابة. هذا رأيي. بعد مباشرة نقول: إلا أنه لا يتخلى عن كونه، لأنه لا يتخلى عن كونه قائد أوركسترا هذا العبث الطاغي. التركيب في حد ذاته، وإحنا كنا نلقاها ما نشتغل لنا محرر، كنا نلقاها في نص تاع نص دراسة ولا نص تاع رواية نعود نشكله. وإن كان الكاتب معناها يعني قد كتب نص في لغة عربية، نحس هذه تركيب معناها ثقيل ثقيل لا يستقيم مع نص نثري فما بالك بنص شعري. يعني وقص على ذلك، يعني في المجمل النص مقبول محترم، فيه صور شعرية جميلة حتى لا أظلم الرجل، ولكن ديما نقول أنا لأني أحب النص وأحب بعض المواضع في النص يعني يعكس النص اقتدارا للشاعر، فإني أغار على يعني كل ما فيه وأصبح متتبعا لدقة التفاصيل التي ربما تشكل في رأيي هنات أو سقطات في جمالية النص. على كل تحياتي إلى الشاعر ناجي النصري، وأنا على ثقة تامة أنه سيكتب اسمه بحروف من ذهب في وقد يعني وصل إلى مرحلة كتب اسمه فعلا، وأرجو أنه في النصوص القادمة يطلق عنانا التجريبي ولا يضع حدا لذلك، وبالتوفيق.
2: واضح. شكرا شاعر أحمد شاكر بن ضي. إذن نواصل تحكيم قصيدة وثائق مسربة من أرشيف بروميثيوس للشاعر ناجي النصري مع تحكيم الدكتور خميس الورتاني بعد موجز الأخبار. كونوا معنا.
6: ما الذي سيحدث لو أن العالم من دون شعر، من دون حب ولوعة وغرام؟ فارس الكلمة. سيحدث أن يكون الشعر على الرغم من كل عالم سحير موالا وحديقة وأغنية ورقصة وألحانا، سيكون الشعر مدينة ومدنية وموجة وبلبلا ودمعة طفلة في ضياع أليف. سيكون الشعر كل شيء في زمن كل ما فيه لا شيء. فارس الكلمة. فحافظوا عليه أيها الشعراء، حافظوا عليه، فهو آخر ما سيربطكم بعالم تهدده الألكترونيات بعشواء حضورها. فارس الكلمة. وضعوا شاعرا مع كل شيء، ضعوا شاعرا عكازا لكل مبتور روح، أيها البررة الهم الصادحون الصائلون القائلون الطائلون، فسلام عليكم، سلام سلام سلام سلام.
7: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها العسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.

0: نعود لمواصلة الجزء الثاني من حصة الليلة من مسابقة برنامج فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. أجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين، ونذكر بأننا الليلة مع شعراء المجموعة الرابعة، المجموعة الرابعة طبعا للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة. في الجزء الأول استمعنا إلى قصيدة سمر للشاعرة فوزية العلوي، استمعنا أيضا إلى وثائق مسربة من أرشيف بروميثيوس للشاعر ناجي النصري، استمعنا إلى تحكيم الشاعرة سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بنضية. إذن ليكتمل التحكيم لقصيدة وثائق مسربة من أرشيف بروميثيوس لناجي النصري، وحل الكلمة للدكتور خميس الورتاني. تفضل دكتور، لك الكلمة.
1: شكرا مجددا مثل الأسعد. يعني أتقاطع في أغلب ما قيل ما تفضل به أحمد شاكر وما تفضل به سلوى. ما أود أن أبائر عليه في الحقيقة هو طرافة النص. هذا النص على طوله النسبي هو نص طريف ومتمسك. طرافته لها مأتيان. المأتى الأول هو المأتى البلاغي، المأتى الثاني هو المأتى الدلالي أو الأغراضي أو الثيمي أو تيمي. المأتى البلاغي يرصد انطلاقا من العنوان. العنوان هو عذبة مهمة ومفتاح لولوج النص، وثائق مسربة من أرشيف بروميثيوس. بروميثيوس هو شخصية أسطورية ليس مهما في ذاتها أن نستدعي الأساطير، لكن المهم أن يحسن الشعب التقاط الأسطورة المناسبة من خلال رمزها. والأهم من هذا الكل هو مسألة التحيين، لاكتواليزاسيون، يعني لا قيمة للنص الإبداعي في تحشيده لعدد من الرموز الأسطورية. وعلى المتلقي أن يفكك وأن يبحث في المشترك وفي المختلف. القيمة هي في أن بروميثيوس في هذا النص هو بروميثيوس العصر وليس بروميثيوس الماضي والتاريخ والمتخيل الجمعي للثقافة اليونانية. بروميثيوس هذا الذي يعلم الناس، وهذا الذي يلاقي شر جزاء. إذن في تقديري النص يتقدم باعتباره صورة كبرى، وإن كان التجسيد انطلاقا من صورة حسية، بكون مؤشر على كيفية في تلقي النص وفي تفكيكه وفهمه وتذوقه. المأتة الثانية للطرافة تتأتى من من الطرف العام، تتأتى من كذلك من هذه الصورة الموحدة التي بني عليها النص. النص مبني على صورة واحدة هي وقوف الذات الشاعرة في نصها أمام المرآة، فتحدثنا عما رأت، وينتهي المشهد بتكسر هذه المرآة وما وقع لهذه الذات التي رأت نفسها في هذه المرآة. بتقديري القيمة الإضافية الأخرى تتأتى في اختيار الموضوع أو التيمة التي تحدثت عنها. هو تحدث عن كل في تقديري في فهمي أنا لهذا النص، كذلك ونسب فهمي هي ما هذا النص يتأرجح في تحديد مأتى أهمية الإنسان في الزمن وفي المجتمع. هل مأتى جوهري يتعلق بكونها الذات وإقامتها في العالم، أما أتاه وظيفته وبالتالي قيمته هل هي عابرة أم جوهرية؟ وما التقطه من النص يعني مختلف بمقدار ما عما ربما التقطته سلوى والتقطه أحمد شاكر. من عادة النصوص التفعيلة هي معنية في العادة في نشأتها الأولى على التجارب الكبرى، عبد البياتي ولا السياب ولا غير ولا درويش غير، هي تؤرخ لقصة الجماعة. لكن في بعض التجارب وجدنا لطفا كبيرا في تأريخ قصيدة التفعيلة لقصة الفرد. وفي تقديري ناجي في هذا النص نجح في أن يؤرخ لمأزق نعيشه. هو مأزق أن حالة أن تنتهي الاستفادة منا وأن حالة مثلما ذكر هو وهو يحال على شرف المهنة في حفل رسمي وآخر من يسمعه المحتفلون به وهو يصيح مختنق ما زلت نبيا فلماذا باركتم هذا الخلع إلى النص. في تقديري الشعر نجح في التقاط اللحظة هي مجهرية لكنها خطيرة تحدث لنا جميعا عندما تقرر الجماعة انطلاقا من مواضعات موضوعية أن تكف عن أن تسألنا رأينا وأن تستفيد منا وكأنها تكتفي منا بأن تعطينا منحا حتى نمر إلى الحياة الأخرى دون دوك. إجمالا نجد نصري صاغ هذا السؤال الخطير والمؤلم في شكل شعري بناه بمقدار غير قليل على صور بعضها نجح فيه. مثلا هذه الصور العنقودية التي يتوالد بعضها من بعض مثلا وعيناه على الحلم والحلم يسيل ببطء من ثقب في القلب يسيل الحلم لا شيء يسد ثقوب القلب وهكذا كل صورة تحيل على صورة. ولكن في بعض الأحيان ربما بعض الصور مثل ما ذكر أحمد شاكر بالضياء يعني بعض الصور يعني في الحقيقة وكأنها بفعل استخدامي مضروبا في الزمن تفقد طاقتها الشعرية فإذا بها لا تتجاوز كنها الكناية. وهذا الأمر يجعل النص فيه بلاغتان متضادتان. إذا نجد النص إجمالا في تقديري جيد لكن على ذلك هو في حاجة إلى مزيد من التشديد حتى لا نقول إلا المصطفى الذي لا يمكن أن نتخلى عنه.
0: واضح. شكرا جزيلا الدكتور خميس الورتاني وشكرا أيضا للشاعر ناجي النصري.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليل من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجة إذاعة المنستير مع المجموعة الرابعة على الدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة. والآن نستمع إلى قصيدة للشاعر محمد غيلان العيادي بعنوان رسائل لم تصل إلى ميلينا. محمد غيلان العيادي من القيروان تونس.
1: فارس الكلمة.
2: الاسم محمد غيلان العيادي من ولاية القيروان عاصمة الأغالباء. سعيد أيما سعادة بترشحي إلى المرحلة الثانية من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير FM. حقيقة هذه المسابقة التي ولدت كبيرة قد أسعدت جميع الشعراء في الوطن التونسي وحتى عربيا، واستفدنا منها أي استفادة من خلال الملاحظات القيمة للجان التحكيم، سواء في علاقة بنصوصنا نحن أو كذلك في علاقة ببقية التجارب الشعرية. آمل في أن تعجبكم القصيدة الثانية في هذه الدورة، وأمل كذلك أن أكون من المترشحين إلى الدور النهائي إن شاء الله.
3: فارس الكلمة.
2: رسائل لم تصل إلى ميلينا. التصدير. كتابة الرسائل معناها أن يتجرد المرء أمام الأشباح، وهو ما تنتظره تلك الأشباح في شراهة، ولا تبلغ القبلات المكتوبة غايتها، ذلك أن الأشباح تشربها في الطريق. فرانس كافكا. من غربة فيه صاغ الآن حكمته، من غربة فيه صاغ الآن حكمته، مذ أنكر الوجه في المرآة صورته، مذ صاح يوسفه المنبوذ يا أبتي أهدى إلى جبه المنسي جثته. أفاق من حلمه الوردي مبتسما وسار في موته يحدو جنازته، يجر من خلفه نعشا ومقصلة وذكريات وحزنا فيه فتته. من ليله الأسود الكحلي طيف يد تمد كفا لكي تغتال شمعته. مضى بظلين، مضى بظلين، ظل يستجير به وآخر في حنايا الروح أنبته به بكاء قديم، رعشة، قلق، وبعض أسئلة ترجو إجابته. ماض إلى أين؟ نحو ليس يدركه، هو البريد الذي ما رى موجهته، ومد قلبا إلى عرافة عبرت ما بين ضلعيه يستجدي قراءته، وترجم البحر دمعا للذين مضوا، كل يخلف في الميناء مهجته، وعلم آدم المنفي في دمه أن العواصف لم تغفر خطيئته. سيركب الدمع، سيركب الدمع نوحا دون أشرعة، ويكسر الخضر في ليل سفينته. تذكري كلما نامت مدينتنا طفلا أنام على زندي غربته. تذكري أن كأس الروم في يده ما زال ينبئ ليلى البار قصته. تذكريه غريبا مفردا ضجرا وعاشقا، لم يخن يوما حبيبته، وفيلسوفا وجوديا ومعتكفا أقام في الأعمق المخفي جدبته. سيسرق الوجد من درويش زاوية ويستعير من الحلاج جبته. سيسرق الوجد من درويش زاوية ويستعير من الحلاج جبته. سيقطف الضوء من شمس تطل على ورد يهدهد بالتحنان شرفته، ويحتسي شايه اليومي منفردا وينفث التيه في صمت سجارته. وهكذا كان منفيا ومغتربا، وشاعرا لم يزل يملي قصيدته. وهكذا رغم ما يخفيه من وجع ما زال يرسم كالأطفال ضحكته.
1: فارس الكلمة،
0: فارس الكلمة. وكانت هذه مشاركة الشاعر محمد غيلان العيادي بقصيدة عنوانها رسائل لم تصل إلى ميلينا. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
4: الكلمة للجنة التحكيم.
0: والبداية مع الشاعر أحمد شاكر بنضية، تفضل لك الكلمة.
5: شكرا دكتور لسعد، شكرا للشاعر محمد غيلان العيادي على هذا النص. الحقيقة النص نص فيه لعب على مستويات عديدة. المستوى الأول هو المستوى الشكل النظمي والتوزيع البصري للنص. النص نص قصيد، نص الشطرين أو ما يسمى أيضا بالقصيدة العمودية، ولكنه في يعني موزع بصريا في النص المكتوب يعني أمامنا بشكل مذوب في يعني في صورة النص التفعيلة. وأيضا لاحظت في قراءة محمد غيلان أنه في مواضع عديدة يحاول أن يكون وفيدا لهذا التوزيع البصري، وأن يشتت أو يذوب أو يقلل من وطأة الرتابة الميزان والخروج من الدائرة الإيقاعية المغلقة التي يفرضها هذا الشكل النظمي. وهذه محاولة شفناها مع يعني شعراء آخرين في المسابقة، ولكن أرى أن غيلان قد وفق فيها إلى مدى بعيد. كذلك على مستوى البناء، أنا يعني استمتع بنص عمودي يكون مبني بشكل دقيق، أنه مش ممكن أخذ بيت من وسط القصيدة مثلا وأن تضعه في بدايتها أو في آخرها ولا تجد فرقا في يعني في المعنى. لا، هنا لو أحرك أي كلمة أو أي بيت من موضعه فإنه المعنى يختلف، وهذا أيضا مما يحسن للشاعر محمد غيلان العيادي. هذا فضلا عن اللعب يعني والمساحات المفتوحة في استغلال تقريبا تقنيات كتابة النص يعني تقنية السرد وكتابة النص النثري. استعمل الحوار، استعمل الاستدراك، استعمل السرد، استعمل يعني تركيب لطيفة نعرفها في نصوص في يعني في أجناس أدبية أخرى غير الشعر، واستثمارها استثمارا جيدا. هذا بالإضافة إلى التوظيف، الشخصيات الدينية الأسطورية، الشخصيات الأدبية، توظيف بعض العبارات والتي ربما نجدها في الغالب أو في العادة غريبة عن عوالم قصيدة العمودية، لكنه غيلان ربما من الشعراء الشبان الذين يحاولون ويجتهدون لإثبات أن هذا الشكل النظمي ما زال قادرا على استيعاب القول في هذا الزمن، وعلى استيعاب عباراته، وأيضا استيعاب أفق تخيلي آخر مختلف عما ربما رسخ في أذهان قراء أو المتابعين أو الناس اللي يعرفوا قصيدة العمودية، وربما أيضا ممن يتخذون موقفا منها باعتبارها شكلا نظميا قديما كلاسيكيا لا يمكنه أن يستوعب المقال أو التعبير في هذا الزمن. الحقيقة معناها عموم الناس ممتاز، ما عنديش فيه، فقط عندي ملاحظة لغوية اللي هي تتعلق بمضاب الظلين، ظل يستجير به، وآخر علاش آخر قالوا آخرا هنا ما عرفتش علاش، وقت اللي هو أيضا يستقيم نونها وإن كانت معناها فماش ضرورة لتنوينها، يمكن يعني آخر أن تكون بالعكس من غير الإسعاف، تكون يعني التفعيلة يعني تامة ولا غبار عليه. يعني عموما نص جيد جدا في نظري، ومزيدا من التوفيق لمحمد غيلان العيدي.
0: شكرا الشاعر أحمد شاكر بن ضي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
6: شكرا مجددا أستاذ لفت، شكرا للقراءة العميقة التي قدمها أحمد شاكر بن ضي. في الحقيقة لن أتباين معه إلا قليلا. ما أقوله حول هذا النص، رسائل لم تصل إلى جيلنا، هو نص صادم من جهة جمعه بين متناثرات يبدو أنها من الوهلة الأولى أنها تشكل شذوذا، لكنها مع تأملها هي ناطقة عن خيار واعي وناطقة كذلك عن اقتدار. هذا الأمر، هذا فضل لهذا النص لا يمكن أن نجدها فيه. هذا النص هو صادر لماذا؟ لأنه ينتمي إلى شكل أصيل قديم، هو شكل قصيد، يسموه قصيد التقليدية والعمودية، شكل القصيد، وهو صادم ثانيا لأنه بني على وزن هو في عرف قدامى باهي رصين وجزل، وله مكانة في الشعرية القديمة من جهة توتره ومن جهة مقامه في الذائقة الجمالية. له موقع في الذاكرة الجمالية وله موقع كذلك في الذائقة. وهذا نص صادم ثالثا لأن الشاعر محمد غيلان لأنه أخرج نصه على نحو نقيض لما تعودته العين العربية في تقبل مثل هذا الشكل النظمي. ثم تناقض بين ما يوحي به المعطى الأول والثاني والمعطى الثالث. المعطى الثالث هذا موغل في الحداثة، بينما المعطى الأول والثاني هو موغل في القدامة. وفي تقديري إذا كان تم مزية وأمر مهم لابد على شاعر المعاصر خاصة الشبان أن يلتقطوه، هو محاولة التفكر بشكل عميق وليس بشكل سطحي في مفهوم الحداثة. هل الحداثة انقطاع عن القديم؟ هل الحداثة إعادة للقديم؟ هل الحداثة تمثل لكل منجزات الآخر الغربي ومحاولة تعريب تلك التجارب أن الحداثة أمر آخر. الحداثة الجبلية هي فعل إبداعي، هي بحث بمقتضاه لا ننقطع القديم ولا نعيد إنتاج القديم، وإنما نحاور هذا القديم. وهذا في تقديري أهم مكسب قدمه محمد غلاد العيادي، هو أنه في هذا القديم ممكن جمالي ثر لم يستثمر، وبالتالي نحن لا ننتمي إلى القدامى ولا نعيد إنتاجه ونؤبد هذا المنجز الممكن من ممكنات أخرى لم تنجز لم تتحقق. محمد غلال في تقديره وذهب بالفعل إلى الأقصى وحاول أن يستثمر بعض الممكنات التي أقصيت في القديم، ولكنها جزء من فلسفة القديم، فلسفة الجمالية، فلسفة الشعرية القديم. نفس الوقت هو لم ينقطع عن الحديث من جهة أن الحداثة تقتضي الفرادة والقيمة المضافة. الفرادة والقيمة المضافة تأتى من طرائق تصريف القول، وطرائق تصريف القول أساسا جوهرين هي الطريقة التخيلية، الطريق التخيلي والطريقة التوقيعي. أحمد غلال، محمد غلال العيادي، حاول في إطار هذا المشترك الجمعي الذي يسمى بالشكل النظمي والذي يسمى بالوزن، حاول أن يصرف في الوزن ويجرب فيه أنواعا من التجريب بمقتضى ما أخرجه في إطار هذا الوزن البسيط لم يسمع من قبل ولم يرى، وهذه أمارة فائدة وإضافة كبرى. أرجو أن تعطيني بعض الوقت.
0: أي تفضل تفضل دكتور، لك الكلمة.
6: نعم لا أخشى أن أكون لا أتفضل.
0: لا تفضل. نعم.
6: الشاعر كذلك بنى نصره بناء لو تعلق بالحديث من جهة أنه قدمه باعتباره نصا يرى، لا يمكن أن ننفق إلى كل أو مآتي جماليته إلا بتوسط من آلة العين. ما عادت آلة الأذن وحدها كافية حتى نمسك بكل تلابيب أو مآتي هذا الجميل. هذا نص بني على عتبات، العنوان وهو عتبة أصبحت تقليدا، ولكن ثم عتبة التصدير، ثالثا المتن، ورابعا ثم التهميش. في الحقيقة في التصدير ثمة إيحاء، ثمة مؤشر مبدئي أننا في حضرة خطاب مبني على خطابات أخرى يتنافذ مع منجزات إبداعية من طبيعة عالمية. هذا الأمر يتأكد في التصدير، والتصدير هو في الحقيقة هو مسألة مثل ما هي يمكن أن يكون أمارة حداثة قد يكون أمارة تقليد وعنصر ربما مهدم لشعرية الشعر. لماذا؟ لأننا في التصديرات غير الناجحة في الحقيقة نحن نزعم علاقة نسب إما جمالي وإما فلسفي وإما فكري مع من نستعين بهم ونصدر لهم. أن أستدعى فلان أو فلتان وأضعه في التصدير، فهذا معناه ضمنيا أن نصي هو امتداد للمنجز الإبداعي أو المنجز الفكري أو المنجز الفلسفي أو الإيديولوجي لهذا الكاتب أو ذاك. دوك فيها في بعض الأحيان قد تكون مجانية، أنا لا أتهم محمد غلال العيادي في هذا الأمر، لكن اعتمد التهميش، وهذه نجدها في صفحتين، عتبت التهميش هذه ما وظيفتها؟ هل القصيدة نص علمي يقتضي منه أن يثبت هذه المعاني الثواني والدلالات التي تحفل بها هذا المصطلح أو ذات؟ هل نحن في حضرة مصطلح أصلا؟ هل الخطاب الشعري يعتمد العلامات يفرغها من ذاكرتها ويشحنها بذاكرة جديدة، أم نحن بإزاء خطاب مصطلحي؟ وتقول لي إن هذه الكلمة معناها كذا وهذه تاريخها كذا وفي أوروبا وفي كذا وفي كذا وفي فرنسا تحديدا يعني هذا الأمر ما رسلته في لحظة ما وفي تقول لي هو أمار من أمارات ضعف النص. لماذا؟ لأن النص بمفرده غير قادر على أن ينتج الدلالة إلا بتوسط النصوص الأخرى إجمالا، حتى لو جيناك فهم أطلع يعني النص ناطق عن اقتدار وصاحبه يمكن أن يكون له اسم ومقام في الشعر التونسي وربما في الشعر العربي.
0: واضح، شكرا جزيلا الدكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
7: إذن مرحبا بكم مرة أخرى. نحن أمام نص للشاعر غيلان العيادي، محمد غيلان العيادي، وهذا النص يحمل عنوان رسائل لم تصل إلى ميلينا. وهذا النص يحيل طبعا على نصوص أخرى، لعل أهمها رسائل إلى ميلينا طبعا لفرانس كافكا. وكيف سندخل هذا النص الشعري؟ هل هو نص عمودي؟ هل هو نص تفعيلة؟ هل هو نص بصري؟ هل هو نص قائم على الهوامش؟ إذن مداخل هذا النص كثيرة. ولعلني أربط أولا التصدير، وطبعا عتبة من عتبات النص بالعنوان، والتصدير كان لفرانس كافكا. وفرانس كافكا هو من كتب طبعا الرسائل إلى ميلينا، هذه المترجمة لأعماله من الألمانية طبعا. طبعا كتبت ميلينا يعني بينها وبين كافكا يعني عدة رسائل. وقلت إن هذا النص إضافة إلى هذا التشكيل، يعني شكل الكتابة عمودي، في إذا قطعناه ولم ننظر إلى هذه إلى النص مكتوبا لقلنا نصا عموديا، غير أننا ونحن نقرأ هذا النص تصيبنا الدهشة من الوهلة الأولى ونحن ننظر إليه، فوجدنا أنفسنا أمام متعة بصرية ومتعة تخيلية في آن معا. ولعلنا إذا قلنا إن هذا النص هو نص عمودي فإننا في هذا الاتباع نجد إبداعا طبعا في تقديري، إبداعا حقيقيا، يعني هناك إبداع في الاتباع. أرى أن هذا النص هو نص يصل التميز في لغته وبنائه والصورة والتشكيل البصري، وأيضا على مستوى الإلقاء. وهنا وصلنا أيضا إلى المتعة السمعية، فهو جامع لهذه متعة الحواس. وهنا لعلي سأركز على أمر هام، خاصة التشكيل البصري. فنحن هنا في هذا التشكيل البصري

0: فكأننا مثلا فيها في الأسئلة تحولنا إلى كائن إلى شبح ربما هو مرتبط أيضا بالتصدير إلى هذا الشبح الذي نحاول تحديد ملامحه. أيضا النص به عدة إحالات على عدة مرجعيات، منها ما هو أسطوري ومنها ما هو ديني ومنها ما هو أيضا يعني من ثقافات أخرى غير ثقافتنا العربية. فمثلا نجد إذا رحلة الإنسان، رحلة الأنبياء مثل يوسف ونوح، رحلة الشاعر، رحلة الصوفي متمثلة في الحلاج. أيضا الإبداع أجده في هذه الأسطر مختلفة الطول، حيث ينتهي المعنى ويتشكل المعنى ويرقص ترقص الكلمات في هذا الخيال، فنرى الصورة ونصغي إليها ونتلمسها. نقرأ، إذن نحن نقرأ التصدير ونقرأ النص ونقرأ البياض ونقرأ الهوامش كما قلت. حتى الضحكة في آخر النص رسمت، يعني ترى ضحكة، ضحكته رسمت على شكل ضحكة. يعني فعلا هذا النص أراه نصا جميلا جدا، وأراه نصا يضاهي النصوص الكبرى. ومحمد غيلان العيادي شكرا له على هذا النص، رغم أنه ما زال لم يخرج من جبة النص العمودي، وهذا اختيار طبعا، ولكنه في هذا الاتباع كان مبدعا، وأعتبر هذا النص فعلا جميل وجميل جدا. تحية لمحمد غيلان العيادي.
1: شكرا جزيلا الشاعر سلوى الربح. إذن هكذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى خاتمة هذه السهرة الشعرية الإبداعية. شكرا جزيلا كثيرا جميلا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين أيضا، شكرا لهم على حسن المتابعة والاستماع. الشكر موصول أولا للجنة التحكيم، تحية لهم على المجهود المستدام، يعني هو مجهود أسبوع يبذلوا فيه على امتداد الأسبوع، الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي، والشاعر أحمد شاكر بنضي. الشكر أيضا لشعراء المشاركين ضمن المجموعة الرابعة على الدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة لحصة الليلة، الشاعرة فوزية العلوي، الشاعر ناجي النصري، والشاعر محمد غيلان العيتي. آخر تحية تصلكم من فريق الأعداد والتنظيم، تحية زميلنا الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، جيت مش أقول المنسق العام للندوة. تحية الأستاذ صفاء السلابي المشرف على الصفحة الرسمية، زميلنا تحية ليها وليد بخريس، شكرا جزيلا كثيرا وليد على هذا المجهود التقني على امتداد أسبوع كامل، والأكيد أنه نكتشفوها خلال الحصة المباشرة. أيضا زميلنا رؤوف غديرة في الإشراف على الإخراج المرئي لسهرة الليلة، تجدونها على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على الفيسبوك، راديو منستير، إذاعة المنستير، برنامج مسابقة فارس الكلمة. معاذ الحداد تحية ليه في تنسيق المكالمات الهاتفية، كان في خدمتكم ميكروفونيا الأسعد العيار. أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم. تحيا الثقافة دائما، ويحيا الشعر على

0: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
1: في هدأة الليل إعداد وتقديم دلال عزيز ضياء. في هدأة الليل تنفيذ محمد أحمد العسيري.
2: صديق الليل، أهلا بك ومرحبا.

إلهي إلهي، وإن ذبلت في يدي الزهور وجفت حوالي كل العطور ولم يبقى حتى خريف الغصون وأحلامه في ربيع الظنون، ولم تبقى للظل رؤيا سفوح على فرعها مال طير جريح، وآنا يغني وآنا ينوح وآنا على صمته يستريح.

إلهي وإن غام كل السطوع وأغمضت الجفنة كل الشموع، فأنت العبير وأنت الربيع وأنت الغدير وأنت الشعاع، وما ضاع ضاع وما ضاع ضاع، فأمسي بقايا شعاع على اللج ذا، ويومي شعاع جديد الإيهام يشق التراب يشق التراب ويهتك بالروح ويهتك بالروح وجه السرى، وإن صارعته رياح الحجب تفجر من كل جنب نماء وماء وحب وناداك وناداك من كل غيب دعاء وشوقا وحب.

0: إلهي إلهي إليك، وأنت لكل المقادير رب. فترتد روحي بزهر جديد وبستان عطر وطيد، به فتح الورد لهفانا يرنو إليه، به صبح الطير يلقي الهوى في يديه، به العمر فجر جديد الضياء، ودنيا من السحر غرد فيها الرجاء، وذاب على نورها كل ليل وكرب، وسبح لله وسبح لله في روضها كل قلب، وفي أرضها كل سار ودر. تعاليت يا رب، تعاليت يا رب، تباركت يا رب، تباركت يا رب. كنتم مع الشاعر محمود حسن إسماعيل صديق الليل في هدأة الليل، لنا لقاء
1: في هدأة الليل.

0: في هدأة الليل. إعداد وتقديم دلال عزيز ضياء. في هدأة الليل، تنفيذ محمد أحمد العسيري.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: أغدا ألقاك
3: بلاش العتاب.
1: إذاعة المنستير،
3: بلاش عتاب يا حبيبي، عشان أنت

مشاوير مشاوير مرثوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرثوم الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا يوم يوم تفرحنا

جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

مشاوير مرثومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

تكرحنا ويوم تكرحنا واحنا ولا احنا عارفين.

جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

كتير كتير كتير كتير كتير قبل ده. أنا خايف خايف خايف خايف خايف.

0: الحق.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير الصوت الحر.
1: مستمع إذاعة المونستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلق

بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

0: اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان. دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

من أذكار الصباح. اللهم اجعل هذا الصباح تفريجا لكل هم، وتحقيقا لكل أمل، واستجابة لكل دعوة، ورحمة لكل ميت، وشفاء لكل مريض. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم اجعل بيوتنا محفوظة بحسنك من شياطين الإنس والجن، واحفظنا من كل حاسد وحقود. اللهم إنا نعوذ بك من شر النفاثات في العقد. أسأل الله العظيم أن يتوج صباحكم بقلوب مبتهجة، وهموم منفرجة، وسعادة غامرة، وصحة عامرة، وأعمال صالحة، ودعوات متقبلة. اللهم يا خالق آدم من تراب، وجعل الجنة لمن صلى وتاب، ارزق مستمعين محبتك، وابعد عنهم البلاء، وارفع شأنهم في الأرض والسماء يا عظيم الرجاء. اللهم كما أيقظت عيوننا من المنام، أيقظ قلوبنا من الغفلات، وكما أنرت الكون بنور الصباح، أنر حياتنا بنور الهداية. اللهم اجعلنا ممن إذا أنعمت عليهم شكروا، وإذا ابتليتهم صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا. اللهم اجعلنا ممن إذا أنعمت عليهم شكروا، وإذا ابتليتهم صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا. اللهم وفقنا واحفظنا في حياتنا، وبارك لنا في رزقنا وذرياتنا، وأتمم علينا الصحة في بدننا، واكتب لنا صباح أمل وتفاؤل وانشراح.

0: أمير المحدثين
1: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة،
0: جبل الحفظ لسنة رسول الله،
1: خبير بأحوال النقلة والرواة،
0: فقيه في أحكام الدين،
1: دقيق الاستنباط لمسائل الشريعة.
0: إنه أمير المحدثين الإمام البخاري.

0: أمير المحدثين مسلسل في حلقات.
1: أعد المادة العلمية
0: أبو تراب الظاهري.
1: الإعداد الإذاعي
0: كمال إسماعيل.
1: إخراج
0: علي عيسى.

0: اعتزلوا اعتزلوا
1: ايها الناس ايها الناس
0: اسمعوا للشيخ اسمعوا لأبي عبد الله ايها الناس لا تنصرفوا قبل ان تسمعوا لأبي عبد الله
2: انصرفوا جميعا فعلها الذهلي يا سيدي لحقته آفة الحسد
1: لا يسلم منها إلا أهل العصمة كم يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم والعلم فضل الله يعطيه من يشاء ووالله إني لم أقل لفظي بالقرآن مخلوق وإنما قلت أفعال العباد مخلوقة
2: فكيف تسكن هذه الفتنة؟
1: بخروجنا من نيسابور.

0: يا لروعة الاستقبال الذي استقبلنا به أهل بخارى.
1: أجل يا سيدي، نصبوا لك القباب على فرسخ من بخارى.
0: نعم.
1: ونثروا عليك الدنانير والدراهم.
0: لست أدري كيف أشكر أهل بخارى، بارك الله فيهم من أهل وأحباب.
1: لماذا لا تستقبل العلماء في دارك يا سيدي وتجعل لك مجلسا يؤمه كرام القوم؟
0: مكاني بين الناس كافة يا وراق يهمني أن أرضي نهم الناس للعلم إرضاء لله تعالى، فيكون النفع عاما للجميع. فمجلسي بالمسجد يجلس إلي فيه الناس جميعا، فلن أتقرب لأحد على حساب الناس، فأنا مستمد احترامي من سلطان العلم وسيري في طريقه وتأدية رسالته وشعوري برضاء ربي، فلست في حاجة إلا لله وحده.

0: سيدي، أرسل إليك أمير بخارى خالد بن أحمد الذهلي.
1: فماذا يريد؟
0: أن تأتيه بكتبك حتى تسمعها له ولأولاده في قصره.
1: لا لا يا وراق، إني لا أذل العلم ولا أحمله إلى السلاطين، فإن كان له حاجة إلى شيء منه فليحضرني في مجلسي بالمسجد، وإن لم يعجبه هذا فليمنعني من الجلوس بالمسجد، ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة لأني لم أكتم العلم.
0: أما تذهب للأمير؟
1: العلم يسعى إليه يا وراق.
0: فاعقد مجلسا لأولاده لا يحضره غيرهم.
1: ولا هذا، فلا يسعني أن أخص بالسماع قوما دون آخرين.

0: أنا لي أن أنتقم من البخاري.
1: هذا حقك يا أمير.
0: طلبت إليه أن يأتيني بكتبه فأبى. أردت أن يعقد مجلسا لأولادي فأبى.
1: من ذا الذي لا يشرفه أن يقصد دار الأمير؟
0: هذا كتاب ورد علي من أيسابور،
1: من محمد بن يحيى الذهلي.
0: نعم.
1: ماذا يقول فيه؟
0: يرمي البخاري باللفظية.
1: لابد إذن أن نصرف الناس عن السماع منه.
0: هذا واجب العلماء.
1: اسمعوا أيها الناس، اسمعوا، لقد أتانا من نيسابور أن البخاري هذا لفظي.
2: كاذب.
1: اسمعوا أيها الناس،
2: اسمعوا.
3: كاذب.
2: انصرف عنا.
1: اسمعوا أيها الناس،
4: والله ما ينصرف الناس عن مجلس البخاري، وليمد بغيظه من يفكر في ذلك.
2: انصرف من هنا، انصرف.
0: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو الأحوص عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
5: ما شاء الله.

0: فماذا يرى علماء بخارى في أمر محمد بن إسماعيل البخاري؟
1: ما دام الناس لم ينفضوا عنه مخدوعين فيه فلا بد أن نحميهم من الباطل.
2: كيف؟ كيف يا ابن أبي الورقاء؟
1: بنافيه من بخارى.
0: نعم الرأي، ننفيه من بخارى.
3: أنت يا سيدي البخاري، أنت تنفى من موطنك؟
4: ألا في سبيل الله ورسوله ما أحتمل. صبرا يا وراق، صبرا.
3: فهل اخترت المنفى؟
4: في خرطنك نفر من أقربائه، وهي لا تبعد أكثر من عدة فراسخ عن بخارى.

0: اللهم أرني ما قصدوني به في أنفسهم وفي أهليهم. اللهم ضاقت علي الأرض بما رحبت، فاقبضني إليه.
1: ما هذا الحلم الذي رآه عبد الواحد بن آدم الطواويسي؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف، فقال له: ما وقوفك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري، لا بد أن أطمئن على سيدي. كيف أصبح سيدي اليوم؟
0: أعاني آلام المرض يا وراق.
1: بالباب رسول من أهل سمرقند قدم يلتمس خروجك إليهم، هل أعتذر إليه؟
0: لا لا، سأنهض وسأخرج إليهم يا وراق. انتظر انتظر حتى ألبس خفي وأتعمم. خذ بعضدي يا وراق.
1: تمهل تمهل يا سيدي، لا تجهد نفسك. سيدي سيدي،
0: لا أستطيع، لقد ضعفت. عد بي إلى فراشي يا وراق. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

0: مضى محمد بن إسماعيل البخاري بعد أن ملأ الدنيا نورا وترك الأثر الخالد الذي يضيء طريق البشرية ويهديها الصراط المستقيم.
1: الإمام البخاري إمام المحدثين. حلقات مسلسلة أعد مادتها العلمية أبو تراب الظاهري. الإعداد الإذاعي كمال إسماعيل. الهندسة الصوتية فوز جويد. المخرج المساعد عبد المنعم عبد الكريم. إمام المحدثين مسلسل من إخراج علي عيسى.
2: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. مستمعي الفاضل، ليس كل صامت غير قادر على الرد. هناك من يصمت

وأسلوبك. لا يوجد أحد لا يخلو من ضغوطات الحياة. نعيش على أرض أعدت للبلاء ولم يسلم منها حتى الأنبياء. فشكرا لمن التمس لنا العذر قبل أن نعتذر، ولمن قدر أوضاعنا قبل أن نشرحها، ولمن أحبنا أرام عيوبنا، وعفى الله عنا وعن من آذانا وقال فينا ما ليس فينا. يشتهي المتعافي كل ملذات الحياة، ولا يشتهي المريض سوى العافية. اللهم أدم علينا عافيتك وسترك، واشف من لا يعلم وجعه سواك. مستمعين الكرام، اصنعوا صباحا مختلفا تنفسوه تفاؤلا، سعادة ورضا. دعونا نقول بقلوبنا وألسنتنا: اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، بركته وهداه. صباحي يعبق بشوق ولهف ومحبة إلى القلوب الطاهرة، صباح مشرق بوردية الآمال وأحلام اللقاء، صباح يأبى إلا أن يطلق النور في القلوب. صباحكم حبور ونور لا يحور ولا يبور.

إلهنا، يا من أمره بين الكاف والنون، يا مصرف الرياح والسحاب، ويا مفجر العيون، نسألك يا عظيم باسمك المكنون أن تغفر ذنوبنا وتقضي عنا الديون، وتباعد بيننا وبين الشك والريبة والظنون، وتنقي قلوبنا من الخطايا وأعراضنا تصون. يا من تسبحه الألسن وتفيض من خشيته العيون، أصرف عنا عذابك فإن عذابك غير مأمون، ويسر أمورنا ولا تعسر علينا أي شؤون. استجب يا رب فأنت الغفار ونحن المذنبون.

0: نساء لهن تاريخ. صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ. نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ. إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
1: وفي حب آل البيت دائما سير وعبر وحكم. مازلنا مع الصحبة الكريمة، مع السابقة من السابقات وصاحبة الهجرتين. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة، عاد البيت النبوي للحياة ثانية. ويروي الحافظ ابن كثير محاورة جرت في موضوع زواج النبي صلى الله عليه وسلم من سودة. يقول ابن العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب امرأة من قومه يقال لها سودة، وكانت مصبية، يعني كان لها صبيان خمسة أو ستة من بعلها الذي مات. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك مني يا سودة؟ فقالت: والله يا نبي الله، ما يمنعني منك أن تكون أحب البرية إلي، ولكني أريد أن أكرمك. وقد يمنع هؤلاء الصبية وهم عند رأسك بكرة وعشية يمنع راحتك. فقال صلى الله عليه وسلم: أيمنعك غير هذا؟ فقالت سودة: لا والله. فقال صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله، إن خير نساء ركبن أعجام الإبل صالحة، ونساء قريش أحنهن على ولده في صغرها وأرعاهن على بعل بذات يدها، أي خير النساء من جمعت بين رعاية أولادها ورعاية زوجها. ويروي الطبراني عن هذا الزواج الشيء الكثير. تتزوج سودة بنت زمعة النبي صلى الله عليه وسلم لتخفف عليه آلام الفراق، ويمتلئ بيته أنسا بعد وحشة، ولتقوم ببعض ما تقوم به الزوجة خاصة في مجال الطرفة والدعابة، وهذا مطلوب في البيت جدا. وهنا تحاول سودة أن تدخل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم السرور والفرح، فكانت تغتنم كل مناسبة لتسره. ومن أمثلة ذلك عن ابن سعد عن الأعمش عن إبراهيم قالت سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: صليت خلفك الليلة يا رسول الله، فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قد أطال الركوع. يتأخر عليه الصلاة والسلام يوما بالمسجد لأن الصحابة كانوا يسألونه، فلما دخل صلى الله عليه وسلم البيت قالت له: يا رسول الله، لو مت لجهزت ولصلي علي قبل أن ترجع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسعدها جدا أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم يضحك. كان يبتسم من مشيتها، فقد كانت ثقيلة الجسم، وتفرح جدا وهي ترى النبي صلى الله عليه وسلم يأنس بخفة روحها ومرحها وطيبة قلبها. كانت سودة رضي الله عنها كريمة جوادة، لا تضيع فرصة تستطيع الصدقة فيها إلا وقد فعلت. يروى أن عمر بن الخطاب بعث لها بكيس مملوء من الدراهم فوزعتها كلها في سبيل الله. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ليأتيه بآل بيته سودة بنت زمعة وابنتيه أم كلثوم وفاطمة إلى المدينة المنورة، لم يطل بعدها الحال حتى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنهن جميعا، ولم يظهر على سودة أي شعور من الغيرة، وحتى لما تزوج زوجاته الأخريات رضي الله عنهن جميعا لم يخطر على بال سودة بنت زمعة أن تكون أما للمؤمنين وزوجة لسيد الأولين والآخرين. لكن لم يعد يكفيها أن الزوج المثالي يعاملها برحمة، فلما تقدمت بها السن لم تعد قادرة على القيام بالمهام الزوجية، وأحست أنها تثقل على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة المبيت والنفقة، فآثرت راضية مختارة أن تهب ليلتها لعائشة رضي الله عنهن جميعا، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أهب ليلتي لعائشة. ولا ريب أن شرف البقاء في ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف لا يضاهيه شرف، فلما خشيت على نفسها لحدة كانت في لسانها آثرت أن تكون زوجة في الآخرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أهب ليلتي لعائشة، ولكني أحب أن أبعث في نسائك يوم القيامة، إني جعلت يومي وليلتي لعائشة. وظلت عائشة رضي الله عنهن جميعا تحفظ لها هذا المعروف، وكانت بينهما محبة وملاطفة ووحدة حال. ويروى في هذا أن عائشة كانت في بيت سودة، فجاءت عائشة تأكل طبختها، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها، أما سودة فلم تشتهي أن تأكل، فسألت عائشة: أن تأكل منها، فأبت سودة، فقالت عائشة: تأكلين أو لا ألطخن وجهك. فأصرت سودة على موقفها، فوضعت عائشة يدها في الخريزة وطلت وجه سودة وهي تضحك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بيد سودة وأدخلها في القصعة وهو يقول: لطخي وجهها كما لطخت وجهك. ففعلت سودة. خرجت يوما سودة بنت زمعة بعد أن فرض الحجاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة تريد قضاءها، وكانت كما قلنا امرأة جسيمة لا تخفى عمن لا يعرفها قبل الحجاب، حتى وهي محتجبة بغطاء على وجهها وجسمها. فرآها عمر بن الخطاب فقال لها: يا سودة، أما والله لا تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. وهدف عمر هنا أن تزيد في تسترها. فرجعت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة، فدخلت عليه وهي تقول: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. فما لبث أن جاءه جبريل عليه السلام وهو لا يزال في مجلسه. فلما ذهب جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة: إنه قد أذن لكن أن تخرجنا لحاجتكن. لم تكن أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها من العالمات الفقيهات الحافظات، فقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أحاديث فقط، منها في الصحيحين حديث واحد عن البخاري، وروى عنها عبد الله بن عباس ويحيى بن عبد الله الأنصاري. ومع هذا صارت أما للمؤمنين وزوجة مؤنسة لخير خلق الله صلى الله عليه وسلم. قالت فيها عائشة: ما رأيت امرأة أحب إلي أن تكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة. والسيدة عائشة ومن هي في دينها وأخلاقها تتمنى أن تكون هي سودة إعجابا بها، فأي مسلمة كانت أمنا سودة بنت زمعة رضي الله عنها. سودة بنت زمعة، البلسم الشافي المضيء لكل طريق، أعطت درسا للوات يفقدن ما فقدت، فأخذت جانبا ثانيا. بالرغم من كونها حادة إلا أنها سجلت عدة مواقف تذكرها السيرة النبوية. ويروي ابن المبارك أن سودة قالت: يا رسول الله، إذا متنا فبعث عثمان بن مضعون حتى تأتينا أنت. فقال: يا ابنة زمعة، لو تعلمين علم الموت لعلمت أنه أشد مما تظنين. لقد كانت رضي الله عنها حريصة على إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا مازحته لم يقلل أبدا من هيبتها له وتوقيرها إياه شيئا، وكانت إذا أخطأت سرعان ما تعود. تقول عائشة في هذا: إذا أصابتها حدة جاءت سريعا فتصلح نفسها. وفي حجة الوداع وسودة صاحبة هذا الحديث: لم يقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه، فحججن أمهات المؤمنين كلهن، واستأذنته سودة أن تنفر بعد منتصف الليل ليلة المزدلفة فأذن لها. لما رجعوا من الحج قال صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين: هذه الحجة والزمن الحصر، أي الزمن بيوتكن. وقد حجت نساء النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في خلافة عمر مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف، إلا أن سودة أبت أن تحج، فقد كانت تراعي أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته، لأنه قال: هذه والزمن الحصر، ففهمت هي ألا تحج بعدها. وهذا يبين حرص هذه المرأة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. توفيت رضي الله عنها بالمدينة المنورة، قيل في خلافة عثمان، وصلي عليها ثم حملت ودفنت في ثرى بقيع الغرقد، ومنهم من قال أنها ماتت آخر خلافة عمر رضي الله عنها. والأصح أن زينب بنت جحش هي أول أمهات المؤمنين وفاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 20 للهجرة. والراجح ما ذكره آخرون أنها توفيت 54 في خلافة معاوية. والمهم عندنا رحلت هذه القامة المرأة الكريمة البشوشة وتركت مآثر ومناقب. لما توفيت سجد ابن العباس رضي الله عنهما فقيل له في ذلك، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا. ويقصد هنا بأن وفاة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم آية، أي أنه أمر عظيم. فرضي الله عن سودة بنت زمعة وعن سائر أمهات المؤمنين، وجمعنا بهم في عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليها.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
4: أحباء إذاعة المنستير، مرحبا بكم من جديد من أجل لقاء أفضل وأجمل. اللهم نسألك العوض الجميل بعد الصبر الطويل، اللهم جبرا لقلوبنا واستجابة لدعائنا، لا تحبط لنا دعوة تمنتها قلوبنا. ربنا إن نسألك خيرا في كل اختيار، ونورا في كل عتمة، وتيسيرا لكل عسير، وواقعا لكل ما نتمنى. ربنا بحجم جمال جنتك أرنا جمال القادم في حياتنا، وحقق لنا ما نتمنى، وأسعدنا بعد الحزن، وأرحنا بعد التعب. نسألك الرضا الذي يجعل قلوبنا هادئة مطمئنة، وهمومنا عابرة، ومصائبنا هينة، يا الله يا كريم يا رب العالمين.

بالحسن حيا وبالإحسان أحيانا.

لقد أتيت أدعوك إصرارا وإعلانا، فاقبل دعائي في حلي ومرتحلي.

0: أخي المؤمن، الإنسان من بين مخلوقات الله هو مجمع العجائب وملتقى النقائص والغرائب، فيه من كل شيء أثر وفي كل أثر ضده الذي يصارعه، ومن صراع هذه الأضداد تستمر حياته. خلقه الله محملا بالأسرار المقفلة الغامضة، خلقه الله من سلالة من طين، ثم ركبه أبدع تركيب، ثم نفخ فيه من روحه. وليس هنالك تعريف للإنسان أدق وألطف وأشمل من القول إنه نفخة من قدرة الله ونوره. ولقد كرمه الله على سائر مخلوقاته بهذه النفخة العجيبة.
1: أخاف من نفسي ومنك ولي أخاف.

أقول بالتوحيد في السر والجهر، أقول بالتوحيد في السر والجهر.

والفعل مهما كان عن أخلاق صاحبه

0: الصباح إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: أحباء إذاعة المنستير، مرحبا بكم، أسعد الله صباحكم، سعداء أن نلتقي بكم مجددا في نور الصباح. طبتم وطابت أوقاتكم، مع خالص تحيات لحبيب مرموش في تقديم هذه الحصة. أسعد الله صباحكم ومتعكم بتاج الصحة ونعيم العافية وحسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الأمر وبركة العمر. اللهم أغمرنا بنعيم الإيمان، وارزقنا صباح المستغفرين والشاكرين وقلوب الذاكرين. سبحان من تنفس الصبح بأمره. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. ربي لك الحمد حتى ترضى، أنت الذي تضع الصعاب وتهب القدرة على النهوض من العثرة، تعطي لحكمة وتأخذ لحكمة، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا الله. أيها المتابع الكريم لنور هذا الصباح، إنما الناس بحار فلا تحكم على أعماقهم وأنت لا ترى إلا شواطئها، فكن تقيا نقيا قبل أن تكون غنيا ذكيا أو مثقفا غبيا. تسقط الأشياء جميعها عنك إن سقطت أخلاقك وإن سقطت إنسانيتك.
2: لك يهفو إذا سهرت فؤادي،

الهادي. أنت أرشدتني فأسعدني الرشد، أنت أرشدتني فأسعدني الرشد، أنت أرشدتني فأسعدني الرشد، وأكرمتني فطاب رقادي.

الله هب لي الأمن والسلامة يا رب وسدد خطايا وسدد خطايا يوم التنادي حقق الوعد إن لفظت بوادي

كن وفيا بعهد ربك إن الله للعبد في المواطن يهدي كن وفيا

أوفوا العهد فالحر لا يدان بعهدي. سنة الله للعباد ولله على الناس كل شكر وحمد.

أوفوا العهد فالحر لا يدان بعهدي سنة الله للعباد ولله على الناس كل شكر وحمدي

0: بعدي.
1: نور الصباح.
2: صباح ينعش الآمال فينا ونحمد فيه رب العالمين، ونرجو الله توفيقا وفضلا بفأل مشرق يعلو الجبين.

مستمعي الكريم، يكون التدبير للدنيا على قسمين: تدبير الدنيا للدنيا وتدبير الدنيا للآخرة. فتدبير الدنيا للدنيا هو أن يدبر الإنسان في أسباب جمعها افتخارا بها واستكثارا لها، وكلما زيد فيها شيء ازداد غفلة واغترارا. وتدبير الدنيا للآخرة كمن يدبر المتاجر ليأكل منها حلالا أو لينعم بها على ذوي الفاقة أفضالا، وليصون بها وجهه عن الناس إجمالا. وأمارة ذلك عدم الاستكثار والادخار والإسعاف والإيثار. وقد تبين من هذا أنه ليس كل طالب للدنيا مذموما، بل المذموم من طلبها لنفسه فقط، لا لربه ولدنياه، لا لآخرته. فالناس على قسمين: عبد طلب الدنيا للدنيا، وعبد طلب الدنيا للآخرة. وانا واقف بين ايديك ورميتك.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: قال أبو العباس المرسي رضي الله عنه: العارف لا دنيا له ولا آخرة، لأن دنياه لآخرته وآخرته لربه. وعلى هذا تحمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فكل ما دخلوا فيه من أسباب الدنيا فهم بذلك إلى الله متقربون وإلى رضاه منتسبون، لا يقصدون بذلك الدنيا وزينتها وملذاتها وشهواتها. ولهذا وصفهم الحق سبحانه وتعالى بقوله الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله مولانا العظيم.

كم عدد المرات في اليوم التي تشكر الله فيها صديقي المستمع على كل الأشياء الجميلة التي وهبها لك الله في الحياة؟ وهل تشعر بالامتنان في كل لحظة؟ وهل تحيا بالامتنان؟ حين تجيد الامتنان ويصبح الامتنان طبعك، ستتغير رؤيتك للعالم والحياة، وستعرف الاطمئنان. فالامتنان هو إحساس خفي حقيقي وليس مجرد تعبير قولي. الامتنان للحياة فينا، للتجربة، للعلاقات، لحسن المآل، للهواء، للغداء، للضوء، للألوان، للجمال. الامتنان يرفع ذبذبات الطاقة لدينا نتيجة حركة داخلية تقودنا وتدفعنا إلى الأمام، وتشعرنا بالراحة والانسجام والأمان.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أيها الأحبة الكرام، يا من تتطلعون إلى إشراقة يوم جديد، الصباحات الجميلة تكون مع تغذية العقل والفكر بأعذب الكلمات وأروع الخواطر وأجمل النغمات. ليبدأ الإنسان يومه الجديد وفي ذهنه هدف نبيل، وفي قلبه دافع عميق نحو عيش يوم آخر من حياته، ملؤه الأمل والفرح والبهجة والتفاؤل. هناك من ينامون وهم يحلمون بآمالهم، وهناك من استيقظ باكرا لتحقيقها بكل إرادة. الصباح هو فرصة جديدة يمنحها لنا الله لتحقيق آمالنا وأهدافنا في الحياة، فلنعمل على إنجازها ولا نضيع الفرصة ونحن نستنشق عبير الفرح والنجاح في هذا الصباح.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: صباح النور والبهاء، الشمس ممحات الظلام، والصباح فاتحة النهار. فلننسى الحزن والألم والأسى، ولنبدأ يومنا بسماحة نفس ورقة حس وابتسامة سهلة المنال. نحن أبناء هذه الصباحات، نطلع كالضوء ونشرق مع الحياة، لنحيا ونعمل ونكد ونجد بكل إصرار وبكل ثبات، بكل تصميم وتفاؤل من أجل غد مزهر وواعد في كل الفصول وفي كل الأوقات. فالصباح مفتاح البهجة واللطف، والصباح له سر الجمال الإلهي، وله ألف معنى إذا ما استقبلناه بقلب سليم ونفس مطمئنة.

رفاقنا في درب الصباح. هذه الحياة لم تأتي على مزاج أحد إلا من رحم ربي، لذلك سنعيشها بحلوها ومرها، بحاضرها وماضيها، ولنحاول أن لا نؤلم أحدا فيها، فكل القلوب مليئة بما يكفيها، وأعظم النعم في هذا الوجود هي راحة البال إن عشتها أو شعرت بها، فأنت تمتلك كل الدنيا وما فيها، فلا تغير طبعك ونفسك لإرضاء الآخرين، بل غير نفسك وطبعك لإرضاء رب العالمين.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: أتحبني بعد الذي كان؟ إني أحبك رغم ما كان. ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن. تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا. عن أمس لا تتكلمي أبدا، وتألقي شعرا وأشفانا. أخطاؤك الصغرى أمر بها، وأحول الأشواك ريحانا. لولا المحبة في جوانحه ما أصبح الإنسان إنسانا. عام مضى وبقيت غالية، لا هنت أنت ولا الهوى هانا. إني أحبك، إني أحبك، كيف يمكنني أن أشعل التاريخ نيرانا؟ وبه معابدنا، جرائدنا، أقداح قهوتنا، زوايانا. طفلين كنا، طفلين كنا في تصرفنا وغرورنا وضلال دعوانا. كلماتنا الرعناء مضحكة ما كان أغباها وأغبانا. فلكم ذهبت وأنت غاضبة، ولكم قسوت عليك أحيانا. ولربما انقطعت رسائلنا، ولربما انقطعت هدايانا. مهما غلونا في عداوتنا، فالحب الحب أكبر من خطايانا. هذا الهوى ضوء بداخلنا، ورفيقنا ورفيق نجوانا. هاتي يديك، هاتي يديك، فأنت زنبقتي وحبيبتي رغم الذي

0: مستمعين الأعزاء، في نهاية هذه الحصة نقول ما قاله الشافعي: الدهر يومان ذا أمن وذا خطر، والعيش عيشان ذا صفو وذا كدر. أما ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى قاعه الدرر، وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر. مع خالص تحيات لحبيب مرموش في إعدادي وتقديم هذه الحصة وسامي مطاوع في الإخراج، نترككم في أمان الله وحفظه، دمتم بمحبة وتفاؤل وصفاء، وإلى اللقاء.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
2: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وأفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن مختلف الجهات تشهد حركية كبرى لتنفيذ البرنامج العملي السنوي الذي تشرف عليه بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية. حقق البنك المركزي التونسي أرباحا صافية تجاوزت المليار دينار خلال السنة المالية 25/2000، وفق ما كشف عنه تقرير البنك المركزي لسنة 25/2000 وتقرير مراقبي الحسابات والذي نشره البنك. وظهرت القوائم المالية أن مجموع موازنة البنك المركزي التونسي بلغ عند إقفال السنة المحاسبية 25/2000 نحو 56.4 مليار دينار، في حين بلغت الموارد الذاتية مستوى إيجابيا قدر ب 2.9 مليار دينار، كما أشارت البيانات إلى تراجع أرباح مؤسسة الإصدار مقارنة بسنة 24/2000 حيث بلغت أنذاك 1.3 مليار دينار مقابل 1.1 مليار دينار خلال سنة 25/2000. تتواصل فعاليات المنتدى الثامن للصيدلة والمنتدى السابع للصحة الرقمية بتونس العاصمة بتنظيم النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة وبالشراكة مع الفيدرالية الدولية للصيدلة وتحت إشراف وزارة الصحة. تم مؤخرا بولاية نابل إطلاق مشروع التعلم عبر الحركة من أجل الإدماج المدرسي، وذلك ضمن برنامج تعاون تونسي إيطالي على امتداد السنوات ما بين 21/2027/2000، وينفذ بالشراكة مع جامعة باليرمو والمركز الأوروبي للدراسات والمبادرات ووكالة التكوين في مهن السياحة بتونس والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. ويهدف هذا المشروع حسب بلاغ للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي إلى تطوير مقاربات تعليمية حديثة تعزز الإدماج داخل المؤسسات التربوية من خلال اعتماد أساليب مبتكرة مثل التعلم عبر الحركة والتعلم المتباعد. أخيرا، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشرعين الأمريكيين أن الحرب على إيران قد انتهت، ويأتي ذلك تزامنا مع مرور 60 يوما على بدء العمليات العسكرية ضد إيران والتي شنت دون موافقة الكونغرس، حيث تمثل هذه المدة الحد الذي يسمح به القانون لامتداد معركة بدأها الرئيس دون موافقة الكونغرس. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
1: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي. وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

6:05 دقائق صباح النور. اهلا وسهلا مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحيه السبت 2 ماي 2026. صبحيه جديده ونهار جديد نبداوه مع بعضنا. ان شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. نحن كما العاده نرافقكم من توا حتى للتسعه، ثلاثة سوايع مع الاخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والاغنيات اللي ان شاء الله يعجبوكم. وهذه تحيه توصلكم من عند حسام نوار اللي موجود معنا اليوم في الاخراج، ومحمد بيار معكم في الاعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. من المنتظر أنه فماش تغيير كبير مقارنة بالبارح، تنزيدوا ناخذ أكثر تفاصيل بعد شوية، وتستناو طبعا بقية فقرات ساعتنا الأولى. بدايتنا كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح.

فيروز نوصل معها ل 26 دقيقة. تحية لكل مخلات يسمع في بشائر الصباح. وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم السبت 2 مايو 2026، من المتوقع أنه باش يشهد بعض السحب بأغلب المناطق، فتدريجيا يكون مغيم جزئيا في آخر النهار. بالنسبة للحرارة في استقرار نسبي، وباش تتراوح القصوى بين 19 و 25 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وتكون بين 26 و 30 درجة بالجنوب الغربي. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الشرقي قوية بمنطقة سيرات وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية، وتكون ضعيفة في معتدلة ببقية المناطق. وبالنسبة للبحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بمنطقة سيرات ومتموج ببقية السواحل. تو بعد ساعة ونص ونزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع، نشوفوا كيفاش بش يكون بالضبط، وهل بش يكون ملائم بش تخرجوا تتفرهدوا مع العائلة مع الأصحاب وإلا مع الصغيرات في عطلة نهاية الأسبوع. بعد شوية استناو فقرة حلم يوم جديد، لكن خلينا نواصلوا مع الغنيات، ومازلنا مواصلين معكم في صبحية السبت 2 مايو 2026 من إذاعة المنستير.

0: أحمد فهمين من أحوال التقص أخبار متنوعة تحليل وتعليق حر على كل مسار أجندة ثقافة أجندة معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهم الكبار والصغار.

0: حلوة متع بها وذنيك في كل صباح جديد.
1: صباح الخير ازاي الحال يا رب تكون بخير وحالك
0: بشائر الصباح كل نهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.

0: يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: كي تكون ذكيا يجب أن تدرب ذكاءك وتبسط ذهنك على ميادين مختلفة، ولا تصدق من يقول لك إن هناك عباقرة يولدون موهوبين بالذكاء الخارق كما تولد الفتاة بالجمال الخارق. ذلك أن الذكاء مع تفاوت مقاديره بين الناس لا يصل إلى درجة العبقرية إلا بالاختلاط بشؤون المجتمع والتقلب في مصالحه وأعماله. فإذا حفلت حياتنا بالاهتمامات الاجتماعية وترددت أذهاننا فيها، ظهر نبوغنا بل ظهرت عبقريتنا. ولهذا السبب يجب أن لا يكون لنا اهتمام واحد أو اهتمامات قليلة محدودة، لأننا حين نفعل ذلك نحدد الميدان الذي يعمل فيه ذكاؤنا، فلا يجد القوة أو التلقيح اللذين يزيدانه حدة وبصيرة. فلا تكن رجل عمل فقط ولا رجل ذهن فقط، بل كن الاثنين. ولا تكن أديبا فقط أو عالما فقط أو فيلسوفا فحسب، بل كن الثلاثة. كذلك لا تقتني ثروة واحدة فقط مثل المال، بل اقتني جملة ثروات مثل المال والصداقة والثقافة والمحبة. أي يجب أن تساهم في جميع هذه الأشياء وتحيا على مستويات مختلفة فيها، كما لو كانت حياتك جملة حيوات. وبهذه الحيوات المتعددة، بهذه الاهتمامات المتعددة، تحس السعادة. ولا يمكن أن تبتئس، بل لا يمكن أن تتراخى وتفقد النشاط، لأنه عندما تضيع منك ثروة تجدد أخرى، وعندما يضعف اهتمامك بشيء تجدك قد اهتممت بآخر. مارس عملا بيدك وادرس شيئا بعقلك. لقد كان تولستوي يصنع الأحذية بيده ويكتب القصص بذهنه، كان يحرث الأرض ويقرأ الشعر. أجل، يجب أن تكون حياتنا استيعابية تستوعب أكبر مقدار من الاهتمامات، ويجب أن لا نتخصص إلا بمقدار ما نكسب لقوتنا في عمل معين. أما بعد ذلك، بعد الكسب للقوت، فإن رائدنا في الحياة يجب أن يكون التعميم لا التخصيص. ولا تقل إن العمر قصير، فإنه يطول ويتضاعف إلى 3 أو 4 أضعافه عندما نكثر من الاهتمامات الاجتماعية والسياسية والأدبية والعلمية التي تحفل بها حياتنا ويزيد بها ذكاؤنا. وعندما يزيد ذكاؤنا يزيد حبنا للدنيا والناس والكون، فنحس لذة الحياة، فلا نسأم ولا نبتئس، إذ كيف نبتئس ولنا جملة ثروات ننفق منها.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: 41 دقيقة. مرحبا بكم وشكرا على اختياركم إذاعة المونستير. مازلنا مواصلين معكم في صبحيتنا حتى للتسعة، وبقيت نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: نبدأ من 2 ماي سنة 1911، تاريخ دخول القوات الفرنسية مدينة فاس المغربية، وكان هذا لإجهاض الثورة اللي شهدتها المدينة مع عدد من المدن المغربية الأخرى، احتجاجا على الظلم والتعسف اللي مارسوه الفرنسيين في وقت الاحتلال آنذاك. 1933، الزعيم النازي أدولف هتلر يقرر حظر كافة النقابات العمالية في ألمانيا باعتبارها بؤر للشيوعيين، وكان هذا بعد شهور قليلة من وصوله إلى الحكم. أيضا في 2 ماي سنة 1935، تدشين ناطحة السحاب الأمريكية امباير ستيت في مدينة نيويورك، وكانت البناية اللي فيها 102 طابق كانت وقتها أعلى بناية في العالم. سنة 1941، أيضا في نهار كما اليوم، إعلان بريطانيا الحرب على العراق لوقوفه إلى جانب ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، وعرفت الحرب هذه بالحرب الأنجلو عراقية. سنة 1945، 2 ماي، القوات السوفيتية تعلن سقوط برلين في نهاية الحرب العالمية الثانية. وسنة 1951، تاريخ تأميم النفط في إيران. كانوا هذم بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: إدارة ترامب تعلن انتهاء الأعمال العدائية مع إيران وتواجه استحقاق تفويض الكونغرس. الأخبار هذا وأخبار أخرى باش نرجع لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: جوليا بطرس في نصلة مع هالة 46 دقيقة هتنعملوا جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية من موقع الجزيرة بوانات. 81 سفينة تكسر قرار ترامب، الأرقام تكشف فشل حصار مضيق هرمز. بيانات كشفت عبور 81 سفينة مخالفة للقرار الأمريكي لمضيق هرمز من أصل 145 منذ 13 أفريل، وهكتوا للنسبة 56% رغم الحشد العسكري مع استمرار تدفق سفن مرتبطة بإيران وتزايد محاولات العبور. من العناوين الأخرى في نفس الموقع، الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات بالضفة الغربية ويغلق محال تجارية وسحب جنود أمريكيين من ألمانيا. السؤال في الموقع، هل بدأ العد التنازلي لإخلاء القواعد الأمريكية الأوروبية؟ ترامب يعلن تلقي اتصالات من شخصيات إيرانية ويرفض أحدث مقترح للتفاوض. نمشي إلى موقع فرانس 24، وفي نفس السياق، إدارة ترامب تعلن انتهاء الأعمال العدائية مع إيران. الإعلان هذا يتم البارح أنه وقف إطلاق النار مع إيران أنهى العمليات القتالية تزامنا مع انتهاء المهلة القانونية لتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن النزاع. وكان الرئيس دونالد ترامب قد لمح سابقا إلى عدم نيته طلب تفويض من الكونغرس لمواصلة أي تحرك عسكري عند انقضاء المهلة. وفي ظل تعثر المفاوضات، إيران طرحت مقترح جديد عبر وساطة باكستانية لإحيائها، غير أنه واشنطن أبدت تحفظها واعتبرت أنه المطالب الإيرانية غير مقبولة بصيغتها الحالية. من العناوين الأخرى في موقع فرانس 24، أزمة مضيق هرمز، مخاوف من شلل النقل الجوي في الصيف وارتفاع أسعار التذاكر محسوم. ترامب يعتزم رفع الرسوم على الصادرات الأوروبية، السيارات والشاحنات إلى 25%. وسؤال في موقع فرانس 24، كيف أعادت حرب الشرق الأوسط رسم الطرق البحرية وجعلت إفريقيا محورا رئيسيا للحركة؟ وفي مالي، المتمردون التوارق يسيطرون على معسكر تيساليت الاستراتيجي. نمشي إلى موقع البي بي سي أيضا، اللي تتحدث على الولايات المتحدة اللي سحبت 5000 جندي من ألمانيا وسط توتر مع أوروبا. وترامب يقول أنه بلاده لن تسمح بامتلاك المجانين أسلحة نووية. ترامب يواجه أيضا نهاية مهلة 60 يوم وإطلاق سراح كل ناشطي أسطول الصمود العالمي باستثناء زوز أفراد منهم. ونمشي إلى موقع سكاي نيوز العربية، ترامب: المقترح الإيراني المقدم غير كافي. وفي مالي أيضا، اتهامات بتواطؤ داخل الجيش المالي مع جماعات مسلحة. ودونالد ترامب يقول أن البحرية الأمريكية كانوا مثل القراصنة خلال حصار إيران. وإدانة عضو سابق في الكونغرس تهم فساد ولوبي سري لصالح مادورو الرئيس الفنزويلي السابق. كانوا هذم بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: 6 دقائق تقريبا يفصلنا على موجز أخبار السبعة. وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى، العودة في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية السبت 2 مايو 2026 كما العادة مع بقية الفقرات. خليكم معنا ما تبعدوش. تحية لكل مخلط يسمع فينا، وطريق السلامة للجميع إذا كان متوجهين للخدمة وإلا مروحين منها. نتمنى لكم نهار مبروك.

0: مصر وبدالها جديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اكتر واتمنى قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل.
2: تمام السابعة صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروات الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وأفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن مختلف الجهات تشهد حركية كبرى لتنفيذ البرنامج العملي السنوي الذي تشرف عليه بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية. تتواصل فعاليات المنتدى الثامن للصيدلة والمنتدى السابع على الساحة الرقمية بتونس العاصمة بتنظيم من النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة وبشراكة مع الفيدرالية الدولية للصيدلية للصيدلة وتحت إشراف وزارة الصحة التونسية. حقق البنك المركزي التونسي أرباحا صافية بقيمة 1.1 مليار دينار خلال السنة المالية 25 و2000 وفق ما كشف عنه تقرير المالية للبنك المركزي لسنة 25 و2000 وتقرير مراقبي الحسابات والذي نشره البنك. وأظهرت القوائم المالية أن مجموع موازنة البنك المركزي التونسي بلغ عند إقفال السنة المحاسبية 25 و2000 نحو 56.4 مليار دينار، في حين بلغت الموارد الذاتية مستوى إيجابيا قدر 2.9 مليار دينار. كما أشارت البيانات إلى تراجع أرباح مؤسسة الإصدار مقارنة بسنة 24 و2000، حيث بلغت آنذاك 1.3 مليار دينار مقابل 1.1 مليار دينار خلال سنة 25 و2000. تم مؤخرا بولاية نابل إطلاق مشروع التعلم عبر الحركة من أجل الإدماج المدرسي، وذلك ضمن برنامج تعاون تونسي إيطالي على امتداد السنوات ما بين 21 و2027 و2000، وينفذ بالشراكة مع جامعة باليرمو والمركز الأوروبي للدراسات والمبادرة ووكالة التكوين في مهن السياحة بتونس. ويهدف هذا المشروع حسب بلاغ للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي إلى تطوير مقاربات تعليمية حديثة تعزز الإدماج داخل المؤسسات التربوية من خلال اعتماد أساليب مبتكرة مثل التعلم عبر الحركة والتعلم المتباعد بما يستجيب لاحتياجات الأجيال الجديدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقية واتفاق تبرمه واشنطن يجب أن يكون سيئا لطهران، مؤكدا أنهم منعوا الأخير من استخدام مضيق هرمز كأداة للتهديد. وأوضح ترامب أنه سيزور الصين في غضون أسبوعين ووصف الزيارة بأنها مهمة جدا، كما أبدى مساء أمس عدم رضاه عن المقترح الجديد الذي قدمته إيران عبر إسلام أباد، وذلك بعدما قدمت طهران أحدث مقترحاتها للتفاوض إلى باكستان. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة والنصف عناوين نشرة الثامنة.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

هي خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية

شي حاجة عليا قال لي وصف لي اش حسيت وما درج شي حاجة عليا كنت على غفلة تكوين كنت على غفلة تكوين كنت على غفلة

السلامة، إني أمان سنة ثانية ب. باش نحكي لكم على أي صديق نحبه أكثر. نحب أكثر صديق عندي هو الأولاد ومهدي وكل أصحابي، على خاطر نحب الذكر ونحبش الأنثى، وعلى خاطر نلعب معهم الشدة أولاد ونشيخ معهم ونتعارك معهم ونتسامح ونعمل وليجي ونلعب معهم ونشيخ، زادا نجم نتعارك معهم ونتسامح ونعمل اللي جي معهم ونلعب الغميضة ولا شدة ولا بالكورة ولا ماتش ولا أي حاجة. أما البنات خاطر يلعبوا حاجات نتاع بنات، مش كنت عوليت حاجة باهية، حاجة تعبنات مثلا لعبة الأم والأب ولا شنياني منحبه، هذاك علي مو على خطر ساعات يلعبوا حاجات منحبهمش أني ومنحبش نعمها. هي صاحبتي هي خطر قالت صديقها على خطر بس نكونوا أصدقائك. هو الفرق بين أصدقائها وأصحابها أني صديقها وصاحبها زوز. أما هي صاحبتي وصديقتي خطر أمي هي صاحبت أمها، هذيك عليش. أما نحبش نلعب معها خطر تلعب حاجة متعبني. أما أصدقاء بكهو هي الصديقة، بعد ما نلعب وستي دخلنا كل نبدأ ونحكيو على حاجات مثلا نكت ذكريات أي حاجة. الصداقة أن نحكيو أما ما نلعب. أما كتحب هي تلعب معايا نقول لهم غد ولا بعد غدوة نلعب معاكم وخم نلعب معاها شوي. ساعات نتفاضى بهم ساعات نتفاضى به، ووقت اللي هما يضغشوا نقول لهم عايشك أمانة أمانة يخليوني. وحتى وقت اللي حتى البنات ما تخافش عندي محفوظات قرينة اسمها شرف العمل، العز في عيش العمل والذل في عيش الكسل، إني فتى رغم اجتهادي لا أمل، فكر أخي أو ساعدي كلهم به أجزاء عملي، في تعاطي حرفتي كسب كثير لا يقل، أرض أغلى ثروة جاءت بتحقيق الأمل، يا بنا نرضى مع المجد بعزم يكتمل. وباي باي.

0: هادي جويني نوصل معها للسبعة وسبعتاش دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. نبدأها كما العادة فقرة عيشة أحلى.
1: عيشة أحلى
0: كالعادة تنضم لنا زهرة القفصي. صباح النور مرحبا بيك.
2: صباح الأنوار الأزهر مرحبا بيك وبكل مستمعي إذاعة
0: المشي. مرحبا بيك شكرا على حضورك معنا. باش نواصلوا في الموضوع اللي كنا بدينا فيه البارح باش نحكيوا على طرق وتقنيات المراجعة الفعالة.
2: جوستومون أمي شفنا خمسة تقنيات اليوم باش نزيدوا التقنية السادسة واللي هي تقنية فاينمان. شو تقول التقنية هذه؟ بكل بساطة تقول أي معلومة عندك ولا أي درس تحب تتمكن منه بالنسبة 100% معليك كان تقدم المفهوم اللي أنت تحب تفهمه وكأنه فما شخص آخر قدامك باش أنت تقريه له، يعني بالترجمة تاعنا تقري الدرس اللي أنت قريته. دونك التكنيك هذه شنو تخلي؟ تخلي الدماغ متاعنا أولا يكتشف شنو معلي لكون اللي يضعوا عليك وإلا اللي فاتوك وهكاك تتوغى تخاب سينو باش تخليك متمكن أكثر من معلومة خطر يوريت جاية من عندك. بفات أنت لعب الدور المعلم باش تتمكن منها ما عادش متلقي أكهو لأنك وكأنك فهمت في توصيل المعلومة وإلا في صناعتها. دونك هذه تقنية فاينمان. كيف كيف راهو التقنيات اللي حكينا عليهم البارح الكل واللي شفناهم حتى في الحلقات الفايتة كما التكرار المتباعد، الاسترجاع النشط، تقنية بومودورو، تقنية الخرائط الذهنية، تقنية حل الامتحانات والمسائل، راهو متنجم تكون افيكاس بالنسبة 100% والنجم نلقاو النتائج اللي نحبوا عليها وبالحق تولي فترة الدراسة والتعلم من أحلى الفترات في حياتنا إلا ما نكونوا منظمين جدا. وحكينا ديجا على أهمية التخطيط ومهم جدا أن يكون عندي جدول دراسي، ولكن الجدول هذا يلزم يراعي أوقات الذروة الذهنية واللي هي نقطة أخرى مهمة على الأخر نفهموها ونراعيوها وإحنا نتعلم إيش معناتها الذروة الذهنية. نعرفوا أنه الدماغ متاعنا ولا العقل متاعنا عنده أوقات في النهار يكبتي فيهم أكثر من أوقات أخرى. مضابينا أمبروفيت أحنا من الكاباسيتي القوية هذية، خاصة وقت اللي عندي معلومات قوية وإلا دسمة نحب ندخلها المخي ولا عندي ديزيكتيرسيس يلزمهم برشة تركيز نحب نخدمهم. وأوقات الذروة هذوما الحقيقة هما اختلفت البحوث والنظريات باش يكون يقول لك اللي هما مختلفين من شخص لشخص لأنه كل واحد فينا عنده ساعة بيولوجية محددة، عنده ريتم محدد تعود أنه يعطي فيه الأداء الأحسن والأعلى متاعه، ولكن فما أوقات مشتركة عند أغلب الناس من بينها عدد ولا الفترة الصباحية الأولى اللي عدد الساعات متاعها يكون 3 ساعة بعد ما تيق منه. يعني أول ما تيق من النوم 3 سوايع اللولين الدماغ مازال صافي، يعني دو بريفيرونس يكونوا في الصباح بكري. دونك الدماغ يكون في ذروة النشاط نتاعو ويمشي معاك وتحفظ وإلا تفهم بطريقة أسرع بكثير. كيف كيف عندك الوقت اليوم من 11 حتى ما في ساعة، يعني قبل وقت القيلولة تحديدا هذاك يكون فيه الدماغ في ذروة النشاط نتاعو. وفما زاد بحوث ونظريات تقول انه النشاط يتجدد ابارتير من 5 نتاع العشية، يعني من 5 للسبعة نتاع العشية تقريبا تكون ذروة النشاط نتاع الدماغ نتاعنا. هذوما راهو احنا قلنا اغلب الناس يشتركوا في الاوقات هذه. اكيد كل واحد فينا معليه كان يركز مع روحه ويعرف وقتاش ذروة النشاط نتاعو، لانه مرة اخرى راهو ما فيهمش قاعدة عامة تطبق على الناس الكل بنسبة 100%. كيف ما تنجم فترة التعلم تكون محلاها ونتحصلوا بالحق على النتائج اللي نحبوا عليها في وقت قصير إلا ما نختاروا زي بيئة مناسبة نقرأوا فيها ونراجعوا فيها. كما بلاصة هادية أكيد، يعني مش مشي تقعدي بلاصة كلها ضوضاء ومشوشات وحس وتقول والله ما نجمت تركز، طبيعي إنك ما تنجمش تركز في الوقت هذا. دونك اختيار بلاصة هادية وغايدة مهم ومهم جدا. كيف كيف مضابينا وأحنا راجع نبعدوا كومبليتمون على التليفونات. وكنقول نبعدوا كومبليتمون على التليفونات حكينا ديجا احنا على تكنيك البارح، قلنا انه عنا 25 دقيقة تركيز تام ما تقصش عليهم، يلزمهم يكونوا من غير التليفون ودو تخفرون فترة المراجعة كل يعني حتى فترة الاستراحة وهذا كان في تقنية بومودورو اللي هي 15 دقائق اللي باش ناخذوها تكون بعيدة على التليفون يعني تقوم تتمشى تاخذ كسمة تفدلك تضحك تعطي كلمة وتاخذ كلمة دونك أحسن من يشد التليفون لأنه عنده تأثير كبير على تشتت الانتباه والتركيز متاع الإنسان بصفة عامة. كيف كيف أكيد أنه تكون عندي إيجين دو في إكيليبري هذا يعاون على الأخر النشاط متاع الدماغ متاعنا كما أنه عدد ساعات النوم متاعنا يكون بين 7 و8 ساعات وخاصة جودة النوم يعني أنك ترقد بكري شختو وتفيق بكري هذا يأثر ولا عنده تأثير كبير على تركيز الدماغ متاعنا. كيف كيف الماكلة الصحية نقولوا احنا واللي كي دي بغي يعني دو بريفيرونس تكون ماكلتك ريش بالفيتامينات والأملاح والأوميغا 3 شورتو والأوميغا 3 اللي هي الدهون اللي يحبها الدماغ نتاعنا الدهون الصحية وما فيها باش زادا ما ننساوش روحنا في شوية سبور لأنه سبور زادا عنده تأثير كبير على تصفية الدماغ نتاعنا والتركيز فما ناس زادا مغرومة بتسكي ميديتاسيون وتأملات وفما دي زيكزيرسيس دو ريسبيراسيون اللي يفرغوا لك الدماغ نتاعك من الشحنات السلبية قبل ما تبدا تراجع مباشرة ويرجعوا لك التركيز نتاعك وفما دي ريتم دو ريسبيراسيون نجمو نحكيو عليهم في حلقات أخرى إن شاء الله اللي يخليوك حتى بين الفترة والأخرى ترجع النشاط للدماغ متاعك. إن شاء الله بالتوفيق لصغيراتنا الكل وإن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة وموفقة لكل الطلبة والتلامذة يا ربي والأولياء متاعهم. نحب نذكر السادة المستمعين راهي فترة الامتحانات مرة أخرى في الأصل تحط باش تكون صدقوني من أحلى الفترات لأنها الفترة اللي باش تجني فيها ثمار التعب متاعك فإحنا ما نحاول نتحكم في الستريس والضغط متاعنا وحكينا على زوتي قبل يشوفتو من وصلوش لصغيراتنا باش بالحق نعلموهم ونخليوهم الفترات هذه من أحسن الفترات في حياتهم وأكيد حتى الناس اللي بعد تعدومين متاع القراية تقولك يا ليت نرجع نقرأ لأنه باللي كنا هكا في معمعة الحياة وقتها مش مستمتعين بالفترة هذه ولكن كي دخلنا في تحديات أكبر فهمنا أنه فترة التعلم والامتحانات هي من أحلى الفترات اللي كانت في حياتنا. إن شاء الله نهاركم مزيان يا ربي بأنواع الخير بكل مليان في وتعات ربي.
0: شكرا ليك إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاية أسبوع سعيدة ليك. موعد إن شاء الله يتجدد معاك نهار الاثنين 7:24. شنو مازال استنى فيكم في ساعتنا الثانية دقيقة صحة بعد شوية طبعا عناوين نشرة الأخبار الرياضية في سبور انفو وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي حتى لنوصلوا لنشرة أخبار الثمانية. خليكم معنا ما تبعدوش تحية ليكم وين ما كان يوصلكم صوت إذاعة المنستير هذه بشائر الصباح حتى للتسعة. إن شاء الله نهاركم مبروك.

0: محي محي مع
1: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم في دقيقة صحة. سوء التغذية عند المسنين يعتبر من أكثر المشاكل الموجودة عند الكبار في العمر، ومن أهم الأسباب التي نجم تكون مسؤولة على هذه المشاكل الصحية نذكر الشيخوخة في حد ذاتها، نذكر بعض الأدوية التي نجم تنقصنا شاهية للماكلة، نذكر الأمراض المزمنة خاصة الالتهابات والأمراض الجرثومية والعديد من الأمراض الأخرى، ونذكر زادة العوامل الاجتماعية الصحية والنفسية عند الكبار في العمر. مع تحيات الدكتورة إيمان شعبان.
1: دقيقة صحة.
3: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق. تواصل أشغال المنتدى الثامن للصيدلة لدراسة واقع الصناعات الصيدلية في تونس وسبل تطويرها. و23 شهيدا إثر أكثر من 40 هجوما لجيش الاحتلال الصهيوني على لبنان يوم الأمس. هذه العناوين وغيرها من الأخبار تأتيكم بأكثر التفاصيل في تمام الثامنة صباحا مع أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.
4: إش بك لعلى إشراردة عالموجة 97.3
5: 97.3 في إذاعة المنستير ديما سبور.
6: في إطار جولة 25 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تتابعون لقاء اتحاد قصر الساف والقلعة الرياضية، جندوبة الرياضية وسبورتينج المكنين. لقاءات تتابعونها السبت انطلاقا من الرابعة عصراً.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجة إذاعة المنستيرة. امبارح كان الموعد مع الجولة قبل الأخيرة في المجموعة الأولى والتشويق إلى أبعد حدوده في المباريات، خاصة في أعلى الترتيب. المرادي بحمسوسة حديد الصفاقسي، المرادي بحمسوسة كان منهزم 2-0، لكن تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 90 ودقيقة 97. الهدف تذييل الفارق عن طريق ريان بن عبد الله في الدقيقة 90 ومن تريت في الدقيقة 90 زائد 7. نتذكروا سجلوا ثنائية الفريق سكك حديد الصفاقسي يكون الحبيب لزيز 71 ويوسف الجواش في الدقيقة 82 مع إقصاء زوز لاعبين من سكك حديد الصفاقسي في الدقيقة 84 حسام المصمودي بعد حصوله على نظر ثاني وإقصاء لعب سكك حديد الصفاقسي فيصل بن حسين في الدقيقة 89. مباراة أيضا مهمة في أعلى ترتيب، مباراة محيط قرقنة نادي حملان في المنافس المباشر للفريق المرادي بحمسوسة، تعادل 0-0. في المقابل اتحاد تطاوين يستقل، تعادل المرادي بحمسوسة تعادل حملان ويفوز بهدف مهم برشا، هدف هارون عيار في الدقيقة 26 أمام سبورتينج بن عروس. مباراة هذه كان المدرب السبورتينج بن عروس أمين كمون تعرض لواقع صحية لكن يرجع لباس قبل انطلاق المباراة، ورجع لباس أمين كمون مدرب سبورتينج بن عروس. في أسفل الترتيب تعرفنا على الفريق اللي بشي غادر بصفة رسمية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اتحاد بوسالم بعد هزيمته أمام هلال الشاب 5-1 وانتصار كوكب عقارب أمام هلال مساكن مدف 0-0. بقية النتائج: جمعية مقرين 1-1 أمام بعث بوحجلة، والملعب الأفريقي لبنزل بورقيبة اللي غادر الرابطة المحترفة الثانية فاز أمام مكرم هدية بهدف ياسين بن حمد في الدقيقة 45. يعطينا ترتيب في المركز الأول نادي حملان في المرة دي.

55 نقطة، ثم اتحاد تطاوين بلنسي 48 نقطة. لو بعد شوية نعطيكم الوضعيات، وخاصة مباراة قمة بشكون في الجولة الأخيرة باش تجمع نادي حملان في المرة دي بحمسوسة. في المقابل في المركز الرابع سكي حديث فاقس 43 نقطة، سبورتيك من عروس، محيط قرقنا، هلال مساكن 31 نقطة، بعد بحجلة هلال الشاب 30 نقطة، جامعة مقرين 29 نقطة، مكرم هدية 28 نقطة، صحبة كوكب عقارب كما قلت اتحاد بوسين في المركز 13 24 نقطة، ويغادر الرابطة في الطرف الثانية لكرة القدم قبل الجولة. في المقابل ملعب الفريق المزبور جاب في مركز الأخير ب 17 نقطة، غادر الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. كما قلت أنه بصفة نهائية فريق المردي الحمسوسة نادي حملان فيش نفسه على المركز الأول اللي تخول الصعود لصاحب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. فردية للصعود صعود نادي حملان في صورة فوزه على المردي الحمسوسة فردية واحدة، في المقابل صعود المردي الحمسوسة في صورة تعادله أو فوزه من نادي حملان في يستفيد المردي الحمسوسة من فصل 22 بالمواجهات المباشرة، التساوي بالنقاط بينه وبين نادي حملان أو التساوي بالنقاط بينه وبين نادي حملان فتح حتى طويل في نفس الحالة. وهيك المردي الحمسوسة أفضل فريق خاصة في صورة التعادل، لأنه في صورة التعادل المردي الحمسوسة ونادي حملان فأيضا فوزة حتى طويل يصير ثلاثة فرق في المركز الأول والأفضلية لمردي حمسوسة. ايضا نادي حملان افضل من فريق اتحاد تطاوين لانه فاز ذهب واياب امام فريق اتحاد تطاوين، واتحاد ونادي حملان فكا باش يتواجهوا من اجل صاحب المركز الاول والثاني اتحاد تطاوين بصفه رسميه في المركز الثالث مهما تكون نتيجته في الجوله الاخيره. نقعد مع الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، واليوم الموعد مع الدفعة الثانية في مجموعة ثانية، والقمة والأنظار باش تتجه لملعب جابس. الملعب الجابس يتقدم سقيدر بإدارة الحكم يميل لصيف، أيضا مباراة هلال ضيف مستقبل قصرين بإدارة الحكم وائل المصباحي، أولمبيك سيدي بوزيد أمير ربيع بوشامة مالك ماشا، اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية نبيل حمادي، جندوبة الرياضية سبورتيك المكنين نزار رياحي، نادي قربة نصر جلمة أمير العيادي، وآخر مباراة باش تجمع جمعية أريانا قوف الرياضية بقفصة بإدارة الحكم خالد هرمي. كل المباريات الساعة الرابعة. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نعطيكم تعيينات الحكام الجولة 28 باش تكون الدفعة الأولى يوم الأحد، والقمة باش تكون بالنادي الأفريقي والملعب التونسي بداية الحكم نضال طيف وحكم الفار أمين لوسيف، نادي صفاقسي نادي الأولمبي الباجي الحكم سيف الورتاني وحكم الفار مجدي بلاصة، مستقبل جابس والشباب القانوني الحكم وليد المنصري والحكم الفار خليل الجري، اتحاد بن قردين مستقبل سليمان الحكم بديس بن صالح وحكم الفار حسني النالي. يوم الاثنين بقية المباراة جمعية شبيبة العمران ترجى تونسي الحكم محرز المالكي وحكم الفار هيثم جيرات، نادي البنزرتي مستقبل نادي بالمرسى الحكم وائل العجنقي وحكم الفار خالد قويدر، اتحاد منسيري نجم تلوي الحكم صادق السالمي وحكم الفار امين العيادي، وترجى رجيسة نجم الساحلي بدارة الحكم اشرف الحركاتي وحكم الفار ايمن النصري. الشبيبة القيروانية توصلت اتفاق رسمي مع المدرب طارق جراية لقيادة الفريق لبقية المشوار، والبارح أشرف على أول حصة تدريبية خلفا للمدرب البلجيكي لوك إيمويل تركيبة الإطار الفني للجديد لفريق الشبيبة القيروانية. طارق جراية مدرب خابد الهويربي ومدرب مساعد، حاتم العبيدي مدرب مساعد، سفيان رويسي مدرب حراس، نادر ترودي محلل أداء فيديو بالنسبة للفريق الشبيبة القيروانية. والختام بالكرة السلة، نادي الافريقي فاز امام فريق ماك تاون النيجيري بنتيجة 86-77 في ترى الجولة الرابعة من الدوري الافريقي لكرة السلة، البال تحت ذهن المغرب، الفوز والانتصار الرابع للنادي الافريقي على التوالي ضمن مرحلة المؤتمر الصحراوي بعد فوزه على دكار السنغالي بنتيجة 85-79 على الاهلي المصري 69-68 وعلى شباب ابيجون الايفوري 79-74. نهاية سبران فاشهركم السعد ليم، يرجع لكم محمد الكامل معكم مشاء بشائر الصباح، إلى اللقاء.

0: شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم كاتب الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ثم بفرع سوسة، المناضل في الحقل الثقافي والكشفي والجمعياتي والسياسي صلب الحزب الدستوري بشعبة حمام سوسة وجامعة الساحل الشمالي زمن حكم بورقيبة وبن علي، القائد عبد الحميد حمودة. دوافع اهتمامه بتاريخ وذاكرة المدينة، ملامح الكفاح الوطني بمدينة حمام سوسة والنشاط الثقافي والجمعياتي بها زمن الفترة الاستعمارية ومنذ مطلع الاستقلال، إصداراته، علاقة سكان حمام سوسة بالرئيس بن علي قبل وبعد تحول 7 نوفمبر 1987، نظرته لمستقبل البلاد، علاقته بمسقط رأسه وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف، سليم الحيزم ونزار بويدة.
1: 57 دقيقة، مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين، هذه بشائر الصباح ومازلنا مواصلين نمشي إلى أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سياني الساتوري، صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الفل والياسمين سي محمد، تحية ليك ولأوفي إذاعة المنستير.
1: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. هتخل ناخذ فكرة على أحوال طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع إن شاء الله كيفاش باش يكون.
2: وهو كذلك، بداية يوم أمس كنا سجلنا كمية هامة من الأمطار في الجهات الغربية للوسط والجنوب، بلغت أعلى كمية 48 مليمتر في القصرين، 26 مليمتر في ماجل بالعباس، في قفصة سجلنا 19 مليمتر، في سيدي عيش، في زرنوش 8 مليمتر، رديف 7 مليمتر، في سيدي بوزيد 10 مليمتر في كل من مكنيسي ومنزل بوزيين، في مدين 8 مليمتر، في بني خداش وتطاوين 8 مليمتر في ذهيبة. بالنسبة للمنستير سجلنا 6 مليمتر في المعتمر، تقريب هذه أهم كميات سجلناها يوم أمس. اليوم الصباح ننتظروا تتواصل أمطار ضعيفة ومتفرقة في جهات أقصى الجنوب الشرقي، ولايتي مدنين وتطاوين، صباحا طقس مغيم جزئيا في بقية الجهات. درجات الحرارة نجم نقوله حاليا باردة نسبيا في الشمال الغربي وفي مرتفعات الوسط، يعني 7 درجات في تالا، 8 درجات في سليانة، 9 في الكيف، 8 في جندوبة، 9 في باجة، تقريب كلهم أقل من 10 درجات. في بقية المناطق درجات الحرارة بين 14 و17 درجة، حاليا 17 درجة في المنستير. درجات الحرارة عموما باش تكون اليوم استقرار، تتراوح القصوى بين 19 و24 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، بين 25 و28 درجة في بقية الجهات، تكون الحرارة القصوى في حدود 16 و17 درجة في المرتفعات الغربية. بالنسبة لجهة الساحل تكون تقريب في حدود 22 درجة اليوم درجة الحرارة القصوى. بالنسبة للرياح تتواصل عموما شمالية شرقية قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بخليج الحمامات، متموج في بقية السواحل. يوم الغد عموما طقس باش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، التيارات تنتقل من القطاع الجنوبي، بالتالي درجة الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف وتدريجي بداية من يوم الغد. البحر يكون مضطرب بمنطقة سيرات وبخليج قابس، متموج بقية السواحل. ثم بداية الأسبوع يومي الاثنين والثلاثاء ننتظر أمطار ضعيفة ومتفرقة في جهات أقصى الشمال، ممكن حتى تكتسي صبغة رعدية في فترات ما بعد الظهر في مناطق أقصى الشمال الغربي. طقس يتوصل تقريب من قليل السحب إلى مغيم جزئيا في بقية جهات البلاد، التيارات والرياح تتواصل من القطاع الجنوبي عموما، بالتالي درجات الحرارة تتواصل في ارتفاع خاصة في مناطق الجنوب. البحر عموما الاثنين والثلاثاء مضطرب بالسواحل الشرقية، متموج بالشمال. وللتنويه سي محمد، حتى في توقعاتنا الموسمية للأشهر 3 أشهر القادمة، ماي جوان جويليا، مختلف النماذج العددية الأوروبية الفرنسية حتى النموذج الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي كلها تمشي في نفس الاتجاه، تقول اللي باش تكون 3 أشهر قادمة درجات الحرارة أعلى من المعادلات العادية. إن شاء الله ربي يعطينا منطقه، وإحنا نقوله
1: إن شاء الله.
2: هذا هو طقسنا عموما. شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: شكرا ليك سيانيس، تحياتنا ليك ونهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله ليك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:54 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 2 ماي 2026. دريش تقريبا يفصلون على نشرة أخبار 8 ونرجع لكم في ساعتنا الثالثة مع بقية الفقرات خبر وتعليق كما العادة مع الدكتور مزري. تبقى تستنوا أيضا معرض الصحف التونسية وأسعار السوق إن شاء الله اليوم، نشوفوا كيفاش صبحت الأسعار في المونستير. خليكم معنا متبادوش.

0: شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم كاتب الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ثم بفرع سوسة، المناضل في الحقل الثقافي والكشفي والجمعياتي والسياسي صلب الحزب الدستوري بشعبة حمام سوسة وجامعة الساحل الشمالي زمن حكم بورقيبة وبن علي، القائد عبد الحميد حمودة. دوافع اهتمامه بتاريخ وذاكرة المدينة، ملامح الكفاح الوطني بمدينة حمام سوسة والنشاط الثقافي والجمعياتي بها زمن الفترة الاستعمارية ومنذ مطلع الاستقلال. إصداراته: علاقة سكان حمام سوسة بالرئيس بن علي قبل وبعد تحول 7 نوفمبر 1987، نظرته لمستقبل البلاد، علاقته بمسقط رأسه وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف، سليم الحيزم ونزار بويدة.
1: من إذاعة المنستير نحييكم تحية صباحية ونقدم لكم نشرة الأخبار. في عناوينها: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق. تواصل أشغال المنتدى الثامن للصيدلة لدراسة واقع الصناعات الصيدلية في تونس وسبل تطويرها. 23 شهيدا إثر أكثر من 40 هجوما لجيش الاحتلال على لبنان في يوم واحد. من العناوين إلى التفاصيل: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وأفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن مختلف الجهات تشهد حركية كبرى لتنفيذ البرنامج العملي السنوي الذي تشرف عليه بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية، وترتكز الجهود حاليا على تهيئة القواطع النارية عبر مسح المساحات الفاصلة داخل الغابات للحيلولة دون تسرب النيران وتنظيف المسالك الفلاحية لضمان سلاسة وصول شاحنات الإطفاء والفرق الميدانية عند حدوث أي طارئ وصيانة المراكز الغابية من خلال إعادة تأهيل نقاط المراقبة المتقدمة لضمان الإنذار المبكر. ولم يقتصر الاستعداد على الجانب الطبيعي فحسب، بل شمل الجانب التقني واللوجستي بتعهد أسطول الإطفاء بصيانة شاملة للشاحنات والمعدات لضمان جاهزيتها القصوى ومراقبة آلات الحصاد بفرض رقابة صارمة على شروط السلامة في آلات الحصاد، مثل توفر مطافئ الحريق لمنع اندلاع شرارات قد تأتي على صابة الحبوب. كما تم إطلاق برنامج تحسيسي وتوعوي شامل يستهدف الفلاحين وسكان المناطق المتاخمة للغابات وأصحاب المزارع الكبرى لتعريفهم بسبل الوقاية وتجنب السلوكيات الخطرة والمصطفين والمتنزهين لرفع درجة الحذر خلال الصيف. اعتبر المختص في النزاعات الشغلية حافظ العموري أن الزيادات الأخيرة في الأجور بالقطاعين العام والخاص إضافة إلى الوظيفة العمومية تعد مقبولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وخاصة مع تأثيرها على ميزانية الدعم في سياق ارتباط الاقتصاد التونسي بالتقلبات العالمية. وأوضح العموري في تصريح للإذاعة الوطنية أن الزيادات المسجلة في القطاع العمومي وخاصة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية جاءت أعلى من التوقعات، فيما حافظت الزيادة في الأجر الأدنى الفلاحي على نفس النسق، بينما كانت أقل نسبيا في القطاعات غير الفلاحية مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة، لكنها تظل مقبولة بالنظر إلى محدودية إمكانيات عدد كبير من المؤسسات.
2: فما شكون معناها اقتنع أنه ما فماش زيادة، وخاصة بالحرب الحالية اللي أثرت على كل الدول، وخاصة الدول اللي كيفنا اللي إمكانياتها محدودة. عديد الدول راهو زادت في صوم الليسانس والمحروقات بصفة عامة. احنا ما زدناش، وقت ما زدناش هذا منين؟ تمام، من ميزانية الدولة. الدولة هي اللي قاعدة تدفع، ما قرات لهاش حساب هالأزمة هذية. ولهذا الزيادة هذه خرجت في الرائد الرسمي في وقتها وفي أحسن مناسبة. زيادة الحق كخبير في الوظيفة العمومية كانوا استنوا أقل، معناه الزيادة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية الإدارية راهو جات أكثر من المتوقع. الوظيفة العمومية راهو تجي بالصنف المهني، الزيادات اللي فاتوا أعلى صنف هو الـ1 أخذ 100 دينار في كل شهر على 3 سنين، توا طلعت 120 أصناف الكل طلعوا.
1: من جانبه اعتبر الأمين العام للكونفدرالية العامة التونسية للشغل لحبيب جيزة أن زيادة المعلنة في الأجور تمثل الحد الأدنى، داعيا بالمناسبة إلى مراجعة مجلة الشغل وإعادة النظر في الاتفاقيات المشتركة في القطاع الخاص.
3: أي حل تم الإعلان على زيادة الأجور، احنا ما عمرنا لنكون ضد اي اجراء يجي في صالح الخدام، ولكن احنا ديما مازلنا نعتبروا اللي زيادة ذيك ما هيش في مستوى طموحات وامال العمال. هذا من ناحية. من ناحية ثانية فما اجراءات قانونية ما تمش احترامها، منهم فصل 134 مجلة الشغل، منهم قانون متعلق بمجلس على الحوار الاجتماعي. لذلك احنا نعتبروا كونه مثلا الزيادة اللي صارت هي مينيموم على مستوى وطني. مرجعة مجلة الشغل لازم تكون بصفة شاملة وتشمل القطاعات الجديدة كما عمال منصات، كما اللي يخدموا عن بعد، كما عديد من الإجراءات الأخرى. اللي ما يخص زيادة الاتفاقيات المشتركة في القطاع الخاص، معناها أكل عليها الدهر وشرب من السبعينات ولا من الثمانينات، ما تمش مراجعتها. دونك هذه كلها معناها حاجات يلزمها تصير مراجعتها بصفة جدية.
1: تتواصل اليوم أشغال المنتدى 8 للصيدلة والمنتدى 7 للصحة الرقمية من تنظيم النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، وذلك بالتعاون مع الفيدرالية الدولية للصيدلة وتحت إشراف وزارة الصحة. المنتدى يدرس واقع الصناعات الصيدلية في تونس وسبل تطويرها بحضور أزيد من 5000 صيدلي، إلى جانب الصيدلية المركزية ومصنعي الأدوية الأجانب في تونس وكل الأطراف المتدخلة. رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا والمزيد.
4: قدام التحديات اليوم اللي تواجهها بلادنا بدرجة أولى والعالم والميدان الصيدلاني في العالم، قدام التطور القاعد يشهد الميدان هذا، كيفاش احنا نواكب التطور هذا، كيفاش احنا ما نوخروش، كيفاش لازم نكونوا موجودين، الصناعة متاعنا تكون موجودة، الدواء التونسي يكون موجود في العالم على الأقل اللي كيفنا في العالم اللي في طريق النمو. ثم عديد الأسواق اللي ممكن يدخلها الدواء التونسي، في نفس الوقت ثم الأدوية المستجدة اللي احنا لازمنا من اليوم نكونوا فكرنا فيها شنو اللي يدخل تونس نير السوا نتاعو، كومون نيغوسيي لي بري نتاعهم باش لانه التكلفة نتاعهم عالية، كيفاش نعمل الحساب نتاعنا باش ما نمثلش عبء على الصندوق الوطني للتأمين على المرض، كيفاش لازم ناخذ التقنية نتاع صناعة الدواء هذه صنع في تونس، لانه ركيزة المناعة وركيزة الاستقلال القرار الوطني في المجال الدوائي هو الصناعة الوطنية. وهذه مناسبة أن نفكروا الناس كل أن نوصل قرارات إن شاء الله يا ربي بعد الفروم، وسيقع حالتها بالطبع لوزارة الصحة هي دي ريزلتا لازم نوصل لهم، ونحاول نضغطوا من أجل أن نضمن تواصل تواجد الدواء وسهولة الوصول للدواء من قبل المواطن التونسي.
1: تنظم الجمعية التونسية لتثمين الموارد البيولوجية بالاشتراك مع مخبر البحث العلمي للبيولوجيا المدمجة والتثمين بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير الأيام العلمية العالمية 11 لتثمين الموارد البيولوجية، وذلك على امتداد 3 أيام. أمنة بهيجة السعفي رئيسة الجمعية التونسية لتثمين الموارد البيولوجية والمزيد.
5: تظاهرة تجمع ما بين طلبة باحثين، أساتذة باحثين من كافة تراب الجمهورية، وكذلك من الجزائر، من المغرب، ومن البرتغال، كذلك من إسبانيا وإيطاليا. إن شاء الله في التظاهرة هذه باش نقوم تقديم نتائج الأبحاث العلمية اللي شغلوا عليها الأخيين الأساتذة والطلبة الباحثين، وإن شاء الله الهدف منها هي تقريب وجهات النظر وخاصة مش نحاول نقربوا المسافة ما بين الباحثين نتائج البحث نتاعهم والصناعيين. خاصة نحن عنا موروث كبير برشا داخل بالموارد البيولوجية، نحاولوا كيفاش نثمنوا الموروث نتاعنا إن شاء الله، بما فيها حاجات بحرية، حاجات بالنسبة للنباتات، ثمار، العديد من الموارد البيولوجية.
1: في أبرز أخبار العالم، شن جيش الاحتلال 41 هجوما على لبنان أمس أسفرت عن استشهاد 23 شخصا ضمن عدوان متواصل منذ 2 مارس الماضي، وذلك في تصعيد لافت رغم الهدنة المستمرة منذ 17 أبريل الماضي. بدوره رد حزب الله عبر تنفيذ 10 عمليات على أهداف صهيونية بجنوب لبنان، قال إنها استهدفت 7 تجمعات و3 آليات، بينما أقرت تل أبيب بإصابة 2 عسكريين جراء الهجمات. جاء ذلك وفق إحصائيات استنادا إلى بيانات وكالات الأنباء ووزارة الصحة وحزب الله في لبنان وبيانات للجيش الصهيوني وتقارير إعلامية. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، أمنها لكم تقنيا الزميل حسام نوار. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: 18 دقيقة، رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة. تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا، هذه بشائر الصباح، ونواصلوا مع فقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق،
2: خبر وتعليق.
0: خبر وتعليق كما العادة، ينضم لي في التعليق وتحليل الأخبار الدكتور مزري. تبقى صباح النور، مرحبا بك.
3: صباح الخير خويا محمد، صباح الخير سادة المستمعين وكامل الفريق العامل معك.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. باش نرجعوا إلى موضوع أصحاب الشهائد العليا اللي البارح كانوا دعاوا إلى التسريع في تفعيل القانون عدد 18 اللي كان أصدر في ديسمبر 25، ويأكدوا أنه مازال اليوم دون تطبيق فعلي رغم مرور أشهر على صدوره. المطالبة اليوم بالإسراع في إصدار الأمر الترتيبي وأيضا إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالقانون، والدعوات متواصلة إلى الانتهاء الانتداب المباشر في الوظيفة العمومية والقطاع العام. اليوم متمسكين أصحاب الشهائد العليا بالمطالب هذوما، وكيف نشوفوا الوضعية الحالية في البلاد والوضعية الحالية في المالية خاصة والاقتصادية، هل اليوم ينجم يصير هذا؟ هل اليوم أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل، هل ينجموا، هل الدولة قادرة فعلا أنه تنتدبهم وتوظفهم؟
3: هو على كل حال، شوف إن شاء الله كلامي ما يكونش رزين برشا على الناس، على أصحاب المصالح هذوما يعني اللي قاعدين يلوجوا على الخدم بالطريقة هذه. ولكن أنا قبل من نطرح السؤال من كما طرحته أنت، أنا نحب نقول شكونهم هما هل أصحاب الشهائد أو هالتنظيم هذا، لأنه في الأخر هو راهو تنظيم تنظيم حول فكرة، حول هدف، حول مطالب، هذيك حاجة أخرى. لكن هو التنظيم بدأ، معناها شهد بدأ وظهرت النواة الأولى نتاعو في 2011، وقت هذيك نقولوا احنا الفوضى الاجتماعية اللي صارت والناس اللي أصبحت المطالب والناس كل الطالب اكسترا. ثم كانت أكثر فترة تواجدوا فيها على الساحة كانوا في 2013، متذكر 2013 نصار ولا والتوافق بين معناها النهضه والبلباجي قايد سبسك سيدرا. ولكن انا حب علاش حبيت نعمل هالمنح التاريخي هذا، حبيت نقول انه راه هذا التنظيم هو تنظيم سياسي، والدليل وانه تنظيم سياسي لانه ما عندوش قياده ثابته تتغير حسب التغير اللي موجودين. دونك اعتقد انه هذه نقطه. ثاني حاجه، علاش قلت انه هو تنظيم سياسي؟ مش معناها هما تابعين طرف سياسي ولا حاجه، ولا ممكن يكونوا تابعين طرف سياسي، ولكن قلت هما تنظيم سياسي لأنه المطالب متاعهم مطالب دائما ذات غايات سياسية. بمعنى يعني أنت جي طالب بإدماج وإلا بتشغيل كل العاطلين على العمل. أولا، علاش تطالب بتشغيله في الوظيفة العمومية مش في الوظيفة في القطاع الخاص؟ هذا واحد. ثانيا، الجميع يعرف، حتى هما يعرفوا، وأنه وبالطبيعة راهو عدد كبير فيهم عنده السي ان اس اس وعنده كذا ويخدم على الروح وراه، ولكن لوجو كما قلنا مسمار في حيط، يعرفوا أنه الدولة غير قادرة على تشغيلهم الكل.
0: لكن الدولة وعدتهم.
3: لا، الدولة وعدت في تسوية الوضعية. تسوية الوضعية مش معناها انتداب. الدولة وعدت أنه باش تعمل منصة، باش تعمل حصر أو جرد لأعداد العاطلين العمل وحاملين الشهائد العليا، ولكن تشغيلهم فما حتى وعد بالتشغيل. تسوية الوضعية ممكن. دوك هما يعرفوا
0: تسوية الوضعية شنو معناها؟ ماذا يعني تسوية الوضعية؟
3: والله تسوية الوضعية ممكن معناها نقولوا احنا مرحلية في عملية الانتداب، ولكن ليس فرض انتداب بدون تناظر. ماهوش انتداب على اساس السن، ماهوش انتداب على اساس الأقدمية في الحصول على الشهادة، لانه هذه كلها لا تحترم مبدأ العدالة بين كل المتناظرين. قلت علاش هي مطالب سياسية؟ لانه هما يعرفوا او بون خلينا نقولوا كلام بسيط، هما يعرفوا ان الدوله غير قادره على تشغيلهم بالعدد الكامل اللي يحبوا عليهم وبالطريقه الغير عاده اللي يحبوا عليهم. وبالتالي علاش ما لا تقول انت يطلبوا في المطالب هذه؟ ممكن يطلبوا في المطالب هذه لاهداف تعجيزيه، لاهداف مانيش عارف شنو بالضبط، فات كونت باش ندخلوش في النوايا. تو تقول لي انت الدوله مسؤوله، في هذه اني معك. الدولة مسؤولة على وضعية حامل الشهائد العليا هذه، لأن الدولة هي اللي أعطتهم الشهاد هذا وهي اللي عملت لهم التكوين هذا، وفي الأصل هي تعلم أن الشهائد متاعهم غير لا تناسب سوق الشغل الداخلية والخارجية اكسترا. تمشي معك، الدولة مسؤولة، أخلاقيا الدولة مسؤولة. الآن شنو الحلول المطروحة؟ الحلول تنجم تكون في إطار تكوين، في إطار مش عارف أنت شراكة مع القطاع الخاص في تشجيع الشركات الخاصة انتداب حاملي شهائد هذوما مع امتيازات جبائية، مع مش عارف تحمل جزء من الشهرية متاحهم اكسترا، هذا نجم يكون. ولكن جيت قل لي أنت تو نتناظر تنتدبني في الوظيفة، ودائما الوظيفة العمومية فقط تقول لي واضح الناس كل علاش يحبوا الوظيفة العمومية، تنتدبني في الوظيفة العمومية بشرط وأنه بدون تناظر، وما تجيبش حد آخر يجي يتناظر معايا، وحتى إذا كان يتناظر معايا عندي تنفيل بالسن والأقدمية، و هذا الكل غير منطقي ولا يستجيب. لا
0: فما اشكال معناتها بين الكفاءة وبين الأقدمية، والأسئلة يمكن اللي تطرحها، هل المطالبة هنا الانتداب باش يكون حسب مدة البطالة، حسب الكفاءة، حسب الاختصاص، هذا كل ما نعرفوهوش.
3: لا ما فماش كلا، لا ما فماش كفاءة على أساس وأنه يقول لك تنتدبني لأني فقط أنا معطل، يعني مفعول به، كما لو أنه فما شكون عطلوا على العمل اكسترا. معناها شوف الأمر أخلاقية، شوف تو يسمعوا فيها بشي يتغشوا، لكن شوف كلمة الحق، أنا أقول كلمة الحق. أنت تحب أوزر يحب ينتدبوك لأنك أنت مو عطل مفعول بك، لا أعتقد أنه أنك مفعول بك، ولكن الأهم أنه تو هنالك وضعية قائمة. أولا هما تنظيم سياسي، هذا أنا مقتنع به، ما هو مش معناها وإلا نقولوا أحنا غايات سياسية، هذا مقتنع به. الآن أنت في حالة
0: المطالبة اليوم بالتشغيل حاجة سياسية؟
3: لا مش مطالبة.
0: معلش، لأنك نحب نوضحها هذه باش نفهم أكثر منك، لأنه عودتها مرتين. مقصود بتنظيم سياسي إيش معناتها؟
3: التنظيم السياسي مش معناها أنك حزب أو أنك تريد أن تصل إلى السلطة. التنظيم السياسي أو الفكرة السياسية أنك تطالب الدولة بمطالب تعجيزية لكي تضحى في مشهد أو في موقف غير سليم أمام عموم المواطنين.
0: أي لأنه مش نقوله هكا مش يصير خلط حتى عند المستمع، يعني هو في الأخر أي فعل يهضر لي هو فعل سياسي، أي فعل اجتماعي أو اقتصادي أو أيضا فعل سياسي. المعروف على تنظيم سياسي هو يقول لك حزب
3: لا مش حزب،
0: ونحن منش لهنا.
3: هاو توصيف مثلا نجيو الاتحاد العام التونسي للشغل، عندما يطالب مثلا بالزيادة في الشهريات، هذا لا يعتبر طلب سياسي، هو طلب اجتماعي، لأنه هو راه الدولة عندها قدرة وأن تنفذ ذلك. ولكن كيف تجي تطلب أنت طلب تعجيزي وأنت تعلم أنه هو طلب تعجيزي أساسا، هذا يعتبر أنك تعمل أنك تقوم بفعل سياسي. والفعل السياسي شنو فيه؟ هو تجاذب فيه رابح وخسر. الفعل السياسي في المشهد عامة هو فعل فيه رابح وخسر. أنت تو تجي تقول للدولة خدمنا إحنا المعطين العاطين للعمل أصحاب الشهادة العليا، الكل خدمنا وبشرط أنه تكون ما تكونش فما تناظر، وتعمل لنا ترتيب على حسب العمر والأقدمية اكسترا. ما اللي واخو الشهادة نتاعه عنده تو عام أو عامين أو ثلاثة، ما نجمش يتناظر على وظيفة في الوظيفة العمومية. علاش؟ على خاطر فما شكون سبقه في السن. فإذا كان أنت مش مسؤول على الشهادة اللي خذيتها عام مش عارف أنا 2005 أو 2006، اللي خذي شهادته في 2025 ولا 24 زاد حتى هو مسؤول. دوك منطقيا شوف أوزر، منطقيا الدولة مسؤولة على وضعية العاطلين هذوما، لأنه وككل الدول راوا، لأنه العاطلين العمل حاملي شهادة عليا ماهوش اختصاص تونسي، راوا في دول أخرى. أنت تخيل مصر اللي فيها فوق 120 مليون، تخيل عدد البطالة اللي فيها، ولكن الدولة تعترف بمسؤوليتها وأنا هذا مقتنع به. أنت كدولة ما صلحتش التعليم العالي نتاعك، وبالتالي عطيت شهادة.
0: ونعودوها راو دكتور، أنت كدولة زادة خرجت قانون، القانون عدد 18 هذا اللي نحكي عليه، يمكن إذا كان مجاش موجود راهي يمكن الجدل يكون أقل. يعني يخرج قانون وتقول أنه فما رصد للاعتمادات في الميزانية، ولكن من جهة أخرى ما فماش تنفيذ. يعني عادي اليوم أنه يقول لك أو فما قانون وتقولي اللي فما الاعتمادات مرصودة في الميزانية، نكملوا الخطوة الأخرى ونصدروا الأوامر التطبيقية وننطلقوا في الانتداب. هذا هو ما شنو ينجموا يقولوا، معناته هذا عادي ومفهوم.
3: هي القراءة تختلف للقانون اللي تحكي له انت 18 واللي هما قاعدين يعتمدوا فيها في احتياجاتهم الأخرى واستعمال شعارات ممكن مبالغ فيها نوعا ما، وهي اللي خلت انه الشخص يشك وانه هو تنظيم او على الاقل فكرة سياسية. ولكن شوف راهو القراءة هي اللي تختلف للقانون هذا 18، هل انه سيتم جرد هل عاطين العمل هذوما ثم تمكينهم بديكوتا او نسب معينة من دخول التنظيم الى الوظيفة العمومية؟ ممكن، ولكن القراءة هي اللي تختلف. وكل قراءة
0: وشنو اللي يوضح القراءة؟ اللي يوضح القراءة اصدار الاوامر التطبيقية باش باش باش كل حد يفهم ما له وما عليه.
3: ما لا تعرفش كيفاش من الناس اللي باش اللي ماش ماش باش يشملها القانون هذا، زاد هي تنجم تحتج ونقول لك اه يا سيدي حاتم شوف انا توا اريد ان اناقش الفكره عموما، وفي الاخر حتى امكانيه تطبيقها الدوله لها التزامات في عمليات الانتداب. وديجا هو حتى حكينا كل مره في قانون ميزانيه 2027 وبديناش نحكيه على اعاده التوظيف اكسترا، لانه الوظيفه العموميه غير قابله لمزيد الاستيعاب اكثر من هكا. انت تجي تقول لي انت دبني انا نبحث عن الحق والحق ما يغشش حتى حد، ما يهمنيش أنا لا أمثل الدولة، أنا أمثل نفسي كشخص يقرأ بعض الوضع الأحداث.
0: هذه هي المفارقة، وكنت حكيت فيها النقطة هذه حتى في أول التدخل، وكنت قلت لك أنه اليوم الوظيفة العمومية تعاني أصلا من تضخم في الأجور، واللي يمثلوا نسبة كبيرة من الميزانية.
3: أنا سؤالي لهالمجموعة هذم اللي قاعدين يحتجوا، لماذا لم تتوجه القطاع الخاص؟ هذا واحد. ثانيا اعطيني تعريف ما معنى معطل او عاطل العمل. هل انه هو عاطل، نكمل بقيه الجمله، هو عاطل العمل في الوظيفه العموميه هذا هو معطل العمل، او عاطل العمل تماما ما عندوش دخل؟ واعتقد انه هما التعريف الاول هما اللي يحبوا عليه. عاطل العمل هو الشخص اللي ما يخدمش في الوظيفه العموميه، ما ياخذش كونجيات وما نجمش عنده، وعنده شهر كونجيات كذا وعنده منح اكسترا، هذا شي يحبه. دوك اعتقد انه تعجيز الدوله، خاصه نحن توا في وضعيه الدوله التونسيه قاعده تحاول تنتعش بعد انتكاسه سنوات عاشتهم في تجاذبات سياسيه ما كناش عندنا لها حتى لازمه. ونذكر شنو اللي صار والمتاجره والنعارات الجهويه والنعارات العصبيه اللي تم اثارتها. تونس قاعده تنتعش او تستفيق شويه. نجيش نعمل انا هاي نقول لهم احنا توا عندنا 8000 ولا 10000 وقداش من 1000 عاطين العمل حاملين الشهاده العليا، خدمنا الكل بو على خوه شيلا بيلا، اللي يهمك في الكفاءه، اللي يهمك في الدرايه، اللي يهمك في السن، اللي يهمك في حد شيء. والاجيال الجديده اللي جات هذه كيف نحطوها على البنك بعد 10 سنين تنعاودوا؟ اعتقد ان الامر لا يستقيم. عاطفيا عندك الحق، وانا عندي برشا اصدقاء واصدقائي من يشملهم القرار هذا، ولكن كلمه الحق تتقال. احنا في دوله، وهذه الدوله عليها ان تستفيق، واذا كان باش نخمم في مصلحتك انت وننسى البقيه فلا يمكن ان نلقاو حل.
0: واضح. شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة. موعدا إن شاء الله يتجدد نهار الاثنين. نهاية أسبوع سعيدة، 8:30 ما زالت نصيف ساعة على نهاية موعدنا. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: تمام 8:30 صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى جولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. نستهل الجولة بصحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم، نطالع منصة لتطوير البحث العلمي حيث تستعد جامعة تونس المنارة لتنظيم تظاهرة علمية بعنوان يوم هياكل البحث 26 و2000، وذلك يوم 6 مايو 2026 بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، حيث سيتم الإعلان رسميا عن إطلاق منصة رقمية مبتكرة مخصصة لتسيير وإدارة هياكل البحث، وتهدف إلى دعم القيادة الرقمية للمهارات وتسهيل إدارة ومتابعة مشاريع البحث، إلى جانب توثيق الأنشطة والمنشورات العلمية ضمن بيئة موحدة وآمنة بما يضمن نجاعة أكبر في التسيير وجودة أعلى في الأداء. في الشروق نطالع أيضا، البنك المركزي يحقق أرباحا بقيمة 1.1 مليار دينار، حيث حقق البنك المركزي التونسي أرباحا صافية فاقت 1 مليار دينار خلال السنة المالية 25 و2000، وفق ما كشف عنه تقرير المالية للبنك سنة 25 و2000 وتقرير مراقبي الحسابات والذي نشره البنك المركزي. في الشروق نطالع أيضا، تونس والجزائر وليبيا تكتل سياحي إقليمي في سوق السفر، حيث تستعد تونس لاحتضان دورة الجديدة من تظاهرة سوق السفر التونسية يومي 8 و9 مايو بمدينة الثقافة، وهي فعالية تهدف إلى إرساء ديناميكية جديدة في القطاع السياحي عبر الجمع بين الجانب المهني الصرف والانفتاح على العمومة. وفي هذا السياق أكد مدير التظاهرة وعضو الجامعة التونسية لوكالات الأسفار لطفي البراهمي في تصريح للشروق، أكد أن النسخة الحالية تركز بشكل أساسي على تكريس ثقافة السفر لدى المواطنين التونسية مع تعزيز الروابط السياحية مع دول الجوار وتحديدا ليبيا والجزائر. وطال أيضا في الشروق، جهزت صواريخها وتقدمت بمقترح جديد، إيران يد للحرب وأخرى للحوار. ففي الوقت الذي تحدثت فيه تقارير إعلامية عن قيام طهران بإخراج صواريخ مخبأة من تحت الأرض استعدادا لاستئناف الحرب، قدمت إيران في المقابل مقترحا جديدا للتفاوض مع أمريكا برعاية باكستانية. إلى عناوين الصحافة الصادرة اليوم، وزير الشؤون الاجتماعية يقول الزيادة في الأجور تسمح بمواكبة تطور مستوى المعيشة، حيث أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يوم الأمس خلال حفل تكريم عدد من العاملين بالقطاعين العام والخاصة بمناسبة العيد العالمي للشغل الموافق لغرة مايو من كل سنة، أكد أن صدور الأوامر الترتيبية المتعلقة بالزيادة في الأجور يعتبر من الثوابت الأساسية في سياسة الدولة، وتمتد هذه الزيادة على مدى 3 سنوات بنسق يسمح بمواكبة تطور مستوى المعيشة في تونس. في عناوين الصحافة، في اجتماع وزير الخارجية مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية متابعة الأعداد لعودة التونسيين بالخارج لأرض الوطن، حيث عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يوم الخميس اجتماعا عن بعد مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية المعتمدة في الخارج، وذلك بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية وتنفيذا لقرارات المجلس الوزاري المضيق والذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة والمتعلق بحسن الأعداد لعودة التونسيين بالخارج خلال هذه الصائفة في ظروف آمنة ومريحة. نطالع أيضا في الصحافة هذا اليوم، مبادرة المرصد الوطني للسلامة المرورية للاستثمار في الكفاءات الشبابية والبحث العلمي للحماية من حوادث الطرقات. ففي اتجاه توظيف التكنولوجيا والبحث العلمي بفعالية وتطويعها لخدمة السلامة المرورية بهدف التقليل من الخسائر البشرية والمادية، نظم المرصد الوطني للسلامة المرورية نشاطا مبتكرا لفائدة طلبة المعهد العالي للفنون والملتيميديا، حيث يندرج هذا النشاط والعمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 25 و2034 و2000. إطلالة على عناوين الصباح الصادر اليوم، مقرر لجنة التشريع العام يقول ويؤكد مواصلة النظر في مقترح قانون المحكمة الدستورية، حيث أكد مقرر لجنة التشريع العام ياسر جراري للصباح أن اللجنة ستواصل خلال الأيام القادمة النظر في مبادرة التشريعية متعلقة بأحداث المحكمة الدستورية. ختام الجولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، تلتقون والأخبار في تمام 9 وموجز إخباري.
1: السواسي السواسي بومرداس شربان عالموجة 97.3
2: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس اتعداوا من هنا ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب وكل صفحة رحلة وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا لهويتنا وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. يكون المعرض مفتوحاً للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب حين يصبح الكتاب وطن.

0: باش ناخذوا فكرة على الأسعار. أسعار. أسعار السوق كما كل نهار سبت من المنستير. وين موجود سي محمد البواب؟ صباح النور. ألو، مش موجود. نستناه شوي، كان موجود ونورمال مو ولا زعما مشكلة في تليفونه. به نعاود نطلبوه، عاودوا نطلبوه ونشوفوا سي محمد البواب ونشوفوا كيفاش صبحة الأسعار اليوم في المنستير. هل مازالت غالية شوية؟ هل رخصت شوية الأمور؟ هذا الكلها باش نكتشفوه بعد لحظات. نعاودوا نتصلوا به، قاعد ينوقز. نزيدوا شوية، نزيدوا شوية، نسمعوا حاجة. تحب نسمعوا حاجة؟ نسمعوا حاجة وبعد نرجع شوي.
1: بيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
2: تمشي بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
3: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة أمان.

0: أسافر.
1: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
0: تمشي وترجع تمشي وترجع
1: يا في طريق الأمان. السلامة أولا.
2: رجعنا لكم وسي محمد البواب تحصلنا عليه نورمال مو. صباح النور.
3: صباح الخير خويا محمد، تسمعني هيك؟
2: اي نسمع فيك نسمع فيك.
3: صباح كنت بالاستماع اليك على كل اليوم، اصبحنا واصبح الملك لله وحده. اخويا محمد صباح الخير، صباح الانوار.
2: مرحبا.
3: كما قلت انت، ما تسعد الله صباحك وصباح الساده المستمعين في هذا اليوم الجديد اللي نامل يكون كله امل وكله تفائل وكله معناتها دفء على مستوى الجيوب.
2: ان شاء الله
3: اليوم عملت ان شاء الله امين. اليوم عملنا دورك في السوق، الحقيقه نقص شويه مش كالعاده، ولكن حبيت نشير فقط مثلا السوق ياخو يعطي كما نقولوا. الاسبوع الفارط اللي قبله شفنا انه الاسعار ماش فرق كبير بينه وبين السوق الاسبوعيه. الاسبوع الفارط الحقيقه فما شويه فرق زي كثر السلع في السوق الاسبوعيه هيك، علاش فما شويه ديفيرينس ما بين السوق المركزيه اللي هي اسعارها مسعره، راهو باش يكونوا واضحين. كيما نمشي مثلا الخضر تحيه قلنا فرج بشير يعطيني الاسعار اللي مسعره كيما في السوق، خاطر نجي للمارشي بالكيتونس وبالامور القانونيه. على كل نبداو بالدجاج محمد اللي حسيته حي غلي شوية على 5.8 حتى 6000، كان قبل 5200 5.4 5.5 زاد شوية مئات بعض المئات. العظم العربي من 2300 2500، الدجاج مذبوح 8400، فخذ الدجاج 8500، سكالوب دجاج 17000، مشوي دانت 16000، سكالوب دانت 17000، كتف دانت 7.8، فخذ دانت جويد 10.8، عنكوش 4500 كيلو، جوانح 4500، كركاس 500، الكبدة 500 يعني الكركاس الواحد، الكبدة الدجاج ب 12900، كبدة الدانت ب 16000 حتى 16500، العظم 950، احمر واصفر وبلاتو 5000. شو نسمع البارح معناتها كنت في استماع احد القنوات الخاصه في جيت سيدي بوزيد، حقيقه فما فرق. احنا معناتها في المستير ابرك شويه العظام مثلا 11100 و12100، فما اسعار عندهم رغم اللي بلاد الفلاحه ساعات في الساحل هنا خاصه السوق المركزيه المكنين يعني تعدل الاسواق في قلت تونس وخاصه في جيت الساحل في المنستير. بالنسبه للخضر البطاطا من 2000 فما حتى للفك الجويده اللي مسعر، الطماطم مازالت غالية شوية 3100 يعني قالك من بلاصتها حتى ب 2500 2600، ولكن الأسبوع الفارط مشيت السوق السبت حقيقة فما فرق، فما لقيت دينار حتى فرق ب 700 2500 الأسبوع الفارط في سوق السبت. بالنسبة قلت الفقوس من 3000 حتى 3700 بدا يطيح، نجالة تحت شوية 2500، بالنسبة لليتي 2000 2500، القرع بوتوزينة طاح شوية 1500، القرع الأحمر بكيلو 2700، وقباطاتي 1500 جديد، فلفل 3100 حتى 4000، البقلوتي فما حتى المحشي 3500، بالنسبة للفول الفصاص من 1700 حتى 1000، سنياري 1800، كرومب أحمر 2000، قارس من 2000 إلى 2800، البصل الربعي من 1800 إلى 2000، جبلينة جلبانة عفوا 3 كيلو ب10000، طماطم سيريز شفتها 3500، بطبيعة الحال وفما كثوم يعني كهبك الأخضر مازال أخضر شوية كيلو ب6000. على كل هذه أسعار الخضر. بالنسبة للحم حافظ على أسعاره، الهبرة 45000، كبدة 45000، كتلات 50000، صدرة 25000، خد بقري 25000، علوش حسيته كان 50 ولا 55 في اليوم، وتسمى رخيص بارابور أماكن أخرى. البرجني 55، كبدة علوش يعني 55، الحم جنب 35، مرقاس 30، الكرش 7000، وهرقمة 12000. بالنسبة للغلال فماش حاجة كبيرة، فما الفريز طاح شوية لأنه كما قلنا محمد مش جديد يتيح أكثر، لأنه الكونتيتي والمطر اللي جات نابل في الفترة الأخرى يعني كانوا عندك وقتك الفيضانات كبيرة خلات ممكن إتلاف بعض الكميات. على كل بطيخ كتالوج 5800، تمصن عقاب الحقيقة محمد جوي 4000 و 4500 وما خاش موجود، الدقلة من 6000 حتى 10800، شفت التوت توت غالي غالي مع المرة اللي فاتت 10000، اما التوت خما حتى ب 5000 و 4000، هذا التوت كما فيش احنا نقولوا قزة اكل مش من القاع مش شجرة توت، اما غالي 15000 اسبوع الفرد شفته ب 10000. بالنسبة الخوخ جوية كيلو ب 2500، بتبعت حال البصع ريتو ما تفعلته 8000 حتى 8800، وانا ناس الكعبة 14000، هذيك انا ناس يجي من برا، الكيوي الكعبة 15000. بالنسبة لل شفت المعدنوس والسلق معناتها من 500 600 بالنعناع 700 800 هذو ما حبيت نزيد نعطيو شباب 700 الشبت سبناخ بلف والشبت بلف على كل نمشيو ممكن اسعار السمك اللي كيما قلت لك ما فماش تنوع كبير ولكن تختلف الاسعار هو الحاجه الغالبه انه فما المارلو معناتها متنوع باسعار مختلفه والشيفرات بتبيعها شيفرات حتى 18000 و800 حتى اسعار معناتها كان عاودت بربي خاطر قاعد ندور ونقيد معناتها بالنسبه لل الشيفرات تجري 38000 حتى 45000 غلات شويه تريدي حمراء 24000 800 حتى سطونه ب 20000 بالنسبه للعجل ب 18800 مرلو قلت لك خشينه من 18000 حتى 14800 حتى 10800 الحلوفه ب 26800 اللي هي الفار في صفاقس شلبه شويشه اللي هي الشلبه الجويده خاطر الخشينه نقولوا لها شلبه ب 6800 سبارس تاع شور ب 4000 اللوت 16800 مرجان من 10000 حتى 16000 تختلف وراثة نقولوا احنا كالضايعة نقولش كلمة الأخرى 16800 كما شفت وراثة بحرية تبدأ ورقة ما فيها الشحمة ب 20000 بالنسبة لتريدة حمراء ب 30000 اللاتشة ب 5000 خشينة لنبوكة ب 20000 شفت مسله خشينه اليوم نتاع مية مش عارف نتاع المستيره معناتها ولا خاطر المسله نعرفوها في سقانس تجي في فصل الصيف وتبدا بنينه تعمل كسكسي مفور جويده هذه خشينه مش من العاده انها تكون موجوده فما شكون يقول معناتها بنينه الكلامار يبان جويد 28800 الفما كيما قلت الشوله 18000 البيزانة بالبلفين بكيلو معناتها هذه مجل شفت مجل جويد متوسط فريشك 13000 بالنسبة للدنديق ب 46000 شوابي 25000 نعرف شوابي وقتها توا يعني مع الفول الفصاص لاسكاس 28000 خاتم سليمان سان بيير 36000 خشين تريدة تسطونة 22800 كلامار حتى الكلامار حتى 52 الخشين طبعا الكلب حر 38800 حتى 42000 الشيفرات تختلف قلت من حتى من 26 80 حتى فما 12800 جويده المحراث 38800 حصيره 16000 حتى 14000 السيرجي 16500 وراثه بحريه ذي اللي قلت لك عليها جويده بالحق ب 20000 وكما قلت اللانغوست ثم اللانغوست محمد على اللانغوست جويد هذا على اللانغوست الخشين بنين يجي سوتي هذا معناتها اول ما شفته تو جمعتين التالي والجمعه هذه ب 24000 عرفتك اللانغوست الكبيره لكن يقولوا اللانغوستين ولا بدا يتربجوا به فما العقارب ب 7000 جويده بشوابي جويده ب 13800 كيما قلت يعني تقريبا سبارس تاع شربه اللي ما تلقاش حتى فصل في رمضان وقتها باش تعمل شوربه معناتها فما شوربه بنينه ب 2000 ب 2500 تقريبا الحوت موجود ماهوش بالكثافه اللي شفناه الاسبوع الفارط ولكن فماش تنوع كبير كيما قلت ما شاء الله ان شاء الله ممكن ما زيش يطيح الحوت
2: بعد ان شاء الله
3: يعني يركح الطقس شويه وفما احنا داخلين حسب ما كنت نسمع فيك من النشره الجويه فما معناتها مؤشرات نتاع حراره انه اليوم معناتها اصبح حقيقه المنستير مش بارده دافيه انا سمعت يعني حتى في مناطق الشمال الغربي ان شاء الله ربي يوجد الخير وان شاء الله ديما نجيب يعني المواطن التونسي عامر كما يقولوا
2: ان شاء الله
3: مستقبل.
2: شكرا لك سي محمد تحياتنا ليك موعدنا ان شاء الله يجدد معك الاسبوع القادم هكا نكون وصلنا لنهايه صبحيتنا ونهايه بشائر الصباح بالنسبه لليوم السبت 2/2026 شكرا لكم على الاستماع وشكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمده 3 سوايع هذوما موعدنا ان شاء الله يجدد نهار اثنين في صبحيه جديده ان شاء الله نبداو الاسبوع جديد مع بعضنا بقيت متابعه طيبه لكل برامج اذاعه المنستير نهايه اسبوع سعيده لكم الكل ان شاء الله نهاركم مبروك في الامان.

0: تمام 9 صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وأفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن مختلف الجهات تشهد حركية كبرى لتنفيذ البرنامج العملي السنوية الذي تشرف عليه بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية. تشير التوقعات الفصلية بالنسبة للفترة مايو جوان جويليا إلى تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية العادية في كامل أنحاء البلاد وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوية. أما بخصوص التساقطات فلا تظهر النماذج المناخية وفق النشرة أي سيناريو مرجحة، مما يعني أن كل احتمالات السيناريوهات تبقى واردة دون أفضلية واضحة لسيناريو على حساب الآخر. قال رئيس الجمعية التونسية للطب العام والعائلي حبيب الجربي أن الطبيب العام يمثل ركيزة أساسية في الهرم الطبي باعتباره يساهم في حل 80% من المشاكل الصحية للمريضة، وذلك على هامش تظاهرة اليوم الطبي الأول في الضاحية الجنوبية للعاصمة والتي نظمتها الجمعية ببن عروس تحت شعار طب عام متعدد التخصصات نحو صحة مواكبة لتطورات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي. تتواصل فعاليات المنتدى الثامن للصيدلة والمنتدى السابع للصحة الرقمية بقصر المؤتمرات بالعاصمة بتنظيم من النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة وبشراكة مع الفيدرالية الدولية للصيدلة وتحت إشراف وزارة الصحة التونسية. أفادت مصادر عالمية باستشهاد 8 أشخاص جراء غارة صهيونية استهدفت بلدات جنوبي لبنان منذ فجر اليوم، وشن جيش الاحتلال غارات على بلدات عدة وقرى أخرى جنوبي لبنان. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع، ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل. إذاعة المنستير، نور السبيل. نور السبيل.

0: أربع دقائق بعد الساعة 9 على موجات إذاعة المونستير. صباح الورد صباح الفل والياسمين، مرحبا بكم معنا في متابعة هذا العدد الجديد كل صباح تسبت من 9 حتى 10 من برنامج ولك الأجر. ولك الأجر كما تعرفوا نحاول نقدم وضعيات إنسانية، نحاول نتبعهم، نحاول نلقوا لهم حلول قدر الإمكان، وبطبيعة المجال مفتوح لكل الناس اللي هي محتاجة لمساعدة، وطبعا ديما يكون التثبت هو رأس المال نتاعنا في البرنامج. ثبتوا من الوضعيات، ننسقوا مع الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية، ننسقوا مع الوحدات المحلية للتضامن الاجتماعي، ونحاولوا مع بعضنا نلقاو حلول للناس هذه قدر الإمكان. بطبيعة دورنا ديما نذكر ماهوش تعويض للدولة، الدولة تقوم بالواجب نتاعها، الدولة تعطي اللي تنجم تعطيه في حدود التشريعات والقوانين الموجودة، لكن نحن بالطبيعة ندخلوا إذا كان هذايا ديما يقعد ما يكفيش في وضعيات كثيرة، فنحاولوا أن نعاونوا الناس هذوما. تحية كما العادة لكل الناس اللي تبرعوا، كل الناس اللي تعاوننا، اللي تسمعنا، اللي تتفاعل معنا، يعطيكم الصحة ومشكورين الكل. باش نبدأ فقط نعطيكم فكرة على اليوم المواضيع متاعنا، باش نقدموا وضعية بعد شوية متاع أسامة الشاب هذايا، ربي فضله إن شاء الله، عنده سنوات من اللي تعرض الحادث مرور تو بعد تسمعوا التفاصيل، وقعد رهين الفراش إن شاء الله ربي يفرج عليه. في اليوم الوالدة متاعه حاضرة، وكيف كيف زادة حاضرة قولني معناها أخته اللي هي تبع في الوضعية من قبل الكل، وتحب زادة هي تقدم لنا بما أنه عندها اطلاع على الملف الصحي، تقدم لنا الوضعية متاعه. ثم بعد هذيك باش نحاولوا نرجعوا على نشاط في جمال، الغرفة الفتية الاقتصادية هي اللي مبرمجة النشاط هذية، قافلة طبية صحية مجانية مفتوحة للجميع، تنعطيكم التفاصيل ومهمة برشا، تنجموا تحضروا على خاطر ثم برشا اختصاصات تعنيكم الناس الكل. ايضا باش نرجع على بطبيعة الوضعيات السابقة، وباش نحاولوا نقدموا وضعيات جديدة مع شركائنا في البرنامج اللي هما بالطبيعة نعود نذكر جمعية دار اليتيم بسوسة، كيف كيف جمعية التونسية أولادنا، جمعية التكافل والأحسان الخيرية، جمعية عشاق حمام سوسة، وكيف كيف زادها الوحدة المحلية للتضامن الاجتماعي اللي هما زادها معانا إن شاء الله في البرنامج. وكل مرة إذا كان ثم أي حاجة تم المنستير سوسة المهدية كل الجهات المعنية في طبعا إذاعة المنستير، فمرحبا بيهم. نرحب بمنال حاج سالم، منال ممثلة الجمعية التونسية أولادنا، صباح النور.
1: أهلا بك، يا صباح النور والسرور.
0: شنو أحوالك؟
1: الحمد لله، أنا نجري وكما تعرف الحمد لله يا
0: ربي يعينك. الوحدة المحلية للتضامن الاجتماعي سي جلال الصيادي، مرحبا بك. شنو أحوالك سي جلال؟
2: صحة لاباس. السلام عليكم، عايشك يا رحم وديك، إن شاء الله نكونوا في المستوى، إن شاء الله نقدموا حاجة باهية للزوالي. وهو تو نسعى، باقي نسعى
0: في الخير.
2: في الخير
0: الحمد لله، يدينا ديما ممدودة للخير. زادة كيف كيف حاضرة معنا بعد شوية تدخل بحذينا مدام سميرة جراح، ممثلة جمعية التكافل والأحسان الخيرية، وباش ناخذ معنا عن طريق الهاتف إن شاء الله دار اليتيم بسوسة سي فتحي زباغي، تحية لي بعد النغم هذا، تحية لي يسمعوا فينا الكل، وطبعا تحية لزملائي حسام نوار في الإخراج الفني، علي المنصوري في تنسيق فقرات الحصة، سي كمال العجيمي في البث الرقمي. نبدأ معكم إن شاء الله، مرحبا 73 460 800 للتفاعل والاشتراك في البرنامج وللمشاركة، مرحبا.
3: ابتسامة عريضة
4: ايه ما احلاكم.
5: بيبقى ناس جاهزين للكاستنج، انتوا احلى ناس.

0: مواصلين معكم ديما في برنامج ولك الأجر. مدام سميرة صباح النور.
1: صباح النور. صباح الوجوه النيرة.
0: مرحبا
1: للأيام المشرق الجميل إن شاء الله.
0: إن شاء الله على الناس الكل.
1: ربي يوفقنا الفعل الخير وربي يجازي الناس للاية بالحياة هذه ولا تسمع فينا. وماذا بينا برنامج هذا يتواصل على مد برشا سنين برشا أيام تعبت كلية كان.
0: أنا الإدارة قلت لهم كان مشيتاني خليه البرنامج خاطر هي الخدمة مش أشخاص راه. العطاء مش شخص نمشي ونحن ويقعد ويقعد العطاء بربي قلت لهم لا تنحيوه خليه يمشي مع أي واحد حتى إني مش موجودة أعطيه لأي واحد المهم ما يقفش العطاء يعني. أي سيدي مرحبا بكم نحن تو باش نحكيه على وضعية أسامة. أسامة هو ولدك مدام فاطمة.
2: ولدي
0: شنو حويله تو
2: وحويله تعبة أسامة
0: تعبة قرب شوي للميكروب باش نسمعوك شبي اسم الله عليه احكي لنا علي شنو اللي صار له هيت نبدا معك انت شنو الوضعيه اللي صارت له اسامه باش هو هكا توا تعب ومتعب صار له اكسيدون قد ايه عنده
2: تو 16 سنه
0: تو 16 سنه اي
2: 16 سنه
0: اي
2: 16 سنه
0: وقتها قد ايه عمره
2: وقتها 23
0: 24
2: سنه 24
0: بيه؟
2: من 2011
0: من 2011
2: اي
0: وقت اللي صار له الاكسيدون شنو الاضرار اللي صارت له معناها شنو خلف له هالاكسيدون هذا
2: في الكوما ما خلف له
0: قعد
2: شهرين وعشر ايام قعد في الكوما بعدك شهرين وعشر ايام خرجناه مش زاز يتكلم زوزول العمليه زاز يتكلم قال يما تو نبره لاباس يما تو نبره لاباس
0: وقت احكي معك قبل ما يدخل لبس يتكلم واعي يعني
2: لا ما عنده حتى شيء واعي اما ساقه كيضرب ضرب على ساقه
0: على ساقه
2: تضرب في وين هو في زرمدين زرمدين
0: باش
2: مش نقول خير من
0: قبل خرج بعد شهرين وعشر ايام شنو لقيت شنو صار له
2: روحنا به ما يتكلمش مش واعي مش موجود بدنا في الدنيا خلاص
0: يا لطيف يا ربي
2: ما يتكلمش وروحنا به سكاي حفرة في
0: جنبه في ظهره في ظهره بسم الله عليك
2: أنا فرحانة أنا فرحانة كي رحت بيه والفراميل خرجوا معايا دموعهم مزغل
0: أنت المهم ولدك خرج حي
2: أي.
0: هذا اللي خممت فيه
2: خرج ما في غيبوبة 13 سنة في غيبوبة
0: قعد عندك 13 سنة في غيبوبة
2: أي.
0: لا يتكلم لا يتحرك لا حتى شيء 13 سنة في الدار
2: 13 سنة في الدار بحذايا
0: وفك 13 سنة هذوكم شكون لهي بيه شكون قايم بيه انت قد عمرك انت سمح ربي فضل
2: توا 67 تقريبا
0: 67 سنة
2: بتق تعريف تعرف
0: معناها ملي عمرك 60 سنة هكاك وقل شوي وانت بديت معاه الرحلة هذه
2: بالطبيعة
0: 13 سنة قعدت وهو في غيبوبة وانت لهي بيه شنو تعمل له معناها ما يتحرك في حد شيء كل شيء
2: كان في 6 شهور قعد نوكل نرحيله في البرود ونعمل نوكل فيه بالزرقة
0: ايه
2: بزرق هكا
0: هي
2: 6 شهور قعد
0: 6 شهور ترحي الماكله وتحط له زريقه باش
2: يغسل
0: وتنظف له وتغسل له وتبدل له كل شيء
2: يما كبدتي يما كبده صعيبه راهي
0: ربي يشدك بالصحه
2: بعد هذاك نطلب في ربي نقول له يا ربي ان شاء الله مده مش طويله ان شاء الله قصيره يقولوا لي كيفاش عرفت ولدك لهوشة انه هو نعطيه بالزريقه ونفطر معاه ونفهم لهوشة
0: نظمت وقتك على وقته تعرفوا وقتها اللي هو جاي
2: نعرف قولوا لي كيفاش
0: كي جوعان يجوع هو
2: اي كي جوعان يجوع هو
0: عباره رجعتوا لكرشك
2: سبحان الله ربيته من جديد
0: سبحان الله
2: البرود ونرحيهولو معناها معاه في كل وقتي كله هو
0: وقتك الكل اللي ما عادش عندك وقت لحاجه اخرى ما عندكش بنات يعاونوك
2: عندي
0: خواته
2: عندي اخوه وعندي اخته
0: اي ما يعاونوش بعاد
2: لا لا لا, لا وليداتي
0: يعاون
2: ربيتهم على حنان وعلى محبه
0: ربي حننهم على بعض يعاونوك هذاك جيدهم
2: لا لا لا, لا يعاونوك حد جهدهم تبقينا مش نقول خير كتبوا لي الله ولا حالة الحمد لله والشكر لله
0: وكنت 13 سنة ذوكم تحرمت من النوم من الخرجة من الدخلة من كل دنيا
2: نمشي حتى بلاصة ناسي وماليك اللي يجوني هما
0: أيوة
2: وكي روحت به أني سبحان الله
0: أيوة.
2: الحفرة كي سبحانه من عباها وملاها
0: رجعت
2: ورجعت
0: سبحان ربي
2: أما كيف الرهن نذوب كما يذوب الملح حشاك
0: بسم الله عليك
2: معناها برات
0: الحمد لله
2: وبرات
0: أي حركة قاعد يتحس
2: أي حركة يعملها ولا أي حركة ولا أي حاجة والفضل للشعبوني ربي يبارك له فضل ربي يقبل وشعبوني ربي يبارك له فيما يكسب يعطيه ما يتمنى وقصر في الجنة.
0: دكتور شعبون اللي هو اختصاصي في جراحة العظام.
2: ايه تحية قفل ولدي وقفلي وما انت حتى كان عديل ولا حاجة ما يخش عليه فلوس جهل الدار قداش من مرة يعطيه ويغنيه ويعطيكم الكل ويغنيكم الكل.
0: امين. معناها شفت ما زلت ثم الإنسانية. نحن ساعات نتعصفوا شوية على الطب نقولوا ولا التجارة ما زلت ثم الخير.
2: لا لا لا, لا, لا, لا, لا
1: يد العطاء ومد يد الإحسان العبيد
2: الحمد لله والشكر لله.
0: تو شنو وضعيته أسامة؟
2: تو وضعيته أسامة
0: معناها تحركش شوية يتكلمش يرجعش للدنيا شوية
2: رجع يكلمنا شوية ولا يتكلم.
0: وقتاش قام بعد 13 سنة؟
2: بعد 13 سنة يتكلم.
0: كيفاش انت كيفاش فقت؟ اعطينا اللحظة هذيك كيفاش احكي لنا
2: اللحظة هذيك. اي حركة يعملها ولا اي حركة نفرح.
0: اهي
2: نفرح معناها نقول ولدي
0: بدا يتحس.
2: ايه كي باش يدور ولا باش يتحرك ولا باش يحرك ايده.
0: أيوة.
2: كان يديه ولا رجليه ما يحركهمش.
0: يلا شيف
2: المساج هو عمل اللي يدور
0: بالطبيعة.
2: اما لكن كيف وقفت من المساج ما عكس ولدي شوية لتالي
0: رجعت
2: ما قدش معناها يعني كيما نقولها ظروف تعبت
0: بالطبيعة. لازم فلوس
2: اني نعمل اني هزيت النبي المجدوب.
0: ايه
2: هزيت الباسم هذايا ربي يبارك لهم وقفوا معاي.
0: أيوة.
2: زاد وسامة هذايا وسامة زاد وقفوا معاي. يعني معناها عملوا مجهودهم
0: كل واحد قصدته ما قصرش يرحم ويجي وكله تحية لهم.
2: وكيف كيف معناها وقفت بيا الدنيا وما عادش عندي فيها فلوس. ما عنديش باش كل 3 ايام باش نعمل حصه ب 50,000.
0: صحيح.
2: وما نجمش نهز وما نجمش نعمل بخاطر ساقه معناها
0: انت اللي لازم باش يتلهبيز ويجي للدار.
2: اني وصلت نعمل وحدي اني وراجلي في الدار
0: تعمل له مساج
2: ونتبع كيما عمل المساج في الكنيه نتاع النبي المجدوب نتبع فيه ونعمل كيفه
0: كيما ريتو انت تعمل. اي ما عادش تسمي لنا برشا عاد ياسر ببليسيتي هكا تحيه لهم بارك الله فيهم. اما توا نحب نفهم انت توا اليوم محتاجه شكون باش يعمل له مساج في الدار؟
2: مساج
0: هذه اهم حاجه. وفما حاجات اخرين خلي تحكي لنا عليهم مدام منال الجلاسي. خلي تجي تفسر لنا الوضعيه نتاعو. عندك اطلاع على الملف انت. مرحبا مدام منال.
3: عليك بنتي مدام ربي يبارك فيكم سنه مبارك نسكر.
0: ربي يفضلها يعطيها الصحه
2: استرها وينصرها
0: امين.
3: احنا جينا نداء الاسوسياسيون مع مدام سميره جراح.
0: قرب شويه الميكرو.
3: عايشك داكوردو. جينا نداء وقتها مع مدام سميره جراح جمعيه التكيف الوحسين الخيريه. تنقلنا ووجهنا توجهنا لعين المكان. كان أسامة في حالة بالحق كما قالت الوالدة متاعه كان في كومة نتيجة حادث مرتيل قاتل تنطر فيه من السيارة
2: غلطة طبية
3: ضربت وقتها في العمود متاع الكهرباء العمومي وتنطر أسامة من السيارة تنطر في ضربة قاتل.
0: يلا شيف يعني تنطر من الكهرباء جي في الكيس.
3: أي نعم. هذاك علاش أسامة قاعد في ريانيماسيون في مستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة قاعد مدة طويلة. خرج في حالة لكن في حالة نقوله معجزة اللي هي تحرك من بعد. ما كانش متوقع أنه بشي تحرك كان تنقل من المستشفى للدار يستنى في يميت نقولها أحن. الوالدة متاعه كنت حكيت معها الفترة الأولى أكدت لي عنده حسيس بشكو
0: سبحان الله هي برشا أكثر واحد يحس بولده تعب.
3: وكانت من الحالات اللي يستحيل أنه يقوم مثلا. قعدت نغزلها نقول انت متاكده امي باش يقوم؟ قالت لي قلت لها حاطيني حاسه باش يقوم.
0: سبحان الله.
3: قالت لي كيش عرفت سيبت روحها ولا تسد فيني؟ يعني قلت لها احساس لانه الانسان كيبدا متشبث بحاجه ومتعلق بها باش ينالها في وقت معجزه يستحيل. دارهم كانت كل خيوط متاع ضو نتفكرها نتفكر الفرش كانوا كله خيوط كله خيوط يسيروا معلق يا حاجه انسان معينه مقلوبه يغزل السقف حتى حرك. سنين بعد سنين جينا دكتور شعبوني ربي يبارك له سويت نداء عملناه وقتها من الاسوسياسيون تنقل على عين المكان بارك الله فيه تنقلت كيف دكتوره الاخصائيه جراحه الاعصاب مدام ايميل بوغامور زدنا نذكرهم تحيه لهم. الوقت هذاك وقت استثنائي على الاخر وفيصل في كل شيء. الوقت هذاك عاينوا الحاله واللي هي حاله صعيبه برشا وسيما تعدت له على برشا اضرار الحادثه كانت على مستوى الاطراف السفلى والعليا إصابات خطيرة ومختلفة إسكار زيدا كما قالت الوالدة متاعو وضربة كانت في النخاع الشوكي على مستوى
0: رقبة
3: في الراشي سيرفيكال الفوق ما خليه لتوا حتى كيف يهزوه ما يقيمش كرومته بالكدا. كان يطلب برشا مساج. المساج يزم يتنقل فيها الكيني للدار
0: خاطر هو ما نجمش نخرج
1: ما نجمش يخرج ما نجمش
2: نقول كومبليتمون ما نجمش نكلو
3: تحاول الفرش بكل يخرج في حالات استثنائية برشا لأنه خروجه صعيب من الدار ولأنه ما عندوش مانع ولأنه زادة كيف يتنقل إيش يتنقل بالسرير متاعه بالماتريال متاعه وش نلقاه أيوة. لكن في تدخيله للبلاصة
4: إيش نقله
2: لا تولى لي
3: هو التوك يتنقل يتنقل بالفرش متاعه لأنه طريح الفراش وسامع ما يقفش مش يقف سامحني من الجمش يمشي من الجمش يقعد روحه من الجمش يهز الساق وينقلها للساق الأخرى
0: شكون يحركوا خاطر يزم متحركين
3: هذا شنو شكون تاعه ولا يسيح برش
1: أجيسي
0: موجوع
3: يئن برشا ويسيح برشا احنا نقوله من الليل أكثر حاجة من الليل للصباح يعيط ويعيط بالصوت لين ولا قلق حتى على
0: الجيرين
3: حتى على الجيرين الجيرين تقلق
0: عليه يسيح عليه موجوع يقول لك
2: موجوع جبت الوقت هو لما حالة شيء كتب ربي
0: أي ونعم
2: شيء كتب ربي
0: نعم
2: وقتها جبت اسم
3: لا ما عادش نحكيته على سامي لسامي اللي تنقلوا للدار بارك الله فيهم
2: أي. جبت له واحدة تعمله في المساج
0: اي مش مشكل اي المهم توا هو في تنقيله في تحويله يمين ويسار في شكون انت
2: انت
0: والفرش اللي هو عليه يتحرك ولا ما يتحركش الفرش مفما فروشه تنجم انت على الاقل تهز شويه قاعد وظهر
2: الفرش هذايا اللي احنا مقلد أي. تقليد هو أي. فرش عادي عاملين له كيما قلنا خدينا عند وحده عملت له واحد من لوطا متائر يتكون سبيه منهم مره تكون سالي وقعد لي هيك مطبق
0: فهمت.
2: نمشي لحداش متاع الليل وبحذايا حتى حد
0: أيوة.
2: دقدق على ولاد جيراني
0: باش ينجموا
2: باش ينجموا يهبطوه باش يتحرك
3: السريق
0: مادام منين باش خاطر ديما الوقت نحن يحكم فينا
3: يزرب فينا برشا
0: توا هو شنو محتاج هو شنو حاجته
3: كيما قالت
0: لي فهمنا الوضعيه نتاعو نحن قال لي عمره سامحني توا
3: 37
0: سنه مازال صغير مازال شاب
3: ملي عمره 22 سنه عام 2011 صالحات
0: هي واضحه
3: توا الحاله نتاعو يتطلب بالحق يطلب ان نحينوا الاوراق نتاعو اللي هي عباره على يرام نحينوا التدخل الطبي اللي هو صار من 2011 وما تعودش تعمل
0: ما تعودش بالكل رغم اللي هو تحسنت حالته كان في غيبوبه خاطر اللي
3: كان في غيبوبه ولا يتكلم كان ما يحركش ساقيه وما يحركش يديه ولا يحركهم ولو انه بصعوبه شويه لكن يحركهم ولا يطلب انه يلزمك تهزه ماما اني قلقت يا ما اني نسمع فيه ديما يقول دورني حول لساق يبدا يسيح وين
0: باش نجمو نعاونوه باش نجمو نعاونوه شنو المطلوب
3: نعملو نداء فيما يخص الملف الطبي نتاعو انه الملف الطبي نتاعو سامحني من 2011 يقعد هو لازم نقدمو فيه نعملو نداء ان شاء الله نداء يسمعونا الاطباء في خصوص جراحه الاعصاب في خصوص جراحه العظام زاده نعملوا اللازم معاه ولا يتخلي نقدموا شويه
0: بمية. يعني اللي يسمعوا فينا اذا كان ثم اطباء اختصاص اعصاب او عظام ينجموش يمشيوا لدار امي فاطمه يطلوا عليه ويعملوا له تشخيص
1: شخص الحاله اسكو هي تحسنت على قبل شنو لازمها
0: يعطيك الصحه خاطر توا ما دام ثم تحسن شويه يعني
1: بالنسبه للفرش
0: نجموا نعملوا
1: هكا على الفرش دي بلوس ما خير
0: الفرش شنو هو توا فرش الكتريك
2: يودي
0: الوالد نتاعي شفتوا هالفرش الكتريك قد ايه
3: كل مدام الكلفة
1: 4 مليون ونص
3: الوضعية متاع الوالد متاعه في ثانية حتى والده زدعم الحادث والده ما عادش ينجم يهز قيمه وزيده ويهزه برشا معناتها
1: وراجل كبير تاعه
3: بيمشي مقبل الوالدة تقوم بهم الزوز
0: تقوم برجلها وبولدها
1: ربي
0: يشدك بالصحة
2: بثلاثة
0: أمي فاطمة مناضلة أنت ربي يشدك بالصحة
2: علاش بثلاثة حمي وبو وولد
0: انت قايمه بهم الكل
2: ايه وحمي وشات بلاصتها والحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله ربي يشدك بالصحه وربي يجازيك خير
3: برشي.
0: اليوم حاشتنا بفرش الكتريك للوليد هذايا اللي عنده فرش نجم يكون مش حتى جديد اذا كان عندك
1: حتى مستعمل اللي هو باهي نجم يستعمله ويتحسن الحاله
0: المهم يعاونوا باش يقوم باش يقعد باش
1: المراه ينقص عليها
0: ينقص
1: التعب
2: اكيد يكون نجم المره نبوه في النهار كي خرخت هو ولا يخرخت كان ما يخرخش ولا يخرخ نزوه 6-7 مرات في النهار
0: باش تعاود ترجع في بلاصه
2: يقلب لان يديا ما عادش
3: على كل شيء الكتريك
1: لا لا
3: لا على خاطر كيما قلت لك عنده فقرات عنقيه لهنا كي يتمسك
1: فما ليه لا ما نجمش لا يلزم فرش
3: الفرش في الحاله نتاعو توا كي نبداو بالفرش نكون احسن خاطر من اولويات الفرش
0: ده الفرش اذا كان عنده واحد فرش واستعملوا البوه الام وعلى رحمتهم ربي يفضلهم يعطيونا وترجحوا لهم ويمشي لغيره زيد ان شاء الله ربي يشفي الناس الكل ويفرج على الناس
1: نقطه صدقه جايه
0: صدقه جايه بالله اللي عنده كان ينجم يتصل بنا على 73 460 800 اللي يحب يشري زيد بارك الله فيه زيد ينجم يتصل بنا الحاجه الاخرى الاطباء اذا كان ثم ناس تسمع فينا وان شاء الله اكيد ثم شكون يسمع اعصاب ولا جراحه عظام ينجمش يمشي يعمل له زياره ويشوف ويقول لنا
1: اذا كان الملف الطبي بالضبط شنو لازم
0: خاطر نجمو نعاونوه شويه خلي يقدم شويه
3: من 2011 الاوراق نتاعو التو حاصره محصوره في 2011 تاعو مش حاجه جديده.
0: المساج كما قالت امي فاطمه محتاج المساج اذا كان ثم شكون يتكفل لنا بال... يا اما يدفع لنا حق لسيونس ولا يمشي يخلص الكيني ولا يمشي ولا فماش حد ينجم هو معناه هو يخدم في الخدمه هذه ويتنقل
1: يتنقل
0: يمشي يقوموا بها المساج
1: هذه يمشي يخلص الكيني والكيني يتنقل
0: بالضبط بالضبط
2: الحصه
0: الحصه بقديه
2: الحصه كي ضلي عندي على الكنام الكنام راه يدفع
3: 11500
2: وكي ضلي ما غير كنام 50000 كل 3 ايام 50000 ما قاش من يجيبهم
0: انت ما عندكش الكنام توا
2: عندي الكنام ندفع
0: لواحد حتى 27 بصراحه كل 3 ايام يسر عليك عندك انت دخل شنو الوضعيه نتاع العائله
2: ما عنديش دخل ابوه ما خدمش برشا في الليسي
0: اي
2: خدم 17 سنه
0: معني عندك كان شهريه الوالده كان هو هذيك هي
2: هذيك هي
0: قداش تقريبا كيكا
2: يا خو 430
0: هكا منها كل شيء
2: حانوت اه
0: منها
2: وشهرة وسامة ما نكذبش عليك نهارين نزالوا كيعطوا جمدوا الايام هذوما
0: ايوا
2: هذوك
0: يا خو في منها
2: ايش نقول لك نخلص في ماء اي
0: خلص فيها المصاريف الكل متعدى
2: وحانوت
0: اي
2: ومساج هذاك مساج
1: لوازم العيش وكا هو حاسي بليس المساج
0: ما توصل شيء ما تغطي شيء ما تغطي شيء انت توا حليت لي الباب لك الزياده اللي عطاتها الدوله معناها كي بها كي بلاش معناها الزياده اللي هي ما تنجم تزيد حتى شيء اللي كي نسمع وضعيه كيما ذي قلبي وجاني تو كي تزيدوا 50 ولا 30 ولا 20 ولا 70 ولا حتى 100 شنو تنجم تعاونوا معناها تقول لي الدوله ما عندهاش متفاهمين ما عندهاش خذ ما خذ حقك خذ حقك ثم برشا حقوق ضايعه في البلاد هذيا كان رجعناها رانا نحن الكل بصالينا على كل حال باهي اني تولي فهمتوا انت مساج
2: مساج
0: فرش الكتريك
2: ان شاء الله كان ينوب عليه
0: طب ينجمش يجي واحد فيهم يطلع عليه ويعمل لنا نظره على الملف الطبي نتاعو وكيف كيف كما قلنا شنو اخر
3: مدام كوش
0: كوش
2: كوش كوش كوش كوش هذيك 120 نحطها بالذمه هكا للمشهريه نحط الكوش
0: شكون ينجم يشري لنا كوش باهي هاو الوضعيه نتاعو كل واضحه عندك شيء إضافة مدام منير
3: نختموا
0: بها لأن الوقت
3: وضعية أسامة تستحق بالحق تستحق أنه الناس تتعامل مع أيوة. تفعل معها
0: إن شاء الله
3: تتعامل معها بجدية لأنه
0: راهو في كل حالة تمشي وشوفوا
3: صعيبة
0: أمي فاطمة مساتش يجيوا يطلوا عليها
2: مرحبا بها
0: يجيوا يطلوا عليها يحبوا يعاونوا
3: بها
2: أني نفرح كي يجي حد شكون يطل عليه
3: حتى وسيما يفرح راه يجيب راه يسلم راه ولا يتكلم حاجه معجزه حاجه مزيانه برشا اللي شفناها
2: نعم من يعم الله ربي اني نطلب ربي يلبي لي
0: الحمد لله هذيك دعاءك ربي يستجيب
2: اني نطلب ربي هو يلبي لي
0: هذيك دعاءك
1: ان شاء الله
2: شو نقول نقولوا يا ربي نسمع صوت وسامه وبرا اكهو
0: ما ننساوش باش نقدموا تحيه لجمعيه التكافل والاحسان الخيريه حتى هما اللي بداوا به هما اللي ساعدوه هما اللي وقفوا معاه الحمد لله ربي يبارك لهم
2: ويرزقهم ويشدهم صحه
0: الدنيا ومعنا الحزم ومدام سميره
1: ربي يبارك لكم
0: ربي يعطيكم الصحه
1: نعاونوهم نوخروش عليه ان شاء الله
0: يعطيكم الصحه ان شاء الله لاباس وليدك
2: عاش بنتي
0: هيا تو اللي يسمعوا فينا شنو تحب تقول لهم على الطلبات هذيا الكل شنو تحب تقول لهم يعاونوا ولدك
2: اللي يحب يعاونوا اسامه ربي يبارك له ويعطيه ويغنيه وينوب عليه ويجعله يقبل يربح
0: اكاهو اكاهو امين يا ربي وان شاء الله ربي يفضلك ليه انت زاده وشدك بالصحه
2: الحمد لله
3: حتى نكلمك ان شاء الله عندي كوش
2: شو شو
0: يا اما باللي يكون ما يكفيش راه لازمنا لازمنا لازمنا لازم هذا كل يوم
2: اني مقويني حتى مش مي والخبز مل مني
0: المي والخبز مل منك
2: مل مني واني ما مليتش
0: اكاو اسمع كلامك حلو والله غالب ديما الوقت هو اللي يحسبني لكن ان شاء الله ربي يشدك بالصحه ويفضلك وسيمة وان شاء الله يجي نهار وتشوفه يمشي ولاباس بعون الله بعون الله بعون الله ثم شيء كبير على ربي
2: تفرهد لي حتى شويه تفرهد لي شويه راهو متأزم اللي مظلوم متأزم
0: حتى كيقول لك يقعد يتحرك شويه ان شاء الله
2: نخاف كي نبدل الكوش وليت نخاف
0: عليه
2: على ركبته
0: على ركبته كل تبدا تحاضر كاو اي لميمه الله ينحيها والله يرحم اللي توفي والكل عندك الكلمة سي كمال
4: صنائع المعروف تقي
0: مصالح
4: أي عمل تقدمه لأي مخلوق يعد قرضا حسنا لله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة أنت معرض كل يوم إلى تلبية حاجات الناس سائل سألك مريض استعان بك إنسان ضال في الطريق قال لك أين بيت فلان وهو غريب فأعنته على وصول البيت والذين تعاملوا مع الله ذاقوا من الله المكافأة المكافأة النفسية بالسكينة والمكافأة المادية بالعطاء والتوفيق لذلك الإنسان حينما يكون محسناً وتأتيه الخيرات من كل جانب هذا بسبب إحسانه.

0: مواصلين معكم ديما في برنامج ولك الأجر. أي سمحونا الحس ذي من عندي. عاد حبيت نقول أنه بالنسبة لأمي فاطمة فما شكون اتصل وقال بربي يعطوني الرقم خلينا نكلموه. نجمو تكلموا على رقم الجمعية, جمعية تكافل الأحسان الخيرية مدام سميرة قدي ذكرنا
1: برقم 97
0: أيوة
1: 662 629 929.
0: هذا رقم الجمعية 97 662 629. تحبوا تكلموا أمي فاطمة عندها 99 713 213. تنجموا تكلموها تمشيوا تزوروا وتشوفوا الوضعية نتاع
1: أسامة ديما تقول أني زياراته وشوفوا الحالة شنو تطلب
0: بالضبط. يعطيك صحة 99 713 213. وربي يبارك لكم الناس الكل. توا باش نمشي للقافلة الطبية المجانية اللي مفتوحة للجميع, اللي فيها ورشات زادة تبعوية صحية مفتوحة للعموم, برشا اختصاصات مهمة برشا. القافلة هذه تنظمها الغرفة الفتية الاقتصادية بجمال. باش نرحب بزوز شابات ما شاء الله عليهم ربي يحفظهم باش يقدموا لنا هالنشاط هذية. حنان بروكا نائبة رئيس مكلفة بالبرمجة والعلاقات الخارجية للغرفة, مرحبا حنان.
2: عايشك. مرحبا مدام عوض,
0: نورتنا. مريم عيد مديرة التظاهرة, مرحبا مريم.
3: عايشك عسلامة.
0: مرحبا نورتونا. ديما احنا نحاولوا ناخذوا شباب خاطر نشجعوكم انكم تدخلوا في العمل الاجتماعي, العمل الجمعياتي, العمل الخيري, مهم برشا باش انتم تكونوا فاعلين في المجتمع هذايا, وخاصه انكم شباب تبارك الله الطريق مفتوح قدامكم. فديما احنا نعديو لكم المشعل ان شاء الله. باش نبدا بيك حنان, بالنسبه لهالتظاهره هذايا منظمتها الغرفه الفتيه الاقتصاديه بجمال, هاي كما عطينا فكره شويه على النشاط نتاع الغرفه هكا. يعني فكره عامه
2: بجمال سنة تعمل 41 سنه
0: ما شاء الله.
2: موجوده في برشا دول في العالم, هي منظمه عالميه نخدموا على بلوزيور فولي كيما الفولي ليكونوميك سوسيال سانتي. لوبجيكتيف نتاعنا انه معناها نعملوا امباكت كوميونيتير بوزيتيف.
0: ايوا
2: و اكري دي جون ليدرز هذا سبب وجودنا معكم.
0: يعني تصنع في القياديين.
2: ايوا سبب وجودنا معكم اليوم هي تظاهرة فرحة صغارنا الفيرسيون الثالثة متاعنا. سبق وعملنا دو فيرسيون كانوا فيهم أكثر من 350 كونسولتاسيون جراتويت.
0: نعم.
2: وش نعطي الكلمة لزميلتي مديرة التظاهرة مريم تحكي لكم أكثر على التظاهرة هذه.
0: يعطيك الصحة. إذا إن شاء الله كل عام والغرفة الفتية الاقتصادية بجمال بخير وبألف خير. يعطيكم الصحة وديما نشاطكم ما شاء الله مشاعين, معناها إن شاء الله ربي يزيدكم في التوفيق. أيضا باش نمشي توا نرجع لك حنان, مش حنان, مريم عاد. مريم عيد تعطينا فكرة على القافلة هذه وشنو الاختصاصات اللي فيها.
3: داكوغ. القافلة هذه en fait c'est la troisième version تاع فرحة صغارنا ثلاثة. هي قفلة صحية معمولة بالشراكة مع المعتمدية, معتمدية جمال. في السياق هذه نشكر سي عبد الرزاق خزير اللي كان معنا. اي اون بلوس باش يكون معنا لو كلوب سي تي اس اس, كلوب دو تكنيسيان سوبيريور دو سانتي من ليكول دو سانتي دي تكنيك اي تكنيك دو سانتي تاع سوسة. دونك نشكروهم على وجودهم معنا بالطبيعة بالتعاون مع مدير المدرسة, مدرسة الهداية وين باش يقع القفلة الصحية نتاعنا. القفلة هذه باش تكون غدوة قدرة ربي 9 نتاع الصباح في مدرسة الهداية في مدينة جمال. باش يكون فيها أكثر من 5 اختصاصات طبية. باش يكون موجود معنا طب عام, طب نساء وتوليد, طب أطفال, طب أسنان, طب الأنف والحنجرة, طب جراحة العظام

0: لي زاكتيفيتي اللي باش يكونوا موجودين والاختصاصات اللي باش
1: يكونوا الصحة.
0: موجودين. بطبيعه لنا زاد نشكروا برشا الممولين
1: أيوة.
0: اللي كانوا معاونين في ديزاين لا ميزون بلاس اي لورغانيزاسيون نتاع الكارافان هذيا. وفوالا هذا هو الديتاي.
1: هذا هو نعاود نذكر اذا كان غدوه في جمال في مدرسه
0: الهدايه
1: 9
0: نتاع الصباح.
1: 9 نتاع الصباح
0: هاكا
1: المجال مفتوح للناس الكل باش تجي مرحبا
0: ومجانيين
1: راه ايوا باش يجيكم هجوم من جمال تهنا. فربي ان شاء الله يوفقكم يعطيكم الصحه. تحية مرة أخرى للغرفة الفتية الاقتصادية بجميل. تحية لحنين مبروكة مريم عيد يعطيكم الصحة واللي معاكم الكل موافقين إن شاء الله. نحن باش نعملوا ترتيحة قصيرة فقط سي كمال عندك الكلمة وباش نمشي ولي طبعا الحالات اللي عنا وضعيتنا نحن نرجعوا لجمعياتنا وشنو عنا جديد. مرحبا
2: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
3: 104.7
4: تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معك
3: هدي في الطريق السلامة راهي أقرب طريق رد بالك ما تستعجلش راه السياقة بالراحة أمان.

0: سافر.
1: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.

0: مواصلين معكم ربيع ساعة هذه باش نستغلوها مع شركائنا في البرنامج باش نحكيه شوية على بطبيعة الأنشطة متاعنا. لكن قبل هذه نحب نقول كل عام وانت حي بخير للجمعية التونسية أولادنا، خاطر الجمعية التونسية أولادنا زادة تحتفل بعيد ميلادها 12. أيه. فكل عام وانتم حيين بخير يا منال، وبهالمناسبة هذه ما نجمش نفوتها إلا ما نقدم تحية لرفيقنا وشريكنا في البرنامج سي رضوان الفارسي رئيس الجمعية التونسية أولادنا. صباح النور، شنو حوالك؟ ألو، صباح النور سي رضوان، مش يسمع فيها يظلي. ألو، صباح النور، مش يسمع فيها. باهي ميسيلش منال، كل عام تبحين بخير.
1: عايشك
0: إن شاء الله سنين دي 12 سنة تو
1: 12 سنة
0: من العمل والعطاء،
1: من العمل والعطاء، والحمد لله يا رب. الحمد لله إن شاء الله ديما موفقين، وإن شاء الله ديما نقدموا الأحسن وديما في خدمة الناس والزوالي
0: آمين يا
1: والناس
0: رب.
1: الكل
0: يعطيكم الصحة. هاو معنا سي رضوان، صباح النور. ألو، يظهر لي الصوت بعيد عليه شوية، مش يسمع. ألو،
2: وي صباح الخير.
0: صباح الفل. أيوة تو سمعنيك، مرحبا بك. كيفاش نحوالك؟ لاباسة؟
2: الحمد لله. تحياتي ليك وتحياتي لجميع الرفاق ببرنامج ولك الأجر على الإذاعة الغالية علينا إذاعة المنستير.
0: كل عام وانتم حيين بألف خير، سنين دايمة. شكرا. ربي يفضلكم إن شاء الله، وإن شاء الله نحتفلوا بال120 سنة بعد سنوات، يحتفلوا لي بعدنا إن شاء الله. أنتم بدوا عندكم إن شاء الله سنوات ممتدة وطويلة من العمل والعطاء، ويعطيكم الصحة من الجمعيات الكبيرة اللي بطبيعة قاعدة تبذل في مجهود كبير على كامل أنحاء الجمهورية. التدخلات نتاعكم الحمد لله تمس مجموعة وشريحة كبيرة برشا، فئة كبيرة برشا من الناس، فنشكركم برشا بالمناسبة هذه. ونعطيك كلمة هكا، شنو تحب تقول لنا كرئيس الجمعية التونسية أولادنا؟
2: اليوم في الجمعية التونسية أولادنا نحتفلوا بذكرى عزيزة برشا على قلوبنا، 12 عام من عمر الجمعية، 12 عام من التطوع، من التعب، من الدموع، من الفرحة، من الإيمان اللي ما تبدلش الإنسان قبل كل شيء.
0: نعم.
2: 12 عام ما همش سهلين، عشنا فيهم برشا تحديات، برشا مواقف صعيبة، أما زاد برشا لحظات فخر، نشوف الصغير يضحك وإلا شاب يلقى الطريق نتاعو اللي كان ضايع.
0: نعم.
2: كل امرأة ترجع قوتها بعد ما تعبت وتهدت، وقتها نحسوا اللي تعبنا ما مشاش على الفاضي. أولادنا ما هيش كان جمعية، أولادنا هي حكاية ناس آمنت بالخير، حكاية قلوب اجتمعت على التضامن وعلى الوقفة مع بعضنا، خاصة مع اللي محتاجين كلمة وإلا سند وإلا فرصة جديدة في الحياة. نحب نقول اليوم شكرا، شكرا لكل متطوع عطى من وقته وقلبه، شكرا لكل شريك آمن بينا، وشكرا لكل إنسان كان سبب في رسم بسمة. ونحب نقول زادة راهو المشوار مازال، وحلمتنا حلمنا

0: الجيل يكبر بينا باش نكملوا بنفس العزيمه بنفس الروح وبنفس حب للناس.
1: ان شاء الله
0: تعديت وان شاء الله الجايه تكون احلى واقوى ونواصلوا فيها للناس اللي مستحقين لنا.
1: نعم.
0: معك رضوين هو اليوم وزيدا كيف من الفونداتور اللي معك في البرنامج منال الحاج-سالم.
1: طبيعي.
0: منال الحاج-سالم فوزي زويلي ومدام نرجس بودخان هذوما المؤسسين مدام ريم بودخان سي لحبيب بودخان مدام نادية.
1: نعم.
0: ومدام راضية بالعجوزة هم المؤسسين لجمعية التونسية أولادنا. تبادلت برشا وجوه وتغيرت ولكن رجعنا احنا من الفونداتور انا ومنال من الهيئة المؤسسة مواصلين المشوار معاهم حتى 2027 واكيد احنا منين اللي جمعيه تونسيه اولادنا هي مشروع حياه ماهيش جمعيه مؤقته او زائله. ما بدانا كيف العاده ما زلنا محافظين على انه نكونوا الوضوح والشفافيه والصرامه في التعامل مع جميع الملفات بكل حياد.
1: نعم.
0: شكرتكم برشا على برشا محبه ليكم جميع المستمعين لاذاعه المنستير.
1: تحية تقدير واحترام لكم كجمعية بطبيعة ولك أنت تحديدا سي رضوان الفارسي مدام منال الحاج-سالم على كل المجهودات اللي زادة بذلتوها معانا في البرنامج باش البرنامج هذية زادة ينجم يتدخل ويتواصل. يعطيكم الصحة ومشكورين برشا. شكرا ليك يعطيك الصحة سي رضوان الفارسي على التدخل هذية وكل عام مرة أخرى الجمعية التونسية أولادنا بألف خير. هاي سيدي شعنا مدام سميرة جراح شو جديد الجمعة هذه؟
2: عنا العيد
1: بالعيد إن شاء الله كل عام إن شاء الله حين بخير.
2: تنسيق للعيد إن شاء الله اللي يحب يكون يتبرع للأيتام بالأضاحي باللي يحبوا.
1: أيوة.
2: الاتصال بينا في الجمعية وراء جامعة توبة.
1: أيوة.
2: ولا 99-760-760 اللي يحب يكون يوصل هو وحده يكون يحب نوريه.
1: أيوة.
2: اللي كيما تحكي ما يحبه.
1: يعني انتم الان محتاجين اذا كان ثم امكانيه الناس باش تعاون سواء كان باش يشري هو معناها علوش ويهزوا للعائله باش يعطي لحم باش يعطي فلوس اللي هو يمشي يتكفل بهم
2: باللي يحبوه ديما. نعم. باب الجمعيه محلول.
1: ايوه.
2: والذراع حتى مفتوحه للناس كل
1: يعطيك الصحه. شكرا ليك. كيف سي جلال هاي شنو عندنا جديد سي جلال؟
3: ماذا بينا احنا شكون اللي دعمنا بشويه فلوس.
1: أيه.
3: ديما نحضروا
1: شنو برنامجكم انتم للعيد؟
3: برنامجنا تو مازال ما فما شيء مازلنا ما قررنا شيء.
1: علاش؟
3: نستناو في الفلوس ما عندناش دعم.
1: ما عندكمش دعم؟
3: ما عندناش ناقصين ياسر فلوس. أيوة. خاطر عندنا نخرجوا في المنح احنا. أيه. كل شهر.
1: أيه. قداش من عائله تقريبا؟
3: 45 عائله.
1: 45 عائله قاعده تنتفع بالمنح من الوحده المحليه للتضامن
3: الاجتماعي.
1: 45 هذوما ياخذوا في منحه كل شهر اللي هي قداش قيمتها سي جلال؟
3: تقريبا
2: 150 دينار.
1: 150 دينار.
3: وزيد فما الحالات الطارئه اللي باش يشري دواء اللي باش يشري حاجه ما عندوش غير شي ليله فهمتي.
1: ايوه.
3: هذيك ولا باش يشري كوش.
1: أيه.
3: دو بليس وزيد احنا معناتها ما عندناش دخل كبير ياسر
1: فهمتك.
3: جيست. أيوة. شويه وبرا فهمت. أيوة. نطلبوا من المواطنين اللي ينجب يعاوننا.
1: ايوه.
3: بالفلوس. نعطيوه نيميرو دو كونت نتاع الواحد ولا هو يتصل بيا اني.
1: أيوة.
3: جلال الدين صيادي النور
1: نتاع ذكرنا برقمك
3: 97-486-730
1: 96 486 736 486 730 هذا رقمك سي جلال.
3: وماذا بينا معناتها يجي ياخو معناتها يجينا للمقر ويطلب يطلبني يعني ونعطيه رسيل هو فلوسات. أيوة. وصلت
1: يعطيك الصحه ولا يمشي بومة. حتى للعائله يشوف اذا كان يحب
2: نمشي ديما نقولوني موجودين
1: بالنسبه لكم يعطيك الصحه
3: ومرحبا بهم اللي ينجم يعطي بارك الله فيه ولا ما ينجمش يعطي بارك الله فيه
1: يعطيك الصحه. مشكور برشا مدام منال. نحن بدينا الجمعة اللي فاتت في السيلياك وبدينا بك الصغيرات. أيه. نعاونوا فيهم نحاولوا قدر الإمكان نمولهم المواد الغذائية. تمشي تفاعل مع الوضعية
4: والله اليوم. التفاعل طفيف
1: مش حاجة
4: منعدم. أيوة. أما طفيف.
1: نعم.
4: توا حاليا كالعادة ديما عندنا المشكل في المقرونة.
1: أيه.
4: ما زلنا قصنا حوالي 16 صغير يعني القفة متاعو ماهيش كاملة.
1: أيوة.
4: شكون ينجم بربي يعاوننا كي يحب يعني يشري هو يعني من من
1: الجرون سيرفاس.
4: نعم. وإلا يدعمنا.
1: اي هذوما معناها الصغيرات انتم متكفلين بيهم كل جمعه تعطيهم قفه فيها
4: كل شهر.
1: كل شهر سمح.
4: كل شهر
1: فيها مواد غذائيه.
4: فيها مواد غذائيه قيمتها حكيت 120 دينار القفه.
1: واضح
4: فيها كل شيء.
1: فيها كل شيء
4: من البسكوي.
1: أي.
4: اللي اي صغير معناها سبحان الله فما حاجات ما ينجمش ياكلهم كيفنا نحن ما نحبوش نحرموه ناخذوا له حاجات سبيسيال يعني تلائم الصحه نتاعو.
1: نعم.
4: وفيها من الكسكسي المقرونة للبرغل الملثوس الشربة كل شيء
1: اللي يحب يشري يمشي يشري ويجيب لنا.
4: أيه.
1: وإلا يخوي ما نعرفش كيف كما العادة ريسو وكل
4: ريسو
1: شيء وانتما تقضي وتشري.
4: أيه.
1: نعود نذكره بالرقم منال
4: 95.
1: أيوة.
4: 360 240
1: 95 360 240 اللي يحب يعاون الصغيرات هذوما اللي عندهم مرض الابطن اذا كانوا بالطبيعة تعرفوا. نعم عنا اذا مكالمه هاتفيه نبداو بسي فتحي زباغي. به مرحبا سي فتحي صباح النور رئيس جمعيه دار اليتيم بسوسه.
5: تحيه الى كل الحضور والى كل المستمعين. دار اليتيم دائما كالعاده عندها جديد وعندها الموجات الايجابيه.
1: اي الحمد لله.
5: احنا بالنسبه للكفاله
1: ايوه
5: قلنا عندنا 165 عائلة والحلم بتاعنا باش نراو كل عائلة مكفولة. الحمد لله اليوم وصلنا تقريبا 50 كفيل اللي معناها برهنوا على استعدادهم باش ياخذوا
1: يوم صح. تحية لهم
5: كل وتواصلوا معنا ديجا
1: الحمد لله.
5: هي النقطة الأولى الإيجابية.
1: أيوة.
5: النقطة الثانية ثم مداخيل هامة للعيد الأضحى.
1: اي الحمد لله.
5: يعني احنا برنامجنا عندنا عجل باش نشريوه في قيمته 8000 دينار. نقولوا عندنا شطر تقريبا ان شاء الله.
1: الحمد لله مازلنا شطر معني.
5: اي تو مازلنا شطر الاخر. النقطة الثالثة احنا ان شاء الله يوم 3 ماي اللي هو يوم الاحد.
1: ايوه.
5: باش نعملوا الاجتماع السنوي التقييمي.
1: غدوة
5: هكا. غدوة بحول الله. ودعوة إلى كل المنخرطي الجمعية والمساهمين معنا في هالبرنامج الفريق الخيري باش يشرفونا لأثراء الحوار تاع الجلسة.
1: واضح يعطيك الصحة. يعني الدعوة مفتوحة للجميع اللي يحب يجي يطلع على كيفاش تخدم الجمعية شنو برنامجها
5: خاصة ان باش نعملوا تدشين الفضاء التربوي اللي هو عبارة على ميديا تيك يعني مكتبة ودروس تدارك وأنشطة فكرية ورياضية.
1: أي ما شاء الله. إن شاء الله مبروك عليكم. إن شاء الله مبروك على أبناء الجمعية.
5: والحمد لله مرة أخرى باش نقدم شكري وتقديري للمدرسين اللي قاعدين يتابعوا في أبنائنا بتاع البكالوريا.
1: نعم.
5: عندنا تقريبا 15 مترشح وكل تلميذ وفرنا له 3 مواد يعني سواء بروفيسور وقت اللي نحسبوهم تقريبا فما ما قيمة أكثر من 10,000 دينار اللي باش ندفعوهم للأفاد. هذوما الكل حكاية اللي نكلموه يقول هدية مني إلى دار اليتيم.
1: ما شاء الله.
5: ومرة أخرى كل الشكر والتقدير إلى المدرسين كما شكرتوا بكري الطب الحقيقة الخير مازال موجود في مربين وفي مدرسين.
1: لا مازال موجود في كل القطاعات.
5: يعطيهم البحر حقيقة يعني شيء قشر لبدن. الأستاذ يبدو المجهود 3 شهور ويقول لك أنا هذاي خالص من عندي.
1: يرحم ويلجيهم الكل فردا فردا وربي يجازيهم كل خير ربي يبارك لهم محليهم. أساتذتنا شوف معناها كالتطوع وكالناس كيفاش تضحي باش تقري الوليدات وباش تنجح وليداتنا هذايا الكل باش ينجحوا تونس راهم هذوكم ولاد تونس اللي باش يرفعوا غدوه راية تونس وهم يشرفونا ان شاء الله. فيعطيكم الصحه انتم زيد دار اليتيم
5: تونس اليابان وتونس سنغافوره وتونس الدول المقدمه
1: ان شاء الله يا ربي. شكرا لك يعطيك الصحه سي فتحي زواغي رئيس جمعيه اولادنا سامحوني جمعيه دار اليتيم بسوسة على ما تفضلت بيه. إن شاء الله ديما دار اليتيم علمها عالي ماني. إن شاء الله ديما رأيتها عالي.
5: شكرا لك. أولادنا وجمعية دار اليتيم.
1: كل جمعيات.
5: كل عائلة واحدة.
1: نعم.
5: عائلة
1: نعم. نعم. أكيد إن شاء الله يا ربي ديما رأيتكم الكل عالية. شكرا لك. يعطيك الصحة سي فتحي زبيغي. باش ناخذ معايا مدام عايدة مقداد نقدم لها تحية ونعطيك الكلمة مدام سميرة. مدام عايدة مرحبا.
6: مرحبا بكم مدام عواطف ومرحبا بكل من معك والمستمعين والمستمعات.
1: شكرا لك. شنو حوالك لاباس انت؟
6: والله لك الحمد ولك الشكر ديما نعمه يا رب.
1: الحمد لله. شحالنا جديد يا عايده في سوسه الوضعيات اللي حكينا عليهم فمش حاجه جديده. نخلي لك الكلمه تفضل.
6: باهي الاخر وضعيه نزيد نذكروها على خاطر ما خديناش معاها وقت برشا باش ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يعني ان شاء الله فما استجابه يا ربي.
1: نعم.
6: ما زلت ما وصل حتى شيء
1: فمش تجاوب معها. ايه رجعنا تذكرنا
6: ده قلنا عن اخونا الازهر هذي يسكن في القلعه الصغيره وصيب على مستوى العمود الفقري معنى النخاع الشوكي تمثله قاعد توا يعني فيه شلل معناها لا يقدر يعني على التحرك وكل شيء.
1: نعم.
6: يطالب فينا باذن الله نحبه على كرسي متحرك معناه إلكتروني باش ينجم يقوم وينجم يقوم بحاجياته لأن زوجته تخدم وما تنجم تعاونه كان هي.
1: نعم.
6: بحكم عندهم زوجة صغيرات معناها واحد يقرأ واحدة مزيد في التحضيري كما يطالب ويناشد شكون يعاونوا من أهل الخير والبر والإحسان، شكون يتواصل باش يعمل له العملية، لأن العملية مكلفة برشا، ما يقرب 100,000 دينار معناها. وهو في وضعية مزرية، يعني حتى الكيراء وال يعني مصاريف التنقل نتاعه، معناها يتطلب يعني يكون ياخذ بيده. يعني ان شاء الله هو عمره 42 سنه،
1: مازال صغير يعني
6: مازال صغير بالكل.
1: نعم ربي ان شاء الله يشفيه ويعافيه حنن عليه القلوب. باهي عالية سامحني عايدة، اعطيني رقمك ونحب نقول لك باللي ابعث لي خاطر يذولي بعث لي انت رقمه ولا ليه ما نعرفش، تو الجمعه الجايه نطلبوه ان شاء الله في اول مصافحه يكون هو معنا باذن الله باش نزيدوا حسوا بوضعيته. ونتصور الناس كل الناس قلوبها طيبه وما نتصورش باش يخليوه، فباذن الله ان شاء الله نلقاو حل معاه. بالنسبه ليك انت ذكرني بالرقم،
6: ذكر لك بالرقم 21
1: 160 109. على الأقل مبدئيا بربي كرسي إلكتروني لها السيد هذا يمسيك معناه طريح الفراش، على الأقل ينجم يقعد فيك الكرسي، ينجم يخرج شوية. فإن شاء الله يا ربي يستجيبوا الناس اللي يسمعوا فينا.
6: يتعامل مع بالحفاظات مسكين، ما بالأدوية، ما نعيش نهار كامل هو فكل على السرير، يعني ما يتحركش بالكرسي.
1: نفس الوضعية نرجعوا نفس الوضعية،
6: نفس الوضعية. ربي يكون في العون وربي إن شاء الله.
1: آمين يا رب آمين. الجمعة الجاية إن شاء الله نعطيه أكثر وقت عايدة ونحكيه في الموضوع.
6: حبيت نشكر زيدا أختنا اللي وفرت لي الفورتيمال. نعم. جابت لي أختي ربي بارك لها مدام نجوى، جابت لي فورتيمال للمصابين بمرض السرطان عافاكم الله، يعني وصلت لمستحقينهم في المستشفى فرحة حشيد،
1: ربي بارك لها،
6: أخوات مرضى ربي يشفيهم عافينا. نعم. وشكرا خاص زيد المدام سلمى، زيد جبت لنا بعض الأختية وبعض الأدباش وكذا، وفرت لنا باش كملنا كما قلنا يعني ما يلزم معناها للعائلة،
1: ربي
6: بارك لهم. وشكرا جزيلا لك يا أختي عوض، ربي
1: بارك. شكرا لك مدام عايده مقديد، ناشطه في المجتمع المدني والعمل الخيري على كل ما تفضلت به. الجمعه الجايه ان شاء الله نبداو بالوضعيه نتاع السيد هذيه، وكا عندك المعلومه ان شاء الله نزيدو نحكيو في وضعيته ونقربوها للناس. به نحن باش نكملوا شنو كلمه مدام سميره
2: ان شاء الله. بون كوراج تلمثنا نتاع البكالوريا، عندي في جمعيه كم هائل عدد هائل من
1: عندك برشا وليداتك باش يعديو
2: يا ربي ان شاء الله بالتوفيق لهم.
1: امين ربي يوفقهم
2: يا رب العالمين، وإن شاء الله نكونوا يا ربي ثابتين الناس كل بربي تزيد. نقول ندا لك للمرأة اللي باش نعملوا لها البروجي نتاع الكيرة، احنا دبرنا لها من اللي تو كان زوز منين متطوعة وجمعية اللجنة المحلية للتضامن،
1: مازلت ما خديتش دباش
2: مازلت باز انكور ان شاء الله. وعدني لها حد الجمعة هذه ان شاء الله نكون ننزلوا لها المشروع نتاعها قبل الموسم للكيرة، موسم الكيرة.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك سي جلال الصعيد، يعطيك الصحة على الحضور. إن شاء الله تلقى الدعوة نتاعك كل التفاعل، ويدعموا الاتحاد على خاطر الاتحاد يقوم بدور كبير، هذا حمل كبير مع الدولة، فلازم نقفوا معاه. العائلات هذوما ما نخليهمش وحدهم خاصة في العيد، ادعموا الاتحاد، هذه راهو حاجة لفايدة المجتمع الكل. منولة يعطيك الصحة، كل عام وانتم حيين بخير مرة أخرى. شكرا لكل اللي تابعونا. محمد سيدية تحية ليك، صباح الفل، يعطيك الصحة محمد. تحية من قبلك زاد سي كمال العجيمي، حسام نوار، ولزميلتنا العزيزة عليا المنصوري، مع تحية عواطف جبالي. إلى اللقاء.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: تعقد الشركة الأهلية روسبينا للتربية والرياضة والترفيه بالمنستير اليوم بقصر العلوم الجلسة العامة التأسيسية وانتخاب أعضائها، وهي شركة لها أهداف تربوية وترفيهية وتهتم بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية خاصة أطفال التوحد، وفق رئيس الهيئة التأسيسية ناجي أبو شرب. بلغت نسبة تنفيذ قرارات بلدية سوس المتعلقة بعملية الإزالة والتصدي للتعدي على الملك العام والبلدي في حدود 40%، ويشار إلى أن البلدية قد ضاعفت نسق التنفيذ حيث أصبحت تنجز ما بين عمليتين إلى 3 عمليات إزالة أسبوعيا، وفق الكاتب العام لبلدية سوس مراد بن سالم. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وأفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن مختلف الجهات تشهد حركية كبرى لتنفيذ البرنامج العملي السنوي الذي تشرف عليه بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق عديدة في الجنوب اللبناني، منها ميفيدون وزوتر الشرقية وبرج قلوية ومجدل زون والنبطية، ما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص منذ فجر اليوم. أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أكد في اتصالات مع وزراء خارجية تركيا وقطر والسعودية ومصر والعراق وأذربيجان دخول إيران جولة جديدة من المفاوضات بوساطة باكستان. وفي وقت سابق صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة وجهها إلى الكونغرس بأن الحرب الأمريكية على إيران قد انتهت، وذلك استنادا إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في الأول من أفريل الماضي وتم تمديده إلى أجل غير مسمى رغم استمرار الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة المحيطة بإيران. تصافحون الآن الزميلة رفقة أزناتي والأستاذ محسن قبوش في دائرة القانون، متابعة طيبة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: في إذاعة المنستير ديما سبور.
2: في إطار الجولة 25 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، تتابعون لقاء اتحاد قصر السيف والقلعة الرياضية، جندوبة الرياضية وسبورتينج المكنين. لقاءات تتابعونها السبت انطلاقا من 4 عصرا.
4: من العشرة النصف نهار
3: برامج إذاعة المنستير.
4: الكل الاهتمامات.
3: مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار. في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل في عدد جديد من برنامج في دائرة القانون. في دائرة القانون اليوم في تعويض لزميلتي رفقة زناتي في عطلة، وإن شاء الله ترجع لكم بعد ما تكمل عطلتها. كما العادة هذا البرنامج وفي لأركانه مع الأستاذ محسن جبوج. صباح خير أستاذ، مرحبا.
1: أهلا وسهلا ثريا، صباح النور ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة مونستي، مرحبا في الفريق العام من الصباح. شكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: يعيشك يا سيدي، ماكش ضيف ولا انت اليوم بالنسبة لي صاحب البرنامج.
1: مرحبا
0: بك. العدد العدد
1: البرامج اللي
0: خادم نقاو
1: انتخاب رفقة، وان شاء الله
0: ان شاء الله عطلة طيبة.
1: عطلة طيبة وكفو تجديد نشاط، يلزم الواحد يرتاح.
0: اي مال مال ان شاء الله. اركان البرنامج عندك الجديد في الرد الرسمي
1: كالعادة ان شاء الله،
0: وبعده
1: نعمل جديد الرسمي، نعمل موضوع العدد وناخذ استشارات واستفسارات الناس تتبع في البرنامج هذا.
0: ان شاء الله
1: ديما الثقافه القانونيه نحاولوا نساهموا ولو بقص بسيط، انه نقدموا ثقافه قانونيه صحيحه ونقدموا معلومه قانونيه صحيحه. لانك ما تعرف ثريا انه لا يعذر جاهل بجهل القانون، والناس كل لازم تكون على درايه وتكون على معرفه بالقانون باحكامه وبما يطلبوا من التزامات وواجبات وما يضمنه من حقوق، وهذا ما يكون إلا بالمعلومة القانونية الصحيحة كما جاء بها المشرع وكما جاءت بها القوانين وكما معناها مقصد المشرع من كل نص تشريعي ديما باش ينظم مسائل معينة بذاتها، ما تنظم إلا بنصوص تشريعية سابقة الوضع
0: وتحقيق العدالة بطبيعة. هو الأوبجيكتيف الكبير
1: هو تحقيق العدالة، هو ضمان المحاكمة العادلة، هو ضمان حق الدفاع، الإنسان بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تضمن له فيها كل وسائل الدفاع.
0: كل تحت عمل العدالة
1: بطبيعة الحال.
0: مالها مالها العدالة.
1: كلنا ننشد العدالة ورب يجيب في الصواب الناس كل.
0: رب يجيب في الصواب القانون، رب يجيبه في الصواب باش يحقق العدالة، على خاطر راهو النصوص القانونية وإجراءات تنفيذها مش سهلة برشا باش توصل تحقق العدالة. وذلك علاش ديما نلقى وديما المشرعين يشتهدوا وينقحوا ويبدلوا ويطوروا
1: ويغيروا
0: ولا باش يوصلوا لتحقيق العدالة. موضوع اليوم يجي في العنوان هذا مناسب قد قد. اليوم باش نحكيو على موضوع الحضانة.
1: مرحبا، نحكي
0: الحضانة، باش نحكيو على حقوق المحظون، وموضوع كبير، موضوع أسري اجتماعي مهم برشا. صحيح فيه قوانين مضبوطة في تونس وقوانين فيها اجتهادات كبيرة باش تضمن حق المحظون وتضمن حق والديه الاثنين المتفرقين، ولكن ديما فما على مستوى التطبيق ديما نلقاو فما حتى تجاوزات من
1: ديما يخلق اشكاليه الموضوع هذا. هو الحقيقه موضوع الحضانه، لانه
0: ديما كل المواضيع اللي تتعلق بالاسره فيها اشكاليات.
1: هي ديما يعطيك الصحه، الاحكام الاسريه ديما فيها اشكاليه لان عندها خصوصيه ثريه، معناها تم الناس بعينها وتم العائلة، وتعرف احنا في تونس ما زالتك العائلة ومفهوم العائلة والترابط الأسري والناس كل تلوج على الشيء
0: ذلك، والحمد لله
1: حاجة مهمة ياسر ويجب نحافظوا عليها.
0: يجب نحافظوا عليها، ما فيهاش حد أدنى شك، بالعكس هذاك مكسب وحاجة مهمة برشا في التركيبة الاجتماعية. لأنه يعني إذا كان تبدأ عندك عائلة تعيش في منظومة سليمة تأكد وأنه المجتمع سليم. اليوم يرافقونا الزملاء كامل العجيمي في الأخراج الرقمي، مدام عليا منصوري في تنسيق البث المباشر وتستناكم على 73 460 800، ومحمد سيدي في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للبرنامج. ناخذوا نغم قبل محمد ولا نمشيو للجديد في الرائد الرسمي؟ يلا ناخذوا موسيقى وبعدها نرجعوا للجديد في الرائد الرسمي. اسئلتكم بتبيع استشاراتكم تنجم تكون في موضوع الحصه كما تنجم تكون خارج على موضوع الحصه، وللاستاذ سديد النظر فيما يخص الاجابات على استشاراتكم.
1: مرحبا بالجميع.

0: مرحبا بكم من جديد في برنامج في دائرة القانون. نرجو نعود نذكروا بالموضوع. اليوم موضوعنا مهم برشا للأسرة، مهم للمجتمع، باش نحكيه على موضوع الحضانة بكل الإشكاليات اللي يطرحها هذا الموضوع. إشكاليات قانونية، إشكاليات في التنفيذ، إشكاليات في تعامل الحاضن مع الولي، مع فما برشا حاجات نجمو نحكيو فيها اليوم فيما يخص موضوع الحضانة. أستاذ محسن جابوش الجديد في الرائد الرسمي، محمد عطينا تيترو بعد نمشيو للجديد في الرائد الرسمي، تفضل أستاذ.
1: شكرا ثريا. في العدد نتاع الرائد الرسمي الأسبوع هذايا عندنا زوز عدد الحقيقة صدروا، وباش نحاولوا مع بعضنا نتصفحوهم ونشوفوا محتوى كل عدد، ونبداو بالعدد 43 لسنة 2026 والذي صدر بتاريخ 28 أفريل 2026، واحتوى على الأمر عدد 59 لسنة 2026 المؤرخ في 27 أفريل 2026. هذا الأمر يتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة. كذلك تم نشر الأمر عدد 60 لسنة 2026 مؤرخ والآخر في 27 أفريل 2026. هذا الأمر يتعلق بتكليف وزير التجهيز والإسكان بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية. كذلك تم نشر قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 أفريل 2026 يتعلق بالتكليف بخطط وظيفية تبقى جدول المرفق للقرار المذكور. كذلك تم نشر قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 أفريل 2026 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة. كذلك تم نشر الأمر عدد 61 لسنة 2026 مؤرخ في 27 أفريل 2026 يتعلق بتسمية الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد. وبنفس الشكلية تم إصدار الأمر عدد 62 لسنة 2026 مؤرخ والآخر في 27 أفريل 2026 ويتعلق بإنهاء مهام الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد. علاش قلت بنفس الشكلية؟ كما الناس استنسوا تقريبا الركن هذا بنفس الشكليات المتبعة في التسمية، يقع اتباع نفس الشكليات في ما يتعلق بإنهاء المهام، وهذا ديما تصبح أمور رسمية بنشرها بالرائد الرسمي. العدد الأخير هو العدد 44 من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية لسنة 2026، فاعتقادي عدد مهم ونال برشا معناها متابعة وتبارتاجة برشا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك اهتمت به مختلف وسائل الإعلام، لأنه يتعلق هذه المرة بنشر الأوامر المتعلقة بالترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص. هذا الموضوع اللي تناولوا تقريبا الجزء الأوفر من العدد 44 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية لسنة 2026 المؤرخ في 30 أفريل 2026. نرجع بالتفاصيل نلقاه تم نشر تضمن هذا العدد نشر الأمر عدد 63 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026 يتعلق بضبط برنامج ومقادير الترفيع في أجور أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لسنوات 26 و27 و28. كذلك تم نشر الأمر عدد 64 لسنة 26 مؤرخ في 30 أفريل 26 يتعلق بضبط برنامج ومقادير الترفيع في الأجور لفائدة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة أو لاتفاقيات مشتركة للمؤسسات لسنوات 2026 و2027 و2028. كذلك تم نشر الأمر عدد 65 لسنة 2026 مؤرخ والآخر في 30 أفريل 2026 ويتعلق بضبط برنامج ومقادير الترفيع في أجور القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات لسنوات 2026 2027 2028. كما تضمن هذا العدد نشر الأمر عدد 66 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026 يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون. كذلك الأمر عدد 67 لسنة 2026 في نفس تاريخ 30 أفريل 2026 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجال الشغل. ثم الأمر عدد 68 لسنة 2026 يتعلق بضبط الترفيع في الأجور الأساسية ومنحتي النقل والحضور بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل والمرتبطة باتفاقيات مشتركة قطاعية. كذلك تم نشر الأمر عدد 69 لسنة 2026 ويتعلق بضبط الترفيه في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا تخضع لأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية أو اتفاقيات مشتركة قطاعية. هذا ثوري تقريب أهم ما تضمنه الأعداد يدهم الاثنين، وديما نقوله في إطار القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ المعلومة أنه كل تونسي وكل تونسية من حقه أنه يطلع على ما يصدر برائد رسمي الجمهورية التونسية، بتحقه ينجم يحمل حتى نسخ ورقية منها من الرائد الرسمي عبر الموقع الرسمي المطبع الرسمي للجمهورية التونسية.
0: وبتبقى ديما رجال القانون توما ديما مشتركين وديما في المواكبة وديما
1: هو أكيد بتنجمش من آليات العمل نتاعنا معناها من آليات العمل أنك تشوف اللي لازم يكون الإنسان يكون مطلع على ما يصدر وما ينشر بالرائد الرسمي، لأنه ديما نحب نقولها الرسمي في الرائد الرسمي. الأمور متولية رسمية صحيح. إلا ما تنشر الرائد الرسمي.
0: هما حتى المواطنين بحسب اهتماماتهم بالطبيعة يطلعوا
1: علاش يطلعوا. نحاول كل مرة معنا ننشر ولا نعاودوا نقراو ولا نعاودوا نشيروا إلى كل معنا الأوامر المتعلقة بقطاعات مختلفة، لأنه كل إنسان يلقاش روحه في الأمر هذا يمكن روحه في منشور آخر
0: ولا في حسب اهتماماته حسب المجال اللي يعمل فيه حسب المجال اللي يهمه أمره. دونك
1: المهم احنا لازم يكون عنده المعلومة الصحيحة ولازم يكون يعرف بما له وما عليه. ديما كما قلت لك في البداية لا يعذر جاهل بجاهله القانون، هذه كلمة ما تحبهاش رفقة برشا،
0: حتى لكن هذه القاعدة انت زاد ما تحبهاش او لعلى الاخر ما حبهاش اذا كان رفقة ما شاء الله معناها اللي دارسة تعليم معناها مرحلة عليا في القانون وتقول هكا فما بالك بواحد مجاله بعيد على القانون.
1: شوف انك تنظر لازم تشوف المشرع كيفاش ينظر للامور. علاش المشرع قال لا يعذر جاهل بجاهل القانون؟ اذا كان ناخذوه على اطلاقه ونقولوا لا وكذا معناها خلاف القاعدة هذه ولا الفكرة هذه، واللي الإنسان يتفصى حتى من المسؤولية بدي عاوة أنه لا يعلم أن القانون لا يمنع هذا الأمر. يجي يقول له شبيك تسرق وبش تعاقب، يقول لك ما نعرفش العاقب على السرقة، ولا شبيك داخل في الممنوع راك تتعاقب، يقول لك ما نعرفش لو في معي عقاب. معنى يقعد هو يتمسك بأنه ما عندوش فكرة وما يعرفش ويجهل القانون ويتفصى من كل مسؤولية. وهذاك علاش المشرع أو جباب باش نكونوا عالمين بما يعلنا وما علينا من خلال نصوص قانونية تنشر في الرائد الرسمي تصبح أمور رسمية، لكن وسائل الاطلاع رأي مختلفة. برنامج كما البرنامج هذا تاع إذاعة مونستير برنامج تثقيفي في المجال هذا نجم يعطي معلومة لبرشا ناس ونجم تستفيد فيه برشا ناس، ثم غيره من البرامج الأخرى
0: وحتى لميس وسائل الإعلام قاعدة ثقفنا نسبيا لما حالة قائمة بدور به قائمة بدور به مختلف وسائل الإعلام، ولكن زاد لا خاب من استشار. تبدا انت في موضوع ما وانت تجهل القوانين
1: هذه ديما نقولوها
0: مش كل قريه قانون تمشي تسال اهل الذكر.
1: هذه ديما نقولها راهو الاستشاره ضروريه، والاستشاره راهي ما تغلاش وراهي الاستشاره تنجم تجنبك برشا اشكاليات لاحقا ممكن ما عادش دخلت نجم تصلحها وقت اذا كان قبل اي تصرف قانوني تستشير اهل الذكر كما قلت. الاستشاره يختص بها المحامي دون سواه هي بالقانون عدد 76 بالمرسوم عدد 79 سنة 2011 متعلق بتنظيم مهنة المحاماة. الاستشارة خلينا نعود نقول مرة أخرى رأي تكون في مكتب المحامي وبمقابل مادي، معناه يقع معناه الدفع معلوم الاستشارة كما يحدوه السادة المحامين في المكاتب نتاعهم. ولهذا معناه هذه كل منظم بقانون ومنظم بالمرسوم على 79 سنة 2011 ما تنجم تكون استشارة خاصة. احنا حتى هنا في البرنامج هذا
0: هو ميسيس كيبدا واحد عنده حبيب ومحامي هكا ولا صديق ومش لازم في المكتب ومش لازم بالأجل أستاذ
1: لا مو هو شو
0: نحكيه الواقع زين
1: لا هو المكتب هو علاش المكتب
0: يا أخي تو أنا كي نحتاج استشارة يلزمني مش مشيلك زادة للمكتب أستاذ ما نلقاك لهنا بحضر نلقاك بحضر روحك نسألك
1: هو شو
0: مثل.
1: لا ايجي نقول لك علاش ديما نقول انا لازم نبحثوا على مقصد المشرع. علاش المشرع قال الاستشاره في لا تتم الا في مكتب المحامي؟ مش معناها للقطاعيه فقط، لانه فما حاجه مهمه جدا هي سريه الاستشاره. انا نكون في حلقه مع اصدقاء معك انت مع رفقه مع ناجي مع محمد وجي انت تستشير في العموم تحرجني وتحرج نفسك.
0: ايوه
1: لانك المفروض سيكون كونفيدونسييل معناها امور معناها تتعلق بالاسرار المهنيه بالاسرار المهنه، واحنا معناها تعرف المحامي معناها يقسم على انه يحافظ على السر المهني. السر المهني اذا كان ما يكونش في مكان معناها بعيد عن العموم ما يحققش السر المهني. ثقافه يجي نحكيه كثقافه، اما تجيني في استشاره خاصه جيني في موضوع معين على إطلاقي نحكيه ما فماش مشكلة. أنا إحنا في البرنامج هذا كما قلت لك هو برنامج تثقيفي أكثر منه حاجة أخرى.
0: هي فما حاجة أخرى فما حاجة أخرى مهمة زادة أستاذ. أيوة. طيب أنت كي نحكيه مثلا اليوم هاك محضر للبرنامج موضوعنا أمورنا واضحة في مجلاتك القانونية قدامك معناها أمورنا واضحة. كي واحد يشدك على الطاير حتى في المرشي وهذا واقع في دنيتكم المحامي باش يسألك على مسألة خاصة وباش يشدك على جنب مش باش يقول قدام العموم. لكن أنا شنو نقول؟ نقول المحامي هذاك وقتها مركز معاك بالعامية راسه فوق وبش يفهمك التفاصيل اللي تعطيله فيهم عنده الوقت بش يقعد يسألك على تفاصيل بش يعرف كيفاش يجاوبك. هو بيده ما يساعدوش خاطر ساعات ربما يستعجل ويجاوبك إجابة فايتته ديتاي نجم يمشيك في ثنية غلطة ومن بعد هو يقعد ربما يأكل في روحه لأنه كيفاش مش في وقتها ومش في مكانها. وانت حتى نهار اللي تقى روحك مشيت تفكر غلط بش تقول هو ضرني ألوك انت ما تعرفش اللي انت اللي ناقص فما جزئيه ما عطيتهالوش وراك تسالي فيه في مكان غير المكان اللي المفروض تكون فيه الاستشاره. هذا هو التنظيم دي بيه الكادر مهم برشا.
1: مهم ياسر
0: الكادر مهم برشا. كل حاجه كي تعملها في الكادر نتاعها راهي تولي منطقيه ومعقوله وتتعمل كيما يلزم. محمد اعطينا نغم باش نرجع نحكي على موضوع الحضانه اليوم بكل تفاصيله.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في دائرة القانون. اليوم موضوعنا الحضانة. كما قلنا هذا القانون بكل إشكالياته بطبيعة. ونبدأ معك أستاذ محسن قبوش. ننطلقوا من أول نقطة بعد ما يتفارقوا الوالدين ويبقى الصغير. الاتجاه وين يمشي؟ ساعة نبدأ بالأولوية في الحضانة.
1: هو الحقيقة خلينا نحط الموضوع في إطاره.
0: أيوة.
1: الحضانة نظمها المشرع التونسي ولا ما نظمهاش ولا وين نظمها وشو من النصوص القانونية المنظمة هي الحضانة؟ جاء بها الباب الخامس تقريبا من الكتاب الخامس، هو يسمى عنوان الكتاب الخامس من مجلة الأحوال الشخصية، واللي نظم الفصول نتاع الكتاب هذا نظمت الحضانة وعرفت الحضانة بكونها هي معناها حق للأبوين، وأنها تتعلق بالقيام بشؤون المحظون وحفظ الولد فيما بيته والقيام بتربيته. هذه هي الحضانة. والحضانة كي تبدأ الحياة الزوجية قائمة ما تثيرش إشكال، هاك الحضانة للزوجين مع بعضهم في إطار أنهم يتقاسموا أعباء العائلة، يتعاونوا على تسيير شؤونها كما جاء به الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية وغيره من المسائل. وقتاش نوليو نحكيو على إشكاليات نتاع حضانة؟ وقت تصير الخلافات الأسرية ونوصلوا يوصل أحد الزوجين أنه يقرر باش ينهي العلاقة الزوجية بالانفصال ولا بالطلاق كما أعطى المشرع الإمكانية دي. لهنا باش تولي فما مسائل من توابع دعوة الطلاق، وأهم حاجة تم دعوة الطلاق تعتبر من توابع دعوة الطلاق. كي نقول من توابع دعوة الطلاق يعني ما نجمش القاضي يفصل في دعوة الطلاق قبل أن يبت في هذه المسائل الأولية اللي هي مرتبطة بالطلاق. ومن أهم المسائل هذه هي مسألة حضانة الأبناء القصر. الأبناء القصر اللي هما دون 18 عام، كل صغير دون 18 عام يعتبر قاصر ويستوجب التدخل القضاء لتنظيم مسألة الحضانة ولمن تسند وشكون اللي عنده الأولوية. ندرى فما أولوية بالقانون، فما أولوية منصوص عليها بالنصوص القانونية، ولا أولوية جابها المشرع، ولا أولوية يراها القاضي حسب مصلحة المحظون. وهذا هو تقريبا الأساس، أنه إذا كان قرر أحد الزوجين رفع دعوة في الطلاق سواء المرأة ولا الراجل، فإنه هنالك الجلسات الصلحية. في الجلسات الصلحية هذه إذا كان عندنا أبناء قصر راهو المشرع والقانون أوجب باش نعملوا 3 جلسات صلحية، وما بين جلسة والصلحية الجلسة والجلسة أجل لا يقل عن 30 يوم، معنى ما يقلش على الشهر. وأوجب المشرع كذلك في الفصل هذا على قاضي الصلح اللي يقوم بالدور الصلح ما بين الزوجين أنه يبت في المسائل المتعلقة بالمحظون ولا بالأبناء القصر فيما يتعلق بالحضانة وفيما يتعلق بالسكنة نتاعهم وفيما يتعلق بالنفقة نتاعهم. الحاجات هذو ما يبت فيها القاضي الأسرة ولو من تلقاء نفسه، ولو لم يطلب منه أحد الأبوين ولا أحد المتداعيين هذه الأمر، لأنه لهنا المسائل تتعلق بالمصلحة الفضلة للقاصر. مصلحة القاصر فوق كل اعتبار في القانون التونسي، ولذلك أولى المشرع بعدة ضمانات قانونية سواء في مجلة الأحوال الشخصية، سواء في القانون الأساسي المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة والطفل، سواء في مجلة حماية الطفل وغيره من النصوص التشريعية. قلت أول حاجة يبت فيها القاضي الأسرة عند إجراء محاولة صلحية أنه ينظر في من يستحق الحضانة من الأبوين. تقولي شكون عنده الأولوية؟ هنا في العادة وبالنص معناها وجرين العمل، لأنه ديما الأولوية للأم في أغلب الحالات، الأولوية للأم بالنظر إلى طبيعة التكوين الأم والوقت اللي عندها وطول البال، وديما التربية معناها طول بالها مع صغارها ومع أبناء. هذا في الأصل تسند إلى الأم
0: بحكم العلاقة الطبيعية وبحكم
1: الأمومة ما تعرف
0: وكذا.
1: لكن هذا مش لا يأخذ على إطلاقه، ينجى في بعض الحالات يرى القاضي خلاف ذلك، لأنه فما عمل استقرائي يقوم بها وفما أو موثائق تقدم له مؤيدات وشنو يتوفروا في الملف، ينجم يسند الحضانة إلى شخص آخر غير الأم. أما إذا الأب ينجم يسندها الأب كذلك بشروط معينة.
0: أنا هي أولوية موش حق مطلق ولا مجبر عليه.
1: يعطيك الصحة، هو مش حق مطلق.
0: نجم حتى إذا كان هي ترفض الحضانة وتقولي يتكفل هو بولاده، ما عنديش استعداد يمشي معها.
1: مش في كل الحالات.
0: سارة
1: هو يمكن هو النص يقول يمكن على الزوجة أن ترفض الحضانة ما لم يرى القاضي خلاف ذلك.
0: فما اجتهاد المحكمة هنا.
1: ما فما اجتهاد، لأنه أنا أقول الشهاد شو معناها الشهاد؟ تقول لك هذه أنا المرأة هذه تجي الأم تقول أنا ما ناخوش الحضانة،
0: بشو اللي
1: يبحث القاضي علاش يحاول يذل الصعوبات. إذا كان صعوبات مادية، إذا كان صعوبات ما تلقاش إمكانية باش تنفق عليهم، ما تلقاش إمكانية معنا في إسكان من نجم ونجوزه. وإذا كان أمور أكثر من هيك تولي يولي القاضي يشوف من أصلح بالحضانة في الحالة دي. وما تعرف أنت معنا في بعض الحالات الشهادات توصل حتى إلى إسناد الحضانة إلى غير الأبوين.
0: أي
1: إذا كان القاضي رأى أنه في المصلحة الفضلة للقصر أنه ما يبقاوش لا عند الأم ولا عند البو، فما جمعيات وفما معناها هياكل معناها عمومية ومؤسسات عمومية
0: ذيك في آخر المطاف، فما أفراد العائلة الجدة والجدة
1: فما الجدة وفما فما الجدة والخال والخالة فما حتى الترتيب معناها ترتيب في هذا المجال
0: يرتبوا القانون يعني يذول الجدة من البو بعد الأم والجدة من الأم أقبل
1: الجدة من الأم يذول
0: ولا من البو قبل حشيلوا الجدات يجيوا بعد الأم والبو يجيوا
1: والأخوال والأعمام
0: وبعد تدخل الخالة
1: خالة ثم الخال وهكذا
0: آخر المطاف هي بتبيع المؤسسات
1: يعني وبالتفخول من الذي ما عندهمش سند وما عندهمش معناها من يقوم بحضانة.
0: هذه الأولوية ساعة حكينا فيها اللي هي الأولوية
1: ديما الأولوية للأم، والأم تنجم تسند لها الحضانة وتنجم تسحب منها الحضانة وتسقط عنها الحضانة في مراحل لاحقة.
0: أتوجين وسقط الحضانة هذه والمراحل اللي بعد خاطر احنا تو في موضوع اسناد الحضانة تكون ديما الاسناد كما قلت انت معناها مش باش يبقى على طول، ينجم فما في بعض الحالات نجم تسقط عليها الحضانة. لكن قبل هذا الأم معناها فما نقطة ذي حبيت نفهمها، ما عندهاش حق أني معناها مش من حقها أني ترفض حضانة ابنها أو ابنائها بعد الطلاق،
1: هي
0: لا معناها لمجرد الرفض معناها خاطر أنت قلت يتعلل بأسباب، هنا المحكمة تجتهد وتشوف شنو فما أسباب، معناها كان عنده أسباب مقنعة أي إذا ما عندهاش أسباب مقنعة معناها يقع إجبارها على حضانة أولادها.
1: هي لا تجبر على يعني ما تعرف خاطر حتى كان باش يجبرها كيفاش باش تقعي أول حاجة كيفاش باش ننفذوا عليها على الذات ورغم عن إرادتها ثم هل سنحق المصلحة الفضلة؟ معناش في حق مصلحة فضلة. نتصور أنا إذا كان أم عمليا ترفض وتتمسك بكونها غير مستعدة لحضانة أبنائها وغير مستعدة لتربيتهم، خاطرش معناها الحضانة معناها التربية والتعليم وإدارة حساباتهم المالية وغيرها من المسائل اللي تتعلق بالحضانة. إذا كان
0: كل شيء إذا كان لقينا معناها
1: كل شيء إذا كان لقينا معناها معناها صد ورفض معناها تولي المحكمة تنظر شكون الأولى معناها بالحضانة من بالترتيب كما قلنا التفاضلي كما تنجم تعطيها الأب كما إذا تنجم تعطيها الجدة.
0: أنت
1: الجدة قلت من جهة الأم ولا من جهة الأب؟ من جهة الأم معناها قلنا
0: من جهة الأم قبل
1: من جهة الأم قبل أي
0: وبعد جيل
1: من جهة الأم ثم الجدة من جهة الأب ثم الأقارب حسب الترتيب ودرجة القرابة. وهنا نقول ربي يعين السادة القضاة في المسألة هذه، لأن شوف ديما نقول ساعات تظهر بسيطة عندك

0: لازم النفقة تكون تفي بحاجيات المنفق عليه طوال شهر كامل وتقدر بقدر وسائل المنفق وحال المنفق عليه وحال وقت الأسعار. إذا كان نلقاو احنا إنسان معناه الحال المادية نتاعو
1: استاذ هربت بيا راني مش ما نفقه اليوم حضانه
0: لا مو
1: حتى مازلت وي الموضوع
0: اي مازلت اما خليني نقول لك معناها كيما نقول لك في النفقه هكا كيما نقول لك في الحضانه الحضانه باش يسندها لاحد الابوين
1: فوالا هذا اللي
0: كيف كيف معناها باش يلقى الاشكاليه علاش الام بالذات واذا كان فما معناها مانع لانه مع الاسف احنا نشوف
1: علاش انا استاذ النقطه هذيك
0: في الاسره التونسيه
1: كيما حكينا في الاوف احنا نحضروا في الموضوع قلت لك في التليفون قلت لك راهو انا عندي القوانين باش تحقق العداله واذا كان القوانين ما توصلش باش تحقق اللي المطلوب معناه وتضمن عداله والعداله هي شنية في الاخر هي توازن راهو مش اختلال
0: صحيح.
1: احنا في الحالات نتاع الطلاق ديما نلقاو الحقيقه واقعه لو الواحد ما يكذبش راهو ما نزينش انا راهو نلقاو فما اختلال عند الابناء المطلقين قل وانا در انك تلقاهم يعيشوا في ظروف طيبه ويتمتعوا بوالديهم لسنين وتلقى لهم البوم متفاهمين في كل شيء ماديا ولوجستيا ومعنويا وكذا ديما نلقاو اشكاليات كبيره
0: هذاك
1: علاش انا علاش خاطر تو ولات فما موجه جديده به ما تفهمتش انا وياه انطلقوا اما يشد ولادو زاد مش انا ثلاثه صغار يرميهم لي في رقبتي ويمشي يعيش حياته
0: باللغه الدارجه نتاعنا
1: يمشي يعيش حياته حتى انا عندي
0: طلع له عينيه بالصغار
1: ليه سي با سا يشد ولاده باش ما يقعدش هو يعيش حياته كما يحب وانا ترسيلي في زوز صغار وحدي
0: شو يشد
1: ما تاخذش حضانه ترفض تو ولاو يرفضوا انت تعرف اكثر مني تو في المجال وتعرف
0: هيك علاش هو تو وراه فما حتى فكره صحيح فما حتى فكره في بعض رجالات القانون وفقهاء القانون تو يدعيوا ليها ولو يحكيوا بما يصطلح بين ظفرين على تسميته بالحضانه المشتركه لانه علاش انه تو حتى المحاكم اليوم كي تعطي الحضانه للام وتعطي الاب حق الزياره مش معنى احنا نعطيو الحضانه مش معنى الاب باش يوخر الاب باش يقعد عنده حق الزياره وحق الرقابه وحق الولايه
1: راجعينها احنا علاش قلت لك الموضوع فيه برشا تفاصيل من شي حاجه
0: انا اقول كي تعطي قاضي الاسره يجتهد ويقول في العطل نجم تكون معناها الحل الزياره يوميا خلال الاسبوع الاول من العطله
1: اجينا زياره استاذ
0: به
1: دكتوره
0: مستنسه
1: بالدكاتره
0: صح عليك
1: دكتوره قانون الكل به استاذ احنا قلنا هذا فيما يخص الاولويه واجتهادات المحكمه في اسناد الحضانه لشكون وفما ترتيب معين
0: فما اولويه وفما وكل قاعده عندها استثناء
1: به
0: حتى للأم فما استثناءات
1: في حالة ما إذا أسندت الحضانة للأم وإلا للبو الطرف الثاني جنرالمون والنسبة الأكبر تقريبا حسب ما نعرفه في مجتمعنا الحضانة عند الأم به البو كيفاش باش تقع التواصل بينه وبين أبنائه وأنا باش نعطيك المقدمة اللي عندها ديما الاتجاه الاجتماعي والأسري البو دوره المفروضة دوره متابعة نفسية المشاركة في التربية تعليم القيم والأخلاق السند البنت والولد رمز الضوابط ورمز السلطة حبيتها ولا قعتها في المجتمعات الكل في الأسر الكل هو البو نلقاو احنا البو يولي دوره مقتصر على وقت معين في زيارة أعطينا ساعة القانون كيفاش حددها
0: هو في العادة إذا كان أسندت الحضانة للزوجة للأم وهذا كما قلت هذا هو الغالب وهذا هو الدارجة يقع في نفس القرار هذا هو ما تسمى قرارات فورية قرارات فورية يصدر في إطار جلسة صلاحية تاع دعوة الطلاق ويتنفذوا على المسودة بمجرد صدورهم وما يمكنش الطعن فيهم إلا مع الطعن في الأصل يمكن فقط مراجعة القرار هذا إذا تبين ما يجب المراجعة إذا كان أعطينا الحضانة للأم باش نعطيه للأب حق الزيارة هو حق الزيارة هذا عادة يعطيوه في آخر الأسبوع يوم الأحد يوم الأحد لأنه هذاك يوم الراحة الأسبوعية يقول لك من الساعة 9 أو 10 صباحا إلى الساعة 5 بعد المساء وأنت وعمر المحظون إذا كانوا ينجم يصاحبوا معه ما يكونش المحظون في حاجة الأم في التوقيت هذاك يولي مع الأصحاب معناه يولي البو يجي يهز ولده ولا بنته ولا أولاده ولا بناته من الساعة اللي يعطيها له الحاكم القاضي حتى الساعة اللي ينتهي فيها حق الزيارة وفما حالات أخرى ينجم يكون زيارة بدون أصحاب هذه زادت تخلق برشا إشكاليات لأنه باش يقعد في منزل طليقته ولا في منزل معناه الزوجة اللي هو في خلاف معها باش يمارس حق الزيارة في الحالة ذيك وهذا ولهنا يحاول ديما القاضي يشهد باش يوفر الفضاء الملائم والتوقيت التوقيت الملائم باش تكون حق الزياره ما يكونش فورمال، ما يكونش معنى نظري ولا
1: هو ربما كيبدا المحظور مازال

0: صغير ما مش... نجموش نتصرفوا مش بالضروره باش يكون في دار أمه في محل سكنه
1: ومع الاسف انا ديما نقول
0: انا نجم نمشي من العام لثلاث سنين هذاك هو المكان
1: ومع الاسف في المرحله هذه خليني نقول لك راه بعض الخلافات الاسريه فهذا تجنب الاطفال المسؤوليه معنا الدخول في في النزاعات تولي هي بيدها تخلي الاطفال معنا كيف كراهينه معنا ولو
0: هما يستعملوه حطب للمحر قبل بنيتهم
1: تقولي شوف تقولي هذه بنية عمرها عام ولا عام ونص ولا أقل من عام ولا وليد أقل من عام ولا في العام الأولاني نتاعو مش معقول عمليا باش بوه يهزه ويخرج بيه نهار كامل باش يمارس حق الزيارة من 9 ل 5 نتاع العشية في منزل طريقته
0: ولا ما عندوش حل آخر زيادة خاطر صغير في العمر هذاك لازم يكون في محل السكنة اللي عايش فيه
1: باش يقبلها الأب ولا ما يقبلهاش واسك الزيارة كي
0: ما يقبلوهاش
1: يعطيك الصحة
0: ما يقبلوهاش يحب يهز الأم اللي هي جات ويقول لك متوحشته تحب تشوف وخرج من الدار عمره 6 أشهر ولا 9 أشهر وكذا تحب تشوف ينجم يكون عمته ولا عمه اللي يعيش معاهم يقول لك زاد نحب نهزوا لدارنا وبيبي نتاع 9 أشهر وعام وعام ونص ويحبوا يهزوهم يقول لك نحبوا له يفطر بحذانا في دارنا وقت اللي هو الصغير في العمر ذاك ينجم خروجه من محل السكنه نتاعه يتسبب له حتى في مرضى في هوايه في
1: بطبيعه الحال علاش قلت لك راهو حتى معناها قاضي الاسره راهو ماهوش بالسهوله باش يعطي انا نقول لك تو فما الشهادات في الزياره
0: وقتها معناها في العمر ذا يولي ما يعطيش حق الاستصحاء
1: ما يعطيش حق الاستصحاء
0: يقعد في دار طليقته يشوفوا الصغير هذاك
1: اندرا يقعد التوقيت هذاك الكل ولا له الحق من 9 ل 5 ينجم يجي بعد 9 يجي نص النهار ماضي ساعه من ساعتين اخر التوقيت ولا اول التوقيت المخولي يقعد معاه ساعه ساعتين
0: هو ما ينجمش يقعد من 9 ل 5 مع بيبي عمره عام مثلا
1: خاصه يحب يقعد من 9 ل 5 ايوه كيف يحب يقعد من 9 ل 5 حتى ناكله تنشمت ماشي مشرحة
0: هذاك بالعاني باش يقلقهم هما ولا باش هما يوليو يتأفوا من وجوده سافر شنو ظروفهم ولا ظروف المطلقة
1: ردود الأفعال هذه كل يلزم المشرع يلقى لها حل
0: وهذاك علاش طرحنا الموضوع احنا
1: تحبوا تحقوا
0: احنا طرحنا الموضوع على ديتاي هذوما كي حكينا في الأوف
1: تحب تحق المسحة الفضلة للمحظون ما تخليها الشعار
0: اي على
1: معناها تحب تحق المسحة الفضلة للمحظون اعمل آليات القانونية والأحكام القانونية اللي بالحق تحق المسحة الفضلة ما تقوليش أنا من 9 للخمسة وتسكت قل لي من 9 ل 5 على الا تتجاوز مده الزياره 3 ساعات ساعتين هاكا من 9 ل 5 وقت تحب تجي اما راك في تجي عندك توقيت معين مثلا انا تو هذه معناها خاطره جات على بالي في الوقت الحاضر لانه اذا يتمسك لك يشد صغيره من 9 ويقول لك ما نسيبه لك ل 5 تاع العشيه
0: لا وحتى موعد
1: حاجه بشريه ولا قال فطور ولا
0: وقتاش باش تجي زاد يتفقوا فيه
1: نورمالمون
0: خاطر كي فما من 9 ل 5 تنجم تجي 9 نتاع الصباح واحنا مازلنا راقدين
1: انا نعرف بعض الامهات
0: ولا تنجم تجي مع 3 نتاع العشيه
1: حق الزيارة هو من 9 ل 5 تليقها وقتاش يجيها 4 تاع العشية هي تقعد من 9 حتى ل 4 تاع العشية تستنى فيها خاطر وقت اللي يجي وما يلقاهاش زاد المشية أخرى
0: يقول لك ما
1: جريمة تولي جريمة حق عام
0: عدم
1: احضار محظون وتولي تبحث عند الضابط العدلية وتمشي للشرطة وتتعدى قدام القاضي الناحية ويتحكم عليها بالخطية ويمكن تحكم عليها حتى بالسجن معناها شفت النقائص هذوما من الحاجات اللي إلى الحقيقة
0: فما تفاصيل لابد من أنه تتضبط
1: يزمنا نقفوا عليهم ولا حاجة أخرى للأب مثلا تو بعض الاجتهادات نتاع بعض السادة قضاة الأسرة يقول لك خلال العطلة ما احنا كنا النهار في الجمعة يعني من 9 ل 5 يقول لك خلال الأسبوع الأول من العطلة المدرسية ينجم يمارس الزيارة نتاعه يوميا كل يوم معناها العطلة نقسمها هو يقول لك أقسموا العطلة تو أنت كي تقسم مع العطلة باللوجيك بالمنطق تقسموا العطلة نتاع 15 يوم 8 أسبوع أسبوع الأسبوع اللي ناخذه أنا كأب كل يوم نجي نعمل الزياره ونروح علاش ما يقعدش الطفل معناه يبات عند معناه كي تحب تحقق الغرض تولي المبيت خاطر النص يقول لك لا يبيت الا المحظون لا يبيت الا عند حاضنته الا اذا رأى الحاكم خلاف ذلك انت كي تعطيه الجمعه الاولى نتاع العطله هو مش باش يبطل اعماله ونشاطه باش المهني باش يقعد كل يوم يمارس كي تعطيه العطله الاسبوع
0: كل يوم هو مشاها وجا وصبرش الترجيل يعمل فيها
1: على الاقل تعطيه له مع المبيت وقت تعطيه له مع المبيت
0: ما هو المبيت زاد نرجع في عمر معين ولا ما فيش مراعاه مصلحه المحظون وقتها
1: ما هو اما تعطيها بالكامل ولا ما تعطيهاش عمليا ماهوش باش يجي كل نهار مش في سنة، في أشغاله وفي أعماله وفي التزاماته. نهار الاثنين يجي من 9 للـ5 ونهار 3 ونهار 4 ونهار 5 ونهار... معناها كل يوم كل يوم باش تعطل.
0: أي والحاضن يقعد معناها على ذمته يستنى فيها.
1: وإحنا يلزمك
0: في اللاكاي معناها
1: يقعد في اللاكاي كل يوم زاد كيف كيف. معناها ويلزمنا زاد نعرف المقصد نتاع
0: على مستوى التطبيق تولي فيها إشكالية.
1: وإحنا على المقصد المشرع اللي أنت كنت تقول فيه خالته وعمته وجدته وجده يحبوا يشوفوه وقت لكي تعطيهم أسبوع الأول من العطلة المدرسية العائلة الكل كي تتلم. وقتها يلزم القاضي يجتهد ويكون أكثر جرأة يقول لك مع المبيت إذا وقت المبيت هو مش باش يعطيه بصفة اعتباطية باش يلوج ندرى له الأب كي هل له من النساء من هن قادرات على الحضانة هم معنا أبوه موجود.
0: أنا أقول لك أستاذ مع عن تجربة أنا بشي بشي لك للبروفيل متاعي كأم الحقيقة في عمر معين صعيب خاطر كيناتي صغير عمره عام ولا عام ونص ولا حتى عامين وما زالوا سنين ولي كانين وما زال درشنو وما زال درشنو ينجم تطلع له سخانة هو بيت عندهم يعرفوا شنو يعملوا.
1: أنا نحكي لك على الطفل
0: هذا على سبيل المثال باش ما نقولكش على الحساسيات اللي يعيشوا بها لبيبي في الصحة
1: في سن الدراسة.
0: حاجة أخرى تنقلوا البلاصة يولي مثلا ما عادش يرقد نحكيو على 3 سنين الأولى
1: لا نحكي لك على
0: في سن الدراسة تتبدل
1: علاش هما يعطيوها خلال الأسبوع الأول من العطل المدرسية معناها يعطيوها للناس للأولاد
0: فوق 5 سنين تقريبا يقرأوا 4-5 سنين نجم يكون في الروضة ولا مكتب
1: معناها الحقيقة
0: فما
1: باللي نعملوا محناش ما توفر من آليات اليوم لا يكفي في اعتقادي باش يحقق المصلحة الفضلة المحظوم.
0: وذاك علاش نطرحوا فيه الموضوع على خاطر فما دي ديتاي اللي فهمتوا من كلامك استاذ اني لابد من الايقاف عليه.
1: ما تحملش المسؤوليه الكل على المشرع. المسؤوليه الكبرى تحمل على العائلات الكوبل. الام والاب مسؤولين بدرجه اولى على الامر هذا لانه احنا اذا كان جينا متفقين وما عاد يعني وصلنا لحل انه الحياه الزوجيه لا يمكن ان تستمر دي احنا وصلنا تفهمنا باش نطلقوا ما لنا عاد نجم نقعد معاك لا عاد نجم نقعد معاك هاد نفركوا رمانا كل كيا ولوجوا على مصلحه الولودات والقرار الفوري اللي باش ياخذ الحاكم هات نعملوه احلى وحدنا ونتفقوا
0: فما الحقيقه في عائلات فما
1: لازم ما تتعمم نعرف فما
0: ما لازم ازواج بعد الطلاق الحقيقه
1: فما فما فما فما نساء وفما نساء وفما رجال تجي المراه تقول لها تعاون لك الحاكم خذه ويجي هو يقول لها الحكم لي به الحاكم تاعنا دوك لا يعمل في عيد في عاشوراء على فكره
0: واللي يمشي يزور في ولده الاربعه نتاع العشيه وعندهم 9 للعو بالعاني يقول خلينا نربطها نهار كامل نستنى خلينا نهار كامل نستنى على
1: صابر القرار القضائي ما يكونش وسيله معناها للتعنت هذا اش حبيت نقول ما تعنتوش ما نمعنوش الخصام هذوك اولادكم ومنصبكم كيما اتفقتوا باش هو العلاقه الزوجيه المفروض يصير اتفاق على
0: وهنا انت توليت تحكي على وعي الوالدين بدورهم
1: وعي الوالدين
0: وعي الوالدين واذا كان تحكي على الوعي هنا استاذ انتقلت بينا للمنطقه الصعيبه اش قلك علاش والله لو كان شنية الضوابط اللي باش تعملها في القانون وشنية نقاط ما قلنا احنا المراجعه وضبط بعض التفاصيل وكان شنو ما تضبط اذا كان واحد الوعي نتاعو بالمهمه كولي ماهيش كامله في مخه هو باش يلقى لك الثغرات وباش يستعمل الصغيرة ذاك حتى بالمحرقة اللي بينه وبين طليقه ولا بينها وبين طليقها
1: هو خطر علاش خطر النصوص القانونية هي اللي تخلي لك الثغرات
0: نقصوا
1: النصوص القانونية ماهيش مضبوطة تو انا تقولي الحضانة اليوم الحضانة بالقانون حتى الوقت ايش دكتوره حتى سنة 18 الصغير اللي كمل 18 ما عادش تحكي لي على حضانه
0: جيناها وفوق السكن وكذا
1: ايش نعمل معناها المراه ما عادش عندها حق في السكنه قولها ولدك وصل 18 ما عادش تسكن
0: اخرج انت وياه برا راسك
1: ما عندهاش عندها حق الحضانه ما تاخذش نفقته حضانته هي شنو عملت انت في المشروع معناها علاش ما عملتش استثناءات الناس اللي مازال معناها في 18 معناها يقول لك صاي بلغ سن الرشد القانوني وببلوغ سن الرشد القانوني تسقط الحضانه كي نسقطوا الحضانه نسقطوا كل ما يترتب عنها النفقة منحة السكن معناها المرأة اللي تشد أولادها وتربيهم حتى يوصلوا لـ18 فـ18 في بعض الحالات إذا كان الولد ما ولاش قادر على الكسب وصعيب ياسر باش يكون ولده ولا الطفل قادر
0: لا على لا الكسب. في مجتمعنا 18 يخدم على روحه هو يعيد في نفسه مستحيل
1: معناها فـ18
0: ضيعنا الأسرة يا يقرأ يا يعمل في تكوينية
1: معناها فـ18 ضيعنا الأسرة كلها
0: بطل أي فوالا فـ18 نضيعوا الأسرة
1: خاصنا هذيك حكاية البلوغ يعني علاش ما عملتش أنت تدخل تشريعي أو أكثر من ضروري كما عملتها في النفقة قلت يستمر على الإنفاق على الأبناء في طور الدراسة إلى حد سن 25 وعلى البنت الى ان تصبح معناتها تصبح نفقتها على زوجها. اليوم اقول في الحضانه وتبقى الحاضنه مستحقه للحضانه وكذا الى حين اتمام المحظون الدراسه نتاعو, والى بالنسبه للبنت الى حين معناها زواجها. وهذا ما حاجات من النقائص تحقيقا معناها في 18 سنة.
0: العمر العمر 18 يلزم مراجعته فيما يخص حقا حق السوق
1: اللي حققناه. وحاول باش يحقق المشرع وحاول باش يبني المشرع. هدوا وقت لما قال شنو نعملوا على
0: وهي وقت اللي وقت اللي 18 هي راهو بالنسبه للي ربى الصغار ويعرفوا انت ادرى مني استاذ هو عمر المراهقه, عمر البكالوريا, عمر سنوات الدراسه الكريتيك. اصعب مرحله
1: اصعب مرحله
0: اصعب مرحله ويجي وقت يفكوا له الحق في السكنه ويفكوا له كذا به. هذه مراجعه السن القصوى
1: ضروري ياسر. مراجعه السن
0: مهمه برشا.
1: مراجعه التوقيت نتاع الزياره باش يكون محدد احسن. النظر بأكثر سوبليس أكثر مرونة فيما يتعلق بمبيت المحظون. علاش لا يبيت إلا عند حاضنته إلا إذا رأى الحاكم خلف ذلك. يجب الحاكم تكون عنده نظرة شمولية أكثر.
0: هذوما نقاط اللي حكينا فيهم مراجعتهم. احنا ما زلنا في الساعة الثانية باش نحكي باش نستقبلوا استشارات المواطنين, وما زلنا باش نمشيو للولاية زيادة باش نحكيو على الولاية في المحظون وشنية اسقاط الحضانة وقتاش
1: وعلاش نحكيو على سفر المحظون وغير مسائل في برشا.
0: الولاية تدخل في السفر والفرار بمحظون يدخل في السفر. بعد في الساعة الثانية خليكم معنا ومرحبا بكم على 73 460 800.

0: من إذاعة منسير تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة منسير صوت الذي وحب كبير.
0: إلى موجز الساعة 11 للأخبار. نشرت وزارة التربية اليوم رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية edusoutien.education.tn بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. وتستهدف هذه الدروس تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي والتاسعة من التعليم الأساسي والرابعة من التعليم الثانوي. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وقد أفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن مختلف الجهات تشهد حركية كبرى لتنفيذ البرنامج العملي السنوي الذي تشرف عليه بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية. حذر رئيس الكونفدرالية التونسية للفلاحين وسيم بوخريس من إفلاس صغار ومتوسط منتجي بيض الاستهلاك بسبب الخسائر المالية المتراكمة وتداعيات التطبيق الرجعي لكراس الشروط المنظم للقطاع. وأوضح بوخريس أن منظومة بيض الاستهلاك تعيش أزمة هيكلية حادة أدت إلى تكبد المنتجين لخسائر مالية تقدر بعشرة مليون دينار شهريا، وبين أن هذه الخسائر نتجت عن وفرة الإنتاج وتراجع أسعار البيع إلى ما دون كلفة الإنتاج الحقيقية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. تصدر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقريرها السنوي حول الحريات الصحفية في تونس للفترة الممتدة من غرة أفريل 2025 إلى غرة أفريل 2026 إحياء لليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يتزامن مع تاريخ 3 من مايو من كل سنة. وقد سجلت النقابة خلال الفترة التي يشملها التقرير 55 اعتداء استهدفت السلامة الجسدية والنفسية للصحفيين والصحفيات بوتيرة مقلقة. ومثل الفضاء الرقمي عنصرا محوريا في تغذية هذا النوع من العنف، إذ تم تسجيل 21 حالة تحريض وتهديد عبر المنصات الرقمية، كما تم تسجيل 14 ملاحقة قضائية للصحفيين والصحفيات خلال هذه الفترة التي يشملها التقرير. أشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس تعداوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. يكون المعرض مفتوحا للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطنا.
4: في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: استشارات قانونية.
1: إذن باش نلتقوا في الاستشارات القانونية على المنوان وموضوع الحصة. مازلنا ما كملناش في زوز بطبيعة نقاط مهمين. احنا اليوم نحكيوا على الحضانة، مازلنا باش نرجعوا في مسألة الولاية. المفروض في الحياة العادية للأبناء الولاية تكون للأب، في حالة الحضانة والحضانة باش تكون عند الأم كيفاش، ولا عند شخص آخر كيفاش مسألة الولاية. هذه نقطة مهمة أستاذ، وفما ناس راهم متعرش فيها تفاصيل زي حكاية الولاية، وفما اسقاط الحضانة وقتاش، وشنو ما الحالات اللي تقع فيهم اسقاط الحضانة، وعلاش وكيفاش، وإلى أي مدى تنجم تجتهد المحكمة في المسألة هذه. قبل هذا بربي بلاغ من الجمعية التونسية للمتقاعدين، المكتب المحلي بالمونستير، اللي يتشرف بدعوة الجميع لحضور محاضرة يلقيها الأستاذ محمد الصادق القردلي، متفقد التعليم بالمراحل الثلاث. العنوان المحاضرة: متى يكون للتعليم معنى. الموعد غدوة لحد 3 ماي على الساعة 9:30 صباحا بمقر المكتب المحلي للمتقاعدين بشارع المجاهد الأكبر بالمنستير. نرجع لموضوعنا ونرجع للاستشارات. عنا الاستشارات حاضرين، مرحبا بهم، نقولوا ألو على السلامة.
2: ألو صباحي.
1: أهلا مرحبا، صباح
2: النور. تحية ليك وتحية الأستاذ عايش.
1: يعيشك، مرحبا.
2: بربي أستاذ، باش نقول لك حكايتي معناها في ساعة. أني طلقت أني وراجلي بالتراضي، وقعدنا معناها صغار من بناتنا كل. من بعد ولا هو نسمع معناها يقول عليا كلام اللي ما كما قولوا يشوه لي في سمعتي وكل. رغم أني قبل ما نطلق معناها عندي تصاور وكل تدل على الخيانة متاعه، وما حبيتش أني قريت حساب صغاري وكل كيف شد هو صحيح على الطلاق بالتراضي، طلقنا وكهو. من بعد ما راني إلا جاني استدعاء مقدم بي عريضة في تشويه سمعة. ثم شكون قال لي تمشي تهز تصاور هذوكم وتعمل معاينة عن طريق عد المنفذ ونقدم حتاني عريضة، وهذا هو شنو اللي صار. من بعد داني الحقيقة ما نعرفش كل، ثم شكون قال لي أعمل محامي، مشيت عملت محامي. المحامي نسأله يقول لي هو عداوها الخلية الاستعجالية، هو في مازال في محكمة الناحية. بعد يقول لي هزوها المستير ولامس. مشيت للمحامي قلت له يا أخي ما تشوف لي شنو الحل. قال لي راهي العريضة متاعك ما تعدتش لتوا في المركز، والعرايض متاعه هو تعدى. حبيت نعرف أني بالضبط في الحالة هذه شنو نعمل أني.
3: هو بالنسبة للشكاية نتاعك، إذا كان هي التو ما تعديتش وعندك شكاية لدى سيدك الجمهورية ومازال ما بقاش النظر فيها ولا ما تحلتش، الإجراء اللي معمول به عادة أنه نعمله تذكير. لازمك تعمل تذكير للسيد وكيل الجمهورية في الشكاية الأصلية نتاعك لاستعجال النظر فيها.
2: شكون يعملوا، أني ولا المحامي؟
3: أنت قول لمحاميك بتبيع، إذا كان عندك محاميك عن طريق محاميك يكون أحسن.
2: إيه أنا عندي محامي، ما المحامي ما عمل لي حد شيء، وحتى كي مشيت له قال يلزمك أنت تعمل تذكير.
3: عليه مش بالضرورة، هو التذكير تنجم تقوم به وحدك وتنجم تقوم به على طريق محاميك. أنتم شنو اتفقتوا على النيابة نتاع المحامي نتاعك مع المحامي هذا ولا مع المحامي غيره؟ أنه المحامي هو وكيل عن عن موكله، ويقوم مقامه في تحرير الشكايات وتحرير التذاكير وغيرها، وينجم يقدم المحامي مباشرة. كما هذه الأمور ما تستوجبش هي نيابة محامي، تنجم تقوم بالتذكير بمعنى مباشرة أنت، أما هذا كل بالاتفاق مع محاميك، هو يشوف الأصلح شنو الأصلح بالنسبة لكم أنتم.
2: وبالنسبة المشكلة أني أنا قدمت العريضة قبل، كيفاش هي عريضته تتعدى وأني عريضتي لا؟
3: ينجم يصير، راهو شوف راهو انت الشكايات هذوما راهو يبت فيهم السيد وكيل الجمهوريه حسب الاولويات، والمفروض انه الشكايه الاسبق تاريخا هي اللي تمشي معناها تاخذ معناها مآلها الابحاث معناها اسبق.
2: يعني شكايتي ما خرجتش من ذات ما خرجتش من المركز اصلا.
3: هي هذاك علاش لازم هنا يصير ما تحركوش الدعوه هذه ولا الشكايه هذه الا بتذكير تعمل تذكير وتنجم تقابل حتى احد الساده المساعدين وكيل الجمهوريه وين قدمت الشكايه الاصليه نتاعك وتهز له مطلب مكتوب في التذكير، ينجم حتى يحرره لك محاميك وتنجم تمشي تقابل به مباشره. كيما تنجم ينجم يكون محاميك هو اللي يتقدم بالمطلب هذا مباشره باعتباره هو وكيلك وهو اللي ينوبك وهو اللي يقوم بالاجراء هذا، فمش اجراء اخر اختي غير التذكير بالشكايه هذه للتعجيل بالنظر فيها ولا لاتمام الابحاث الماذون بها. وخاطر علاش عند الشرطه ما تقعدش الى ما لا نهايه، الشرطه تكمل الابحاث المناطه بعهدتها عشان قال لها وكيل الجمهوريه باش تعمل من اعمال ثم ترجع له والقرار يرجع للسيد وكيل الجمهوريه. اذا تاخرت ياسر وامتدت الشكايه وبقات في مركز الامن اكثر من التوقيت العادي والطبيعي، التذكير والسيد وكيل الجمهوريه، انتم تذكروا السيد وكيل الجمهوريه، والسيد وكيل الجمهوريه بناء على التذكير هذاك هو اللي يولي يكاتب ولا يراسل ولا يخاطب معنا الضابط العدليه اللي عطى الابحاث حتى تعجل برسائل المحضر اليه ليقرر في شانه ما يراه صالحا.
2: شكرا
1: استاذ، ان شاء الله ربي معك مدام، يعطيك الصحه. شكرا شكرا. عندنا استشاره ثانيه محمد. الو صباح النور. الو صباح النور. الو مرحبا، تسمع فينا؟ الو الو به يظل ينسحب ولا استنى ولا ما اعرفش يتدخل به. عندك مكالمه اخرى جاهزه محمد؟ يلا الو. على السلامه.
4: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمه. صباح النور سيدي، مرحبا بك.
4: عايشك يا استاذ.
1: معك الاستاذ محسن قبوش في الاستماع لاستشارتك.
3: مرحبا
4: استاذ، انا معك محمد العسكري، كلا جيتك قبل البيرو كفيف معك، انا عندي اعاقه بصريه حركه، وقتها شكيت على حقي في دار بابا. مشيت قداش مرة المحكمة تاع مصير، طلعت حتى سيد الرئيس فوق هكا ديزاميتاج هكا ما حبوه، قطام راني خويا ما حبش يعطيني في دار بابا، واني مشي معناتها نحب نسكن في دار بابا وخاطر مولا دار وش يحب يخرجني من الدار. واني كاري من 2011 في الكريم فهمتني، وخويا ضايق قلت له خلي لي زوج بيوت هكا في دار بابا على الاقل كان فيهم راسي ما عنديش من نجيب، عييت من الكري يعني فهمتني.
3: انت ما خصمت ولا ما خصمتوش؟
4: خاطر كي طلع خبير قال غير قابل للقسمه معناتها فهمتني،
3: ماهيش قابل للقسمه.
4: مش قابل للقسمه هاتك صح، وهي دار شعبيه معناتها في قصيبه.
3: هي وهي تحكم بتصفيقها للبيع.
4: اي خبير قال لازم تقعد للتبتيت معناتها باش تتباع.
3: اي والمحكمه حكمت بالتبتيت.
4: حكمت لي حكمت لي ما تنفذش، ما ادري حكمها في يدي يعني.
3: اي علاش ما تنفذش؟
4: ما نعرفش، خاطر قالت محامي اللي عندي قال لازم كيما استشارات قالت السمارة اشارات قانونيه هذيك قالت لي بالفلوس معناتها فهمتني.
3: الإشهارات هذيك تكون
4: إشهارات قانونية.
3: الإشهارات اللي تم قبل عملية التبتيت، معنا إجراءات نتاع دعوة التبتيت فيها إجراءات خاصة.
4: إيه ليك قاعد يزم بالفلوس وأنا ما في حاليش ما
3: تفهمتني. ما عملتش مطلب في الإعانة العدلية.
4: تاع إشهارات قانونية هيك.
3: تاع الكل ما تطلبوا دعوة التبتيت كاملة.
4: عملت كل شيء يعني أستاذ.
3: إيه خذيش قرار في الإعانة العدلية.
4: خذيت عند المحامي بتاعي هي فهمت، ما عملوا لي حتى شيء يا استاذ راه.
3: لا شوف انت نعم. القرار نتاع نعم. الاعانه العدليه المحاميه نتاعك انت مش تخلص فيها اخو، معناها بقرار من الاعانه العدليه
4: تبيع.
3: باهي هذيك معناها محامي بالمجان، معناها يقع معناها خلاص من طرف المعنى الاداره مش من طرفك انت. لكن الاجراء هذا ما يكفيش وحده، ويزمك تكون تاخذ قرار في الإعانة العدلية في إعفائك من معاليم الإشهار، لأنه الإشهار هذاك مكلف ويصير عن طريق عدل منفذ ويصير عن طريق نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. إذا كان أنت حالتك ما تسمحش المادية ينجم لجنة الإعانة العدلية تأذن حتى للمطبعة الرسمية بأنك تقوم بعملية النشر بدون مقابل. اما راهو يلزمك تحصل على قرار اعانه عدليه في هذا المجال.
4: معناها ايش نعمل استاذ انا تو كيفاش نعمل؟
3: انت تعمل مطلب مطلب لجنه الاعانه العدليه.
4: اي بخصوص ايش
3: فيما يتعلق بالاشهارات القانونيه اعفائك من
4: الاعانه العدليه، تحصل على الاعانه العدليه الاشهارات القانونيه
3: لاتمام الاشهارات القانونيه بدون مقابل نظرا ان حاله العسر اللي عندك ولا انك ما تنجمش توفر المبلغ هذا. وتشوف اذا كان اللجنه لجنه العدليه هي عندها القول الفصل وهي اللي تقرر معنا اسنادك المطلب هذايا والاعانه هذه. من عدم ذلك هذا كل مربوط باللجنه هذه. انت ما قدامك كان القرار هذا معنا الاجراء هذا انك تمشي للجنه الاعانه العدليه وتطلب إذا كان فما إمكانية باش يسعفوك بالإعانة العدلية حتى يقع إدراج الإشهارات المتعلقة بالتبتيت بدون مقابل مادي.
4: صح. وكيفاش أنا تعاوز تحب نحب خط مولا دار باش يحب يخرجني؟ أنا نحب نسكن أنا في دار بابا تو أستاذ.
3: هي دار بوك شكون يسكن فيها هي تو؟
4: هو كل محتلة واحد واللوطة معناتها فهمت. أنا كي جيت نتكلم معاه بالكلام يا أستاذ وأنا عندي شطر اللي صار ما استعملوش قال لي يمينك هو لاباس. كي جيت نتكلم معاه بالكلام يمد يده يضربني يا أستاذ. وانا انسان كفيف يعني فهمتني.
3: لا كل حاجه في بقعتها. شوفي لا يضربك ولا تضربه لانه هنا ولا نحكيوا على جرائم حق عام واعتداءات بالعنف الشديد وهذا ما يصيرش. هو شوف انت كما هو من طالما ما صارتش المقاسمه هو اللي عنده الحق معناها التصرف المشترك وانت عندك الحق التصرف المشترك. اذا كان هو يمنعك باش تدخل الدار هذه تنجم تعمل به شكايه للسيد وكيل الجمهوريه في الاستيلاء على المشترك قبل القسمه.
4: عملت يا استاذ عملت.
3: اي وشو صار فيها عاد عملت؟
4: صارت فيها حكمت له رئيس سيد رئيس خطاته 200 الف دينار خطيه ما عجبنيش الحكم شت استنفته هني فهمتني. في استنفته قالوا لي استنى الشهر والشهرين حتى الساعه تتعين ما تفهم.
3: صحيح.
4: زيد تبع في المحكمه الابتدائيه في جناح تاع استئناف كان مغادي كيف شهر ولا شهرين حتى تتعينك القضية بتاعك فهمتني. وانت قاعد نستنى وين مول الدار شي حب يخرجني من الدار ونحب نسكن على الاقل في زوز بيوت هذوكم كنت فيهم راسي راهم معناتها مش معقول معناتها ان اخويا معناتها يسكن في دار بابا محتله كل واحد وانا مخلانيش نسكن.
1: اي لكن اجراءات التقاضي فرضت عليك انك باش تستنى شويه الاستئناف.
3: انت اخترت باش تستنى باش تستنى بطبيعه الحال باش تستنى استنى القضيه الاستئنافيه
4: ومولا الدار بشي خرجني معك الجمعة ذي بشي خرجني مولا الدار نلقى روح ملوح لكريل نلقى روح ملوح في الشارع ما يجيش يا أستاذ ذني. هل يعقل ما تقول أجين قل لك أنا ما أخويا ما بصحته لبس عليه يسكن وأعمى معاق ملوح ما يجيش يا أستاذ رف.
3: أنت زيد عاود شكاية أخرى لكل الجمهورية وشوف.
4: عاودت قداش مشكاية يا أستاذ ما عملوا لي حد شيء حتى وصلت قدام الرؤساء برشا ما غزروا لي ما عملوا لي حد شيء ده انسان يعني نحب شكون يساندني معناتها على حقي نحب نسكن في دار بابا ما عنديش من نجيب انا ملوح فكري ما عنديش من نجيب.
1: انت حاله اجتماعيه اكثر منه تو تلوش فيها حل الاشكال بالقانون راكو بالقضاء. انت حاله اجتماعيه اكثر ما نعرفش اذا كنت نجم تتوجه للهيك اللي تابعين الحالات الاجتماعيه ولا
3: يكون الاجتماعيه
1: يكون احسن ينجموا يعاونوك. خاطر الحقيقه باش ما نكذبوش على بعضنا راه انت كما قال الاستاذ انت اخترت انك تستني في هنا وقت تستنى المده والاجراءات التقاضي دونك واش تقعد تستنى الوضعيه نتاع انه ما عندكش سكن وقت تتوجه للشؤون الاجتماعيه يعاونوك خاصه وانت في الحاله نتاعك مؤكد باش يلقاو لك حل ويعاونوك.
4: يا استاذ انا طاف في جمعه ذي نجم مولا الدار يخرج مسقى روحي في الشارع يعني
3: رميش وكا علاش نصحناك قلنا لك معناها تشوف
1: برا امشي شوف باش يلقاو لك الحل
3: الحالات الاجتماعيه هذيك باش تحل
1: يلقاو لك الحل ان شاء الله باذن الله. المهم دق الباب وان شاء الله ربي معاك ان شاء الله تاخذ حقك يعيشك سيدي ان شاء الله ربي معاك عايشك شكرا لك خليك. فما يصير تداخل هو راهو ساعات ووضعيه اجتماعيه وما زالت الاجراءات التقاضي تاخذ وقتها راهو زايد ما نجموش دونك هنا يولي يعاونوه شويه حتى في الشؤون الاجتماعيه خاصه انه مشكلته ظرفيه معناها ينجم بعد اشهر ياخذ حقه في انه يسكن في دربه مع اخوه اللي هو مش متفاهم معاه.
3: اشكاليه راه متنوعه ومتوفاش الحقيقه.
1: عن استشاره اخرى يلا الو صباح النور مرحبا.
5: الله يصبح الخير على السلامه.
1: على السلامه مرحبا
5: بيك عايشك.
1: تفضلي.
5: نفس الاستاذ عندي اشكاليه حصيله وهو باش نحكي لك وباش نجرب الجميل وبرا باش نشوف شنو الحل. عندنا خالي متوفي احنا. خلى الف. مشينا عملنا شكايه. خالي حي امي توفات وخالي توفى. عاد واحد برك. قدم القضيه حصيله. كي قدم القضيه قعدنا معناها عاملين المحامين مع بعضنا وكل شيء مع بعضنا ويشكي على الارض هذيك باش ناخذها معناها مع بعضنا. مرعنا ذلك طلع حكمة المحكمة اللي هو برك واحنا ما ورثناش طفله وطفل اخرين ما ورثوش امي وخالي ما ورثوش. قلنا لهم علاش اخي كيفاش؟ قالت لا احنا ورثنا خطر احنا وخلي رضايا زاد توفى خلى بناته وولاده معناها يكملوا في القضيه. قعدنا نستناو كيما هكا معناها باش ناخذوا حقنا. نسمعوا فيهم يبيعوا، قلنا لهم اخي كيفاش تبيعوا ما تشاوروناش؟ قالت لا الحاكم ما عطاكمش انتم، عطيه كان لنا احنا وانتم، الحاكم قال امكم ميته ما تورثوش. كيفاش معناها خلي معناها طفله وطفل والرئيسه وتوجه كي هبطت. قالت لهم شكون خلى مثلا فلان الفلاني ضايش شكون خلى؟ قامت بنت خالي قالت له راهو خلى عمتي وعمي وبابا. قال لها جيب الاوراق نتاع عمتك ونتاع عمك شات الوفاه جيبهم لنا باش نحطهم في الدوسي. المحاميه قالت لها بنت خالي قالت لها راهو باش نجيب لك راي الرئيسه. قالت هكا وكا. قالت الوراق شدت الوفاه نتاع خالك ونتاع عمتك عمك هزهم للمحكمه. قلت لها كيفاش نهزهم للمحكمه وما نعرفوش الدوسي احنا شنو معناها وين العقد احنا باش نحطوه؟ المفروض تقدم المحاميه نهار الجلسه. المحاميه لعبت اللعبه ونحاتهم. خالي ورث واحنا ما ورثناش، نحب نشوف عندي حق ولا ما عنديش باش نستشيرك، نحب نعرف ان درا نقدم قضيه ولا شنو نعم.
3: بطبيعه الحال اذا كان انتم معنا من الورثه الشرعيين مستحقين لمنابكم بالارث في مورثتكم، واذا كان واذا كان ما صارش هذا تنجم تقوم بقضيه وتطلب المنابات نتاع امك.
5: خالي وام معناها الاخرين ما خلاوش معناها
3: بطبيعه الحال
5: نجم معناها تو نقدم
3: فيه قضيه. نعم
5: نعم
3: تنجم تقدم به قضيه تو اي
5: بشكون نقدم بولاد خاليه؟
3: بطبيعه الحال بالناس اللي تتنازع فيكم على الاستحقاق هذا.
5: اي هو حاصيله هما برشا مش اولاد خالي برك، وفما جماعه اخرين معناها اولاد عم
1: مدام ربي فما ديتاي. المشكله انتم ما تحبوا تطعنوا في حجه الوفاه؟
5: لا مش نطعن في حجه الوفاه. احنا نحب ناخذوا حقنا كيفاش خالي ياخذ وامه وخالي الاخرين ما ياخذوش.
1: هما ادرجوا الناس الكل في حجه الوفاه؟
5: الحجه الوفاه حاطين فيها شكون معناها
3: حاطين فيها امك؟
5: حاطين الرئيسه توجه قالت
1: حاطين امك وخالك اللي مورثتش زاده كيفكم؟
5: اي خالي اللي ورثت زاده كيفنا ما حكمناش ولاد خالي.
1: لا ما فهمتنيش مدام، على خاطر
3: احنا تو ما نجموش نجاوبوك على قضيتك بالخصوصيه نتاعها. الخصوصيه نتاعها ما تنجم تكون الا في مكتب المحامي، محاميتك ولا محاميك اللي باش تختاره هو اللي يقول لك. انا قلت لك الانسان اذا كان هو انجر له حق استحقاقي بموجب الارث راهو ينجم يطالب بها من القضاء. اما باش تقول لي الخصوصيه علاش حكمولك وعلاش ما حكمولكش، هذا يتطلب قراءه الملف نتاعك.
5: قلت لنا الولد خالي علاش معناها امه ما ورثتش وخالي الاخر مورث؟
1: شنو قال لكم مدام؟
5: قال الرئيسه قالت ابوك يموت ما يورثوش.
3: لا مش صحيح، ما تقولش الرئيسه الكلام هذا.
5: هذه اللي قالوه لنا
3: حبيبي. احنا
1: هما قالوا لكم هكاك مش معناها اللي قالوه راهو صحيح. ردوا بالنا خاطر انا تو في كلام كنتي فما برشا اتهامات برشا ناس برشا من الناس حتى من المحاميه فما اتهام ليها. زملاء سي محسن استاذ قالوا لي في الرجي يسمعوا قالوا تبعوها معناها قالوا يظهر لي والدتها وخالها ما ادرجوهمش في حجه الوفاه.
3: اذا كان
1: والغلطه بدات من غادي.
3: لا اذا كان مش مدرج كان مش اساميهم مش مدرجه في حجه الوفاه لازم اصلاح
1: حجه الوفاه. هذاك لازم تتثبت مدام
3: ثبت حجه الوفاه.
5: هي شات الوفاه نتاع خالي لميت كي طلعت ما طلعش فيها شكون خلاه وخلي
3: إيه؟ مش ما تسال فيا انا اقول لك نسالك انت عن حجه الوفاه. اسمعني عاد اسمعني
5: هاي.
3: انت اول حاجه باش تطلعها باش تطلع عليها باش تعرف شكون يورث وشكون ما يورثش لازمك حجه الوفاه. اذا كان اسمكم اذا كان اسم الوالده نتاعك مدرج في حجه الوفاه نحكي وحديث، واذا كان مش مدرج نحكي وحديث اخر. لازمنا نصلحوا حجه الوفاه باش يقع ادراج معناها والدتك وارثه اذا كان هي تورث معناها تستحق بموجب الارث. اول حاجه هي حجه الوفاه، هذيك لابياس معناها الوثيقه الضروريه والاساسيه اللي باش تطالب بها بالمنابات. ما تنجمش تطالب شوف
1: فهمت مدام وين هزيناك احنا
3: حجه الوفاه. اول حاجه شوف حجه الوفاه وبعد تحب ترجعنا وتبدا عندك حجه الوفاه تقول لنا شنو فيها ونجاوبوك قد ما نعطيوكش تخمينات. مرحبا بك. مرحبا
1: والناس الكل بربي الناس الكل ديما نقوموا احنا بواجبنا ونبحثوا ونتاكدوا من وثائقنا كما قال الاستاذ. اول وثيقه حجه الوفاه. انا رزمو معناها زملائي يتبعوا معنا في تنسيق البث المباشر وانتبهوا للديتاي معناها خاطر المحكمه مش باش تحكم لك هكاك وديما بربي نسبقوا حسن النيه. احنا مشكله عندنا ولات استاذ نعيشوا ازمه ثقه راهو وليت ياسر نحس اتهامات في لغتنا كل حاجه ما تمشيش
3: ديما التخوين
1: اي فوالا التخوين ديما اي للاطراف اللي نتعامل معاهم الكل
3: كل ما عمل لي شيء ولا غالب
1: دونك احنا نثبتوا ساعه شنو اللي عندنا في وثائقنا ونثبتوا فين حدود حقوقنا ونثبتوا احنا فين اجتهدنا وفي شنو النقائص اللي موجوده ومن بعد باش ما نتهموش الناس بالباطل وبالغلط وبحنا بيدنا نقضوا غلطينا كيك غلطين به نمشي ونرجع لموضوعنا أستاذة
3: نرجع
1: لحضانتنا وموضوع الحضانة متاعنا أخذت الرأو تعرف الاستشارات أنا نسمع وراء البرنامج معاكم
3: عارف.
1: راهو مشاكله بكل عقارات وورثة يا رسول الواحد يخليه يراجع نفسه إذا بشي يخلي حاجة لوليداته نهار آخر يقول يا رسول اللي نمشي نتصرف فيه من توكو
3: ويجعلوا الانساء والله العظيم
1: والله العظيم هذه هي حتى على الدار اللي تعيش فيها معناها اغلب العائلات شنو هي الدار تاع الام والبو تصير فيها مشاكل به احنا وقفنا في مساله الحضانه على الولايه اللي المفروض في الحياه العائليه العاديه يكونوا الام والبو متزوجين فيها الولايه تكون للاب
3: الولايه للاب
1: في حاله الحضانه
3: هو الحقيقة أشوف الحضانة حتى في حالة الحضانة هي في الأصل تقعد الولاية الشرعية تقعد الأب
1: بيه.
3: والأم عندها الولاية في حاجات معينة في التعليم في التصرف الحسابات المالية للمحظون وحاجة ثالثة هي تقريبا في متعلق بسفر المحظون اليوم معناها سفر ولا معناها
1: سفر مش هجرة راه نحكي ولا سفر
3: ساعات سفر ولا مش هجرة يعني
1: سفر ماشي داوي ماشي كذا
3: حتى في
1: ماشي في نزهة
3: هو السفر هذا هو السفر هذا يجي برشا إشكاليات
1: نعرف
3: حتى معناها بتعنى
1: تولي نرجع سوء النية
3: نرجع سوء النية
1: يسمع بها خارج بها حتى بستعمل جمعة في تركيا ويقول كاه باش تهربوا بولدي
3: وهنا رزمون مشرع أوجد حل
1: أي.
3: يقول لك إذا كان اختلف الزوجين في متعلق بسفر المحظون رأي يمكن رفع الأمر لرئيس المحكمة الابتدائية اللي ينظر فيها حسب قواعد القضية الاستعجالية على معنى الفصل 206 من بعد ومجد مرفعة مدينة التجارية يعني النجم الولي القاضي هو الذي يقرر المصلحة من السفر من عدم ذلك فيما يتعلق بالدراسة هي الولاية عند الأم معناها باش تمشي تقيد ولدها في المدرسة باعتبارها حاضنة وقريبة فيما يتعلق بالتصرف في حساباته المالية كيف معناها هي عطاها أما الولاية الشرعية الولاية الأصلية فيما زاد على ذلك تبقى ديما
1: هي الكل تبقى للأب حتى بعد الانفصال أي على خاطر هي في حياة الكوبل العادية كي تمشي أنت مثلا ولدك في الليسي مثلا باش تصحح فيك بطاقة التوجيه هذيك باش يختار مادة علمية ولا شعبة كذا ولا كذا البوه اللي صحح مش الأم تعرف
3: في قائمة الحياة الزوجية
1: في الحياة الزوجية العادية كي تولي فما الأم حاضنة وقتها هي تولي
3: تنجم تتصرف في متعلق بدراسة بالدراسة تنجم عندها الولاية على المستوى هذاك
1: أي فما في مسألة خاصة المدارس والمعاهد الخاصة عندهم مسألة الترانسبور والكار وين يهبط وفين يمشي إذا كي يولي الأم ويتسلم الصغير للأم كي تجي تروح به البولة في حالة ما تكون هي حاضنة هم مطلقين به في حكاية السفر قلت أنت حكاية السفر فيها
3: معناها هو السفر هو
1: وقت اللي تخاف ولا تهجر بالمحظور
3: وقت هو شوف هو الولاية في السفر وقت عند الحاضنة لكن شوف الأكثر في أكثر حالات وديما نقول ما نعرفش عليه تعمل هذا ساعات تلقى الأب ياخو يقول لك أنا إجراء وقائي يمشي ياخو يعمل مطلع في تحجير السفر
1: في المطلق
3: ينجم
1: في المطلق
3: ينجم يقول لك أنا أخشى على معنى تسافر بي سفر نقلة وهجرة وما تعرف يعني هو المطلب ينجم يقدمه لكن الاستجابة ليه ما تمش بطريقة آلية وعلاش هنا الدخل مشرع يقول لك حتى كي يختلفوا على مسألة السفر راهو يرفع الأمر رئيس المحكمة الابتدائية هو اللي يفصل في الموضوع ذاك حسب ما يراه من مصلحة المحظوظ لأنه علاش السفر والهجرة هي من الأسباب اللي سقط الحضانة تو باش ندخلوا في موضوع آخر
1: في سفر النقلة ذاك
3: سفر النقلة معناها إذا كنت بعد بيه حتى في داخل الجمهورية
1: دبرت كونتراب تخدم في دولة شقيقة
3: مثلا
1: تهز وتحب تمشي
3: هو المشرع وفق القضاء توسع في السفر النقلة ذا واعتبره حتى في داخل الجمهورية يقول لك إنسان مثلا هي من جهة الساحل مثلا باش تنقل للجنوب في دار العمل نتاعها باش باش يمشي جهه بعيده فيها مئات الكيلومترات. عمليا يولي يصعب على الاب باش يمارس حق الزياره
1: حتى في نفس الدوله بيدها.
3: حتى في نفس الدوله بيدها
1: هو صحيح. في نفس البلاد اذا كان انا نعيش في سوسه ولدي باش يولي في قابس كفنيه هذه باش يولي
3: معناها يلزم يلزم الاب كل جمعه يمشي وهو هو والولايه هي الرقابه ومتابعه شؤون المحظون. مش البو انه يجي نهار لحد وقت اللي عنده زياره يمارس الزياره وانتهى. هو عنده رقابه دائمه
1: مستمره
3: معناها حتى ما يشوفوش ولده
1: نجم تكلموا طريقته في اي وقت تقولوا له لا يتبي كذا ولا مريض كذا ولا يجاه للمستشفى الفلاني ولا عنده اشكاليه في الليسي صارت مشكله يجا كذا يشوف فلا معايا
3: انا سفر النقله
1: هذه ويحبذ لو كان نكونوا احنا هكا
3: ماذا بينا احنا وعاد ما قلت لك في البدايه راه ماذا بينا راه ماذا بينا الخلافات الزوجيه ما تنعكسش بالسلب على الابناء
1: على خاطر الحقيقه هو تصير حاجات ساعات توصل حتى لفما حلول قصوى يتخذها البو ساعات وقت اللي يعطيوك الساعات بتاع الزيارة ويمشي وساعات يحطوه العائلات للأسف الشديد يبدأوا يحبوا يصفيوا في حساباتهم القديمة يسمع ما يكره يحطوه في وضعية خائبة ساعات يبدأ ولده صغير يلعب مع ولده هو كما تحكي في السكن متاع الحاضنة ويسمع حاجات ما هي ساعات تبدأ موجودة بحذها أمها تبدأ تبعثه في مساجات تعب ساعات يضطر أنه تلمو يولي الميليو هذاك مسموم وخايب ويقلق يولي ما عادش يمشي
3: وهذه من الأسباب اللي تخلي
1: وتصير برشا أنه ينقطعوا ويبعدوا على أولادهم ونعرفوا أنه كي ينقطع على ولده مش باش يعيش نفسانيا مرتاح بالعكس باش يبدأ تعب وإذا كانوا يبدأ تعب وقتها باش يلوج على حلول مثلا شو أن يعاود حياته ويجيب صغار أخرين وكالصغير هذاك يتنسى من طرف بوه مثلا
3: وهذه اشكاليه واحده اخرى
1: هذه اشكاليه نشوفها في مجتمعنا للاسف
3: يساهموا فيها الابوين
1: ما يشعروا تقول لك ولده 7 سنين ما يعرفوش وما يراش
3: وما عمره ما جاء ولا عيد ولا عاشوره
1: هو مش ما عمره ما جاء هو على خاطر وقت كان الزياره مسكين تلقاه مرضوا وملوا وكذا صار فيه صحيح حتى شاف حل اخر هو بيدهم فما حتى انسان على خاطر يسلم في كبده بالساهل راه خليني نعبرها
3: كيما
1: ماشي ما باش ما نظلموش الناس سواء كان راجل ولا امراه فما اكراهات فما ظروف ساعات تخلي الانسان ما يخش القرار الصحيح للاسف وشكون اللي يخلص الفاتوره كامله
3: هم الابناء
1: هم الابناء
3: وهذا لما نحبوش يصير وهذاك علاش احنا ناخذ الموضوع ديما ونعاودوا ونرجعوا له المواضيع هذه ديما نلوجوا خاطر القاصر لا حول ولا قوه له باش يقعد معنا ما بين البو والام اللي هما في الخلافات نتاعهم علاش يورثوا الخلافات الابناء نتاعهم حتى في قائمة الحياة الزوجية حتى في الخلافات البسيطة ما بين الزوج والزوجة ديما نشوف بوك عمل له وشوف امك عملت وكذا هذوما حاجات المفروض ان تكون عندنا ثقافة انه ننأى بالابناء على الخلافات خاطر الخلافات الزوجيه العاديه
1: ممارسات راهي غريبه راه وساعات يقول لك كيف يهز ولده خاطر فما اللي عندهم الاستصحاب ولا بنته يعمل انكيت على حياتي وقت اللي هو ما عادش مثلا زوجي ما عادش يهمه في اموري وين مشات وشكون جات وجاتها فلانه ولا ما جاتهاش وخالتك تجي ولا ما تجيش وخالك وشكون هو السيد هذاك اللي وصل امك واه واه واه
3: واه يقعد يسقسي فيه معناها
1: وراه فما حاجه ساعات الوالي ما يفيقش اللي هو راهو بالطريقه هذيك يتعب في ولده راهو يمرض فيه
3: صحيح
1: خاطر الصغير كي يمشي مع ابوه والا مع امه اذا كان مش امه هي حاضنه راهو مش باش يعيش في انكيت راهو يحب يتفرد قام مستحش بوه يحب يسمع يحب يحكي له مشاكله ويحب
3: مش مستعد للامور هذه
1: وبعد كي يكبر ويوعى ويفهم شي الفكره اللي باش ياخذها على ابوه ولا امه اللي كان كل وين يمشي بحذاه يعمل له انكيت على امه وساعات حتى دار العائله راهو
3: معناها جلسه مساءله وحتى دار العائله حتى
1: العائله دار العائله كي يمشي لدار عزيزه تبدا مامته تسال وجده يسال وعمه يسال فيه على امه وجده اللي يعيش معاه مثلا امه ولا كذا معناها يحطوه في الوضعيات كلها مش مريح يا ليت انت في الساعه الاولى من البرنامج قلت على وعي الحاضن دكتور استاذ ديما دكتور يا ليت الوعي ذا يكون موجود نمشيو العنصر اسقاط الحضانه شفت الوقت قال الوقت عدى في ساعه الاستاذ عدى في ساعه اكثر من تصور
3: هو اسقاط الحضانه
1: اسقاط الحضانه
3: باش نحكيو عليه من ناحيتين ناحيه قانونيه الحضانه تنتهي ببلوغ الطفل المحظون سن 18 عام كامله هذا النص ما جابش حتى استثناء مع الأسف كما قلت في الساعة الأولى 18 عام.
1: الأستاذ قال لكم بربي رجعوه، يلزم يكون في استثناء،
3: يلزم مراجعة، يلزم تو معناها السلطة التشريعية ونواب الشعب وكل كي يلزم يخدموا على الشيء هذا. تو احنا في طور حداثة وطور معناها تبدلت المعطيات. قبل 18 عام يمكن يعمل على روحه الصغير في عهد في عهدنا وفي عهد باتنا وكذا. تو 18 عام تنجم تعرس له؟
1: مستحيل.
3: مازال حتى بكالوريا ما خذهاش.
1: مستحيل، تي طفل.
3: معنا مازال طفل. ساعة. نجي أنت في المرحلة ذيك اللي هي معنا مرحلة حساسة جدا كما قلت ساتك، وتجي تقول له أكا وفات الحضان.
1: هو في منظمة الصحة العالمية تو لوفيسيال نحكي لك المراهقة نتاع ولات تتواصل حتى لسن 21 سنة، في بالك ولا؟
3: فما.
1: هذا من ناحية صحية نفسية نحكي لك. فما بالك أنت 18 تعتبر ماجور وتزيد تنحي له.
3: معناها تلقى البوة اللي مطالب بإسكان الحاضنة باش يعطيها منحة سكن ومطالب بالإنفاق على الأبناء يبدا يحسب في السوايع كما نقولوا. دقتش 18 سنة كاملة لا عاد عنده منحة سكن باش يدفعها. ولا عاد عنده من معناها النفقه نتاع الاطفال باش يدفعها ويلقى روحه في
1: هي الأسوأ من انه منحه السكن تتنحى، انه يبدا هو ساكن هو وامه في دربه ويقول لهم اخرجوا وذيك صعيبه على الاخر،
3: صعيبه في الامر هذا. وفما حالات نتاع اسقاط حضانه كما قلت قانونيه كما هذه العمر كما سفر النقله كيما فما حاجة أخرى
1: سفر النقلة أستاذ بربي فمشي مثلا استثناء أنهم يتفاهموا يقول له هزو ميسالش
3: هو إذا كان فما مفاهمة يا حبا ذاب ما تعرف أنت وقتاش نلتجيو للقضاء احنا نلتجيو وقت الخلاف
1: مش متفاهمين.
3: وقت النزاع وقت نتنازع على مسألة وقت باش نمشيو القاضي باش يفصل بيناتنا وحتى كي يفصل بيناتنا القاضي نوليو نشدو قد قد هاكاش عطاك الحاكم خذو معناها لا تزيد معايا ولا تنقص وهذا يزيد كيف كيف معناها في العلاقات الأسرية يلزم أكثر سوبليس أكثر مرونة في التعامل. خلينا من أحكام القضاء والنصوص القانونية صحيح هذا في حالة الخلاف، أما حتى كي ناخذوا أحكام قضائية ما نشدوش على حرفية النص وحرفية الحكم وماذا بين ديما فما كل مرونة وفما كل التعامل لأن الأب والأم عندهم مسؤولية هما الاثنين راهم ماشي تنشئة الأبناء التنشئة السليمة ما تجيش كان بالقضاء تجي بالاتفاق. ثم فما حاجة أخرى حبيت نقول لك عليها هي ما تؤدي نجم تؤدي للاستحضان هي زواج الأم
1: في الحالات الكل
3: زواج الأم من غير محرم معناها جاء المشرع يقول لك إذا كانت تزوجت الأم من غير محرم معناها يمكن الأب أن يطالب بإسقاط الحضانة بمجرد إتمام الزواج وعنده

0: مشكل ما 18 سنة.
1: آه فهمت.
0: في 18 سنة.
1: مش هم مضبوط.
0: في الحالة هذه يزمك أنت تعرف المتضرر ولا طالب إسقاط الحضانة تتجه للقضاء. والقضاء هو اللي يحكم. ترى الحالة اللي عرفتها تستوجب إسقاط الحضانة أو لا تستوجب.
1: يذولي كتب ده حالة بنت يمشيوا معهم معناها تقول يعطيوهم ال.
0: ولهنا حتى كتب ده حالة بنت باش ينظروا في حاجة أخرى. إذا كان البو يطلب إسقاط الحضانة وإسنادها إليه. باش يشوفوا هل أن الأب هذا اللي طالب اليوم الحضانة هل هو من النساء من هن قادرات على إتمام الشؤون المحظون؟
1: كي يبدأ متزوج؟
0: كي يبدأ متزوج امرأة أخرى وتقع عمل استقرائية كما البحث الاجتماعي وغيرها. هاي متزوج درا زوجته تنجم تقوم بالدور هذا ولا ما تقومش ولا عنده شقيقته ولا عنده
1: عايش مع أخته عايش مع أمه تنجم تكون أمه ما زالت قادرة
0: على علاش قلت ماهيش آلية معنى عملية مسقط الحضانة
1: في حالة هذه
0: فيها شهادات لأنه على
1: فيها بحث اجتماعي زاد
0: فيها يصير بحث اجتماعي ويصير برشا عمل استقرائي لأنه علاش لهنا القاضي راهو باش يحط امام عيونه وامام انظاري اول حاجه مصلحه المحظون وما نحبوش مصلحه المحظون تكون شعار لازمها تكون تحقق بالحق مصلحه المحظون احنا اش عملنا كي نجيو نحيو البنت من امها ونعطيوها لبوها وبوها ما عندوش يكون باش باش معنا باش نصلحوا غلطه بغلطه
1: اي ويخليها في الدار وحدها يمشي
0: ياخذ علاش ديما نقول انا معنا الحالات حتى كي تتشابه راهو في الفصل النزاعات حاله بحاله نجم في قضيه معينه نسقط الحضانه وفي قضيه واحده اخرى نفس معنا نفس السندات ولا نفس الدفعات اللي يتركز عليهم طالب اسقاط الحضانه والمحكمة ما تمشيش في التوجه ذاك وما تعطيش اسقاط الحضانه كما قلت لك اذا كان ترى انه في اسقاط الحضانه ما يحققش المصلحه لهنا توليو نوسعوا في الناس اللي تستحق الحضانه نجموا نحيوا الحضانه للام
1: نعطيوها للبو ومرته إذا متزوج مثلا أمه إذا كان موجودة
0: الأم نعطيوها للخال للخال العم معناه الأصلح برعاية شؤون المحظون هو ذاك هو الهدف نتاع المسألة دي نحميه المحظون ما خليوش في مليو معناه في محيط مع يسكن مع غير محرم معنا رجلمه كما يقولوها بالدارجة
1: رجلمها خاصة
0: ولا رجل أمها خاصة بالنسبة للفتاة
1: هو حتى رجلمه راهو باش يكونوا واثقين وما تخبيوش الحقائق
0: وهذاك علاش المشرع كيف قلت
1: لي ما فصلش بين بنا يا ولد
0: ماك تعرف الأمور الخايبة معناها تنجم تصير
1: كيف كيف كي الولد كي الطفلة
0: كيما بالنسبة للبنت كيما بالنسبة للولد
1: الواقع يقول هذا مش احنا
0: وهكا علاش المشرع يتشدد في المسألة هذه وكذلك إذا كان أصبحت الأم غير قادرة مثلا بسبب أمراض معدية
1: الأم كي تمرض مثلا
0: خاصة الأمراض المعدية معناها الناس يقول الأمراض المعدية والاختيرة واللي تخليها ما عادش تنجم تقوم
1: بواجبها في رعاية الصغيرة ذاك البو من حقه وقتها
0: ياخذ يطالب
1: يطالب
0: ديما نقول مش آلين ما تسقط الحضانة آلين كان في الحالة نتاع السن وهذه اللي وقفت عليها انا في الاخر الساعه الاولى
1: يطالبوا المحكمه تعمل
0: عمل استقرائيه نتاعها وتسال وتستعين بمعنى بالمختصين في المجال هذا نجم تستعين بالضمان بالشؤون الاجتماعيه كما تنجم تستعين بمندوب حمايه الطفوله كما تنجم تستعين بكل الجهات اللي هي في علاقه بالقاصر وبالطفل باش تحقق المصلحه الفضله للقاصر
1: نعم هذا في حاله مرض الام فما حالات أخرى ربما الأم تدخل السجن مثلا
0: نجم يصير نجم تكون معناها حتى مجرد أنه ينطلق بحث معناها قضائي في مواجهتها من أجل مثلا جرائم مش باهية ولا أمور كما كل ما يعكر الصفو نتاع القاصر راهو نجم يكون محل طلب وتبقى المحكمة السلطة الفصل في الموضوع هذا
1: خاطر الأمور الأخلاقية بالنسبة للحاضر تدخل مثلا
0: تدخل برشا أكيد وعلاش قلت لك زاد ما نرجموش الناس بالغيب القاضي علاش خلاها المشرع حالات إسقاط الحضانة يكون لا تكون إلا بحكم كما ناخذوا الحضانة بحكم ناخذوا
1: إسقاط نتاعها يكون بحكم هنا باش يخليوا المجال للمحكمة باش تثبت وتجتهد وتكون الأحكام في مصلحة المحظون ديما
0: أي
1: في الحالات
0: وهكا علاش قلت لك راهي صعيبة راهو الفصل في مطالب
1: والإثبات نتاعهم بعض الحالات راهو زاد صعيب مش سهل باش تقول أمه مرضت ما عادش نجم تقوم به مش سهل باش تقول أمه مثلا أخلاقيا ما عادش تنجم هي تربي روحها كما نقولوا سابش تربي صغير في مليو عادي مش سهل باش تثبت أنت
0: ثم أنه حتى الادعاء هذايا شوف

0: الاهمال
1: سوري هذه
0: فما عنصر الاهمال اللي هو مهم برشا
1: والادعاءات كما هيك راهي تكون عندها عواقب وخيمه على الحاضر على المحظوم
0: في بال
1: تو صغير ولا صغيره كي تسمع امها ولا يسمع امه بها كذا حتى في الخلافات حتى في الخلافات في قائمه الزوجيه تاع علاش العرك والمعروك والاعتداءات اللفظيه والماديه بحضور الابناء تيمو ياثر ياثر على دراستهم ياثر على تكوين شخصيتهم
0: ياثر على ياثر برشا وما نحبوش ندخلوا في مجال آخر لأنه فما دراسات نفسية وكذا أثبتت وأنه التأثر بطلاق الوالدين بالنسبة للصغار
1: ينعكس
0: حاصل نفسي ما فيش حتى أدنى شك
1: سلبي إنه
0: لكن الخدمة علاش الخدمة على أنه الإنسان ذاك يتجاوزه في عمر معين وعنده وعي معين
1: وعلى درجات
0: أما هو الضرر النفسي راهو حاصل مهما باش تحاول أنت تعدي طلاق أمبوتي معناها وفي كادر باهي ما فيك سا لازم تأثير واقع
1: في بعض حالات يكون معنا
0: الإهمال كيفاش إثباته أستاذ نعطيه فكرة على الإهمال إسقاط الحضانة
1: الإهمال كيفاش إثباته إذا كان معنا يقع معنا أعمال استقرائية ووسائل إثبات المعتمدة لكل
0: مثلا يجي يقول لك ولدي هزته في الصيف للبحر غرق هذه أمثلة اللي صارت في الدنيا
1: إيه؟
0: لكن تجي الحاضنة تقول لك يشبي يغرق كان ولدي خطر عندي ها ولي معاه أم وبو زاد غرق
1: مش ميزمش يكون الإهمال ما تاخذوش في واقعة معينة الإهمال لازم يكون متواصل معنا برشا حاجات
0: برشا حاجات مثلا
1: معنا مثلا النتائج الدراسية نتاعو تدهور بصفة ملحوظة
0: حتى العايش مع أم وبو نتائج دراسية في المراهقة ولا كذا تنجم تدهور كيف
1: مثلا من الحاجات هذوما مثلا الإهمال في في في الرعاية في رعايته يتعرض لحوادث منزلية متكررة أو مرة غاز أو مرة
0: الإهمال يبدأ واضح في صور مختلفة ومتكررة
1: متكررة ولا مش
0: هذا هو معناه مش حادثة واحدة نبنيو عليها
1: حادثة واحدة كما قلت سيادتك حتى في قائمة الحياة الزوجية وحتى عند أحسن الأزواج تنجم تصير الإنسان باش يغرق في البحر هي على غفلة غفلة تصير والإنسان باش يصاف بحادث منزلي عارضي ينجم يصير يقوم يجري باش الصغير يطيح يتكسر هذه واقعة معناها تصير معناها وقت اللي تتكرر وتكرار الإهمال هذا يولي وكما قلت لك حتى هذا يدخل في باب أنه يعهد به إلى السلطة القضائية وإلى السادة القضاة المختصين في المجال هذا ويقع سماع الطرفين ديما نقولوا احنا القاضي يسمع من الاثنين ويستعين باهل الخبره وباهل الاختصاص والاعمال الاستقرائيه الكل حتى وقت باش يصدر حكم تكون عنده قناعه تامه انه مشى في التوجه الصحيح وفي الـ وفي الـ وفي الـ الاجراء القانوني السليم اللي يضمن ديما خلينا نقولوا ديما المصلحه الفضلى للمحظوظ الصغير لا حول له ولا قوه اش معناها المصلحه الفضلى راهو كلنا مسؤولين معناها ما فماش حياد مع الصغار وقت الصغير ما يعرفش مصلحته والقاضي هو معناه يزمه يبحث عن المصلحة الفضلى من جميع النواحي الصحية والدراسية والاجتماعية وغيرها باش ما نخلق إنسان سوي ما نخلقوش إنسان خلينا هو كما قلت أنت راه ديما يأثر في أحبابنا أم كرهنا الخلافات الزوجية تؤثر على تنشئة الأبناء أما خلينا تكون بأقل حدة
0: به فما نقطة أخرى هي ما هذه كيما يقولوا مش من الخيال العلمي هذه معروفة موجودة البر عناشي في تونس الطفل المعنف مثلا تعرف أنت منيح أستاذ واطلاعك أكيد كيما برشا ناس وكيما رجال قانون في دول متقدمة خاصة في أوروبا معروف أن القانون ما يرحمش مع طفل معنف حتى كي يبدأوا أم وبوه متزوجين في حالة أم وبوه متطلقين والحاضن متاعه يثبت حتى في روضة في مكتب أنه جاهم طفل معنف معروفة تتفك الحضانة احنا في تونس عناش النقطة هذه
1: عنا النقطة هذه والمشرع
0: مش على خطر احنا مزلنا نربيه
1: المشرع التونسي وحتى في
0: في ديارنا بينسو
1: القانون الأساسي المتعلق بالعنف ضد المرأة تشدد في المسائل هذه وضعف العقوبات على كل اعتداء على قاصر وعلى كل اعتداء على طفل والمسألة هذه تقريب أولوية الحقيقة احنا شوف لحد ما خليني نقول احنا نفتخر بالنصوص التشريعية اللي تعنى بالطفولة فقينا فقط في الآليات نتاع التنفيذ ساعات تنقصنا الإمكانيات الفضاءات الخاصة بالأطفال توفير الجو الملائم اتخاذ كل الوسائل راه ساعات مندوب حماية الطفولة يلقى روحه في وضعية تستوجب التدخل واتخاذ إجراءات فورية ساعات ما لقاوش المراكز الإيجابية المشاركة معناها النص كنصوص تشريعية من أفضل ما فما وعاونت برشا برشا عائلات وبرشا مشاكل تحلت نتاع حضانه بالنصوص التشريعيه، لكن يبقى هذا غير كافي، وهذا يلزمنا نرجعوا له ديما ونشوفوه. كيما نحب ديما نرجع بقوسي فيسا، كيما لما يدفعش النفقه، قبل كان عندنا صندوق دفع مال النفقه، ايش نعمل بيه انا باش نشكي بيه؟ كيما يدفعش النفقه حتى كي تشكي بيه باش يقعد باقي ما يدفعش.
0: حتى كي يدخل الخدمه الاليه
1: البديله، اعطيني الاليه اللي ما يكونش المصلحه الفضله للمحظون، ما تكون الشعار، يلزم الناس كل تنكب باش نخليوها مش شعار، نخليوها واقع ملموس. كما نرجع ديما الحالة اللي قلت زاد عليها في البداية، كيف 18 سنة تفسخ كل شيء وتطيح البنية الكليكية كما يقولوا، يا ودي كيفاش بأي مقياس، كيفاش خممتوا فيها؟ معنى المرأة اللي تقعد تربي الأطفال حتى يوصلوا ل 18 ومنها تخرج من محل الزوجية يبدا يحسب لها بالنهار، معناها كي يبدا يكون الزوج مش متساهل.
0: لا صعيبه برشا حكايه السن الحقيقه، يبدا صغير عندها باك في طنبك المراهقه نتاعو، يعلم ربي كيفاش هي تبدا تراعي فيه نفسانيا ولا هي بيه ومعروف كل ام هو حتى اللي تبدا راجلها معاه عام باك عام تبدا متجنده راهو الام ياخذوا دي كونجي وياخذوا كذا باش يقفوا مع صغارهم وكذا، يا اخي يجي المشرع يقول لها لا يخرج من الدويره ولا باش نحيلك من حتى السكن، ويزيد يثقلها الى جانب انه صغير في الفترة ذيك يبدأ عنده مصاريف تاع دراسة تكبر الحقيقة.
1: وهذه علاش هذه المشرعة خلاها بطريقة آلية، احنا شفنا كل حالات سقط الحضانة معنا حالة
0: فيها اجتهادات،
1: فيها اجتهادات
0: علاش هذه بالذات قعدت
1: بطريقة آلية معناها 18 سكر
0: الحقيقة فيها تعسف على برشا حالات، سمعت
1: قبل بالدار مسكر كما قلت انت، ولا عندها لا نفقة ولا حضانة ولا سكن ولا حد شيء، لمجرد بلوغ الطفل 18 سنة كما ولد ولا طفلة، راكي نحكي على الطفل كما الولد كما الطفل، طفلة 18 سنة معناها تسيبها كاو
0: اي ما هو
1: وصلناش احنا درجه دي
0: احنا
1: حتى في حتى في دول الغربيه واللي يقول لك 18 عام يولي مش مسؤول عليه ابوه كذا، لكن ثم اليات اخرى احنا ما عندنا حتى اليه بديله، معنا ب 18 ما عادش حضانتها عند الام، ما عادش نفقتها على الاب الا اذا طالبت هي بصفه مباشره، ونسيبوهم في الطبيعة.
0: هي ربما إذا كان أنت باش تمشي بتاخذ تنقل المثال متاع البيئة الاجتماعية في الغرب، راهو هم مختلفين معنا
1: أصلا،
0: هم 18 سنة حتى أم وبوه موجودين، يسكروا باب القصر نتاعهم ويقولوا له تمشي عايش على روحك تحمل المسؤولية، هذا ماشي في ثقافتهم، والصغير من نهار اللي يتوجد في الدنيا قاعد يتبع لأنه في 18 تحمل مسؤولية نفسه.
1: شوف أنت المشرع والدولة شو وفرت القصر هذا إلا بوه مسكر معنا يلقى السكن ويلقى الإعانة الاجتماعية،
0: فما برشا حاجة
1: احنا ما فماش،
0: احنا ما فما حتى شيء، واصلا في مجتمعنا وفي بيئتنا وفي ثقافتنا اللي نعيشوا بها الصغير يقعد عند والديه لين يتخرج لين يخدم لين يعرس يخرج عروس والطفلة تخرج عروسة من دربه، هذا المعقول
1: هذيك
0: ثقافتنا الاجتماعية. دونك انت تمشي تنصح على الغرب اللي 18 سنة يخرج ولده، و 18 سنة حتى كي يبدا مع عرسه ومرته لباس عليه يخرج ولده راه، دونك الصغير هذاك تربى في بيئة بثقافة معينة استنى في 18 باش يمشي يعول على روحه بالطرق الكل المتوفرت له في البلاد هذيك، احنا في بلادنا لا
1: معناش.
0: يقعد عند ام وبوه لين يخرج عروسه
1: ولا تخرج عروسه، معضله كبيره
0: كسوى قرا ولا ما قراش، دونك فما تعسف الحقيقه أنا في انه يكون فارم القانون،
1: فما نقائص فما نقائص معناها توا مثلا انت كان تجي ب 18 عام وتمشي للقاضي تقول له اعطيني حل، ما يلقالكش حل قانوني
0: ابدا،
1: 18 عام اكاو ترفع يد الناس كل يك كانت فما حضانه كانت فما حضانه وكان فما سكن،
0: القاضي بيدو يقعد فريستري بالقانون
1: هذا
0: خاطر هو يحكم وفي حاله انسانيه من داخل المشوره هذه عليها
1: مكبل معنا
0: مكبل هذا هو. استاذ يعطيك الصحه،
1: يعطيك الصحه ثريا،
0: شبيك في برشا تفاصيل في الموضوع،
1: شكرا على الاستضافه هذه، بارك الله فيك انت زاده، وكانت حصه ممتعه
0: ان شاء الله مازلنا مواصلين مع بعضنا
1: ان شاء الله
0: باذن الله، لانه زميلتنا
1: تحيه الفريق الكلي رفقه، تحيه متجدده، تحيه لكل الفريق اللي خدم معنا اليوم واللي يخدم معنا كل ديما، نقولوا انا حتى ما عرفنا نقول احنا نظهروا في المباشر، لكن راه خليني اقول حتى على روحي وعليكم انتم، انا اعرف بالحكم التجربه راي عمل فريق متكامل، حتى انا مع زملائي وزملاتي نوجه لهم تحيه، الناس كل نتعاونوا ونشاوروا بعضنا وناخذوا من بعضنا، وهذاك هو اللي ينجح مثل
0: التليفونات تجي حتى في الاوف الاستاذ يجاوب يعطيهم الصحه لمحاله ومحلاه الايجابيه هذيك نتاع الناس هالاختصاص اللي دخلوا باش يضيفوا معلومه، ولا يقول لك اطرح النقطه هذه رد بالكم تنساوها، ولا يقول لك هذه راهو فيها كذا، مشكورين يعطيهم الصحه، هذا اجتهاد وهذا يدخل في صلب الإيجابية متاع الناس هذا، خاطر كي تخدم في مجال باهي أنك تكون إيجابي وتحاول تطور المجال هذاك. شكرا لك أستاذ محسن جابوج، تحية اليوم من كامل العجيمي، عليا منصوري، محمد سيدي، خليكم على موجتنا إذاعة المنستير في تمام منتصف النهار نشرة الأخبار، إلى اللقاء.
2: في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.
3: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: يوميا من العشرة نصف النهار،
4: من العشرة نصف النهار
2: مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم.
4: يوميا احنا في خدمتكم.
2: عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع.
3: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7.
2: شهادات حية.
3: حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم كاتب الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ثم بفرع سوسة، المناضل في الحقل الثقافي والكشفي والجمعياتي والسياسي صلب الحزب الدستوري بشعبة حمام سوسة وجامعة الساحل الشمالي زمن حكم بورقيبة وبن علي، القائد عبد الحميد حمودة. دوافع اهتمامه بتاريخ وذاكرة المدينة، ملامح الكفاح الوطني بمدينة حمام سوسة والنشاط الثقافي والجمعيات بها زمن الفترة الاستعمارية ومنذ مطلع الاستقلال. إصداراته: علاقة سكان حمام سوسة بالرئيس بن علي قبل وبعد تحول 7 نوفمبر 1987، نظرته لمستقبل البلاد، علاقته بمسقط رأسه، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف، سليم الحيزم، ونزار بويدا.
5: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
2: تمشي
6: بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
2: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة. أمان.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور. في طريق الأمان السلامة أولا.
1: تمام منتصف النهار من إذاعة المنسير، ومنها نقدم ثانية نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. بلدية سوسة تؤكد تنفيذ 40% من قرارات الإزالة والتصدي للتعدي على الملك العام والبلدي، وتعتبرها نسبة دون المأمولة. الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق بكامل تراب الجمهورية. الشركة الأهلية روسبين للتربية والرياضة والترفيه بالمناسير تعقد جلستها العامة التأسيسية. أسعد الله وقتكم بكل خير، أهلا بكم. أكد الكاتب العام لبلدية سوسة مراد بن صالح أن نسبة تنفيذ قرارات بلدية سوسة المتعلقة بعملية الإزالة والتصدي للتعدي على الملك العام والبلدي في حدود 40%، مشيرا إلى أن هذه النسبة تبقى دون المأمولة. وأوضح أن حجم التجاوزات المسجلة والتي يتراوح عددها بين 700 و900 مخالفة يفوق نسق التنفيذ، وما يتطلب مجهودا كبيرا. كما أن بلدية سوسة قد ضاعفت نسق التنفيذ، حيث أصبحت تنجز ما بين عمليتين إلى 3 عمليات إزالة أسبوعيا.
2: نسبة متاع التنفيذ رغم اللي هي مرتفعة بالمقارنة بالعديد من البلديات وعلى المستوى الوطني، لكن تبقى دون المأمول. لك علاش بلدية اتخذت منهج كانت يوم في الأسبوع ومقصدته لعملية التنفيذ، فلات العملية تقريبا مع بالتنسيق مع المصالح الأمنية والمصالح المختصة كل على أساس يومين تنفيذ. القرارات هذه حقيقة معناها تعدي على ملك الخواص وتعدي على ملك الغير، بخلاف تعدي على ملك العموم البلدي، حاجات اللي ما نزموش ننزلوا عليهم ولا نسكتوا عليهم. دونك كان لاحظ في الفترة الأخيرة ارتفع نسق التنفيذ بالنسبة لبلدية سوسة في عملية تنفيذ قرارات هذه المخالفة لمقتضيات الرخصة واللي مثلت حقوق الأجوار وحقوق الغير. تقريبا الإحصائيات انتهنا في حدود ما بين 900 و700 قرار تم إصداره من بلدية سوسة في الفترة الأخيرة. عدد القرارات هذوما معناها نسبة متاع التنفيذ نتاعهم تقريبا في حدود 40-45%، معناها تعد أعلى نسبة في ولاية سوسة، لكن تبقى ديما دون المأمول لكثرة المخالفات وكثرة المتجاوزين. بلدية حارسة باش ترجع للناس حقوقها ويلتزموا كافة الأطراف بالرخص نتاعها وبالتراخيص الموصلة إليه.
1: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وبين المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة نجيب لفحل أنه تم توزيع الأدوار وتنظيم أيام تحسيسية لحراثة الأراضي للتوقي من عدم من إشعال النيران المحاذية للغابات والمزارع، وتنظيم زيارة ميدانية توعوية للضيعات التي بها آلات حصاد.
3: ولاية سوسة كما جل الولايات كانت فيها ثروة غابية وفيها مزارع بالحبوب. في نطاق التوقي من الحرائق عملنا جلسة العمل في بخصوص لجنة مجابهة الكوارث والأجدة في ولاية سوسة، استعدادات بالوسائل العمل سواء المندوبية ولا الحماية المدنية، وكل ما متدخلين من الأمور الأمنية. عملنا توزيع الأدوار، دعوة كل الفلاحين اللي يملكوا على حواشي الطرقات باش يحفظوا الأراضي بتاعهم، مش عملوا أيام تحسيسية مع الفلاحين هذوما في كل معتمدية مع الحماية المدنية مع السيد المعمد مع السيد المعتمدين لتحسيسهم على حراسة الأراضي بتاعهم، الانتباه والتوقي وعدم إشعال النيران محاذي الغابات ومحاذي المزارع. كذلك مش عملوا لجنة متابعة آلات الحصاد فيما يخص تعديل آلات الحصاد، جاهزية هذه الآلات من ناحية آلات الإطفاء نتاعها في أيام الحصاد، مش تقع معناها زيارات ميدانية لكل معناها الضيعات اللي فيها آلات الحصاد باش تقع التوجيه نتاعهم. تقريبا هذا يشمل سحب زاد كيف على كامل المناطق الجمهورية، خاصة في المناطق الغربية. إن شاء الله صابت حبوب واعدة بحكم الأمطار اللي شهدتها المناطق الغربية في الجمهورية إن شاء الله.
1: قدرت المساحة المزروعة فراولة بولاية نابل بالنسبة للموسم الحالي ب 350 هكتارا مقابل 420 هكتارا السنة الفارطة، تراجع يعود أساسا إلى الأضرار التي لحقت بالصابة جراء التساقطات الأخيرة، وحسب ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاح بنابل عماد الباي في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان، فإن الصابة تقدر ب 12 ألف طن وهو ما يمثل 95% من الإنتاج الوطني، وهي كمية لا تحقق الاكتفاء الذاتي ما يفسر استيراد فراولة من الجزائر ومصر.
4: في بيت نابل عندنا زراعات نتاع الفراولة السنة في حدود 350 هكتار كونتر العامة ولا أكثر من 420 هكتار. الإنتاج نتاع الفراولة الموسم الفارط كان في حدود 16000 طن. السنة بالتوقعات نتاعنا بالأضرار اللي صارت أمطار اللي صارت 350 في 50 هكتار تمسوا بكيفية كبيرة ياسر مع شونتجو، البقية كل في 200 هكتار كانت نسبة أضرار خفيفة شوية، لكن هذا ما يمنعش أنه عطانا إنتاج باهي. صرنا حتى عملنا أرقام نتاع 40 طن في الهكتار اللي هذا يعطينا نوصل 12000 طن من الفراولة، مثل 95% من الانتاج الوطني بتاع الفراولة. الفراولة كل مزروع في الغربية في ولاية نابل، علاش الانتاج زاد؟ على خاطر الناس كل خرجت من مناطق أصلية متاعها، طولات موجودة في كامل ولاية نابل، في معتمدية بني خيار، معتمدية دار شعبان، بني خلاد، وعرقوب، الناس كل تلوج على المال حلو. نحكي على 12000 طن راهي ما تفيش بحاجيات السوق التونسية، ولاحظنا نتسنى انه فما بعض الفراولة اللي تخل من مصر تخل من الجزائر، عمل شوية اكيليبر على مستوى الانتاج. الاسعار راهو بارابور للشيء الانتاج وكل الانتاج نتاعها تعتبر معقولة جدا، وذاك باش يخلي الرف الفلاحي ينجم يربح شوية.
1: تتواصل لليوم الثاني على التوالي تظاهرة اليوم الطبي الأول بالعاصمة التي تنتظم تحت شعار طب عام متعدد التخصصات نحو صحة مواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة وللذكاء الاصطناعي. وفي تصريح للأخبار قال رئيس الجمعية التونسية للطب العام والعائلي حبيب الجربي أن الطبيب العام يمثل ركيزة أساسية في الهرم الطبي باعتباره يساهم في حل 80% من المشاكل الصحية للمريضة. وأضاف الجربي أن هذه التظاهرة العلمية التي حضرها أطباء الصف الأول من القطاعين العام والخاص تهدف إلى دعم وتعزيز التكوين المهني المستمر للأطباء العامين.
5: هو القبلة الأولى لكل مواطن، خلاف دوره للعلاج والمتابعة، أهم حاجة عنده تقصي خاصة أمراض المزمنة، أهمهم هو ارتفاع ضغط الدم، سكري، اضطرابات تاع الدهون في الدم، سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم، سرطان القولون، والمرضى الكلى المزمن أو الانسداد الرئوي المزمن. دونك الدواء نتاعنا هو تحديد عوامل الاختطاف في فاكتور دي ريسك، تنظيم الفحوصات الدورية، طلب التحاليل المناسبة، متابعة النتائج ولا لا. أهمية الكشف المبكر هو اكتشاف الأمراض قبل ظهور الأعراض، وهذا يمكننا من تقليل المضاعفات والوفيات وتحسين جودة الحياة وتقليل التكاليف. باش يتمكن حبيب الخط الاول بالقيام بهذا الدور يلزم تكوين مهني مستمر، كنقول تكوين مهني يعني كل ما يخص الطب وكل ما يخص المهنه، واذا كان يكون مواكب لكل المستجدات العالميه والتوصيات العالميه في التكفل بالامراض، يكون هو محيط بكل الجوانب الامراض، وهذا يمكنه باش يكون على طاعج معناها مواكب لكل ما هو حديث. دونك التكوين المهني المستمر لازم، وهذا يكون عبر ندوات، عبر المؤتمرات، تكوين كذلك في الخط اللي هو بناء، هذا مطالب به كل طبيب. التكوين الطبي المستمر في بعض البلدان التكوين الطبي المستمر هو اجباري.
1: عقدت الشركة الأهلية روسبينا للتربية والرياضة والترفيه بالمنسير اليوم بقصر العلوم الجلسة العامة التأسيسية وانتخاب مجلس الإدارة، وهي شركة لها أهداف تربوية وترفيهية وتهتم بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية خاصة أطفال التوحد، وفق رئيسة الهيئة التأسيسية ناجية بوشرب.
6: الشركة الأهلية روسبينا بالمنستير هي شركة جهوية تعنى بالتربية والرياضة والترفيه، باش يكون فيها مدرسة خاصة، فيها فضاءات رياضية، نيس، البادل، البيسين، هذوما الكل احنا باش نستغلوهم على خاطر باش ندمجوا الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه كما اطفال التوحد واطفال اللي عندهم صعوبات في التعلم، صعوبات في الكتابه، اللي عندهم احتياجات خفيفه مش اعاقه عميقه، وممكن ادماجهم في الوسط المدرسي. كذلك باش نستغلوا وباش ندمجوا الذكاء الاصطناعي وهو لغه العصر في تاثير الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه في التربيه النفسيه زاده للاطفال. هو مشروع شامل، نتمنى نتمنوا انه يكون مشروع وطني ان شاء الله باش يتوزع في جميع الولايات. اني بالاساس مربية طفولة ومرافقة لاطفال التوحد اللي معايا كلهم في مجال التعليم متخرجين اساتذة وإدارات في الدومين هذا. وبطبيعة باش يتم بعد فتح الانتداب للشركة ان شاء الله كي تبدا تخدم وباش نستقبلوا الناس والكفاءات اللي باش نحتاجوهم الكل. في المشروع في كامل تراب جمهورية ان شاء الله.
1: قدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم تقريرها السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس تحت عنوان حرية الصحافة في تونس 2026 تفكك النظام الإعلامي وتآكل الضمانات الديمقراطية. ورصد التقرير واقع حرية الصحافة في تونس خلال الفترة الممتدة من غرة أبريل 2025 إلى غرة أبريل 2026 والذي شهد حسب نقيب الصحفيين زياد دبار تعقيدات متزايدة لم تقتصر على الجوانب الظرفية بل شملت أساسا الإطار التشريعي والمؤسساتي المنظمين للمهنة. وتجلت هذه التعقيدات خاصة في الإشكالات المرتبطة بتحديد صفة الصحفي إضافة إلى العراقيل غير المشروعة التي وضعت أمام أداء مهامه بما يعكس بيئة عمل تتسم بعدم الاستقرار القانوني والمهني. وصلنا إلى ختام النشر نذكر بالعناوين. بلدية سوسة تؤكد تنفيذ 40% من قرارات الإزالة والتصدي للتعدي على الملك العام والبلدي وتعتبرها نسبة دون المأمولة. الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق بكامل تراب الجمهورية. والشركة الأهلية روسبينا للتربية والرياضة والترفيه بالمنسير تعقد جلستها العامة التأسيسية. أجمل تحيات فريق الأخبار من غزال حليمة فيال وفاطمة بن عثمان والزميل على الأجهزة التقنية محمد سيدية وتصافحون الزميل حكيم اسطنبولي مع أخبار الرياضة.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
8: المنستير. في إذاعة المنستير ديما سبور.
7: في إطار الجولة 25 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تتابعون لقاء اتحاد قصر الساف والقلعة الرياضية جندوبة الرياضية وسبورتينج المكنين. لقاءات تتابعونها السبت انطلاقا من الرابعة عصراً.

مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي على موجة إذاعة المونستير. اليوم الدفعة الثانية من مباراة الجولة قبل الأخيرة من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. مباراة القمة باش تكون بين الملعب الجيبسي والتقدم سقيدير، وتم اللجوء للحكم الدولي أميل لوسيف باش يدير المباراة بعد ما طلب تقدم سقيدير المكتب الجامعي حكم أجنبي لمقابلة الموسم بين الملعب الجيبسي. كما قلت تقدم سقيدير تم الاستنجاد بالحكم الدولي أميل لوسيف لإدارة المباراة. هذه مباراة قمة بأتم معنى الكلمة بين صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني. جمعية أريانا قاف القفص الحكم خليل الجري نادي قربة نصر جلمة أمير العيادي جندوبة رياضية سبورتينج المكنين الحكم نزار الرياحي اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية نبيل الهمادي أولمبيك سيدي بوزيد أمل بوشامة مالك ماشا وهلال رديف مستقبل قاسين والمصباحي. تم ضخ اللجنة من خلالها زوز حكام جدد في البطولة، يرتفع عدد الجملي للحكام 73 حكم، مالك ماشا من ربيت صفاقس وخليل الهرمي من ربيت بنزرت. وكان البارح الموعد مع الدفعة الأولى من المباريات الجولة قبل الأخيرة من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في مجموعة أولى. شفنا تعادل مثير بين السكك الحديد صفاقسي والمرة ذي بحمسوسة في ملعب حمسوسة بعد ما كان تقدم لسكك الحديد صفاقسي هدفين مقابل صفر، فضل أهداف لحبيب الأزاز في دقيقة 71 محمد ويوسف الجواشي في دقيقة 82. تم تذييل الفارق للمرة ذي بحمسوسة في دقيقة 90 عن طريق قريان عبد الله، ثم مين تريتر يسجل هدف التعادل في دقيقة 90+7 وربما يكون هدف الموسم للفريق المرضي بحمام سوسة. في نفس الإطار محيط قرقنة يتعادل مع نادي حملان في 0-0، واتحاد طاوين استغل التعادل لحقه والمرضي بحمسوسة وحقه نادي حملان وفاز أمام سبورتينج بنعروس بهدف مقابل 0، هدف هارون العياري في دقيقة 26. انتصار الموسم الكوكب عقارب مهملة المساكن بهدف مقابل 0، رغم أنه الفريق ضيع ضربة جزاء لكن هدف حمزة الصالحي مكن الفريق من ضمان بقاء في رابطة المحترفة الثانية لكرة قدم بعد هزيمة اتحاد بوسلم مهملة لشبه 5 أهداف مقابل هدف. في المقابل مباراة شكرية بين جمعية مجرين وبعث بحجلة تعادل 1-1، والملعب الفريق لمنزل بورقيبة مكارم مهدية الفوز في ملعب الفريق لمنزل بورقيبة بهدف مقابل 0، هدف ياسين بن حميد في دقيقة 45. اللي يتسأل على الجولة الأخيرة باش تكون حاسبة بالنسبة للمجموعة الأولى باش تجمع الفريق المرضي بحمسوسة ونادي حملان في ملعب حمام ننف، والفريق المرضي بحمسوسة يكفيه التعادل إذا ضمن صعوده بصفة رسمية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في المقابل صعود نادي حملان في مطالب بالانتصار من فريق المرضي بحمسوسة، فرضية واحدة باش تكون لصعود نادي حملان في يعني الانتصار دون غيره للصعود. في المقابل أي نتيجة بالنسبة لنادي حمننف يكون في المركز الثاني. في المقابل أفضلية كما قلت لحمام سوسة وحمننف، في المقابل اتحاد طاوين بصفة رسمية في المركز الثالث وبش يلعب براش في المركز الثالث بش يواجه صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية. نحكي عن رابطة المحترفة الأولى لكرة قدم والثانية باش تكون من 8 حتى 14 ماي القادم أسبوع الحسم الأخير في البطولة. الرابطة الأولى والثانية منتظر باش تعلن الرابطة الوطنية رسميا رزمة نهاية الموسم حسب المصادر الخاصة. يوم 8 ماي باش تكون الدفعة الأولى من جولة 29 رابطة المحترفة الأولى، يوم 9 ماي الدفعة الثانية من جولة 29، يوم 10 ماي باش تكون القمة بين الجولة 29 بين الترجي والنادي الإفريقي ديربي العاصمة، يوم 11 ماي الجولة الأخيرة الرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم المجموعة الأولى، 12 ماي الجولة الأخيرة المجموعة الثانية، يوم 13 ماي الدفعة الأولى من الجولة الأخيرة للرابطة الأولى، 14 ماي الدفعة الثانية من الجولة الأخيرة للرابطة الأولى. يعني البداية بآخر الموسم بتكون 14 ماي حسب المصادر، بتكون صراع تتويج ومعركة البقاء وأحلام صعود بتحسم في الأمطار الأخيرة.
الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم غدوة البداية بمباراة النادي الأفريقي الملعب التونسي، الحكم نضال طيف وحكم الفار أمين لوصيف، نادي صفاقس الأولمبي البجي الحكم سيف الورتاني والمجدي حكم الفار، مستقبل جابس شبيب القيرونية حكم وليد المنصري وخليل الجري حكم الفار، اتحاد بن قردين مستقبل سيمان الحكم بديس بن صالح حكم الفار حسين النيلي، يوم الاثنين 4 مايو بقية البرنامج شبيبة العمران ترجى التونسي الحكم محرز المالكي وحكم الفار هيثم جيرات، النادي البنزرتي مستقبل نادي بالمرسى الحكم وائل العجنقي وحكم الفار خالد قويدر، الاتحاد المنسيلي يستقبل نجم تلوي بإدارة الحكم صادق السالمي وحكم الفار أمين العيادي، وآخر مباراة بتجمع ترجي جريس النجم الساحلي الحكم أشرف الحركاتي وحكم الفار أيمن النصري. نحكي على الاتحاد المنسيلي والهيئة المديرة في بلاغ زرته أمس وجهت من خلاله أن الوضعية المالية للفريق بلغت مرحلة صعبة بسبب تراكم الديون منذ سنوات رغم المجهودات الكبيرة اللي قامت بها الهيئة المديرة واللي نجحت في تسوية أكثر من 29 ملف عالق، ودعت الهيئة المديرة الجماهير الاتحادية لدعم الفريق ماديا ومعنويا في أسرع الأجال وتغليب مصلحة النادي العليا وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي من شأنها إرباك الفريق. نختم بفريق الشباب القيرواني يدخل في تربص مغلق في سوسة مع مدرب جديد طارق جلال لقيادة الفريق من خلال بقية المشوار البطولة خلاف المدرب البلجيكي لوك يميل. ذكروا الإطار الفني طارق جلال مدرب، حافظ الهويربي مدرب مساعد، حافظ العبيدي مدرب مساعد، سفيان الرويسي مدرب حراس، نادر ترودي محلل أداء فيديو، والشباب القيرواني عندها مباراة مهمة كما قلت ضد المستقبل الرياضي بجابسة. آخر المشوار وآخر خبر مع كرة السلة، والنادي الأفريقي بعد الفوز أمام فريق مكتاون النيجيري بنتيجة 86-77 في طار الجولة الرابعة، الانتصار الرابع على التوالي للنادي الأفريقي ضمن مرحلة مؤتمر الصحراء بعد فوز أمام دكار السنغالي بنتيجة 85-79 على أهلي المصري 69-68، الشباب أبيجون الإيفواري 79-74. ذكروا أن النادي الأفريقي ترشح للبال بصفة نهائية للمرحلة الختامية، واللي باش يواجه الفريق الرباط اليوم آخر مباراة من أجل المركز الأول انطلاقا من الساعة 6 مساء. نقطة نهاية سبورانفو، شاهي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: راديو المنستير معاكم وين ما تكون. أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة. مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة
1: من أمتع اللحظات وأسعدها، أن نسرح بين خمائل الكتب الجيدة.

إذا أردت أن تزيل الأصيلة ففكر 1000 مرة هل يصلح البديل؟ إن إقامة البديل مكان الأصيل ليس فيها الحياة والمتعة والاعتزاز إلا بالأصيل نفسه، ولو زال يذكرنا البديل به ليبقى التذكر له والحنين إليه تراث أصحابه هناء اللحظات التي تلح بالتذكر والذكرى. مجد الأصول عزيز، ما سهرت على حفظ الأصول فإن ضيعتم هانا. فلا تقولن يوم الفخر كان أبي حتى يراك بنو الدنيا كما كان. قبل أن يغفو أبي إغفاءته الأخيرة فيصبح جذرا في رحم الأرض، قال لي: إذا لم تكن لك فضيلة يتحدث بها الآخرون عنك، تحدث أنت عن فضل ذوي الفضل عليك، فإن الاعتراف بالفضل فضيلة يا بني. ليس الفضيلة أن تحب قريبك كنفسك، ولكن الفضيلة أن تجعل قريبك يحبك كنفسه. أكبر مآسي الحياة أن يموت شيء داخل الإنسان وهو ما زال حياً، ألا وهو الضمير. الضمير لا يحفظ الرجل من ارتكاب الخطأ، إنه فقط يمنعه من الاستمتاع به وهو يرتكبه.

من دفتر قديم. إذا كنت لم أجد من يقدم لي وردة في الصباح الندي، فذلك لأنني قد حجبت عن الآخرين عبير مبخرتي، ولأن منديلي لم يمسح يوما دمعة تستبي مقلة متعبة. كثيرة هي الأعوام التي سقطت من حقيبة أعمارنا، ومع ذلك فما زال في العمر متسع لأعياد جديدة لم نعشها بعد. وما يزال رحم الأرض مزدحما بأجنة الحقول والبيادر، فعلام نخشى الرياح إذا كنا قادرين أن نهيئ الأشرعة الواثقة فنبحر نحو ضفاف العافية والفرح. هتفت لك الأمواج والأفق، أبحر، علام الخوف والقلق، فانشر شراعك لا تخف غرقا، يا من بحزنك يغرق الغرق، وارتق بخيط الصبر أمنية تصبو إلى مرآتها الحدق. إن كان غادر مقلة شفق فلسوف يلثم جفنها الغسق.

0: القوافي.
1: الشعر ديوان العرب ومعدن حكمتها وكنز أدبها. الشعر لسان الزمان والشعراء أمراء الكلام. والشعر الجيد هو السحر الحلال والعذب الزلال. ليس الشعر رأياً تعبر الألفاظ عنه، بل هو أنشودة تتصاعد من جرح دام أو فم باسم. لزكي قنصل أبيات رقيقة في هذا المجال. سألتني وقد ترام إليها أن شعري نور يموج ونار، كيف تخفي هذه اللآلئ عنا يتدجى وليس يخفى النهار؟ حبذا لو نقلت منه إلينا، فحرام ألا يفوح البهار. إن للشعر عندنا ترجمانا، طار صيت له وطاب مزار. قلت يا سيدتي دعيني، فشعري ليس مما يعده العطار. عبثا يبدع المترجم في النقل، فإن الشعور لا يستعار.

0: من ألق الشعر.
1: من ألق الشعر.
0: هجرت فلم نجد ظلا يقينا، أحلما كان عطفك أم يقينا، أهجرا في الصبابة بعد هجر، أرى أيامه لا ينتهينا. لقد أسرفت فيه وجرت حتى على الرمق الذي أبقيت فينا، كأن قلوبنا خلقت لأمر، فمذ أبصرنا من نهوى نسينا، شغلنا عن الحياة ونمنا عنها، وبتنا بمن نحب موكلين. فإن ملئت عروق من دماء فإنا قد ملأناها.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون.
1: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك. نيوتيك
3: مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. بدأت أمازون طرح ميزة جديدة باسم انضم إلى الدردشة وإلا join the chat، وهي تتيح للمستخدمين التحدث مباشرة مع الذكاء الاصطناعي في أثناء استعراض المنتجات داخل التطبيقات متاحة للتسوق الإلكتروني. وتعتمد الميزة الجديدة هذه على ميزة أخرى تعرف باسم استمع إلى أهم المزانة، وهي تقدم ملخصا صوتيا سريعا لأهم مواصفات المنتج بالاعتماد على البيانات متاعه وتقييمات المستخدمين ليه. ومع التحديث الجديد هذية ينجم المستخدم يسأل أسئلة في أثناء الاستماع والحصول على إجابات فورية. وبعد تشغيل الملخص الصوتي نجموا يضغطوا على أيقونة مخصصة لفتح واجهة المحادثة ثم كتابة السؤال أو التحدث به، ويتوقف الصوت مؤقتا ليقدم المساعد إجابة مباشرة قبل أن يستأنف من النقطة نفسها. كما يمكن تصغير المشغل ومواصلة التصفح بالتوازي مع الاستماع دون تعطيل تجربة التسوق. وتعتمد الميزة هذه على تتبع ما عرض سابقا ضمن الملخص، مما يسمح بتقديم إجابات جديدة ومرتبطة بالسياق في عوض أنهم يعاودوا تكرار نفس المعلومات. على سبيل المثال ينجم المستخدم يسأل على كون آلة القهوة مناسبة للمبتدئين وإلا المحترفين وإلا لا، وإلا كون قطعة الملابس هذه مريحة وإلا لا، وتكون الإجابات بناء على تقييمات المستخدمين حتى يحصل على ردود دقيقة ومفصلة. أمازون تصف الميزة الجديدة هذه بأنها تحاكي الحوار مع موظف متجر ملم بتفاصيل المنتجات. وتتيح أمازون الميزة حالياً للمستخدمين داخل الولايات المتحدة في نظامي الآي أو إس والأندرويد في إطار توجه أمازون لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي داخل تجربة التسوق اعتماداً على نماذج الذكاء الاصطناعي من تطويرها، ومن المنتظر تعميمها في العديد من الأسواق العالمية. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا. نتلقاو غدوة إن شاء الله.
3: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك نيوتيك مع ريم الهاني.

0: من إذاعة منسير مجددا، تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. أكد وزير الصحة اليوم أن التعامل مع صعوبات التعلم تستوجب تضافر كل جهود الأطراف والاختصاصات الصحية والتعليمية من طب نفسي ومربين وباحثين لبلوغ تشخيص صحيح حول وضعية الأطفال الذين يعانون من مشكل في النطق أو اللغة والتركيز على التكوين المستمر. وأبرز أن الوزارة تؤمن بأن نتائج البحوث العلمية لا يجب أن تبقى حبيسة المخابر والمنشورات الأكاديمية، بل يجب أن تتحول إلى حلول عملية وسياسية وطنية تساعد على الأطفال والأسر والمؤسسات التربوية والصحية. وتحتضن تونس يومي 5 و6 مايو الجاري فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. ومن المنتظر أن يشهد المنتدى مشاركة مكثفة من مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية من مؤسسات عمومية وخاصة وخبراء في تكنولوجيا المعلومات ومزودي الحلول الرقمية وممثلين عن قطاع الصناعات الدوائية وقطاع التصوير الطبي. تمكن المبتكر التونسي منتصر موسى من تطوير آلة طابعة تعتمد تقنية البراي في إنجاز يعد الأول من نوعه على مستوى إفريقيا والعالم العربي. وقد أوضح اليوم للإذاعة الوطنية أن هذه الطابعة تتيح طباعة الكتب والقصص لفائدة المكفوفين عبر تقنية البراي. في أبرز أخبار العالم، قال مسؤول إيراني كبير اليوم إن مقترح طهران الذي يرفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على إيران مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: Arabesk.
1: Arabesk.
0: Arabesk
1: مع إنس الغرياني.

0: بكم مستمعينا أينما كنتم في الاستماع لإذاعة المنستير وتحديدا لمنوعة أرابيسك. المنوعة هذه اللي تعنى بالأصوات التونسية والعربية والأخبار الفنية والمتابعات الثقافية طبعا اللي تشغل بلادنا واللي تم بلادنا واللي تشكل حركية مزيانة خاصة في ربيع. هكا الحقيقة هي بلادنا في كل الفصول فعلا، أما تلقى هكا حلاوة الجلوس والمؤنسات، وإذا كانت عشوية فيها إصدارات، إذا كان فما شعر، إذا كان فما فن، إذا كان ديما المكان يضفي جمالية طبعا على وقع الحدث اللي صاير. وهذا اللي نلمس فيه طبعا في مدينة المنستير. عن العديد من الأماكن الجميلة جدا، مدينة المنستير مدينة خلابة وجميلة جدا جدا بالحق، هو تعتبر من أجمل المدن التونسية. على هذاك نشجعكم الناس كل باش تجيو، هكا ابعدوا شوية، ابعدوا برشا مش شوية من ضغوطات الحياة، من صخب المدن. هي مدينة صحيحة أما ما فيهاش برشا هجوج ما اللي تسمو فيها، والضوضاء بتاع السيارات ومتاع الحقيقة جيت تلقى متنفس فيها، تلقى راحة نفسية كبيرة. البحر هكا تبارك الله محاط من جهات الكل. أو كان بديت نلعب لكم مع سياحة ثقافية، ونحب برشا بلادنا، نحب برشا تونس، نحب برشا البلاد هذية اللي الحقيقة خيرها سابق علينا وخيرها كثير. برغم كل شيء نقوله تونس إن شاء الله ديما تبقى أبية، وتونس إن شاء الله ديما رايتها مرفوعة، وديما تلقى كان الكلمة المزيانة، وتلقى كان الناس اللي تحكي بالإيجابية وبالكلمة الطيبة والمزيانة على بلاد. شعبها مزيان، شعبها بشوش، شعبها يعطي دائما الخير للغير، شعب متسامح ومناخ جميل برشا. بلادنا نحسد عليها، على هذاك قلكم حافظوا عليها، لأني كي نخرج هكا حتى في التوقيت هذايا ونكون باش نجي للإذاعة نلقى برشا الحقيقة ناس على أعصابها، راهو حتى شيء ما قاعدين نشوفوا في حد شيء قدام نشوفوا في الناس. أنا اليوم هكا نمشي في الثنية، نمشي يا سيدي، قلت خليني نعمل دورة في بلاد العربي في المستير. مشخت الحقيقة فما عبق التراث وعبق التاريخ وعبق جمالية الأماكن والديار العربي ودور الضيافة في المستير. بعد قلت خليني نهبط شوية المارينا نشم ريحة البحر قبل نجي وندخل للستوديو، وخليني ناخذ نفس هكا مزيان باش ترجع فيها الروح، ونلقى هكا من نسأل ضيوفي الكرام اللي حاضرين معنا. نلقى راجل الحقيقة ضايع في الطريق، ضايع في الطريق، هابط للبحر ما غير لا شومبرير لا حتى شيء. يودي وماشي يودي فما كورينتي، هديك ربي مزير، راه مش وقت بحر، صحيح سيف وكل شيء، اما مازلنا راه يا نبيل وماشي، يا نبيل من داخل، يا نبيل وماشي. الحقيقة ما حبش يسمع الكلام، هو عنده دافع التحدي بصفة غريبة، راهو مازال راهو هو عمره في 70 سنة،
1: تخرجنيش حارق وكذا،
0: أما هو عمره في 70 سنة ومازال يبرمش كانوا صغير عمره 15 سنة. شو تحبني نعمل أنا ترى؟ وجعني خاطر فما عشرة كبيرة بيني وبينه، أيه. هو خويا، هو صديقي، هو بوبا بابا اللي يكون معناها، بالرغم هو صغير راهو أما مخه كبير تبارك الله. نبدأ متقلقة، لازم نمشي هكا ونسأل على حاجات نجم نلقى فيها حلول، خاطر خور سين ويرحم من ربه، يرحم الوالد متاعه واللي هو مربي واللي رباه أحسن تربية. هياك هاو قال لي أمشي نحي الشامبرير وخليني عندي جديد في بالي، نمشي نعمل هكا شوية متراك وشوية ببليسيتي لغنيتي جديدة. وين غنيتك جديدة؟ في لمبادوزة. أنا لمبادوزة قلت له، إيجا السوسة وإيجا المسير الساعة حتى ساعة نلقاو لمبادوزة. ها راهو طار طار طار بينا، راهو سي نبيل والله طار بينا، ما شاء الله وليداته كبروا، الله وحد عليه، الله يحفظه ويحفظه لوليداته، يعتبر كانوا خيهم والله. وذكرني في ولدتي الله يرحمها ان شاء الله طويل العمر، لانه عمرهم ما عطاوها العمر الصحيح نتاعها. سي نبيل نعرفك بحار ونعرفك رياضي، اما وين ضايع يا اخي؟ فما الجوجل ماب، فما برشا حاجات نجم تنعتك راهو.
1: في بالي حبيت نمشي البلاصة مزيانة كيف تشبه لي مصورة في مريولي، ما نلقى ما خيرش من المستير، ما خيرش من المستير. وليت قعدت لهنا وقلت قررت
0: أشب من اللي فجت في مريولك،
1: والله أشب، قلت نقعد في المستير ونجيب على إناس أختي الغالية وإذاعة المستير العزيزة على قلبي برشا.
0: كم مش أنا انقذتك اليوم
1: والله، ولا راني توا
0: تجري وركعبة مراتة
1: مبخبخ يعيشك إيناس.
0: أنا راني دخلت بجانب التمثيلي.
1: واو، أنا اكتشفت اليوم فيك موهبة، بس نقول لك شنية هذا، اسكو امبروفيزاسيون هذايا؟
0: والله امبروفيزاسيون، رحمة بابا لا حضر شيء.
1: واو واو والله
0: قدامك.
1: والله صادقة الكرمي قدامي، ما
0: حضر شيء،
1: إني
0: عندي
1: هذا اكتشاف بالنسبة لي. أنا شفت فيك تو ممثلة هيلة، حكوتية حكوتية، تنجم
0: مثلت راني قبل راو،
1: والله تبارك الله عليك،
0: والخيال
1: تنجم تكتب سيناريو، تنجم تكتب بسم الله ما شاء الله عليك. أنا قاعد نتبع، شوقتني شكون هذا الضايع على درشنية، طلعت أنا في الأخر.
0: سيدي مرحبا بيك يا سيدي، نورتني يا سيدي، هلا هلالك ومحلاك ومحلى طلتك يا نبيل، قداش نحبك ونحب طلتك علينا، راك عزيز وغالي، جي ديما هكا معزز مكرم، محلاك
1: والله. انا اكثر ما تصورش قداش فرحان وقداش عنا مده نقعدوا في بعضنا في الباساج باش نتعدى
0: مرة مع اماني سويسي هكا، ولا
1: جيت مرة اما اخت
0: في ساعة كان ما كان لقاء صحيح،
1: اما وقلنا باش نعملوا لقاء مزيان، خاطر البلاصه هذه تعني لي برشا وعندها فيها عندي فيها ذكريات كبيره برشا، واول بداياتي واول نجاحاتي واول كما كنت احكي على تمنيتك اللي كان جينيريك في الاذاعه العزيزه عروس المتوسط عروس البحر، يعني اذاعه المستير نحبها برشا، واهالي المستير والمستير كلها راي بيرلا، يعني بالحق حاجه مزيانه على الاخر، ربي سبحانه كيف صورها. وانا البارح فرحان جيت قبل بنهار وعشت البارح كسايح، يعني تحكي في بكري انا حسيت وانا البارح كسايح، انا البارح ممكن ثاني مره في حياتي نطلع على الرباط الفوق بكله صورتها بالفيديو، يعني حاجة ملا تاريخ وملا عراقة وملا
0: جميلة بصفة ما بالحق تتسلب العقل،
1: يعني لين واحد يغير يقول يعني ما صابني نعيش لنا، فهمتني؟ وهي تونس الكل راي هذه نقولها في كل بلاصة نمشي. أنا كنت نوري فيك فيديوهات كليب تنحكيوا عليهم بعد في الشمال الغربي نقولوا تونس.
0: علاش قلت لك تونس؟ علاش بديت بالتحية على بلادي؟
1: نقفوا لبلادنا مش باللغة بتاع
0: الشعبوية، نقفوا لبلادنا بالكلمة الطيبة، نقفوا لبلادنا بالدعم، إذا كان فما أخوك تلقاه محتاج ما تخليوش يمد يده لغيره، ما تخليوش معناها يصير له اكتئاب، ما تخليوش يصير له هكا يوصل لحالات معناها وانت متبارك الله لاباس بيك
1: نجم تعاون
0: باب الفضل، طيب باب الفضل
1: مش حتى
0: ماديا،
1: صحيح
0: هي هذا في ديننا وفي معناها
1: لا ومن وكما قلت انت بكري انت توجهي في امبوتياج بكري فماش علاش تعيش في بلاصه كيفك وتكون ستريسي اوكي وتكون منرفز وغيرك راه لازمك تسافر وتشوف غيرك رانا في نعمه رانا ولا وساعه ساعه واحد انا نسوق ونشوفه تلقاه يسوق بطريقه عصبيه ومن بعد يقف تو سامبلمون باش يعمل قهوه ولا باش يعمل حاجه
0: سيجار وك السيجار وك التدخين هذاك اللطف،
1: يعني راه عندنا بلاد مزيانه نخدموا على بلادنا ونقفوا راي بلادنا تنجم تكون
0: تحقتلنا.
1: مش نجم تكون هي بلادنا تاريخيا من احسن بلدان الدنيا، نحن رانا كاننا فضل كبير للبشريه في من عهد كارتاج وقبل، يعني دونك والتونسي باهي وفي حالات الكل نسافر ونشوفوا ما تصورش التونسي البرة قديش يرجع لأصله، قديش
0: تعطف برشا مع التونسي، التونسي مع التونسي
1: غير يشم ريحتك تونسي البرة
0: والله محلاها الجالية متاعنا البرة تونسية كي قديش متعطفين حي كي متلقام اللي يفطر الناس كل معه
1: صحيح
0: محلاهم،
1: يعني
0: هذيك نحبوها في تونس بالحق نحبوها في تونس
1: ويعرفوها علينا حتى حتى يعني التونسيين الأجانب يعرفوا لي التونسي راهو حنين وراهو قلبه كبير وراهو خدام وراهو اللي كاليتي الكل، ما دونك ان شاء الله متفائل ان شاء الله اللي جاي احسن نحطوا اليد في اليد الناس كل ونتمتعوا ببلادنا المزيانه. انا البارح
0: صحيح فما غلاء المعيشه صحيح الظرف ولا معناها الاقتصادي صعيب اما فما زياده في الاجور وفما تبارك الله معناها سياسه الدوله قد تسعى حتى المتقاعدين قاعدين معناها يجبروا فيهم باش معناها صحيح عنده الحق عمره كامل هو يخدم من معناها من حقه انه تصير فما امتيازات في التقاعد نتاعه، والله العظيم ابائنا وامهاتنا اكثر حاجه تحس في النفس انه في نهايه المطاف معناها ما نقولش نهايه المطاف ربي يطول في عمرهم ابائكم وامهاتكم يرحم اللي توفاو يستحقوا الدعم الدوله، علاش لا؟ صحيح ظرف اقتصادي صعيب صار من بعد الكوفيد وصارت برشا مشاكل، ولكن كونوا متفاهمين راه مش راه رئيس دوله رشد عليكم الفلوس ولا الحكومه سياسه الحكومه تشد عليكم في الفلوس، لا راه الظرف الاقتصادي هو اللي معناها مخلي البلاد هكا، على ذاك شويه صبر شويه صبر.
1: انا نحب نقول يعني حتى مش نحكي في من منظار اخر، يعني انت حاول بالمتاح، فما ناس ما عندهمش برشا فلوس ومتفرهده عامله جو، وفما ناس عندهم برشا فلوس ومش متفرهدين، فما شعوب عندهم وصلوا لأعلى مراتب التقدم والازدهار وعندهم أعلى نسبة متاع مثال الانتحار اكزامبل، فهمتني؟ دونك والتونسي يعرف كيفاش من أول الدنيا يعرف كيفاش التوليفة اللي باش ينجم يعيش حياتنا الكل، التونسي راهو في حومة يفرشوا العشية والحومة كل شوي كويستي ودرشنية ويقف على البحر دونك ما نفقدوش متعة الحياة بالحياة حاجات لبسيطة نبدأ نجري نعرف الانترنت والبورتابل هذيك
0: نهزنا والمقارنة نبيل ولينا يسأل نسمع حالة الإجرام هذه لم نحبوهش في بلادنا. الحقيقة احنا بلاد معناها أمن وأمان كثر هالإجرام هذي لازمنا نعرف الأسباب والمسببات ونحاول نلقاو الأرضية الملائمة لشبابنا يعني باش يزيد ينفتح ويزيد يلقى الأرضية الباهية اللي تخليه يعيش لباس تخليه معناها يلقى
1: أنا من ناحيتي من منبر متاعي بصفتي أستاذ موسيقى مربي وبصفتي فنان أنا رائل الفن والرياضة من أول الدنيا من اللي كنا صغار راهم من
0: ملاذ.
1: من ملاذ ومن أروع وأحسن الحاجات اللي هي تنجم تبعد الصغير على أي حاجة فيها شغب دونك أنا ديما ندعي الأولياء وطول الأولياء فاقوا مش كما فترتي أنا كي كنت صغير صغار الكل تبارك الله نشوف الأنشطة لهنا في الكونسرفاتوار معهد الموسيقى وغيره في الرياضات دونك أنا ندعي بالأمور هذه اللي هي تسقل الصغير مش بالكلام بينت بكري يقولوا هنا نحن صغار تسقل الموهبة الفن ومناش فاهمين شو معناتها تسقل بينما توا قاعد نشوف في برشا صغار شالتهم يعني من الفن والموسيقى والرياضة وكل شيء من تربيه في ديكارتي يعني حتى في العالم
0: والله نتوجه لك بحاجة لربما حازة في نفسي برشا أنه كيفاش احنا كتوانسة عنا أكبر نسبة متاع أطفال مرضى بالتوحد. حب نعرف الأسباب والمسببات. صحيح فما أبحاث قاعدة تجرى كل شيء ما أنت من منطلق أنت كفنان كموسيقي عندك فن عندك معناها إحساس مرهف نجموش نلقاو لهم حلول في المجال الفني كيفاش نجمو ندرجوهم تو لقينا برشا طرق معناها إدراج بعض الحيوانات الأليفة اللي تخليهم معناها يخرجوا من الطاقة نتاعهم من العالم كما نقول اللي خلاه وحده يعيش ويتفاعل هكا بالحركات فقط يعني ماهوش قاعد يتكلم ماهوش قاعد يتواصل مع الآخر كما يجب. أنت كفنان كنت تاخذها المعلومة من عندي تكون بكل صدر أحب إذا من باب الفضل بتبعة الحال ونعرف كتغير برشا على صغيراتنا ولا وليداتنا راهي تحس في نفسي إنه بلادنا معناها فيها الشمس على مدار 6 أشهر بلادنا فيها الخيرات الكل بلادنا معناها ما شاء الله ونلقى معناها مني سب كبيرة عند طفلنا طيف التوحد علاش؟
1: والله ما نجمش أنا الحقيقة قاري برشا حاجات علاش مربوطة بال بال بال اكزامبل من التليفون للماكلة
0: أنواع
1: ماكلة معينة يعني ما نحبش ندخل فيها بسيفتي مانيش
0: أنا قلت لك أنت منطلق كفنان الفنان دي ما حساس
1: نعرف أما حبيت نقول لك أنا تو سامبلمون راهو الموسيقى عندها باع وذراع في في المعالجة فما اختصاص كامل فما علاج بالموسيقى اختصاص كامل ويعني وناشط وعنده نتائج مثبتة في أما في سوسة فما أساتذة جامعيين ودكاترة معنيين وعملوا عيادات خاصة وفما حتى في المستشفيات العمومية قاعدين فما يتبعوا فما رحاب الجبالي ومعها إكيب كامل
0: سعد الباسط التويتي صار الحقيقة هو البيونير هو اللور قبل رحاب وقبل يعني سعد الباسط التويتي الدكتور معناها هو اللي قام بالشيء هذي من البدايات على الإدمان هذي والمخدرات وفيما يخص طيف التوحد وفيما يخص معناها برشا أمراض
1: أنا فرحان اللي داروا برشا يعني اتجهوا نحو الموسيقى وأنا عندي برشا زملائي بالمعهد العالي موسيقى في صفاقس وفي تونس اللي هما وسوسه اللي هما
0: عارف عندك اون اورغانيزاسيون هكا على شكل انترناسيونال شفتك تنشط فيها نتاع الروحانيات وبتاع لا ميوزيك معناها موسيقى الروح انت عامل موسيقى الروح وعامل معناها موسيقات الحقيقه انك بحثت في الكنه الموسيقى نتاعك اللي قاعد تدرج فيها
1: عملت البوم كامل انا البوم اسمه ساول سبيك
0: يعني محاكاه مع
1: حديث الروح
0: حديث الروح ومحاكاه مع الروح يعني انت بجودك باش تفهم روحك باش تفهم انطلاق من روحك باش تفهم الاخر باش تولي تعرف كيفاش تتواصل مع الاخر وتتعامل مع الناس بصفة عامة بذكاء بكل واحد وطريقته وتفهم كل هالأشياء يعني هذا المست فيك الشيء هذا ياريت كان تنظر فيه شوية هكا نبيل مش مشكلة على كلهم باب الفضل إذا كان نعرف ما عندكش وقت برشا أما نعرف ديما الصغيرات هكا نقطة الضعف
1: بتباع برشا
0: أطفالنا نحبوهم يكونوا بالحق كل واحد يأخذ من انطلاقا من الاختصاص متاعه وينجم يلقى حق
1: كنا نجم مفيد إن شاء الله كل هذا اختصاص إن شاء الله
0: حينا نرجع للمسيرة نبيل بنعوده بالذات كرا في السيفي التونسي هذا نتاعنا وانت تبارك الله مشرق حتى على معناها عالميا معناها ما شاء الله عليك نبيل البدايات كانت عمرك قداش هكا باش نرجع بذكرى شويه للساده المستمعين
1: بديت صغير برشا ملي عمري 5 سنين نغني سورسان يعني وعندي حتى تصاور توا نذكر عام في الثمانينات وقت اللي انا صغير يعني هكا في الخامسه حاجه هكا وقت اللي جاء ياسر عرفات لتونس كنا من انا اللي غنيت له في الاحتفال نتاع الانتفاضه الاولى
0: شوف سيدي يجري في الدم من عمرك 5 سنين.
1: اي انا نقرا
0: ما نتصور باسم الوالد نتاعكم.
1: الوالد الله يرحمه كان شجعنا وكان نقى اخويا الاكبر مني هو يعزف كمانجا وكتعب يعني وقتها يعني هبطني نهبط كل نهار 14 كيلومتر على انا نسكن في المرنقية من تونس ونهبط شارع باريس تونس نقرا من عمري 6 سنين في الكونسرفاتوار المعهد الوطني للموسيقى قريت عند اكبر الاستاذ من حمادي بن عثمان وزوجته الله يرحمه حمادي بن عثمان وسي القرفي وقت اللي شد يعني ومع الفنانين وقراني وقتها في الشان نودين الباجي وقريت زملائي في القسم كانت شهرزاد هلال وفنانين برشا ومن بعدها مشيت خطواتك هيك لين دخلت خديت الباك دخلت معهد العالي الموسيقى بتونس.
0: سامع قلتليش على الغنية الأولى اللي غنيت خاطر هذيك تبقى راية
1: أول أغنية
0: أول 5 سنين
1: كنت نذكرها كنت نحب احنا أطفال كل الدنيا احنا أطفال كل الدنيا سميرة سعيد كنت نغنيها ديما وكنت نشط في الكورالات نسيت باش نقول غنيت في كورال كنت سوليست في كورال البحيرة تحية ليهم سي توفيق كان يسمعنا وكنت في كورال الدندان وكنت نشارك يعني كانت
0: شنو خليك
1: ونوادي الأطفال
0: مش كما تغني وحدك كما تغني في المجموعة شنو اللي كسبته معناها في إطار معنا شنو الفرق بيناتهم شنو اللي كسبته
1: المجموعة تعطيك اللي نحكيه فيه بكري يعني راو الوحدة ممكن تهز الوحدة تهز ممكن للتوحد اللي كنت تحكي فيه بكري الصغير يبدأ ديما وحده وحده وهكا
0: وحده
1: أو كعاقل شدد التليفون راو بينما كي
0: ماهوش عاقل
1: أما كي تبدأ تنشط مع مع مع مع, مع, مع جروب متاع صغار وتشوف الوضعيات الكل وتشوف التحديات واحد يتحديك وتتحديه وفي الكورة وفي نادي الأطفال وتروح بينج بونج وغيره اللي كنا عايشين ورا كنا عايشين في عالم كبير راو تبدأ محاط جمعية الكورة نادي الأطفال الكشافة المصايف يعني هذا الكل كنا عايشناه وبعد ديركت ما تمشي لدار الشباب دار الثقافة
0: كانش عنا هالتكنولوجيا الحديثة والبورتابل وهالآليات ذي اللي ولات بالحق طاغية برشا على
1: أنا عجبني فيلم المسلسل السنة اللي عمله بسام الحمراوي يعني على الأقل شافوا الناس كيفاش كنا نعيشوا شوية يعني كنا كي تروح من القراية ما عندكش قراية عندك اكزرسيسات تخدمهم اوكي اما العلم الكل خديته في القسم ما تسحقش تيدات نروح نلوح الكرتابة ديركت ما كنت نتذكر نعمل هكا تك نلوح الكرتابة ونمشي نكور في الحومة نهار كامل فهمتني دونك عايشين عيشة صحية دونك كملت المعهد العالي صلت اخذت الباك قالوا لي لازمك تمشي تعمل موسيقى يعني انا كنت
0: حاب هما قالوا لك
1: بابا واخويا كنت نحب نمشي انا
0: عندك ميولات علميه نتذكر
1: كنت حبيت نمشي سيونس انا نحب برشا سيونس خاطر باك سيونس قالوا لي وانا فرحان اللي سمعت كلامهم انا ما مشيت ما حبيتش نمشي تو سامبلومون حبيت ندخل الكومبيوس وحاجه كبيره خاطر المعهد نلقى روحي باش ننجح في الباك نعاود نرجع لشارع باريس نفس البلاصه اللي نقرا فيها صغري كل قلت شنو مش بشوف شيء في حياتي انا دونك على ذلك ما حبيتش
0: اما نحوم الصغر
1: اون فانت كونت رجعت قريت غادي وانا فرحان برشا خاطر كانت لي احسن فتره حياتي ال4 سنين هذوك بالمعهد العالي للموسيقى اللي قريت عند اكبر الفنانين قريت عند سي حميد بن علشيه
0: جيت في وقت مزيان
1: احمد عاشور سي محمد سعاده سي زهير بالهاني الله يرحمهم وزهير بجوجة وكمال فرجاني اللي كنت غنيت معاه هو وناس خليجان الله يرحمه ذوما الأساتذة رضا الشمك اللي كنا عملنا غنيت معاه مع فرقة موسيقى البحر الأبيض المتوسط عام 99 وغنيت بعد مهرجان الأغنية 2002 وتوجت بتمنيتك اللي كانت الشارة المميزة لإذاعتنا العزيزة ومن بعدها توليت إنتاجاتي كنت مصر ديما ننتج أغاني خاصة بي نتذكر أول أغنية اللي كانت سلطانة قبلها الفرقة صعيبة اللي أنا كان وزعها أمين بوحافة اللي هو تو من أروع الفنانين في العالم الأغنية ذي نذكر لميت فلوسها من نستنى قطيس السبولي أول سالير من اللي لمدوهم لما بعضهم أول ما لمدوا لي الفلوس الكل مشيت عملت بهم الأغنية ذيك دونك ومن بعدها بديت ننتج على بعض وكنت نحضر دي تعرف كنت نحضر في الزيميسيون وعام 2002
0: صح تروش ياسر لغنيك الحقيقة تتنقل إذا كانت طقس
1: برد ولا بطر
0: لا تتنقل قبل لو دور على إذاعات الحقيقة وكل ما
1: كان عندك كان وضع آخر كانت بالرغم اللي ما عناش كما تاو الفيسبوك السهولة متاع اليوتيوب اللي متاع تمرير الواحد ما كنا ناشتين وكانت لغاني توصل وبرشا أغاني نجحت كما سلطانة اللي كانت تتعدى مليح، كما برشا أغاني أخرين.
0: يعطيك الصحة. إذن من 5 سنين هكا تشوفوا راهو البادرة والبذرة الأولى كي تبدأ هكا الوالدين يشوفوا فما هكا موهبة ويأطروها ويدعموها. كنبيل شوفوا نوصل ما شاء الله عليه، فنان راقي، فنان ملتزم، يعرف شنو يختار كلمات ويعرف مع شكون يتعامل، يعني خذات الطريق نتاعو صحيح. ما نذكرش نبيل فما شكون مثلا من الصحفيين والإعلاميين ولا نامبورت شكون معناه حكى وقال نبيل راهو عمل كل حاجة راهو سامحني نبيل راك غلطت في كل حاجة. صحيح هو الإنسان ماهوش معصوم من الخطأ، ولكن توجهه كان محكم.
1: ما نحن جينيراسيون، عجبتني فرحة برجب شفتها صباح تحكي نحن الجينيراسيون مش نتاع مش نتاع البوز او فون. انا مثال جرات لي حكايه صغيره قلت البارح، كنت باش نعمل فيديو انا لي متخات قاعد نهبط بزيد قاعد الحمد لله تطلع اللوديمات بالعاني نعمل في الميزاجور باش كي نهبط الدو كليب نتاعي الحاضرين ان شاء الله قريب
0: على
1: ارضيه حاضره اكثر. جرات حاجه خاتي الخدمه خاتي الموسيقى، كنت باش نهبط عادي يعني نحكي شوي، ومن بعد قلت لا ابدا، انا حاجتي ما نحبهمش، ما نحبش الشكوى، ما نحبش نبدا نشكي وجرات حكايه ودرسنيه، وما نحبش ندخل حياتي الخاصه في في هذوما حاجتين دونك اللي هما اللي هما الملاذ اللي هما اكثر ايسونس نتاع اللي تخدم البوز، يعني اسهل لي باش
0: اكثر حاجه خايبه
1: دخل الامور
0: اكثر حاجه خايبه هي البوز اللي ولات التراند، يحب التراند على حساب
1: أنا كونتر
0: على حساب السيره وعلى حساب وعلى حساب المسيره وعلى حساب ناس معناها ظلموها وعلى حساب برشا.
1: انا
0: كنت كوتي ايجابي من نبيل ما مثال
1: ايجابي
0: كيفاش معناها محتوى معناها جميل وتلقاك معناها مخدمه مخك وفيه معناها خدمه وفيه توجه وفيه معناها تعرف اللي انت باش توصل صوره مزيانه، وهذاك الكل مرحبا بيه.
1: الناس ديما حكايه الترا اللي خلت وما خلتش انت في الصحافه تعرفها وديما يقولوها القطار صحيح. انت تعرف اللي البوز ما يمشيش في الحاجه الباهيه، البوز راهو يتبع الحاجه وين فيها صحيح. دونك احنا ما نتبعوش الامور هذه، احنا نخدموا وما يدوم في الوقت كان حاضر ونخدمه ولباس ونخدمه ديما نخدم محلية
0: كلمة شلال ربي شدك بصحة لبدين
1: وكنت راو بكري كنت النجم نستغل دي بوز وما حبيت
0: جيتك فرص كبيرة.
1: قاسم كيفي في تومبك سلطانة يتكلم يهبط باج كاملة في الله يرحمه ونعمه الفنان الكبير اللي نحبه يهبط باج كاملة على ال في الصحافة يقول أغنية سلطانة مسروقة من يانانا إكزامبل.
0: أثرت الصمت.
1: أنا كنت النجم نركب على حديث ونرد حكاية ودرسنية لا مخير لي نسكت ديما لاباس نورمال وفما ناس
0: وعنا
1: نحن أكل احترام اللي ما نجمش. أنا قاسم كيفي بس يعني العين بالعين ما يكونش
0: يعطيك الصحة ذكا لأنك فنان متربي وخلوق. بينا بدونا نسمع أغنية سي محمد سيدية للفنان التونسي محمد
1: عبد الوهاب.
0: اي وانت غنيت لمحمد عبد الوهاب
1: جبت
0: اغنيه من طقطقه من العتيق 1922 هكا تذكرهاش؟
1: انا اللي لحنتها انا
0: انت عودتها وتغنيتها.
1: لا انا فما من عام 1920 هذيك اللي انا قصيد لقيته عودت لحنته وهبطت وقتها.
0: اي حد معناها ماخذ الفكره هذيك خلفك انت وقتها
1: عندي افكار
0: عندك هكا نبشات في التاريخ هكا وتنبش هكا في منقع الخابيه نبيل.
1: يلا نسمع سي محمد بوذينا.
0: عفوا نبيل اللي جبته من البحر
1: ما مازلت انا
0: يجري في جره القرنيطه والقاروس.

0: يلا مواصلين معكم في أرابيسك، معكم نبيل بوذينة. اليوم جاكم خصيصا من مدينة صفاقس الجميلة. صفاقس زادة فيها تاريخ، فيها جغرافية المكان زادة ياسر جميلة، وبرشا نحبوها والناس اللي تحب معناها بالحق جوكم. ما فماش انا نقول بيت صفاقسيه ما فيهاشك الركن العربي اللي فيه العود وفيه انتم معناها تخلقتوا الفن. والله بصراحه يعني بلاد الفن نقول انا، بالرغم فماش برشا انشطه في النوادي الثقافيه وكل.
1: لا لا فما انشطه ثقافيه، فما
0: الحقيقه
1: اما نقصد اعلاميا
0: ما نسمعوش. لا لا انا باش نسمع فما تظاهره في صفاقس نبيل بوذينه مثلا يعمل لك المهرجان،
1: أو
0: مهرجان اللي معناها تصدر فيه موسيقيين وعازفين وكل، هذاك الناس تمشي. ابتسام الرباعي ربي فضلها زادة هي والكورال متاعها والمجموعة متاعها، ما عادش فما أنشطة كقبل. فما الحقيقة تقصير نبيل.
1: لا لا بارتو. أول حاجة أنا صفاقس عندي فيها توا، عندي فيها مدة، أنا مانيش صفاقسي، أنا مدرس غادي وعشت توا نعيش غادي وقاعد والحمد لله يعني نحاول نوفق ما بين تونس ودار أمي وصفاقس داري، كما أنت دونك أنت قلت ما بين دارك ودار بوك الله يرحمه، دونك أنا أبعد ديستانس لازم أكثر توفيق. أما صفاقس فيها أنشطة برشا الحقيقة، فيها أنشطة
0: ولكن تقصير في الإعلام ولا هما تقصير في إيصال المعلومة كيفاش؟
1: ديما المركزية في المركزية اللي تونس الخاطر فيها التلفزة. أنا نرى كان المونستير تولي فيها التلفزة خاصة بها، وإلا
0: عنا تلفزة في الراديو.
1: أي لا
0: عنا تلفزة
1: نقصد أي سبيحة حتى في صفاقس فما نصور فهمتني
0: جهوي يعني
1: جهوي، ما ريت المشكلة جهوي يقعد جهوي، ما تقعد جهة صفاقس يسمعوا بالأخبار متاع جهة صفاقس وجهة المستير يسمعوا ما فتحوش ما دونك الصفاقسية باش يبرز يزمو يمشي لتونس باش ينجم يعدي البرودوي نتاعو اكزومبل. هذيك اشكالية قعدت
0: وهذيك الإذاعة الأم.
1: أي ما يوم فما برشا أنشطة الثقافة، أنا قاعد نتفرج برشا أنشطة إلى جانب ذوم الكلوب دو سون اللي توتون دونس بارتو الناس كيما
0: فرحت أنك رجعت ابتسام الحقيقة رباعي، محلاها محلى عودتها ومحلى طلتها هي المجموعة وقعدت الدرس في أجيال يعطيها
1: الصحة كيما جمال الشابي كلهم يونستو نحبوا نراهم أكثر، نحبوا نراهم أكثر.
0: هذا هو أنا غيرة على الأصوات غادي كيما صار. كانت صفاقس عاصمة ثقافية الحقيقة، كنت نتصور باش نلقى معرض ومتحف لي مع الجاموسي، كنت نتصور باش الحقيقه تخذلت مقاطبة معناها وين معناها تاريخكم وين جوكم وين. على كل حال لا علينا نرجع تو، خلينا نفرحوا بسي براين ادام سلاجيكم اليوم باش يحيي حفلين ثلاثه مي ان شاء الله في مهرجان دقه هكا نهارين. التيكي قلت لي 280 دينار،
1: اذا في بالي 280 بالترونسبور
0: 280 دينار بالتوصيل وكل. على كل هو قام الحقيقه ثابته في الغناء، بليز فور جيف مي، شكون ما يعرفهاش
1: فنان عالمي ومن الاغاني
0: اغاني اللي عشنا بها اختار وجهه تونس حاجه تفرح.
1: اي حاجه تجرك يعني تلمع صوره تونس تفرحنا كيما مايكل جاكسون كي جاء. انت تعرف التوا بالفيلم تاع مايكل الناس رجعت تحكي على تونس، ليش مايكل جاي لتونس البلاد الوحيده العربيه، حاجه تفرحنا برشا اللي مايكل جاي لتونس وقعدت في التاريخ كيف كيف اي فنان يجي لتونس.
0: ماريا كاري زاد يتحكي في تونس،
1: هذوما كل حاجه تفرحنا الفنانين العالميين. راهو باش تعرفوا قيمه الموسيقى والفن، راي قيمتها كيما السياسه كيما
0: اكيد كيما
1: دبلوماسيات العالم
0: لبلادنا نفس العرض والحضور وكل. باهي سمعنا الاغنيه ذي اللي رجعت بيك لسنوات طويله.
1: اي الاغنيه ذي نحب نحكي عليها خاطر نحب نذكر صديقي اخويا انيس الغربي.
0: مين
1: صديق
0: أنيس
1: الدرب والله توحشته، ان شاء الله يكون يسمع فينا وهو يعيش في سوسه.
0: الموسيقى ديما موجود هو.
1: تحياتنا ليه،
0: استنى في جديد وديما يقول لي عندي جديد.
1: انا بيلي نستنى، انا توحشته انيس، توحشت موسيقته، توحشت صوته انيس. عنا برشا ما تقابلناش ومتخالفين يعني ساعة
0: نقول له ظروف
1: نقول له في سوسه، يقول لي راني في تونس. تحيه ليه. شكون اخر كلمات بشير فرح، بشير فرحهم برسيب ولا مصطفى زكيز، مصطفى زكيز زادية. الأغنية ذي كانت شاركت في مهرجان الأغنية عام 2005، كانت ما توجدش أما كان لها حضور طيب يعني
0: زين عشقت أي. الفن أي. يعني معبرة جدا اللي يسمع الكلمات
1: كلامها يحكي على الحلو تتلحن في كل مقام طبعا تحكي عليه تتلحن في نفس الوضعية حاجة الطلبة يستعملوها ساعة كيحبوا يفهموا الطبوع التونسي سيبيان. يعطي صحة
0: يعني مرجع نظر لك الطلبة هذيك عبارة على ريبرتوار يرجعوا وقت ما يحبوا أكد تستمتع بالغنية وحلاوة صوت سيما نبيل بوذينة والموسيقى المزيانة اللي مرافقته وبطبيعة
1: وتوزيع محمد المانع تحية لي
0: فادي بن علي سعدان شكرا لك على المتابعة ويعطيك صحة على تشجيعك لضيفنا والفنان نبيل بوذينة عايشة مع طلع حسين زادة سيدي بوزيد وجوهرة الوسط هذوما وسي صالح اللي يسمعوا فيك ويحييوك نبيل
1: تحية لهم
0: لك مرحبا بك في المسير مواصلين إذن معك من 2005 تولت الإنتاجات وكنتوا الفنانين الكل تنزلك للسيوانة للسوق وكانت معناها فما نبدأ ننتظروا وعندكم بتوقيت معين ديما رأس العام كنقولوا الفنانين الكل نبدأ نستناه بكل شوق هكا ونذكر زادة دار توزيع لستارق رباعي الله يذكره بالخير كيفاش نبدأ نستناه وستارق وقتاش
1: تكلموه
0: شفما جديد يعني الكل اللي يتواصلوا معاه وهو قريب باش ينزل كلهم رأس العام يختاروا انه للسيوانة تو ما عادش السيوانة ولات برشا معناها تلعب على الغناية بالغناية بالغناية باش معناها زاد انتوما التكلفه في التوزيع
1: لا حتى كان
0: اما باش تاخذ حظها
1: صحيح هو استراتيجي

0: دخل الاي اي ودخلت برشا حكايات.
1: كيفاش نجم تعرف اللي الغنية هذه من تنفيذ الاي اي ولا هي هذه غنيتك الصحيحه؟ بحق قلت هي
0: مشكله كبيره. انا فيق
1: لبسك تهمه ولا تلقاك معناها تغني تحت صوت اخر معناها ماهوش صوتك.
0: انا فيق
1: شبيه جدا بكن بصوتك معناها وتلقاك تقول في عبارات وكلام ماهوش كلامك. بالحق والله مشكله كبيره. لا يلزم فما
0: يلزم نلقاو حل ويلزم القانون
1: رقابه متشده. الحقيقه يلزم رقابه متشده.
0: انا مش حتى هذه تسمى ذي اشكال واحد يخولك صوتك مشكله كبيره. ديجا فما فنانة توا أمريكية أخذت يعني هبطت تتنبه أي واحد ساي باش يستعمل صوتها وراي باش يتعرض للمستعمل للتتبعات. أما أنا يقلقني برشا توا اللي فما برشا قنوات إذاعات ولا تستعمل دي جينيريك ولا تستعمل أغاني بالإي آي 100% صوت وتنفيذ وتهبطها في
1: البروغراماسيون تاعهم. كي نوصلوا للتطور التكنولوجي اللي
0: انا نسمع يوميا ايناس في تونس في اذاعات محترمه جدا جدا ومش حتى خاصه زاد فما الخاص وفما لا يهبطوا في اغاني من غير ما يقولوا الناس راي الاغنيه هذه راي اي يعني انت ولا فما شكون خذاها ماخذ موسيقى جينيريك وهي اي اي يعني على الاقل لازمك تعلم العباد
1: اسكو انت باش يعرفوا
0: اسكو انت كي خدمتها اسكو مخلص
1: الدروا
0: صحيح يعني انت كي تاخذ اي اي نحن ديجا انا اللي واش اللي ما نحبوش الفنان التونسي ديجا مقصي عنده مده في الانتاجات والمشارقه هم ماخذين بلاستو وغيره وغيره زيد تو منافس اكبر تاخذ جينيريك لحستك ولا تاخذ غنايه اللي هي اي دونك الفنان ساي التونسي بالرسمي قطعت له خبزته الجملة يعني التونسي بينما كان تقصد الفنان التونسي عمره لا بش يرجعك وبش يخدم لك حاجة مزيانة وما تخافش يعني مش بش يطلب عليك فلوس برشا ولا مش بش يطلب عليك يعني أراها أنا استسهال يبدأ قاعد في اسمع فما السونو هذي
1: دخل في الفلوس على حساب معناها ناس خدمة وتعبت
0: أنا مرة الصباح نسمع في سوزة أغنية تعود الدفوة متاع أغنية AI دخلت نشوف أنا AI والحاجة بحكم تخصص متاعي دونك نسمع ديركت ما نعرفها AI خاطر فما أصوات معينة هي بيدها معروفة تامبر متاع صوت هو بيده معروف وفما كل صفر خطأ في الاكزيكيسيون يعني حاجة اللي هو الإنسان ربي سبحانه حتى أنا توبش نوليهم شوية قدام صحيح شوية القدام نوليهم نقولوا أكد تعرف واحد كي ينشز شعرة مطلوبة يعني أنا يا عجبتني هذيك باش تولي النشاز باش يولي القدام شوية القدام باش يولي هو كاليتي أنا را علاش أغنيتي الأخرانية اللي خدمتها قلت لي هي مخدومة راي بالفيديو كليب بالاي اي ما الاكزيكيسيون كلها كتوزيع باش نولي انا كي نوزع اغنيه ونسجلها بصوتي باش نقول راي بالذكاء الانساني مش بالذكاء الاصطناعي. رانا الاصطناعي باش يجي قلت قبل في محاضره
1: عمره ما يعوض
0: رانا شويه القدام باش نفدوا من الاصطناعي باش تولي كيما نشوفوا نحن زربيه مصنوعه بالليد وزربيعه مصنوعه بالماكينه واحدة تسوى ملايين واحدة هز بركة دونك
1: ويروج للي معناها تسوى أبداً. حتى شيء ولا يروج للي تسوى
0: خلي يروجوا خلي يروجوا
1: نحكي بصفة عامة الوقت ذا ولا صعيب أما المواطن والسامع والجمهور هو الحكم هو اللي يلزم يفهم الموسيقي هو اللي يلزم يقف لا تجاوز
0: أنا بس أحكيك حاجة أخرى أنا البارح دخلت المتحف الرباط البارح محلاه راهو فاتحين للناس الكل يجاو ادخلوا خاطر البارح يوم عيد الشغل وكالصغيرات محلاهم جايين من الجمهورية الكل يتفرجوا في القماش اللي قطع القماش اللي من عهد الأغلبي ومن عهد الدولة العباسية وغيره يعني اسكو الاي اي وشوفك الكاليتي وشوفك النقص محلاه وشوفك الدنيا اسكو الاي اي باش غدر يتحط في متاحف ابدا انا على ضمانتي خذها
1: هذه قرصنا باش تولي قرصنة وتولي الحقيقة حتى معناها
0: انا نضمن لك اللي
1: تشويه للتاريخ
0: صحيح ما تجراش الانسان هو هو السنتر الانسان هو المصدر نتاع كل شيء دونك تنجم تاخذ فكره تنجم على الاقل واحد يكون اونيت يقول راني استعملت الاي اي في حكايه مانيش ضد راهو باهي في الطب وغيره راهو الاي اي يسهل لنا في درسني حتى في الفن يسهل لك في مرحله الماسترينج اكزامبل في الميكساج تسال واش قولك كذا يقول لك لا الكورب هذه راهي درسنيه طايح فيها مش باش ترمي له كلام وقول له لحن ولا فهمتني ووزع في لحظة عندي راه نسمحهم لك

0: وحبيت دو برودوي بالاي اي انا خدمهم، قلت راي بالاي اي.
1: اما اللحن الوضوح.
0: اما اللحن لحني، قلت له اه ولحني زنيته له غنيته بصوتي، قلت له اتصرف خدم لي غنايه، وقلت راي بالاي اي.
1: يعطيك الصحه، ما بقدرش باش نحكي معاك يا نبيل وانت باش تغادرنا، والله ناسف انك معناها تعالي شوشاني. سلم عليك برشا، موسيقي وفنان
0: ويأثر
1: في الاطفال معنا المستوى
0: الله يخليه،
1: الايقاع وكل ما من نعيمه زاده.
0: ربي يحفظك،
1: يعطيهم الصحه على تجهيزهم لضيوفنا الكرام. نحكيو على جديد، أنا قصينا معناها توا ولون الحديث مازال ذو شجون.
0: آه وي الجديد عندي،
1: الجديد اللي فيه مزج بين التراث ومزج بين الإيقاعات الجديدة، حاجة مزيانة برشا.
0: عملت عجبتني عندي أغنية هي من أذربيجان، عودت خدمتها وهبتها عندي، حكيت أسبوعين وسمعوها برشا، وعملت تعليق ما بين الكلمة التونسية كلمة سلاح الخليفي، تحية ليه سلاح الخليفي من الموزعين اللي نحبهم برشا، هو اللي كان خدم لي سلطانة. ومن بعد توا برسك الألحان الكل لحن فيهم وكلمته هو. سلاح الخليفي اللي إن شاء الله عندي زوز فيديو كليبات مدعمين وزارة الثقافة، إن شاء الله بتشوفوهم قريبا هم كاملين فيني، يعني استنى إعاز الوزارة بش ننزلهم. غنية اسمها من دعيش عليه، كانت مثلت معايا الفنانة الكبيرة عزيزة أبو لبيار.
1: محليك الجو يا نبيل اللي بشي تفرج فيه،
0: كنت فرشتك شوية
1: جو في الكدويرة العربي والجيجات جونا.
0: وغنية أخرى زادة
1: فين قلت أنت المكان؟
0: في عند راهم،
1: في عند راهم، ياسر مزيد بلاسة ياسر حلوة.
0: وغنية أخرى زوز أغاني هما، وعندي الأغاني دي سينجل كما براني، كما نحبك في كل الحالات، كما الأغنية اللي قلت لكم عليها توا. دونك برشا أغاني
1: البرودوي عندي.
0: نسيتني عليش وعليش نسيتني
1: بالضبط،
0: حاج موسى حاج كيف
1: فيها نسيان على كل
0: اي دونك. وبرشا اغاني اخرى ان شاء الله مسجله حاضرين.
1: توزيع والايقاع رائع والكلمات اروع،
0: يعيش هما كلمات كلهم سلاح الخليفي. والتوزيع توزيعي انا والحنان.
1: التوزيع عندك سنوات نبيل؟
0: عندي مده وقعدت نطور في روحي ونطور في الماتريال اللي عندي، ونحاولوا باش نكونوا ديما في حاجه في ستايل معين في يونيفو معين.
1: ممكن نسمعوا نبيل بوذينا، نسمعوا الاصاله والابداع والتراث، ونسمعوا زاد التندونس نتاع معناها لازمك تتحلق في السماء العالميه، موسيقى عالميه راقيه
0: اللي يسمعوها الناس.
1: تسمع الايقاعات الهنديه، والله انت عندك الاجواء، انت ومحمد جبال ياسر قريبه. صح، نحب نشكروا العرض الموسيقي المزيان اللي قدموه البارح في سوسه، حقيقه ابداع. نقول يعطيهم الصحه، مشكورين جدا على جمالية الموسيقى وجمالية العرض اللي أثوا معهم محمد جبالي ومجموعة من الفنانين معهد العالي الموسيقى.
0: تحية لهم كل
1: طبعا،
0: خيرة العازفين وخيرة الفنانين اللي عنا.
1: كيكون معناها يترأس المعهد ويشد مديرية المعهد معناها فنان ويفهم في الفن والموسيقى، الأكيد بشي معناها الهدف باش يوصل، الهدف المنشود باش يوصل،
0: باش
1: يكون فما خلل. بالعكس ديما فما تظاهرات مزيانة، ديما نلقاو المالوف، نلقاو الرشيدية، نلقاو الفن الإيقاعات الخفيفة، نلقاو الفن الطربي، المجموعات كما نقول اليوم فما عرض النوادي، مسابقة باش تكون تخص النوادي الموسيقى اللي هذوما الكلوب دو شان، 4 ساعات فن يعني بدون توقف، هذول طلقوا ولا مازالوا على كلتو، ناخذوا أكثر تفاصيل الساعة الثانية. حاجة مزيانة، بلدنا تنتعش، بلدنا فيها أجواء حلوة. خالد قاسم تحية لك، قلت تحية كبيرة من متابعة وفي. شكرا لك يا خالد، توحشناك. تعرفوا خالد قاسم الفنان خالد قاسم نبيل؟
0: نسمع بي
1: ويسري غني البديو يغني
0: يسر، تحية لي
1: مزيانة ويحب برشا التراث، فنان حقيقة. أنا نأمل أنه يزيد يتحرك خالد، الخطر صحيح قاعد يمشي بخطى ثابتة، ما يزيد يتحرك شوي
0: إن شاء الله ربي يوفقه،
1: خليه ينتشر، الخطر يستاهل ويستحق خالد بالحق يستحق. إذا نبيل نسمعوا جديد على كل، مش نعدي لك أغانيك الكل، أنت حتى كمش تغدرنا مش نعدي أغانيك. شنو باش نسمعوا طاو؟
0: نسمعوا نسيتني علاش؟
1: نسيتني علاش؟ خلينا نسمعوها.
0: أوكي،
1: تذكر بالكلمات ولا الحان؟
0: كلمات سلاح الخليفي، الحان فنان من أذربيجان، كاتب في اليوتيوب نجموا تشوفوا، وتوزيعي أنا. عزت معايا بنتي بالقانون.
1: يا عيني هذه معلومة حلوة جميلة زرافي، تحية ليك، شكرا ليك جميلة.

0: كثيرة.
1: شنو هي الموسيقى وين غديتنا يا نبيل؟
0: وي الأغنية عجبتني برشا، كان فما عازف كلارينيت يوناني عزفها وقعدت في مخي نهار كي أنا بنتي قلت لها إذا نعزفهم بعضنا عزفنا، أنا صبيت بالعود وبالكلارينيت دونك سجلتها. نلقى برزا قدامي كلام
1: فش صوتك رجعت هكا بالطريقة هذه
0: عادي
1: شيء مع الموسيقى تقولش عليه مش مع الموسيقى،
0: طوعت الكلمات صحيح. طوعت الكلمات تقسيم الكلمات هو بعد الألحان فما هذه أوكي سهلة اللحن الكلمات حاضرة واللحن حاضر، أما كيفاش تقسم الكلمة باش تكون مواتية وما الكلمة ما تبدلهاش النطق نتاعها العادي، هذيك قوة الألحان. دونك قسمت الكلمات بطريقة سلسة باش تنجم تكون بالفصل هذي صارت تكون عجبت إن شاء الله.
1: والله يسرح لي وترتح الأعصاب
0: أي حاجة
1: ترتح الأعصاب. موسيقتك أنت ديما موسيقى المرافقة، علاش قلت لك أنا ما حكيت على طيف التوحد وحكيت لك على موسيقتك بالحق، اللي يبدأ يسمع نبيل يرتاح يحس بالسكينة والراحة. على هذاك حبيت اقترحت عليك الموضوع اللي حكينا فيه موضوع
0: والله نعاون انا بسيفتي اما فما كيما قلت لك مختصين هم قاعدين يدرسوا في الحكايه يعني علميا يقول لك شنو لي فريكونس.
1: اما انا نجم
0: نعاون يقولوا لي مثال نحبوا الجام كذا كذا فريكونس كذا كذا نجم نلحن لهم فيها اما ما نجمش يكون انا اللي نقول شنو هي الفريكونس ولا الجامعه خاطرني انا مانيش مختص.
1: فهمتك لا بالتعاون
0: وبالتكامل مع الاطباء تبيعه مش وحدك هاوني دائما هنا بتبيع. انا متطوع ونتطوع لاي باحث يحب يلحن ولا ينتج للاطفال التوحد مرسوات، انا متطوع باش نكون نلحن في اللي هما يقولوا لي يحبوا
1: حطكم كونتاكت مع بعض الدكاتره
0: كلم انا انا متطوعه على الهواء
1: ان شاء الله يعطيك الصحه. مشكور عايز. جدا يا نبيل. حميده فاطمه بن جنات الغيبه، يا فاطمه توحشناك يا حميده يا فاطمه بن جنات. تسلم عليك يا نبيل، قالت لك مساء النور منيره حسيني زيد محليه من سيد يوم ناشتينا ما شاء الله عليهم
0: تبارك الله
1: اسمه في نبيل كشيخين على الموسيقى نتاعك. اي منا ماذا بينا نسمع يمزري حل البيبان بصوتك والله
0: تون حضرها او اعطيني الفكره
1: والله هكا كي تجي هكا عاملنا كيف زعمك الفنانين الكبار اللي كل دوله يمشيوا ياخذوا غنيم. هي مزيانه، هي فكره مزيانه انك تغني من اغنيهم.
0: انا قلتها انا باش نحضرها ونداء لاصحابي اللي نحبهم برشا من المستير مثال سفيان صفته اللي ديما يفرحني كي يكون يحوس المستير ويحب برشا المستير.
1: سفيان صفته فنان عازف على آلة موسيقي آلة موسيقية غريبة تعودنا به وكل شيء، اما اللي قام يعمل فيه ما وطلع سيارة او ما نعرفش شنو حالات غريبة. يا سفيان شبيك سفيان
0: ارتيست وارتيست
1: سفيان شبيك الارتيست ديما يخرج على المعقول عنده هبلات هكا مو الفنان عنده هبلات
0: لا هبلات وما
1: حلو ما خافوا كي يكون هو قدوة يجي صغار وشباب يعملوا كيفه يا نبيل عايشك يطلع فوق الكهرباء يبدا ينقص
0: لا تنحكي في الموضوع
1: آخر صورة لسفيان على سيارته أما في مكان
0: لا ما يقصدش
1: لا ما قلتش يقصد أنا
0: حبي يبين قداش جمال تونس. فهمت
1: من بلاصة عالية
0: أما نقولوا له مرجع عود اكتب تحت الرجاء عدم إعادة هذه الأفعال المشينة. تحية لسفيان أخونا العزيز
1: تحية للموسيقيين الكل. يلا نتلقاو ساعة ثانية مرحبا بكم في أرابيسك. تحية للمجموعة الكل وشكرا على المتابعة.

0: من إذاعة منسير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة منسير، صوت بلادي وحب كبير.
0: إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. نشرت وزارة التربية اليوم رزنامة دروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية التالية edu.soutien.education.tn، وذلك بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. هذا وتستهدف هذه الدروس تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي والتاسعة من التعليم الأساسي والسنة الرابعة من التعليم الثانوي. تم رسميا إطلاق منصة استقبال ريفي تونس، وهي واجهة رقمية جديدة تهدف إلى هيكلة وتثمين قطاع السياحة الفلاحية في تونس، وذلك خلال ورشتي عمل نظمها مؤخرا مشروع بيوتاد بكل من جابس والقيروان. وتهدف هذه المنصة أساسا إلى تعزيز رؤية الفاعلين في قطاع السياحة الفلاحية وتنشيط المبادرات المحلية وتسهيل عملية الربط بين العرض والطلب على المستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى هيكلة القطاع عبر توفير قاعدة بيانات محينة للمشاريع والخدمات الريفية. تنطلق بعد ظهر اليوم بتونس العاصمة فعاليات المعرض الدولي للدراسة بالخارج، وهو مناسبة مجانية للمهتمين بالدراسة في الجامعات الأجنبية، وفق ما صرحت به لأخبار الإذاعة الوطنية الناطقة باسم المعرض تسنيم شويخ. وقالت إن المعرض يهم كل طالب يريد الدراسة بالخارج، لافتة إلى مشاركة عدد من الجامعات الأجنبية في المعرض من إيطاليا ومالطا والصين وتركيا وإسبانيا. أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقريرها السنوي حول الحريات الصحفية في تونس للفترة الممتدة من غرة أفريل 2025 إلى غرة أفريل 2026، وذلك في إطار إحيائها لليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يتزامن وتاريخ 3 مايو من كل سنة. هذا وقد سجلت النقابة 154 حالة اعتداء على الصحفيين، من بينها 55 اعتداء استهدف السلامة الجسدية والنفسية للصحفيين والصحفيات. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: في إذاعة المنستير ديما سبور.
3: في إطار جولة 25 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، تتابعون لقاء اتحاد قصر الساف والقلعة الرياضية، جندوبة الرياضية وسبورتينج المكنين. لقاءات تتابعونها السبت انطلاقا من 4 عصرا.
2: أرابيسك.
4: أرابيسك.
2: أرابيسك
4: مع إناس الغرياني.

0: ساعتين وعشرة دقائق في أرابيسك. شكرا لكل طبعا مدعمي شبابنا الحاضر، نجومنا، فنانين العرب، وأخبارنا ثقافية اللي بطبيعة كيف نقولوا احنا على حدث معين تكونوا حاضرين وتواكبوا، يعني تلبيوا النداء. هذا تشجيع منا للمبدعين، للطاقة المبدعة. راهو احنا كتوانسة ديما نستحقوا الدعم، نستحقوا حتى رأي كلمة كما قلنا منذ بداية الحصة يا نبيل بودينا، فيها جبر الخواطر، فيها معناها موتيفاسيون، تشجيع لك الفنان، تشجيع لك المثقف، تشجيع لك أي إنسان، أي تونسي. راهو يلزم نرجع لأصولنا ونرجع لربيتنا وخلاقنا، مش معناها بعدنا الحمد لله، اللي هما معناها حالات شاذة ماشى، معناها نسبة كبيرة ويسرق ثر نسبة التنمر، وتاخذوا كان معناها القشور ما تحاولوش تتمعنوا في المعلومة كما اللي صار على لطفي بوشناق واللي أثر فينا برشا. على كل حال يبقى ديما قامة ثابتة، وثبتوا بتبيع. ديما في مصدر الخبر، ردوا بالكم، ثبتوا ديما في مصدر الخبر. خلينا ناخذوك نبيل، انت بجودك الفنانة الكبيرة نقول انا مسميتها السلطانة راهوك على غنيتك نبيل، وانت رجعت بالذكرى قلت لي سونيا بن عبد الله شاركنا بعضنا في مهرجان الموسيقى،
1: نذكر دوره من الدورات، دوره من الدورات سونيا، تحيه لها ويعطيها الصحه وعلى تخدم فيه يعني، وان شاء الله ديما متالقه. كل فنان تونس صوت كبير ونتمنى لها ترجع تونس الله غالبا، راهو فما برشا فنانين
0: ايش اليوم هكا في الموسيقى هي تيجي تطلع علينا. خلينا نمشيو
1: نكمل مايكل
0: ونجي لسونيا بن عبد الله. هي عرضها العشيه على كل ان شاء الله نلحقوا عليها، 4 ساعات فن. خلي تعطينا اكثر تفاصيل. سونيا اهلا وسهلا بيك.
2: اهلا وسهلا بيك ايناس، ومرحبا بكل مستمعي اذاعه المنستير، وتحيه كبيره لخويا نبيل.
0: والله بحذينا عشويه مزيانه اليوم، والله بيكم بيهم
1: صح ما صار بحذينا ما الله غالب نعرف لي عندك خدمه ان شاء الله ربي يوفقك
0: ان شاء الله وجهك خير عليها وجهنا خير عليها اليوم يا رب
1: ان شاء الله
2: باذن الله. اكيد
0: هاي سونياش عندكم اليوم برشا بشير ان شاء الله.
2: اليوم عندنا فيستيفال ناسيونال دي كلوب دو شون، باش يكون في دوره الحقيقه نعتبرها استثنائيه صحيح. لانه الفيستيفال هذا الحقيقه يعني حضرت قبل في هنا وانت كنت موجوده معايا في هنا وديما نقعد هنا، بالنسبه لي تكون ريفيرونس الحقيقه معناتها اجواء عشتها مع بنات البيا ومع كل النوادي للغناء النسوي، لكن التجربه هذه باش تكون تجربه اخرى مختلفه، لانه تكون سوسيتي بريفي هي سوسيتي نجوم بن عمار اللي هي تبنت الخدمة الكل هذه اللي في عبد النبيه. الحاجة الممتازة معناتها أنه فيستيفال دي كلوب دو شون اللي باش يكون مش كان نسوي برك، عادي فما دي كلوب دو شون باش نلقاو فيهم أصوات رجالية زيادة معناتها فهمت. العرض هذا اليوم احنا مترشحين للنصف نهائي، ومن المنبر هذا نحب نعمل دعوة لكل متساكني الساحل وخاصة مدينة سوسة، لأنه احنا في الأخير مش مثل سوسة. و 12 كلوب موجود في الدور، بيتو 24 كلوب موجودين في الدور النصف النهائي، باش ترشحوا منهم 12 للنهائي اللي باش يكون 23 24 25 جوان في مسرح الاوبرا في تونس. والعرض من اليوم اليوم باش يكون في المسرح البلدي في تونس، حقيقه حاجه دقوني بو، محضرين ان شاء الله بروجرام ياسر روعه. كل مجموعه عندها نصف ساعه، كل مجموعة بتقدم نصف ساعة، والبيا اختاروها للافتتاح.
0: أي حاجة تشرف الحقيقة. سونيا مش تبدأوا مع الخمسة ونص هكيك؟ الخمسة ستة وقتش؟
2: احنا نبدأوا الستة، احنا عرضنا بيل يبدأ بالستة بالضبط، يعني هما الحقيقة ملحين علينا على حكاية التوقيت، احترام التوقيت كل مجموعة. يعني
0: اكيد خاطر تبارك الله برشا مجموعات باش تشارك
2: ما شاء الله. اي اكيد، ما انت ما بتعرف باش تطلع سيرتين بعد باش تعبت جروب وتطلع جروب اخرى،
0: لازم تهيئ المكان مرة اخرى للمجموعة اللي بعد.
2: صحيت بالضبط هذا هو. فنحب نحييكم من هنا ونقدم دعوة لكل متساكنين سوسة باش يجيو يحضروا، اكيد مش باش يندموا.
0: اوكي نبيل نغني وانا وياك بحذا سونيا تحلى العشوية.

0: ريه.
1: لا لا لا لا
2: لا لا
1: برضه على افلام برو اكتشاف. انا بالنسبه لي
2: كانك منضمه معنا في كلب البين.
0: انا بيوته مال. انا بيوته
1: كل شيء. هي في الاخراج في الالحان وتعمل كل شيء بسم الله. عندها سيفت افكار سيناريوهات في افلام برو بسم الله ما شاء الله. اكتشاف انا بالنسبه لي
2: مثلا عليها مثلا عليها إنيس الحقيقه ديما سباقه انها تساند الفنان التونسي. وفما حاجه اخرى جديده إنيس قاعده تحضر فيها. يقول لي شفت لي اني قاعده اسجل في اغنيه عمل جديد
0: صحيح
2: ان شاء الله في الاسبوع القادم زيد. ان شاء الله باذن الله يكون جاهز ويكون
0: ملا كاريزما وملا نظره ثاقبه لسونيا بن عبد الله. والله ما شاء الله عليك يا سونيا ربي يوفقك ان شاء الله. ولا مفاجاه زاد اختك اليوم باش تطلع الرك هكا ولا
2: المفاجاه اليوم انه سوسن تطلع تغني
0: سونيا وسوسن.
1: الله الله
2: سونيا وسوسن
0: ما شاء الله عائله فنيه.
2: انا برشا بالحكايه الحقيقه صدقني متحمسه لها فوق ما تتخيل معناتها لانه سوسن زاد صوت مزيان برشا
0: روعه صوتها اكيد شيء لا يستغرب يا سونيا انت وهي وعائلة فنية ما شاء الله عليكم ربي يعطيكم بالوقت الطيب. باهي لالا مش تغني لنا الفوندو اليوم
2: اللي
0: خليها سبريد. باهي أنا همش نقعد نتبع خيل سالم مش ناخذ الخيل ونمشي مع سالم حتى نوصل لكم. ما يعرفيش نبيل الحكاية را
2: ما يعرفيش الحكاية.
1: أنا لا ترش في الزفة
0: مشيت للنادي أول مرة حضور في النادي باش نغني يا خيل سالم الكل يغني وكان انا ما نجمتش
2: في اول حضور. قالت لي يمي انت ما عندك. قالت لي الاغاني كل ما تفين
0: جيت كان الاغنيه الصعيبه جيت باش نغني.
1: اي هذه اللي عرفتها باش تغني اللي غني ولا محترفين باش تغني نهارتها وتروح تحترف المنزل.
0: ان شاء الله ديما فرحانه سونيا بن عبد الله. ان شاء الله ديما يا ربي ان شاء الله تتوجين ان شاء الله يا ربي تتوج لك بحول الله. انا متاكده باش تكون متوجه
2: الله
0: ان شاء الله زادا يوفق المجموعه الكل والعبره ديما بالمشاركه واكيد باش تكون لما حلوه بين نوادي محلاها.
2: اي فرصه للتعارف الحقيقه فرصه للتعارف بين المجموعات الكل وربي يوفق الجميع ان شاء الله.
0: اي نستناو سونيا بن عبد الله ومجموعه البيات ان شاء الله والمجموعات الاخرى كوسموس ومجموعات تونسيه محلاهم محلاهم بالحق يستحقوا التشجيع. يلا كونوا في المسرح البلدي يظهر لي تدخل على بكري سونيا باش الامور تركه هكا ولا حتى على المستوى التنظيمي
2: الاحسن يجيو الخمسه. اي
0: خمسة يجي بكري شوية بشارك هذا هو بالتوفيق للا. شكرا لك. شكرا
2: الله يخليك. عايزك نبيل
0: شكرا سونيا. نرجو معك نبيل. سمعنا الأغنية جديدة زادة الثانية اللي حابين نستغلوا الوقت لأنك مصر بتنعرفوا الشباب توا عايزك تمشي مع ميولات وليداتك وانت بجودك زادة فنان تبارك الله وانت زادة تضوي على الإيقاعات العالمية ما شاء الله عليك حتى موسيقتك وكله ونشوفك في ألمانيا برشا نبيل.
1: اي كنت عملت برشا دي تورنيه في ألمانيا ونحب الأغنية العالمية قوية قوية قوية مالا
0: تونسي
1: يزمنا ناخذ شوية الأمور هذية باش بلادنا تتحسن الانضباط. يزمنا انضباط عمار.
0: أما مش دكتور سوقي راهو عمار سوقي.
1: لا لا عمار
0: دكتور هذا يقول انضباط عمار.
1: اي لا ما هو يا أخوها من بوليس العادية. اي دونك الأغنية اللي كنا نسمع فيها براني كلمات سلاح الخليفي ألحاني وتوزيعي أنا. أغنية مزيانة تحكي على واحد
0: حس بغربة
1: على حياتي تقولش براني متعذب ما عرفت نعيش إما ما فهمتوش زماني ولا زماني ما فهمنيش. غنيت على حب على الحب سنين ما سمعني شي حتى حد قالوا لي ضايع مسكين حلمي برشا فات الحد.
0: يعني ليش فيها هذه غربة ذاتية هذه قبل ما هي غربة معناها خارج أرض الوطن.
1: هي حقيقة يعيشوها برشا فنانين توانسة يعني اللي فيها شوية تنبير ونحب نرجع الحاجات الإيجابية للتوانسة. رو فما حاجة في الطبيعة ربي سبحانه رو سيدنا محمد يقول لك ما تسلم إلا ما تحب
0: لأخيك
1: ما تحب لنفسك وتحب لجارك. رو دوما دي مساج دوما رو مش هكيك كلام ذي رو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دوما رسائل كونية. راك العبد كي تحب له الخير رو الخير يجيك هذاك والعبد كي تحب له الشر يعني تقول ليه لما شال الغنيه دي ما تنجحش ولا العام ما ينجحش في مشروعه وراو راي هذيك الدور الكوره تك تك تك وترجع لك الحكايه. يعني افهموها كنا نقولوها نحن صغار تقول لك كي تسب ترجع لك السبه راهي ماهيش تفاد ليك الحكايه راو. يعني يا عباد حبوا بعضكم وشوفوا اكثر الشعوب اللي ناجحه ومزدهره راو ما اقل حاجه نجموا يعملوها ما ينبروش على بعضهم. يقول لك الفاشل يدزوه لينجح
0: والله حتى اللي راهو يبكي مسحروا دمعته مش عادي بالحق.
1: راهو دوما عندنا نحن شعب مسلم نحن اللي عندنا الحكايه ذيك. راهو فنان كبير كيما لوتي بوشناق راهو قبل ما نسب وندخل في الفينومين دوفول ما عندكش حق تسب أول حاجة خاطر أنت سير ما تحبش يكون يسبك ونحن شعب ما نحبوش يكون يسبنا
0: عنا...
1: دونك افهم الحكاية افهم الحكاية وحاول نحي العصبية حتى في الكورة
0: عصبية وتعصب
1: إيكيب الأخرى لعبت خير من إيكيبي أوكي صح عليهم نجحوا دونك ميساج نحبوا بعضنا وتشوفوا كيفاش ندزوا مع بعضنا نشوف حاجة باهية مثال باش نحكي بلغة حتى الفيسبوك مثالش ما نقولش ندور وجهي حاجة باهية نقول لا ما نبارتاجيش أما خايبة لا نبارتاجيها 100 مرة راو رد بالك راو ردوا بالكم يعني ما ندخلوش في المتاهات هذيا راو ديما الحاجة الباهية قالوا هنا جدودنا هي اللي اللي اللي تخلي لك الخير يجي لدارك ويجي لعيدك ورا قد ما تخرج كلمة خايبة على غيرك على قد ما الكلمة ديك بعد تجيك كابوس بعد في حياتك دونك ميساج رانا التوانس رانا باهين رانا معانا ربي ونبي والولي الصالحين رانا شعب رانا الحمد لله ربي ديما سترنا
0: خفوا ربي نحبوا
1: بعضنا بالحق
0: محليها ربي سترنا ورب رغم كل شيء والله العظيم والله احنا توانسة ياسر معناها
1: انا فرحاني قلت ميساج هذا قبل ما نخرج تو سامبلومون نحبوا بعضنا تشوف كيفاش بلادنا كيفاش تولي فقط
0: صح يا نبيل وانت زادة تمثل الحقيقة سفير للتوانسة ولا فنانين التوانسة خاطرك حضورك اخلاقك الاعمال نتاعك اللي شهد لها معناها فنانين حتى من غربيين مش كنا معناها تشوف تعاملك على مستوى معناها عالمي مع الموسيقيين والفنانين اذا شرف لينا وانت تعطي في صورة جميلة برشا للتوانسة
1: وانا ايناس في الاخر نحب نشكرك انت بالحق كما قالت فنانتنا الحلوة اللي انت ديما تشجعت فنان تونسي واذاعة المونستير وانت خصوصا اللي ديما مصرة باش التونسي يكون حاضر في البرامج نتاعك وهذا راه التزام صعيب برشا من واحد يكرس كاريره كمذيع وكصحفي وك يعني اعلامي للفن التونسي نحييك بالحق
0: عايش كذا وجبنا
1: اقل من نجم نقولوا فيك يعني ونحب الراك نحب الراك في بودكاست خاطر اليوم برشا حكيت وبرشا بربشتنا برشا انا نحب الراك
0: متعدده المواهب
1: بسم الله ما شاء الله عليك بودكاست وتعمل شويه كالتشويق وكل الفاست نبيل هذيك الفاست اللي لقيته يعوم وكل حكايات هذيك الخيال المزيان اللي عندك تستعمله فهمتني
0: اللي تربى على ممات وتحكي له في حكايات قبل النوم راه كراوي هذاك عنده دور وعندنا احنا توا مهرجان الروايه وعندنا برشا الحقيقه رجعنا الفداويه وفي مهرجان الفداوي في سوسه
1: راهو بلي نتقدموا نرجعوا ديما للحاجات هذوما
0: سوسه هذيك ما تتنساش خاطر الجانب النفسي وملكه الابداع الكل تتخلق فيك الحكايات راه ربي يرحمهم وربي يعطينا بالوقت الطيب شنو نزيدو نسمع تو نبيل خاطر مش تغدرنا
1: نحبك في كل الحالات اللي هي اغنيه كلمات
0: سلاح خفيف ماشي انا مع كلامك يا نبيل نحبك في كل الحالات لازم احنا كتوانسه نحبوا بعضنا حتى وانت منرفز تحاول تهديه انت فرحان تبدا معاه الافراح والاكرام
1: هو يحكي على حبيبته اما كلامك صحيح هو في الغناء يحكي على حبيبته اما يحكي على التونسي الخوه التونسي تنجم تبدلوا الحبيبه بالحبيبه هي مش كان الزوجه أكيد. هي البنت هي الام هي صاحبك خوك
0: نبع الحب نبع الحنان
1: دونك نعديوا لبعضنا نحبوا بعضنا التمس للخوك العذر ولاباس تشوفوا الدنيا كيفاش
0: نحوسوا النيه والافكار المسبقه
1: صحيح
0: ما راه ما قصدش ما تعرفش عليه بيا وتو كما نقولوا الحسد والغضب الالكتروني تو معناها انت مثلا ما تجاوبوش في اللحظه هذيك تعرف على ظرفي انت وقتها شنو ما تجاوبوش يرجع عليك بالتهم
1: تتبنى حكايه كامله
0: غضب الالكتروني هذا مسميته يضحكني وبلوك
1: لا
0: يعمل لك بلوك عادي جدا
1: وتتقابلوا غدوه في الشارع
0: دور وجهه
1: صحيح
0: اي دور وجهه
1: يعني ليه ما نوصلوش الغادي راه
0: والله برشا
1: الضوء على الكون يعني مش تقعد كان العلاقات الإنسانية المباشرة والخير والحب والكونتاكت الديركت مع العبد كي تقابل الوجه في الوجه ولا الكلمة الباهية متاع صباح خير شني حوالك ترجعك الكلمة محليهم جدودنا والله هو والتونسي راهو باهي ندورو دورو نرجعو
0: انا رجعنا بدينا نرجعو الحمد لله
1: انا شوفي بوادر طيبة
0: بوادر طيبة وتبشر بك بكل خير ان شاء الله يا ربي وليدتنا راهو جاو في وقت صعيب جاو في وقت صعيب برشا على قد ما فيه انفتاح وفيه برشا معناها مغريات على قد ما هما تعبوا وتعبوا اولياءهم معهم
1: شكرا
0: ربي يعطيك بالوقت الطيب عايش. بالتوفيق ونجاح ليك نبيل في انتظار طبعا الاغنيه المدعمه من وزاره الثقافه
1: دو كليب ان شاء الله نهار باش نهبط الكليب الاولاني اللي هو كليب ما نتعيش عليه
0: عزيزه بولابيا
1: اغنيه برشا مزيانه فيها رساله انسانيه حلوه برشا نهار باش نهبطها ننزلها ديريكتومون نبعث الإذاعة المونستير واللي كنتي إنس
0: قريب إن شاء الله
1: الغنية حاضرة تستنى
0: في الموافقة فقط,
1: هبط فقط.
0: إن شاء الله ربي يوفقك وهي برا مشي لنا لمايكل جاكسون عم شوية هكا
1: أنتي اللي مايكل غنيت أغنية اللي تعدى وفات حكيت على مايكل جاكسون وعبد الوهاب اللي أنا تأثرت بهم في صغري الزوز هذوما دو بول شوف التوب متاع الشرقي والتوب متاع الغربي اللي أنا تأثرت بهم وكان لهم تأثير كبير على في مسيرتي أنا نسمع أغنية مايكل توا لغاني كل حفظهم وكل حفظهم
0: ماشي أغنية ما تنجمش تنتشي وانت تسمع فيها وانت
1: يعني دوما عشت معاهم نحن ما كانش عنا برشا الوزير بكري كنا فقدتك الكاسات اللي تحطها تقعد تسمع مايكل بيستهرب من
0: اللي ما يعرفش راه معلومة إنه مايكل جاكسون في نهاية معناها هو ما كانش يتصور روحه باش يموت بالموتة هذيك الله يرحمه نقول الله يرحمه لأنه تحل الدين الإسلامي لأنه أعطى نقد ديانة الإسلامية وكان باش يعمل جولة عالمية باش يقول فيها ويعلن فيها اللي هو أعطى نقد الدين الإسلامي وتنجموا ترجعوا اليوتيوب إذا كان ما تمسحتش بالطبيعة من الناس تكره الإسلام give thanks to الله give thanks to الله مايكل يغني بالعربية وأخته جانيت جاكسون داير هي أسلمت واخذة خليجي زوجة خليجي مؤخرا ما عندها برشا سنوات ما مش طويله الحكايه
1: انا زيدك اكثر اللي هو افعاله بيدها وكيفاش
0: يعيش انساني اتهموه بالبيدوفيلي اتهموه برشا معناها افعال مريبه جدا لانه عارفين انه هو الداخليه نتاعه طيبه لا هو انساني ولا هو بالحق ديما يقول باش ساعطى نقد الدين الاسلامي على هذاك حاربوه وحتى الموت نتاعه مستربه ونعرفوا الشيء هذا على كل هو
1: الله يرحمه
0: من برحال سلم عليك برشا نبي
1: سلم عليها
0: يسلم عليك السلامه ونشوفوك تفيش تبعد علينا عام
1: وعامين لا لا لا
0: انا نرجع لك بالمرصاد نعرف شنقك في البحر مره اخرى
1: تمنعني مره اخرى يعيشكم ان شاء الله كنت خفيف ظل انا نحبكم برشا هالي المستير الكل والساحل عديت نهارين برشا مزيانين لهنا
0: تروح اليوم نبيل ولا مازلت كمل كمل كمل الويكاند
1: ممكن غدوه ممكن غدوه
0: كمل الويكاند مازال الطقس مزيان وربي يوفقك ان شاء الله شكرا لك نبيل بودينا على حضورك معنا اليوم جيتنا من البعيد لبعيد وهذا حاجه تزيد فينا راهو الاعلاميين انه فنان يتكبد مشاق الطريق والطقس سخون وانك باش تجي وتقدم جديدك وتقدم احترامك لجمهورك احترامك لجمهورك
1: قبل كل شيء فرحانه اللي شفتك رانا
0: عشرة وليدي راك انت يا نبيل وليدي الصغرو يلا كلكم وليداتي وبنياتي شكرا ليك زاد مره اخرى زميلي يعطي الصحه وانا برشا اليوم
1: والله
0: ولدت بلبه ولدت بلبه البي هذاك عاوني في رئيس البحار ما شاء الله عليه انساني وطيب وخدوم
1: عز الناس
0: خدوم واحنا في ديننا يقول لك سيد القوم خادمهم
1: ما شاء الله
0: شكرا ليك يا سيدي محمد يلا

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يا سامعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح. برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.

0: أهلا مواصلين. غادرنا الفنان التونسي نبيل بوذينة، نتمنى له ديما النجاح والتوفيق، ومحلاهم فنانين المتخلقين، فنانين اللي يسعوا دائما للترويج لأغانيهم من خلال تواصلهم مع الإعلاميين والصحفيين، وإنهم طبعا يبعثوا أغانيهم لغاديو باش ياخذوا حق طبعا محبة الناس ليهم اللي ديما يطالبوا بأغانيهم وبجديدهم، لأنه يبقى الفنان أخيرا راهو مش ملك روحه، ملك جمهور. هذا هو. تحية لكم الكل بالتوفيق ونجاح إن شاء الله، وزين نشجعكم وقلكم راه فما عرض موسيقي مزيان برشا اليوم في المسرح البلدي بسوسة، كونوا حاضرين. كما قالت سونيا بن عبدالله وكانت تحكي لكم منذ قليل، فما مسابقة بين النوادي ونادي البيا اللي باش نتلقى طبعا التظاهرة، إن شاء الله بالتوفيق ونجاح للجميع، وإن شاء الله التفوق زادا لكلوب البيا. خليني نمر مباشرة نرجع بكم مستير. المرأة نحبها برشا الحقيقة، مرأة خدومة، مرأة أشعت في المجال الثقافي ولكنها تعمل بصمت، قدمت العديد من الأمسيات الجميلة الراقية، نقول راقية نسطر عليها بثلاثة أسطر، لأنه الضيوف اللي كانوا حاضرين في دار الضيافة اللي أثت فيها اللقاءات هذية حقيقة لقات لقبول الحسن، قبول الحسن، ولقات وشفنا رجع صدى ياسر مزيان، لأنه المواضيع المطروحة مواضيع معناها تهم الناس الكل، مواضيع مطروحة الحقيقة يلزمنا نحكيو فيها، فيها المثقفين، فيها الفنانين، فيها الناس اللي ما تفهمش ولا تفهم، فيها الإنسان العادي اللي محدود في معرفته في ثقافته يولي تبارك الله يستانس بهال وستانس وتعود، وديما يا حبيبة وين لي فيستيفيتي، وين الأجواء اللي نحبوها تكون في دار الضيافة هذية في المستيرة الجميلة اللي احتضنت العديد من العروض المتميزة. آخرتها نتذكر أنا كان الخضيري الصوت السوبرانو كان حاضر في عرض موسيقي مزيان،
1: هيثم الحذيري،
0: هيثم ولدنا واللي نحبه برشا، زاد هو ولدته نحبه برشا، كان عرض متميز وكانت عشوية الحقيقة نشهدوا لها، وكان فما طبعا أميرة غنيب وتقديم المؤلفات متاحة، كان فما عرض المؤلفات لأميرة غنيب ومجموعة من المثقفين حاضرين. العرض اللي باش يصير حبيب السعر، رحب بيك، أهلا وسهلا بيك، منورتنا اليوم
1: أول مرة
0: هكا الحقيقة، عاتي روحك هكا نفس
1: ديما تنحاول
0: توجور التويستر
1: بيوفقك، ربي فضلك، ربي فضلك وربي يعزك الناس.
0: اليوم الراح بيبة عاتي الروح نفس كريتا هكا لهي برويحتها ولبس هكا وجيت تعطي هكا موتيفاسيون ستايلش ستايل حلو
1: ليه بو هكا قد ما نقدروا هكا هاو ديما واحد يحاول يعطي موجات إيجابية. دونك أنا حبيبة جميلي فلاح، أستاذة جامعية وباحثة ورئيس جمعية أصوات الثقافة. دونك الجمعية هذه تأسست عندها

0: الليتراتور والسينما في الجامعة. دونك هذه غرام هو غرام سيتون باسيون قبل كل شيء. دونك هو غرام قبل كل شيء وحبينا جوستومون نجسدوا الغرام هذية في النشاطات نتاعنا اللي دونك مع مجموعه من الاصدقاء ولي كوليغ. دونك بدينا نخدموا على المشروع هذية الحقيقه بون بشوي بشوي دونك نحاولوا نقدموا. عملنا انا توا حسب تصوري دونك عملنا شوط كبير خدمنا خدمه باهيه توا عنا كيما قلت لك بريسك 5 سنين. المرة هذية
1: كان البارح حبيبة والله الوقت
0: قديش الوقت يجري ميلا كهو. دونك توا عنا إن شاء الله نهار 9 ماي عنا تظاهرة ثقافية خارقة العادة هي فيها دونك عملنا 3 زونا عنا 3 نشاطات هو سيتان غراند إيفينمون تظاهرة كبيرة باش نبداو بالإكسبوزيسيون
1: العرض
0: فن تشكيلي مع منصف جيجا ومع مجد زليلة ومع أمل قبيلي. بعده عنا حوار تاريخي على علاقة التونسي بتاريخه. دونك توا
1: حاجة مميزة حاجة هامة برشا
0: حاجة هامة برشا بيان ايفيدامون توا خاصة في الوقت الحاضر التونسي ولا يهتم برشا بتاريخه ولا يلوج برشا في الليغاسي نتاعو ويحب يفهم الهويه نتاعو
1: جذوره
0: ولا كيسيون هذيا معناها السؤال هذيا مطروح. دونك باش نعملوا حوار بيان سور باش كي فا ايت اسوري باش مع حمزه البلومي ومع عبد الواحد المكني ومع مختار الخلفاوي وكيما عودناكم وكيما عودناكم ديما نستضيفوا دونك طبيب دونك في علم النفس معنا لو غران بسيكياتر سي صديق جدي. ومن بعد عملنا حاجه جديده دونك باش نخدموا ديما في ماذا بينا معناها نستجيبوا لجميع الاذواق. دونك من بعد باش نعملوا حفل موسيقي باش نعملوا ان كونسير ميوزيكال جوستومون مع هيثم الحذيري توا بريسكو لا مستيري هو المستير دونك باش نعملوا معنا درصاف الحمداني. دونك سي فريمون معناها اون جورني تري انتريسانت
1: سواري فيريك
0: فيريك فوالا دونك كوم اون بو كيما نجمو. دونك مرحبا بكم الناس كل نهار 9
1: هذا راهو الاسعار الكل راهو ماشيه دونك هكا ولا
0: اي بيان سور
1: ماشيه معناها لصالح
0: لي شارج ولصالح الجمعيه باش نجموا نواصلوا النشاطات نتاعنا. دونك نعملوا ان بيتي
1: عندكم صغيرات زاد مرجعه باش تعملوا هكا ولا
0: اي باش نحاولوا نخصوا المره هذه مربيح معناها المربيح لي دون للجمعيه نتاع لي زونفون او بزوان سبيسيفيك فوالا ذوي الاحتياجات الخاصه. دونك ان شاء الله يكون عرض ناجح ان شاء الله التظاهره تنجح. احنا دونك في المستير بيان سور اننا نعاولوا برشا على الشباب على خاطر عندنا ان غران بول ميديكال عندنا لي فاكولتي نتاع الفارماسي ونتاع الميديسين زيد نتعاونوا معاهم مشكورين. نعملوا ان شاء الله على الشباب دونك باش يحضروا معنا نهار 9 ماي على
1: خاطر هكا
0: اي باشير من ماضي 3 نتاع العشيه وتتواصل
1: اما نصور الاربعه تبدا نو هكا جوست باش تركح
0: بون هو احنا
1: امور تنظيميه
0: باللو الاكسبوزيسيون باش تقعد محلوله خاطر هي سي مين غالي لا ابارتير من ماضي 3 خاطر لو طون اللي لي زارتيست
1: يحضروا رواحهم الكل يلقاو ملاذ وين معناها يتمعنوا فك الصور التشكيليه
0: والكل
1: في انتظار انه العرض معناها يكون حاضر
0: في انتظار ساعه الديبا النقاش ابارتير من 4 نتاع العشيه خاطر احنا عندنا ان تايمينغ بيان سبيسيفيك توقيت معين يلزمنا نحترموه. دونك باش نحاولوا نعملوا هي الاكسبوزيسيون تقعد مفتوحه معناها حتى بين العروض الناس تنجم تكتشف اللوحات الفنية المعروضة والديبا إن شاء الله يبدأ مع 4 متاع العشية نتصور يتواصل حتى للستة خاطر هو يدوم ساعة ما عنا الفولي تفاعل معناه انتراكسيون مع الجمهور. دونك نتصور ساعة
1: يكون عن قرب من النجوم ويحكي معهم ويسألهم وكل هذه الحاجة المزيانة والمتميزة في تبارك كل حبيبة
0: مستدعينا معنا معناها احنا نعملوا اون ليست انفيتي دونور نحاولوا نوسعوا العائلة الثقافية نتاعنا دونك باش نعرفوا جوستومون بنشاطات الجمعية ونحاولوا زيدا معناها انا غراندي ان بيتي بو لو سيركل هذاك. دونك استدعينا معنا المرة هذه ديما استدعوا فنانين دونك

0: لدينا ضيف شرف يحبوه برشا لي جون، على خاطر احنا ديما نتبعوا ونحاولوا بعد رمضان نعملوا نشاط، دونك ديما نخدموا شويه مع الفنانين كيون يو ان فران سوكسي، معناها عملوا نجاح كبير في رمضان، خاصه ناخذوا راي لي جون باش ما نبداوش اكسكلوزيف. دونك لي جون يحبوا برشا، قالوا لي المره هذيا نستدعاو سفيان ديش، دونك استدعيناه معنا و فوالا. دونك ان شاء الله كيما قلت لكم à partir من الماضي 3 نتاع العشيه تتواصل حتى ل 8:30. دونك
1: عرض فن تشكيلي، فما هيثم الحديري، فما سفيان الداهر، فما درصف الحمداني، فما صحفيين الحقيقه حاضرين ما شاء الله عليهم،
0: نخدموا برشا
1: مع الصحافه المكتوبه والمرئيه والسمعيه، كما ولدنا كما نقولوها
0: حمزه البلومي زاد
1: هذاك ولدنا ونحبوا برشا، يحب برشا المسير ويحب برشا حبيبه انتم، معناها علاقتكم
0: طيبه. احنا دو توت لي فاسون مهم يسر اللي النشاطات هذوما يكونوا موجودين في جميع الولايات، على خاطر كما قلت انا توا سبق معناها وقلتها، الثقافه كونسنتري اكثر في العاصمه، دونك بالنسبه لي نحن مهم اللي اي مونوبول، دونك بالنسبه لي نحن مهم يسر يكون فما نشاطات ثقافيه متنوعه à part bien sûr les festivals معناها المهرجانات. معناها بالنسبه للجمعيات انا فرحانه برشا اللي توا فما برشا جمعيات تنشط في جميع الولايات، احنا بالنسبه لي نحن في المستير معناها سي كومبليمونتير، دونك نكملوا بعضنا، وهو معناها نشاط سيتويان بينيفول، خاطر جمعيتي بالاساس، دونك نفرحوا برشا كيف جوستمون بديت الخدمه نتاعنا معناها تقدم، وبدا شويه المشروع يتعرف بشويه بشويه،
1: وبعد صبر طويل
0: وي صبر لازم في كل خدمه، لازم لا بيرسيفيرونس
1: حبيبه، راهي ما تطعم حتى شيء، راهي متكستي متكس القهوه مد ما نعرف شنو طرف الحلو
0: انا جو سوبرفيز يعني نبدا نحاول
1: لا بالحق، انت الانسان اللي يجي بحداك يعني الضيوف اللي يكونوا مؤثرين اللقاء هما ضيوف عند حبيبه، وراهو الاقامه عند حبيبه، كل شيء عند حبيبه، ربي يفضلك ان شاء الله حبيبي، حاجه معناها محبتك للميدان بصفه عامه للمجال هذايا الصحافه والاعلام، ومحبتك للسينما
0: وللفريدك قبل كل شيء، احنا المشروع عملناه للبلاد لتونس، خاطر احنا قعدنا في تونس خاطر نحبوا تونس،
1: دور الضيافه اللي هي معناها تتعود للجدود،
0: هي هي هو ليسباس معناها هو مقر الجمعيه، دونك هي دار العائله، دونك عملناها جوستمون باردون عملناها دونك مقر الجمعيه، دونك هي فيلا خاصه دارنا معناها خصصناها للغرض هذية، أما الحاجة الباهية اللي جوستمون الناس ينجموا يجي ويزوروها ويتفردوا، ونعملوا زيدا ان سيرفيس كولينير، دونك ينجموا العبيد ياكلوا سور بلاس وينجموا يقعدوا يسكنوا كل شيء، دونك دار حلوة برشا معناها انكري اون بلين ناتور في وسط الطبيعة، والجار هي عندها فوق القرن معناها فريمون عندها فوق 100 سنه تبارك الله جوستمون،
1: من التاريخ للتاريخ،
0: من التاريخ للتاريخ،
1: من التاريخ للتاريخ،
0: الموقع هي بجودها في باتريمون التراث نتاعها
1: ياسر مزيانه،
0: دونك
1: ونسمة البحر والاجواء هذه حاجه معناها ملذ لكم باش تتفرهدوا باش تثقفوا باش معناها جواندغ لوتيير على كرياب معناها باش تمشي تتفرهد، وزيدا باش تملى زيدك وزوادك ما شاء الله،
0: هذيك الحاجه الباهيه، واحد خاطر ساعات يمشي يثقف يبدا كونسنتري ويبدا هو غذاء للروح الثقافه، اما زيد مهم يسر باش العباد كيف يجيو حتى لي زارتيست ولا الناس اللي تجي باش تخدم تبدا معناها عندها مرتاحه نفسانيا، معناها تمشي او ميم طون باش تخدم وباش تتفرهد، هذاك لو بلوس اللي احنا نعملوه،
1: يعطيك الصحه حبيبه،
0: دونك فوالا
1: يعطيك الصحه باش نسمعوا حبيبه ونختموا اللقاء معاك، ما
0: ربي يفضلك،
1: نذكروا الموعد نهار 9 ماي مال 3 في تنجموا تتواصلوا الرقم
0: حبيبه، اي حكينا الرقم في لافيش، الرقم 29 545-9799، نعاود الرقم 29-545-979 في الفضاء أصوات الحديقة في سقانس، دونك في الفاليس بريزيدنسيال، هما كيف يحطوا في جوجل دونك يلقاو لادريس اكزاكت،
1: راهو راهو البيدجي الكل معناها مجمل البيدجي مش يمشي لذوي الاحتياجات الخاصه، على هذاك نحبكم تكونوا حاضرين
0: ان شاء الله،
1: وفيه دعم لصغيراتنا وفرحه لصغيراتنا خاصه مقبلين على عيد حبيبه،
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله ربي يفرح الناس الكل
0: قد ما نقدروا، فوالا دونك
1: واسمك حبيبه سميوك حبيبه خاطر عارفوا اللي انت معناها عندك الكوتي ما معناها بصفه غريبه،
0: اي هو لو بروجي اللي جوستومون هما انساني بدرجه اولى. معناها احنا نهتموا برشا جوستومون بالشانج هما معناها بالكونتاكت هما, ودايوغ لي انستانس كلهم حاضرين معناها كسوا صحافه الفنون بجميع انواعها الشباب جميع الشرائح العمريه معناها حاجه جديده معناها سي نوفو كونسيبت
1: حاجه حركت لها
0: ريسك اون بروميير
1: زينه معناها خمسة سنين معناها والله العظيم تقولش عليها البارح ما نتذكر حبيبه اي جمله
0: ربي يفضلك
1: شكرا لك وربي يعطيك بالوقت الطيب وحبيبه بالحق كثر منك الناس خاطر الناس اللي تخدم كيفك هكا الحقيقه تستحق الدعم والتشجيع هذا الكل بمجهودك الخاص يظهر لي ما عندكش دعم
0: لا لا لا والله احنا ما الحقيقه ما مش دعم توا قاعدين نحاولوا نجتهدوا باللي نقدروا افيك لي مويان دو بور ماهمش امكانيات كبار اما حتى كي يبدا فماش برشا امكانيات نجموا نعملوا حاجه كبيره معناها ما كبيره معناها توتي غولاتيف بالنسبه لينا احنا معناها في تصورنا احنا راوها حاجه كبيره وفرحانين بها وان شاء الله الناس زاده يكونوا فرحانين معناها واحد يقول لك فما مثل فرنساوي يقول لك اون كونترول ريان في اون كونترول ريان دون لا في اون فيت سون ميو دونك احنا نحاولوا نعطيو اللي نجموا معناها اللي نقدروا عليه ان شاء الله وليداتنا سورتو لي جون يحضروا معنا الشباب احنا نعاولوا عليهم برشا على خاطر ديما نقول معناها هذه فرصه باش الشباب يكتشفوا يتغرموا ويكملوا معناها احنا نعملوا عليهم زاده في
1: نعملوا على السيروره هذا هو
0: نعملوا على السيروره
1: شكرا لك جمالي يعطيك الصحه مشكوره جيتنا في القيلوله وفي خضم هل نعرف قاعده تحضر وتجري ومساعي واتصالات شوي وتواصل ربي معك ان شاء الله ربي معك فطرت ولا ما فطرتش
0: اي فطر فطور صباح تو بعد شهر نمشي نفطر
1: في القايله ما عادش حتى وقت باش
0: تعيشك
1: يلا شكرا لك محمد سيدي عفش تحيه للتحيه نغميه حبيبه يا حبيبه هديه من ليك يا حبيب من نجمو نديرو كان الغنيه
0: ربي يفضلك
1: شكرا لك شكرا لجمعك كل روفق ديره شكرا محمد سيدي شكرا معاذ تحيه لكم الكل وديما اشعاعكم ان شاء الله الناس الكل ونهايه اسبوع موفقه للجميع الطقس مزيان خرجوا تفرهدوا فما برشا فيستيفيتي فما المركب الثقافي فما المندوبيه نتاع المستير فما سوسه فما برشا أجواء في كل مكان
0: في الساحل في
1: الأماكن كل شهر التراث يعبق تراثا وجمالية امشي وهزوا صغاركم خلي يعرفوا كما قلت موروثنا المادي ولا مادي وتاريخ بلادك يلا شكرا لكم يلا إلى اللقاء.

0: تمام الثالثة في إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. قدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم تقريرها السنوي لواقع الحرية الصحفية في تونس تحت عنوان حرية الصحافة في تونس 26 و2000، تفكيك النظام الإعلامي وتآكل الضمانات الديمقراطية. وعلى المستوى الكمي سجلت النقابة 154 حالة اعتداء على الصحفيين، ورغم أن هذا الرقم يظهر تراجعا نسبيا مقارنة بالفترات السابقة، إلا أن القراءة النوعية لهذه المعطيات تكشف أن هذا التراجع لا يعكس بالضرورة تحسنا فعليا في واقع حرية الصحافة بقدر ما يخفي تحولات في طبيعة الانتهاكات وأشكالها. وقد أصبحت الاعتداءات أقل مباشرة في بعض الحالات، لكنها كانت أكثر تعقيدا ومأسسة، وهو ما يجعل رصدها والتصدي لها أكثر صعوبة. نشرت وزارة التربية اليوم رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. وتستهدف هذه الدروس تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي والسنة التاسعة من التعليم الأساسي والسنة الرابعة من التعليم الثانوي، قصد تعزيز مكتسباتهم وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. نفذت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوس المدينة، مدعومة بوحدات إقليم الأمن الوطني ووحدة التدخل، خلال الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت سلسلة من المداهمات استهدفت أوكارا مشبوهة ومنازل عناصر مصنفة من ذي السوابق العدلية والناشطة في مجال ترويج المخدرات، وذلك بعدد من الأحياء الشعبية بالجهة. وجاءت هذه العملية النوعية إثر عمل استعلاماتي دقيق ومتابعة ميدانية متواصلة لأكثر من أسبوعين أسفرت عن الإطاحة بخمسة أشخاص. وصل الفنان العالمي الشهير بريان دامس إلى تونس يوم أمس الجمعة غرة ماي 26 و2000، وسيحيي هذا الفنان الكندي حفلين فنيين اليوم وغدا على روح مسرح دوغ الأثري، وذلك ضمن فعاليات الدورة 50 لمهرجان دوغ الدولية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام الرابعة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير
3: قسم الرياضة في إذاعة المنستير في قلب الأحداث الرياضية، مواعي صباحية ومسائية وينفى مسجد، الأخبار والتحليل ديما في الموعد، مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية لمختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. عشية السبت لا تخلو من الرياضة، يجي نهار الأحد وجولتنا بين الملاعب في إذاعة المنستير ديما سبور، وتبعوا الموجة. دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم في دقيقة صحة. سوء التغذية عند المسنين يعتبر من أكثر المشاكل الموجودة عند الكبار في العمر، ومن أهم الأسباب التي نجم تكون مسؤولة على هذه المشاكل الصحية نذكر الشيخوخة في حد ذاتها، نذكر بعض الأدوية التي نجم تنقصنا شاهية للماكلة، نذكر الأمراض المزمنة خاصة الالتهابات والأمراض الجرثومية والعديد من الأمراض الأخرى، ونذكر زادة العوامل الاجتماعية الصحية والنفسية عند الكبار في العمر. مع تحيات الدكتورة إيمان شعبان.
3: دقيقة صحة.
5: لقاءات رياضية.
6: مرحبا بكم مستمعينا في لقاءات رياضية اليوم السبت كما تعودتوا العشوية الرياضية مخصصة لمتابعة مقابلات كرة القدم باش نتابعوا إن شاء الله في إطار الرابطة الثانية الدفعة الثانية من منافسات الجولة زوز مقابلات من خلال النقل مباراة اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية باش نقولها عبد الكريم الشيخ وكذلك مباراة جندوبة الرياضية سبورتينغ المكنين باش نقولها أيمن اللموشي زميلنا من إذاعة الكيف ذو مزوز مقابلات من خلال النقل من الأربعة حتى للستة في الساعة الأخيرة كالعادة التحليل الفني مع أنيس بن حسن ونيجي عشور في فقرة حلل وناقش باش تكون عنا قراءة لما قبل الجولة اللي باش تلعب على حد والاثنين نحكي على رابطة المحترفة الأولى وإن شاء الله في ساعتنا هذه تكون عنا مجموعة من المتابعات الساعة الأولى من المطلثة للأربعة مجموعة من المتابعات اللي تم الأنشطة الرياضية ومختلفة المواعيد الرياضية في البداية توصلكم تحية كامل الفريق محمد سيدية حسين قدرية معاذ الحديد معكم سناء البرهومي مرحبا بالجميع.

مرحبا من جديد مستمعي ذات المونستير، نرجو لكم في لقاءات رياضية نعطيكم فكرة على أهم ما يميز البرنامج الرياضي في نهاية هذا الأسبوع. البداية بالرابطة الثانية اللي كما قلت نتابعوا منها زوز مقابلات في إطار جولة 25 الدفعة الثانية من المقابلات. الملعب الجيبسي باش يواجه تقدم ساقيه الدير بعد شوية انطلاقا من الساعة الرابعة انطلاق كل المقابلات. هلال إرديف باش يواجه المستقبل الرياضي بقصرين، جندوبة الرياضية باش يواجه سبورتينغ المكنين، جمعية باش يتبارى مع القوافل في الرياضية بقفصة، النادي القربي باش يواجه نصر جلمة، اتحاد قصور السيف باش يواجه القلعة الرياضية، أولمبيك سيدي بوزيد باش يواجه فريق أمل بوشمة. كما قلت مقابلات الكل ينطلقوا في الأربعة، ونذكروا البارح نزول رسميا فريق اتحاد الرياضي بوسالم إلى الرابطة الثالثة، رابطة الهوات مستوى أول البارح بعد الخسارة 5-1 ضد فريق هلال الشابة. إذا كان نرجع لمقابلة البارح نعطيكم فكرة على النتائج لحساب المجموعة الأولى. أمل حمام سوسة سيكك الحديد الصفاقسي مقابل وفات بالتعادل هدفين لهدفين في سيناريو مجنون كنا تابعناه البارح. الحقيقة كنا خلينا النتيجة 2-1 قبل نهاية الموعد متاع البرنامج، ولكن في الدقيقة 90+7 محمد أمين تريتر لعب الخبرة يسجل مخالفة مباشرة لفريق أمل حمام سوسة، يعدل به الكفة 2-2 ويرجع فريقه وينعش حظوظه في سباق الصعود باعتبار وأنه أصبح يتقاسم المرتبة الأولى بطبيعة الحال مع نادي حمام الأنف. إذن أمل حمام سوسة تعادل 2-2 مع سيكك الحديد الصفاقسي، محيط قرقنة ونادي حمام الأنف تعادلوا 0-0، كوكب عقارب فاز 1-1 على هلال مساكن، اتحاد طاوين فاز 1-1 على سبورتينغ بن عروس، هلال الشبة فاز 5-1 على اتحاد بوسالم، جمعية مجرين تعادل هدف لهدف مع بعث بوحجلة، والملعب الافريقي لمنزل بورقيبه فاز 1-1 على مكارم المهديه. هذا فيما يخص مقابلات الرابطه الثانيه. كذلك في الكره الطايره الموعد مع مقابلات كاس تونس الربع النهائي اليوم، المقابلات نادي الصفاقسي نادي الاولمبي لقليب المقاريه مقابله جاريه حاليا في قاعه صفاقس، مولديه بوسالم يتبارى مع سعيديه سيدي بوسعيد، مباراه الترجي الرياضي وجمعيه اتصالات بصفاقس مباراة هذه ألغيت بسبب انسحاب جمعية اتصالات صفاقس. والبارح كان النجم الساحلي ترشح بعد الفوز على اتحاد النقل بصفاقس ب3 أشواط مقابل 0-25-22-25-23-25-23. النجم الساحلي اللي تمت القطيعة مع مدربه نور الدين حفيظ. هذا فيما يخص كرة الطائرة، برنامج اليوم مقابلات الربع النهائي. في كرة السلة أيضا اليوم باش يكون الموعد مع آخر مقابلة لفريق النادي الإفريقي في مشاركته ضمن مؤتمر الصحراء، نحكي على مسابقة البال اللي تدور فعاليتها في إطار بطبيعة الحال الجولة الخامسة. النادي الإفريقي يواجه اليوم الفتح الرباطي انطلاقا من الساعة 6 في رصيد النادي الإفريقي 4-4 انتصارات، ومهم جدا أنه يكمل في المرتبة الأولى بتحقيق 5 انتصارات تخليه يمشي في المرحلة الثانية اللي باش تكون في جنوب إفريقيا بأوفر حظوظ، لأنه مهم جدا الترتيب يدخل في تحديد المواجهات القادمة باش يلاقي منافسين أقل مستوى ويزيد يعزز حظوظه باش يمشي أكثر يمكن في مسابقة البال. هذوما أهم وأبرز المواعيد الرياضية المنتظرة في نهاية هذا الأسبوع في انتظار كما قلنا الرابطة المحترفة الأولى اللي باش تكون على دفعتين بنهار لحد ونهار الاثنين. تبعت شوية نرجع نعطيكم البرنامج، وإن شاء الله في ساعتنا الأخيرة تكون عنا قراءة لما قبل الجولة مع أنيس بن حسن وناجي عاشور. المشوار يتواصل معكم دائما في الاستماع لإذاعة المونستير في لقاءات رياضية.

0: خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: 104.7

0: 33 دقيقة بعد ماضي 3، مرحبا بالجميع، أنتم تسمعوا في لقاءات رياضية على موجات إذاعة المنستير. نواصلوا في متابعتنا باش نحكيوا على الدورة المغاربية العمالية اللي تعرفها ولاية سوسة على امتداد 3 أيام 1-2-3 ماي. دورة تعرف حضور قرابة 500 مشارك من كل الولايات بتونس ومن ليبيا ومن الجزائر في رياضات كرة القدم وكرة اليد والتنس الطاولة وألعاب القوى. باش ناخذوا أكثر تفاصيل حول أجواء الدورة معنا في المباشر عضو المكتب التنفيذي السيد نادر العبروق. مرحبا بك سي نادر.
1: بارك الله فيك. عسام شنو حوالك؟
0: الحمد لله. الأجواء خاصة قرابة 500 مشارك من كل ولاية تونس ومن ليبيا ومن الجزائر نتصور، وفي رياضات زادة متنوعة ومختلفة كما كنت نذكر فيها سي نادر، نتصور أجواء كانت ممتازة.
1: بارك الله فيك، يعطيك ألف صحة ومرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين لذاعة متاعكم. صحيح اليوم هي الأهم حالة، بدينا البارح بدينا في استقبال مع الوفود المشاركة. المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل هي الحقيقة من عمنا، بدينا تزامن مع اليوم العالمي معناتها لعيد الشغل، قلنا بوركوا با معناتها في الإطار هذايا المزيان عيد الشغل يكون فما ركن نتاع تعارف نتاع تحابب من جميع معناتها الجهات والولايات تونس، الى جانب معناتها حضور يكون مغاربي من شقيقه الجزائر وكذلك من ليبيا. كما تفضلت سيادتك وكنت تحكي، صحيح اليوم كانت اجواء الحقه في مدينه سوسه، المدينه المزيانه برشا، كانت أجواء الحقة طيبة برشا. حضور معناتها كان مكثف كما كنت تتفضل تقول، في قرابة 500 مشارك في الرياضات الجماعية وكذلك في الرياضات الفردية. بالنسبة للرياضات الجماعية كانت هناك معناتها لقاءات متميزة في في في في نشاط كرة القدم، قرابة 18 جمعية مشاركة في العرس الكروي هذايا. ان شاء الله اليوم معناتها تم معناتها ادوار النصف النهائيه اليوم كملت، غدوه ان شاء الله الحي يوم الاحد باذن الله الادوار النهائيه مقسمه معناتها بين فوق ال 40 سنه وتحت ال 40 سنه. تم اختتام اليوم قصدي الستار اليوم الصباح في نادي الشباب الرياضي الملعب الشبابي في المزمار بالنسبة لألعاب القوى. الحقيقة كانت مشاركة زادة ممتازة ومتميزة، شارك قرابة لميات أعداء وعداء كبار وصغار، كانت أجواء منعشة. وبالمناسبة هذه نحن إن شاء الله معناتها حتى على الصفحة الرسمية نتاع المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل اللي يحب يتبع واللي تكون عنده معناتها المعلومة أكثر دقة وفما الصور إن شاء الله معناتها ينجم يتابع هذه. كيف كانت عنا زاد اليوم عنا الأدوار زاد المتقدمة في كرة اليد، مشاركة زاد جمعية من تونس وكذلك عنا تنس الطاولة. الحقيقة كانت أجواء ممتازة وكانت أجواء معناتها بشهادة الجميع، كانت حاجة مزيانة برشا. المنظمة الحق تسعى أشاك فوا معناتها باش تلم هل في الإطار هذا تلم العامل بالفكر والسعد، وان شاء الله نكونوا وفقنا في الاجواء هذه وفي الدورات هذه.
0: واكيد فما جنود خفاء خاطر العدد هذا المهم من المشاركين يستحق زاده جوانب تنظيميه معينه تتعلق بالنظام بالصحه باللوجستيك. جنود الخفاء معناها لو كنا نخصهم بتحيه الخطر، لولاهم ما كانش ممكن يتم السيطره والتنظيم بكل التفاصيل هذه على هذا الحدث المهم.
1: توتا فيه بارك الله فيك، هي فرصة من عندك أنت ومن إذاعتكم الموقرة باش نجموا نشكر العباد اللي وقفت على الصغيرة والكبيرة. صحيح هو الكلام سهل، لكن هذه التحذيرات وعنا قرابة أكثر من شهر ونحن قاعدين ننظمه. نحب نشكر بالمناسبة هذه السلطة الجهوية الحق في مدينة سوسة معناتها كانت متجندة معنا، فهمتني؟ نحن معناتها ديما نكون في إطار تنظيمي مع السلطات الجهوية، معناتها في كل مرة معناتها ننتقلوا إليها عن المكتب الجهوي زادة متاعنا، المكتب الجهوي الثقافة والرياضة والعمل بمدينة سوسة. الحقيقة زادة ما قصرش يقف معنا، كان هو معناتها الهمزة الوصل بين المنظمة وبين مجمل معناتها القاعات الرياضية والملاعب اللي قمنا فيها، فهمتني؟ إلى جانب معناتها أعضاء المكتب التنفيذي اللي نحن الحق أعضاء المكتب التنفيذي متكونة معناتها من من من من كما نقول لك مجموعة لا بأس بها، هي في إطار لجان داخلية داخل المكتب التنفيذي. اللجان هذه تعنى بهالتنظيمات هذية، لجانات فنية مع المكتب الجهوي بسوسة مع السلطات المحلية. الحمد لله إن شاء الله نكون وفقنا، وإن شاء الله نكون نحن معناتها خير امتداد لهالنشاط هذا الرياضي العمالي.
0: إن شاء الله التألق متاعكم والنشاط يتواصل. يعطيك الصحة سي نادر، شكرا لك على كل هذه المعطيات.
1: بارك الله فيك ويعطيكم أنتم زاد الصحة وشرفتونا، وإن شاء الله اللقاء في لقاءات قريبة وبارك الله فيك.
0: شكرا لك وبالتوفيق. يعطيك الصحة. إحنا مستمعين نكمل ونواصل المشوار معكم في لقاءات رياضية.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا في لقاءات رياضية. كما قلت لكم برنامج ربط المحترفة الأولى باش تلعب بين لحد ونهار الاثنين. البرنامج بيكون على نحو التالي، نهار لحد غدوة

الدفعه نتاع المقابله الدفعه الاولى النادي الافريقي يواجه ملعب التونسي مباراه شيزفار نضال بالطيف، سيف الورتاني لمباراه نادي صفاقس الاولمبي البيجي، المستقبل الرياضي بجاب سواب يواجه الشبيبه القيروانيه اللي غيرت الاطار الفني نتاعها، طارق جريه هو المدرب الجديد، مباراه شحكمها وليد المصري، باديس بن صالح لمباراه اتحاد بن قردين، المستقبل الرياضي بسليمان. يوم الاثنين الدفعه الثانيه مقابله عن نحو التالي، شبيبه العمران ترجي رياضي تونسي، محرز المركي حكم المباراه، وائل العجنقي لمباراه النادي البنزرتي مستقبل مرسى، والصدق السلمي لمباراه الاتحاد المونستيري النجم الرياضي بالمتلوي، اشرف الحركاتي شيزفر مباراه ترجي جرجيس والنجم الرياضي السحلي. بعد شوية إن شاء الله نرجع معكم في ساعتنا الثانية مع نقل زوز مقابلات من الدفعة الثانية من منافسات الجولة 25 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، باش نتبع مباراة اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية ومباراة جندوبة الرياضية سبورتينغ المكنين مع عبد الكريم الشيخ وأيمن، لنا عودة إن شاء الله بعد قليل، نخليكم على غنيه.

0: حان الآن سيدتي وسادتي موعد رفع آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، والرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الأنباء. قدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم تقريرها السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس تحت عنوان حرية الصحافة في تونس 2026، تفكك النظام الإعلامي وتآكل الضمانات الديمقراطية. على المستوى الكمي، سجلت نقابة الصحفيين 154 حالة اعتداء على الصحفيين، وقالت أن هذا رقم يظهر تراجعا نسبيا مقارنة بالفترة السابقة، لكن ذلك لا يعكس بالضرورة تحسنا فعليا في واقع حرية الصحافة. وأيضا تحدثت عن تحولات في طبيعة الانتهاكات وأشكالها، وقد أصبحت الاعتداءات أقل مباشرة في بعض الحالات لكنها أكثر تعقيدا، وهو ما يجعل رصدها والتصدي لها أكثر صعوبة. نشرت وزارة التربية اليوم رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور الدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية، بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعدادات للاستحقاقات التقييمية. وتستهدف هذه الدروس تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السادسة ابتدائي والتاسعة من التعليم الأساسي ورابعة من التعليم الثانوي البكالوريا، قصد تعزيز مكتسباتهم وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة. في أخبار العالم، وفي إيران تعاني من الحصار الأمريكي، لكن الحرب يبدو أنها لن تعود قريبا. فنحن الآن في اليوم 64 منذ اندلاع الحرب الأمريكية على إيران، وقد نقلت وكالة أنباء عالمية أن رئيس دونالد ترامب اقترح تمديد الحصار على إيران أشهرا بهدف خنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق بدون العودة إلى الحرب لما في ذلك من تكلفة على مستوى الأسلحة. ونقلت وكالات أوروبية عن مسؤولين إيرانيين قالوا أن إيران بدأت بالفعل في خفض إنتاج النفط نظرا إلى أنها لم تعد قادرة على تخزينه. في لبنان تستمر تقريبا الحرب، ولم تتوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، خاصة في جنوب لبنان، وقد أفاد مراسلون بشأن الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 20 غارة. وأيضا بالمقابل حزب الله يرد على الإسرائيليين بإطلاق صواريخ، لكنها يبدو أنها ليست ذات تأثير. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 5، وتعود إليكم مجددا الزميلة سناء لمتابعة المقابلات الرياضية.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنسير
3: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس تعداوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. يكون المعرض مفتوحا للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطنا.
4: لقاءات رياضية. مرحبا بكم من جديد مستمعينا في لقاءات رياضية. نرجع لمتابعة مقابلات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. عنا زوز مقابلات باش نتابعهم من خلال النقل، وبقية المقابلات من خلال النتائج. مباراة اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية مع عبد الكريم الشيخ، ومباراة جندوبة الرياضية سبورتينغ المكنين مع أيمن اللاموشي. نمشي والملعب قصور السيف مع عبد الكريم الشيخ. مرحبا بك عبد الكريم. عبد الكريم،
5: اهلا وسهلا بك سناء، تحيه ليك وتحيه لكل المستمعين الكرام. مقابله هامه جدا هنا في الملعب البلدي بقصور السيف، هم خاصه الفريق القلعه الرياضيه، اللي قبل ما نعطيك الورقه الفنيه لهذه المباراه نذكرك ونذكر كل المستمعين وانه هذا الفريق الوراق يحتل المركز، يعني المركز 12، ما يبعدش بقى على صاحب المرتبة 13 وصاحب المرتبة 14. علاش قلت مقابلة هامة جدا للقلعة الرياضية اللي كان انهزم بداية المباراة في هذه اللحظة.
4: القلعة في المرتبة 12 عندها 27 نقطة، نلقاه في المرتبة 13 نصر جلمة 26 نقطة، والمرتبة 14 أولمبيك سيدي بوزيد، وكما قلت اتحاد قصور السيف عنده 32 نقطة مع أمل بوشام يجيو في المرتبة 6. يعني بالنسبة للقلعة الرياضية هذه المباراة مهمة عبد الكريم، لأنها تلعب ضد تفيد النزول. عبد الكريم تفضل تفضل تفضل.
5: نسمع فيك سنة. مباراة الذهاب انتهت بقطع النظر عن النتيجة، انتهت بفوز الاتحاد الرياضي بقصور السيف في ملعب القلعة، وهو الانتصار الوحيد خارج الميدان وتحديدا في مباراة الذهاب. مباشرة الورقة الفنية لهذه المباراة، المدرب محمد بن عامر والأربعة 3-3، يعني نفهم وأنه جاي باش يلعب الهجوم من خلال تواجد طارق سيسي في حراسة المرمى، في الدفاع كأظهر غيث لغريبي، مالك التريكي في وسط المحور، يوسف الجليلي وفاروق بالعيبة قدامه، زوز لاعب ارتكاز محمد شحدورة لؤي الشادلي، سيف الزوالي كصانع ألعاب. ثلاثي الهجوم يتكون من محمد أمين الجراي وخليل السعيدي كأجنحة، ومحمد أمين الوسلاتي كقلب هجوم صريح، في حين هاشم بن جيمة وفي لعاتو وفي الثلاثة 5-2، نصر الدين قويعة في حراسة المرمى وعودة بعد غياب تقريبا 2 أو 3 جولات، نلقى عزيز غنام، أشرف المستيري، حسام اللمطي في المحور، وحسام اللمطي وعزيز غنام في الحالة الهجومية كل واحد منهم يمشي كظهير، نلقى قدامهم نصف إبراهيم حسام الكار ومحمد عزيز في سنتينا، يعني لاعب ارتكاز، قدامه ياسين معرف وياسين خنشل في التنشيط الهجومي، وثنائي الهجوم معتدي المسعودي الهادي منتصر في ظل تواجد الهداف محمد بالغيث على بنك البودلاء. هاو نكمل ورقة المباراة من خلال استعراض بنك بودلاء كل فريق، نلقى عبد الملك من بالنايمة كحارس مرمى احتياطي في تشكيلة القلعة، معاه الهادي كرموس، حمزة السويسي، بسام المشيني، حمدي الصغير، محمد باشر القرماني، وفادي بن محمد. نعاود نذكر وأن المدرب هو محمد بن عامر، في حين نلقى حاتم قعلول كحارس مرمى احتياطي في تشكيلة اتحاد قصور السيف. ونكمل العملية، ما فماش مخالفة لفعيلة القلعة، أمين بن تركيا، أشرف الشيحي، أحمد الزبيدي، عابد بحروف، رشدي كستي، مراد الربعي، خليل حمى، ومحمد بالغيث في مباراة يديرها طاقم تحكيم بقيادة نبيل لهمادي بمساعدة كل من أحمد لغا، عزيز الكسابي، ريان الدرعي كحكم احتياطي أو حكم رابع، المراقب هو السيد المنجي العثماني، وينسقها عامة معتز إجراد. ننتظر بين الفينة والأخرى وصول المنسق الإعلامي، وأن الورقة الفنية لهذه المباراة قمنا يعني بكتابتها بالورقة والقلم، ولكن بعد وصلتنا الله أعلم كيفاش خدمة يا سناء ورقة المباراة، وصلتنا التون بعد ذلك على الأقل على الميسنجر، ولا تلقاها في المجموعة متاعنا التي اسبور. على العموم أدركنا بالضبط هنا إلى 4 دقائق لعب 0-0 بين الاتحاد الرياضي بقصور السيف والقلعة الرياضية.
4: شكرا لك. نمشي ملعب جندوبة، جندوبة الرياضية سبورتينغ المكنين مع أيمن اللاموشي. مرحبا بك أيمن.
6: مرحبا سنة، تحية لك وتحية لكل مستمعين الأوفياء عبر إذاعة المنستير. هذا هو ملعب المعشب معز التويهري بجندوبة اللي يحتضن اليوم الجولة 12 إياب في لقاء بين جندوبة الرياضية صاحب المركز السادس ونادي سبورتينغ مكنين صاحب المركز الحادي عشر. أكيد المباراة مهمة جدا خاصة للضيوف فريق سبورتينغ المكنين اليوم بالأزياء الخضراء والبيضاء من الجهة اليمين. ينزل مدرب اليوم ماهر الغربي بالأسماء التالية: آدم جنان اليوم في حراسة المرمى، مكان منير الجيزاني الحارس الأساسي الغائب بسبب العقوبة، وسام المحفوظي رقم 14، فارس العيسى 19، حمد الحاج حمود 35، إيهاب جراية 4، هشام بن مبروك 10، اسكندر العياري 17، عبيد الله المسكيني 6، ربيع قروية 30، زياد التوسي قائد فريق رقم 29، وزيدان قعيش رقم 9. احتياطي هو فريق سبورتينغ المكنين: خليل محمد عثمان حارس مرمى احتياطي، جاسر عبرود، حكيم الحاج عياد، إلياس بن فاطمة، لؤي العراكي، محمد أمين الشرابي، وبهاء الدين كشرود. بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية اللي يلعب من الجهة اليسرى بأزياء البيضاء المخططة بالأحمر والأكحل اليوم في حراسة المرمى: عبد الحق الرجيبي رقم 16، نسيم العبيدي 7، الطاهر ماني رقم 5، متصرف اللي معروفي قائد فريق رقم 4، غيث الحميدي رقم 12، خالد معروفي رقم 10، بلال عوني 13، آدم القريشي 8، إلياس مفتاح 30، محمد رويسي 11، وشادي المحمدي رقم 9. احتياطي جندوبة الرياضية: جاسر حناشي حارس مرمى، ريان مشرقية، حسام الزنداح، رائد المازني، فرات ماني، وديع المازني، عاشور المعروفي، معروفي منتصر باللي معروفي، موسى بن موسى، والمدرب سيد هيكل العياري. كما قلنا طاقم تحكيم المباراة اليوم من رابطة تونس: حكم ساحة نزار الرياحي، مساعد أول أسامة الغربي، مساعد الثاني شادلي الجملي، حكم الاحتياطي حسام الخياطي، المنسق الإعلامي رمزي بن سعيد، ويراقب هذه المباراة سيد عبد السلام الشرابي. أدركنا 8 دقائق لعب المباراة اللي بدت الساعة 4:05 بالضبط، والنتيجة 0-0 بين الجندوبة الرياضية وضيفه سبورتينغ المكنين.
4: يعطيك الصحة أيمن. نذكروا ببقية المباريات: الملعب الجيبسي يواجه تقدم سقيت الدير، هلال إرديف من مستقبل قصرين ماخذ الأسبقية منذ الدقيقة الأولى، محمد توزري سجل الهدف الأول، نلعبوا في 4 دقائق. جندوبة الرياضي وسبورتينغ المكنين متعادلين 0-0. جماعي تارينا متلعبها 0-0 مع قوة في القفصة. نادي القربي ونصر جلمة تعادل سلبي، وكما كنتوا تسمعوا اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية تعادل سلبي، أولمبيك سيدي وزيد أمل بوشام أيضا تعادل سلبي. نمشي لعبد الكريم في مباراة اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية. عبد الكريم
7: أهلا وسهلا. سناء مجددا دقيقة 7، التعادل السلبي 0-0 مصطفى. سناء أني نرجع لك الخط، نرجع لك الكرة باعتبار دخول الطاقم الطبي لكلا الفريقين من أجل إسعاف الحارس الفارق ساتي حارس القلعة الرياضية، وعلى ما أظن يمكن هذه منتصر أو مهتدي مسعودي من الآن نقول
4: واضح. عبد الكريم حتى صوتك فيه تقطع، نحاول ممكن نغير المكان ولا نشوفه شنو الإشكال باش تتحسن نوعية الصوت متاعك. في الأثناء نمشي لأيمن في جندوبة، تفضل أيمن.
6: نعم، أدركنا 9 دقائق لعب هنا في ملعب معز التويري بجندوبة، ونتيجة 0-0 بين جندوبة الرياضية وضيفه نادي سبورتينغ المكنين. كما قلنا يحتل مركز 11 ب28 نقطة، لم يضمن بعد البقاء فريق نادي سبورتينغ المكنين، بينما جندوبة الرياضية يضمن البقاء من الجولة قبل الفارطة بعد انتصاره أمام أمل بوشمة فريق ب2-1. أكيد رغم الهزيمة الأخيرة أمام القوافي الرياضي بالقفصة هدف مقابل 0 خارج الديار، وهذه كرة بترجع لحارس المرمى عبد الحق الرجيبي، كرة مش تمشي لفايت فريق جندوبة الرياضية عن طريق طاهر ماني، تدوير كرة عن طريق خالد المعروفي في منتصف الميدان يبدل مباشرة لبلال عوني. مباراة تبدت إلى حد الآن بنسق ممتاز مندفع فريق نادي سبورتينغ المكنين منذ البداية للأمام، لكن ما شفناش فرص إلى حد الآن في 10 دقائق الأولى من كلا الفريقين. هذه كرة المنتصر بالله المعروفي طويلة في الجهة اليسرى، هناك اللاعب رقم 12 غيث الحميدي، لكن راية المراقب تسلل للاعب جندوبة الرياضية، مش ترجع كرة من حارس آدم جنان. كما قلنا ضد غيابات في تشكيلة نادي سبورتينغ المكنين اليوم حارس المرمى الأساسي منير الجيزاني، وكذلك مالك الهشري، كذلك العقوبة، بينما فريق جندوبة الرياضية تقريبا بالأسماء فقط غياب إبراهيم الفرشيشي اليوم على لا موجود لا في التشكيل الأساسي ولا في بنك البدلاء. إصابة إبراهيم الفرشيشي مش ترجع كرة من حارس المرمى دمجنا نمشي على مخالفة التسلل لفريق نادي سبورتينغ المقنين لحق انتصارات الأخيرة. أكيد الكرة طويلة في منتصف الميدان ترجع من خالد المعروف في متوسط ميدان جندوب الرياضية تمشي سريعة لربيعة قروية من الجهة اليمين لكن تسب الكرة تمشي على التماس في جندوب الرياضية عن طريق غيث الحميدي. غيث الحميدي ظهير الأيسر لفريق جندوب الرياضية مشي رجع الكرة اللعب حضور جماهيري محترم اليوم في ملعب معز الطويري في جندوبة. أكيد آخر لقاء يلعب جندوبة الرياضية في ملعبه الفريق اللي انهزم ضد مباريات فقط هذا الموسم في ملعبه لكن ليس في هذا الملعب في ملعب المرحوم صالح المرداسي الاصطناعي. الكرة مشترجع فايت فريق جندوبة الرياضية بخطأ على مستوى دائرة وسط الملعب. كرة مشترجع بسرعة للاعب منتصر بالله المعروف في قائد فريق جندوبة الرياضية يلعب على الجهة اليمين لطهرماني يطلب الكرة لياس مفتاح لكن الكرة يخير باش يلعب مع آدم القريشي تمشي الكرة مباشرة للجهة اليسرى لغيث الحميدي يحاول غيث الحميدي يتوغل يدخل منطقة الجزاء ولكن مرة أخرى في موقع تسلل غيث الحميدي إشارة مراقب الخط مش ترجع كرة لفايت نادي السبورتينغ المقنين. فايت الحارس آدم جنان ترجع كرة فايت نادي السبورتينغ المقنين. تذكروا مباراة الذهاب انتهت 2-2 وآخر مواجهة جمعت الفريقين الموسم الفارط كانت 2-1 فريق جندوبة الرياضية فاز في ملعبه أكيد وعادة مباريات الفريقين فيها إثارة فيها الأهداف والمتعة ولكن جندوبة الرياضية اليوم يلعب بأريحية بينما نادي سبورتينغ المقنين مطالب اليوم بنتيجة إيجابية قبل مباراة الأخيرة أمام جمعية أريانا. الكرة في منتصف الميدان تمشي للطهرماني زالت في حوزة جندوبة الرياضية لأكثر استحواذ لحد الآن من جانب نادي سبورتينغ المقنين وتمشي الكرة سهلة للحارس آدم أجنان. أدركنا 13 دقيقة لعب لحد الآن نعم. زال التعادل السلبي لحد الآن 0-0 بين جندوبة الرياضية وضيف نادي سبورتينغ المقنين.
4: شكرا لك. نرجع لعبد الكريم الشيخ في مباراة اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية. عبد الكريم تفضلي. عبد الكريم
8: سنة
4: تفضل.
8: بالفعل وصلنا بالضبط هنا إلى 12 دقيقة وهذه فرصة للقلعة الرياضية يكون الأول. بالفعل الهدف الأول سيف الزواري سيف الدين الزواري اللاعب السابق من المستقبل الرياضي برجيش في الدقيقة 12 يسجل أولى أهداف هذه المباراة لفائدة القلعة الرياضية. هدف كانت هجمة لفائدة القلعة كرة تمشي إلى الجهة اليسرى التصويبة الأولى على ما أظن من خليل السعيدي أو محمد أمين الجراي يتألق الحارس ناصر الدين الزويعة تسجيل كرة قدام سيف الدين الزويري باليسرى زويد سيف يحط الكرة في الشباك مرة أخرى رغم محاولة المتألق نصر الدين الزويعة. إذن أدركنا بالضبط دقيقة أو دقيقة 13 هدف مقابل صفر هدف بإمضاء سيف الدين الزويري في الدقيقة 12.
4: شكرا لك عبد الكريم. اذا نعاود نذكر بالنتائج الى حد الان بالنسبه لكل مقابله تقريبا عنا بين ال 15 وال 20 دقيقه في اغلب المقابلات. الملعب الجيبسي تقدم ساقيت الدير متعادلين 0-0. هلال ارديف متقدم 1-0 على مستقبل القصرين. جندوبة الرياضية وسبورتينغ المكنين متعادلين 0-0. جمعيه ريانا متعادل 0-0 مع قوي في القفصه. نادي القربي نفس النتيجه تعادل سلبي مع نصر جلمه. اتحاد قصور السيف القلعه الرياضيه كما كنت تسمع القلعة أخذت الأسبقية بهدف مقابل 0 وأولمبيك سيدي بوزيد وأمل بوشمة تعادل 0-0. نرجع لجندوبة مباراة جندوبة الرياضية سبورتينغ المكنين. أيمن
6: ترجع كرة من خط الظهر الفريق نادي سبورتينغ المكنين عن طريق وسام المحفوظي كرة أخرى شفنا فرصة منذ قليل كرة سيبدأ لفريق جندوبة الرياضية وطالب لاعب جندوبة الرياضية بلمسة يدك الحكم أعطى مواصلة اللعب. ترجع كرة مع ورقة صفراء تحصل عليها وسام المحفوظي يقبل يعني المخالفة تحصل على جندوبة الرياضية من الجهة اليسار. ترجع كرة في ضربة مرمى لفايت نادي سبورتينغ المكنين مش تمشي كرة لإيهاب جراية. كرة دائما اللعب على زيدان اللعب زيدان قعيش في الخط الأمامي لكن تقطع من اللعب نسيم العبيدي. كرة تمشي لفايت خالد المعروف لجندوبة الرياضية. الكرة من بلال عوني يراوغ ويتحصل خطأ
9: مساء ضد قائد فريق النادي سبورتينغ مقيم زياد السيسي. حكم كان قريب من العمليه يعطي مخالفه لفيد جندوبة الرياضيه بلا العوني. ترجع كره لفيد فريق جندوبة الرياضيه صاحب المركز السادس ب 32 نقطه. كنا خط هجوم وسجل 30 هدف قبل 23 هدف. الحين النادي سبورتينغ المقيم سجل خط هجوم 28 هدف قبل 34 هدف. ترجع كره قريبة من دائرة وسط الملعب خطأ لفيت فريق جندوبة الرياضية على الكرة ضد لاعبين غيث الحميدي وكذلك اللاعب محمد الرويسي الجناح أيضا لفيت جندوبة الرياضية متصدر بالله المعروفي. راجع كرة لغيث الحميدي الفاراد بشوزع كرة في داخل مناطق الجزاء ولكن تقطع من المدافع إيهاب جراية. كرة لفيت نادي سبورتينغ المقنين يستعيدها جندوبة الرياضية عن طريق الطهرماني بالكانينين يوزع كرة داخل منطقة الجزاء ولكن ترجع من جديد من وسام المحفوظي. وسام المحفوظي يلعب كرة طويلة لكن ترجع لجندوبة الرياضية عن طريق قيس الحميدي لمحمد الرويسي. محمد الرويسي يربح تمام مناطق فريق نادي سبورتينغ المقني قريب من زاوية الركنية على يسار الحارس آدم شنان باش يلعب كرة لخالد المعروفي دوره لمنتصر بالله المعروفي لطهرماني. يبحث فريق جندوبة الرياضية على الحلول للوصول للمرمى وهذه كرة لمحمد الرويسي لكن تقطع من الدفاع ممتاز إيهاب جراية تخرج كرة في نادي سبورتينغ المقنين. كرة عند خالد المعروفي تمشي كرة زياد السوسي. زياد السوسي يوزع كرة خطيرة الكرة لفي نادي سبورتينغ المقنين ويتألق الحارس. يتألق الحارس أمام ربيع قروية فرصة يعني ما كانش أوفسايد من فماش تسلل يعني وجه لوجه الحقيقة ولكن الحارس يغلق الزاوية. حارس عبد الحق الرجهابي ضاع هدف الأول على نادي سبورتينغ المقنين. وترجع كرة لفايت فريق جندوبة الرياضية مع سقوط لاعب غيث الحميدي على الأرض كيز لاعبين في الكرة الأخيرة. أخطر فرصة شفناها من ربيع قروية تقريبا في الدقيقة 18 لفيت فريق نادي سبورتينغ المقنين لكن الحارس عبد الحق الرجابي بامتياز يقظ فريقه الى حد الان من هدف اول. ترجع كره
4: ايمن هو اهميه اللقاء خاصه الفريق سبورتينغ المقنين اللي يبحث عن تفيد النزول يعني تحقيق ممكن اكثر من يمكن من نقاط باش يضمن بصفه نهائيه ضمان البقاء لانه عنده 29 نقطه بعيد 3 نقاط عن السرجلمه في المرتبه 13 وسيدي بوزيد كما نعرف تكون نزلت عندها 15 نقطه.
9: اكيد هو الصراع تقريبا رباعي ولا يعني او خماسي يعني على مستوى اسفل الترتيب عن نزول فريق سيدي بوزيد اكيد بين هلال الرديف القلعه الرياضيه نصر جنه نادي سبورتينغ المقنين. دوار مش يكون يعني قوي في الجولتين الاخيرتين. نادي سبورتينغ المقنين يوم يريد
4: خمسه فرق تقريبا
9: نعم
4: اللي كنت ذكرته من الكل تقريبا خمسه فرق يلعبوا على من اجل تفيد النزول.
9: نعم بالفعل نادي سبورتينغ المقنين يوم مباراه مهمه جدا وكذلك الجوله الاخيره امام جمعيه ريانا. الكره باش ترجع من طهرماني لفيت نادي سبورتينغ المقنين خطير لحد الان الهجمه المعاكسه الوحيده كانت تكون هدف. هذه كره طريق زياد السوسي والحارس عبد الحق الرجيبي في المكان المناسب سدد كره من خط ال 18 ولكن كانت سهله للحارس عبد الحق الرجيبي. مش ترجع كرة لفيت جندوبة الرياضية عن طريق بلال العوني. بلال العوني يبحث عن التمرير للاعب محمد الرويسي لكن التك اللاعب رقم 6 عبيد الله المسكيني لفيت نادي سبورتينغ المقنين. مش ترجع كرة مدرب ماهر الغربي على حافة الميدان يعطي في التوصيات للاعبيه. الكرة مش تمشي لمنتصر بلال معروفي. بلال العوني مش يلعب كرة على الجهة اليسار. محمد الرويسي وزع كرة يغير مباشرة تمام الجهة اليمين حيث لاعب ادم القريشي. هذه الكرة اللي فاتت جندوبة الرياضية تواغل من الجهة اليمين يوزع كرة ولكن فوق خارج الشباك يعني مسك الشباك الخارجية. وترجع كرة بضربة مرمى اللي فاتت فريق جندوبة الرياضية في 21 دقيقة لعب انتصف الشوط الأول بقي تعادل 0-0 بين الفريقين.
4: شكرا لك برح الهيئة المدير لفريق الاتحاد المونستيري وجهت بلاغ أكدت من خلاله أن الوضعية المالية للفريق بلغت مرحلة صعبة بسبب تراكم الديون منذ سنوات رغم المجهودات الكبيرة اللي قامت بها الهيئة المديرة واللي نجحت في تسوية أكثر من 26 ملف عالق. وفي الأثناء الهيئة تدعو الجماهير جماهير الاتحاد المونستيري إلى دعم الفريق ماديا ومعنويا في أسرع الأجال وتغليب مصلحة النادي وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي من شأنها إرباك الفريق حسب نص البلاغ. إذن مرحلة حرجة خاصة فيما يتعلق بالجوانب المادية للفريق. وذي البلاغ أكيد كنت نشرته البارحة الصفحة الرسمية لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري. وبدأت الحقيقة الجماهير تعمل في مساعي من أجل حملة متاع دعم جديدة للوقوف مع الفريق من أجل رفع المنع من الانتداب. وأكيد إن شاء الله نرجع في بكثر تفاصيل حول الموضوع هذا، انتبهوا دائما على موجات إذاعة المونستير. نمشي توا المباراة اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية. عبد الكريم
10: أهلا وسهلا بك سناء، أجدد التحية من ملعب البلدي بقصور السيف. 20 دقيقة لعب، لا تغيير في النتيجة، وإن شاء الله تكون نوعية الصوت تحسنت
4: برشا الحقيقة
10: بحول الله الحمد لله رب العالمين. ذكر قلت 20 دقيقة لعب بالضبط، 1-0 للقلعة الرياضية الفريق الضيف بفضل هدف اللاعب السيف الدين الزواري، هدف يجي في الدقيقة 12. بالنسبة للإحصائيات يا سناء، أنت كنت أشرت إلى أنه فريق الاتحاد الرياضي بقصور السيف في مباراة الذهاب كان انتصر برباعية، لكنها كيف ستكون ردة فريق القلعة هنا، خاصة وأنه معني بهذا اللقاء. نعطيك بعض الإحصائيات خارج قواعده، كان الربح في 2 مقابلات اللي هما في مرحلة الذهاب فقط في الجولة 2 ضد سيدي بوزيد 2-1، نفس النتيجة ضد جندوبة في الجولة 13. في الإياب لا يتعادل خارج ميدانه، تعادل ضد قربة، وينهي تعادل وحيد قلت في الجولة الأولى، وفي الإياب لا يتعادل، 9-0 بالتمام والكمال توجيههم بعدين. سجل في الإياب 2 فقط، يعني حصيلة سيئة للغاية رغم البداية القوية، وكاد يكون هدف التعادل لفائدة اللاعب عزيز السويسي المنتدب اللي كان فسخ عقده مع فريق جندوبة الرياضية ابن مدينة بومرداس، متكون في النجم الرياضي الساحلي، لعب مع فريق المكارم وكذلك لعب مع فريق المستقبل الرياضي برجيش، ولو أنه فقط في صنف النخبة. ترجع كرة لفائدة أشرف المستيري، يمشي بها العزيز غنام، شو يعمل؟ يربح الكرة أم لا؟ بالفعل يستغل طول قامته ويربح الكرة، يحليها يعني قبل ما تخرج إلى رمية التماس. هذا الأخير يلعب الموسم الفارط، لعب مع فريق الأفق الرياضي بكركر محمد شحدورة على الجهة اليمنى وين موجود الظهير الأيمن غايث العريبي. التوزيع، ترجع الكرة من أشرف المستيري، ممتازة الطالون من السيف الدين الزواري على الثبات، يعني حط رجله إلى الخلف ويرجع الكرة إلى المناطق الأمامية لفريقه. ترجع حسام اللمطي ابن المستقبل الرياضي برجيش اللي قاعد يقدم في موسم جيد وممتاز للغاية مع فريق اتحاد قصور السيف، يدخل بالكرة إلى عزيز السويسي، إلى عزيز غنام على الجهة اليمنى، تدوير كرة في المناطق الخلفية. ذكر وأنه فريق الاتحاد الرياضي بقصور السيف، وانت ذكرت، منذ لحظات يحتل المركز الخامس ب 32 نقطة، بعيد كل البعد عن أصحاب الريادة، هم 3 فرق فقط، وكذلك بعيد عن منطقة الخطر. كرة دائما لحسام الكار على الجهة اليسرى، التصويبة لا لا لا، هدف التعادل لا، سوء استغلال وسوء توقع أن الكرة مش تجي بس الكيفية هاكي وبالطريقة هاكي، وترجع يبعد لخطر دفاع فريق القلعة الرياضية. رمية تماس، حسام الكار الموجود على الجهة اليسرى كظهير أيسر لكني ساند أكثر وسط الميدان والهجوم، هذاك علاش نأكد دائما وأنه هاشم بن جيمة وفي لعاته للثلاثة 5-2، وهذه تصويبة من الهادي منتصر هدف الفريق صحبة زميله محمد بلغيز المتواجد على بنك البدلاء، تصويبة عالية فوق مرمى الحارس والقائد طارق ساسي حارس القلعة الرياضية، ينفذ ضربة المرمى مباشرة في الدائرة المركزية الميدان ثم ياسين معرف ياخذ الكره يربحها فريق القلعه رميه تماس. الكره لمالك التريكي الظهير الايسر. مالك التريكي ثم الدفاع لكن لا يدخل بين محمد شحدوره اللي لعب سابقا مع محمد المكشر في فريق هلال الشابه وحقق الصعود من الرابطه الثالثه الى الرابطه الثانيه. محمد شحدورة الكرة مقطوعة من ياسين معرف وممتاز زميلنا في إحدى الإذاعات الخاصة يقول لي لعب في فريق اتحاد قصور الساف. بالفعل كنت انقلت عديد المقابلات لما كان في الرابطة الثالثة. محمد شحدورة لاعب ارتكاز وترجع الكرة ضربة زاوية لفائدة عزيز السويسي على يمين حارس القلعة طارق ساسي. ياسين معرف التصويبة ممتازة لكن بعيدة توقعناها قريبة من المرمى لكن بعيدة رغم محاولة الظهير أو الظهير الوهمي حسام اللمطي. ترجع كرة لفائدة القلعة الرياضية لؤي الشادلي. ملك التريكي محمد شحدورة في المحور
4: في توقيت
10: العايبة. تفضل يا سنة. في توقيت 25 دقيقة لعب دائما 1-0 للقلعة أمام قصور الساف بفضل هدف نذكر سيف الدين الزواري في الدقيقة 12.
4: شكرا لك. تتغير النتيجة في مباراة أرينا وقواف القاصة. جمعية أرينا تأخذ الأسبقية عن طريق هارون مرياح من ضربة جزاء في الدقيقة 19. تذكير سريع إذن بمختلف النتائج. الملعب الجيبسي تقدم ساقيت الدير متعادلين 0-0. هلال رديف متقدم 1-0 على مستقبل قصرين. جندوبة الرياضية سبورتينج المكنين تعادل سلبي. جمعية أرينا متقدمة 1-0 على قواف القفصة. النادي القربي متعادل 0-0 مع ناس الجرمة. اتحاد قصور السيف متأخر في النتيجة من القلعة الرياضية بهدف مقابل 0. وأولمبيك سيدي بوزيد وأمل بوشمة متعادلين سلبا. نرجع لأيمن في مباراة جندوبة الرياضية سبورتينج المكنين. أيمن
6: أدركنا 28 دقيقة لعب في ملعب معزة طويهري المعشب والنتيجة 0-0 لحد الآن في انتظار الأهداف في لقاء جندوبة الرياضية وضيف نادي السبورتينج المكنين اللي مش ترجع عنده الكرة الآن بضربة مرمى مش نفذها حارس آدم جنان. آدم جنان مش نفذ ضربة المرمى لما يفهيت جندوبة الرياضية بعد المحاولة الأخيرة من محمد الرويسي التسديدة اللي كانت بعيدة على القائم الأيمن. ترجع كرة من خالد المعروفي كرة في منتصف الميدان بين اللاعب رقم 13 بلال عوني واسكندر العياري. ترجع كرة لفائدة النادي سبورتينج المكنين. دائما اللاعب ربيع قروية من الجهة اليسار لكن تقطع لفائدة فريق جندوبة الرياضية. ترجعها ربيع قروية من جديد شلعب كرة للمتحرر زياد السوسي من الجهة اليسار. زياد السوسي ولكن تسبق الكرة تمشي رمية التماس لفائدة جندوبة الرياضية. تلعب بسرعة من بلال عوني. بلال عوني لمحمد الرويسي البحث عن المساحات في الجهة اليسار. محمد الرويسي يلعب كرة لغيث الحميدي. غيث الحميدي لكن تفتك بسرعة لفائت نادي سبورتينج المكنين عن طريق زياد السوسي. زياد السوسي بترجع برمية التماس طريق نادي سبورتينج المكنين. كما قلنا الحلقة في الانتصارات الأخيرة مهمة جدا الفريق أحد أعرق أندية الساحل بعد النجم الرياضي الساحلي والاتحاد المنستيري. ولكن المشاكل اللي تعصف بهذا النادي في السنوات الأخيرة وهذه كورة لفريق فريق جندوبة الرياضية. شادي المحمدي كورة اختيرة داخل منطقة الجزاء لكن الكورة روزها يعني لمسة يد بلال عوني سجل هدف لكن الحكم كان قريب ويعطي مخالفة لفريق فريق نادي سبورتينج المكنين. كرة كانت من الجهة اليمين من شادي المحمدي لكن بلال العوني المس الكرة بيده. الحكم كان قريب من العملية ويمنح مخالفة لفائت نادي سبورتينج المكنين. ترجع من حارس الشاب آدم جنان الكرة طويلة في دائرة وسط الملعب زيادة قايش لكن تقطع من متسرب المعروفي. ترجعها وسام المحفوظي لفائت نادي سبورتينج المكنين. كرة عن طريق اللاعب شادي المحمدي راوغ داخل منطقة الجزاء لكن من جديد إيهاب جراية يقطع الكرة وتمشي رمية التماس لفائت نادي سبورتينج المكنين. نادي سبورتينج المكنين في مناطقه التماس مشي ربيه بسرعة فارس العيسى لكن الحكم يقول مخالفة لفائت نادي سبورتينج المكنين قريبة كذلك من خط ال 18 لفائت نادي سبورتينج المكنين. ترجع من خالد المعروفي
9: الكرة لغيث الحميدي، غيث الحميدي ينطلق بسرعة، شادي الحمدي والياس مفتاح وضوهات، ولكن تمشي رمية الناس بعد تدخل الربيع قروية، أرجع كرة لفايت تحفظ دفاعي ربيع نادي سبورتينغ المقنين أكيد تجنبا لقبول هدف ولا يعني الهجمات المعاكسة من حين لآخر. هذه كرة من خالد المعروفي لفايت جندوب الرياضية، مش يلعب كرة حيث غيث الحميدي، طهرماني طهرماني غيث الحميدي، ممتاز العملية، كرة دخل منطقة الجزاء، توزيع كرة ازدواجية مازالت خطيرة ولكن ترجع من الدفاع، نقاطية اللاعب شادي المحمدي ولكن خطأ ضده اللي فايت مدافع نادي سبورتينغ المقنين، سلامات والحكم خطأ ضد شادي المحمدي، يعني العملية الأخيرة أصيب فيها مدافع فريق نادي سبورتينغ المقنين، نقوله سلامات في وقت 32 دقيقة لعب بالضبط، ما زال التعادل السلبي يسيطر على لقاء ملعب معدة طوير بين جندوبة الرياضية ونادي سبورتينغ المقنين.
4: واضح عن نتيجة في كرة اليد في إطار منافسات الدور الثامن النهائي، النجم الساحلي يترشح للدور الموالي بعد انتصار على نصر طبولبة بنتيجة 29-22، والنجم كما تعرفوا هي قرعة موجهة باش يواجه فريق الترجي الرياضي اللي ترشح البارح على اتحاد منزل تميم، إذن عنا مباراة قمة في الربع النهائي ترجي النجم الرياضي الساحلي في انتظار استكمال بقية المقابلات، لأنه فما منهم مازالوا توا في اللحظات الأخيرة، وفما مقابلة باش تلعب في الأربعة وفي الخمسة. على كل هذا نعطيكم فكرة على البرنامج، كما قلت نجم الساحل نصر طبولبة ترشح النجم 29-22، نادي كرة اليد بجمال بعث بن خيار بعد لحظاته في المقابلة، في الأربعة اتحاد غرندا يواجه نادي ساقط الزيت، سبورتينغ المقيم في نفس توقيت الأربعة يواجه مكارم هدية، في الخمسة الاتحاد الرياضي بصيادة يواجه نادي الإفريقي، نادي هيبوني يواجه جمعية الحمامات، ونادي كرة اليد بقصور الصيف باش يتبارى مع الملعب التونسي. نرجع لعبد الكريم في قصور السيف، مباراة اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية في الرابطة الثانية، تفضل عبد الكريم.
10: شكرا لك سناء. قبل ما نرجع للمباراة والتوقيت والنتيجة للتذكير، وأنه فريق كنت ذكرت أنت فريق نادي كرة اليد بقصور السيف يلعب مباراة كرة اليد هنا مباراة الدور الثمن النهائي غير بعيد عن الملعب البلدي، تقريبا 100 متر تفصلنا بين الملعب ملعب العشب الاصطناعي ملعب كرة القدم وقاعة كرة اليد، يمكن يكمل تكمل هذه المقابلة وتحول إن شاء الله لمشاهدة هذه المباراة. أدركنا بالضبط هنا 32 دقيقة دائما التفوق لفريق القلعة الرياضية بفضل هدف سيف الزواري، قلت هدف في الدقيقة 12، فريق قصور السيف ماسك بزمام الأمور، نسبة امتلاك عالية للكرة، كانوا زوز هجمات تقريبا منذ 6 أو 7 دقائق، عزيز السويسي ياخذ كرة من عند الهادي منتصر يخرج وجها لوجه مع الحارس، تصويبته مخطئة حذوة القائم الأيمن لمرمى القلعة، وهذه هجمة لفائدة القلعة مرة أخرى. محمد أمين جرايش يعمل يجي أشرف للمستيري، محمد أمين جرايش دائما الكرة عند الحكم قريب من العملية، نبيل لهمادي يعطي مخالفة لفائدة القلعة، محمد شحدورة يمشي بها الملك التريكي، ياخذها محمد شحدورة مرة أخرى في وسط الميدان، مقطوعة لفائدة الهادي منتصر. ايش يعمل
4: عبد الكريم؟
10: نعم،
4: خناتي نتيجة متاع كرة اليد مباراة الثمن النهائي، بعث بن خيار يترشح بعد الانتصار في قاعة جمال عن نادي كرة اليد بجمال بنتيجة 38-26، يترشح البعث بن خيار.
10: تكوين بعث الرياضي بن خيار في كرة اليد، وهذه هجمة لفائدة الاتحاد الرياضي بيقصر الساف على الجهة اليسرى، حسام الكارش يعمل لكن مقطوعة من غيث الغريبي، تمشي مباشرة إلى محمد أمين الجراي أو لا يقلب من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى، قلت خليل الصعيدي لكن مقطوعة، حسام اللمطي يدخل بالكرة إلى مهتدي المسعودي، التصويبة سهلة في دين الحارس طارق ساسي، كذلك فما عملية أخرى لفائدة الاتحاد الرياضي بيقصر الساف، التوزيع من الجهة اليمنى دائما الخطير الهادي منتصر، يوزع الكرة مهتدي المسعودي بالرأس قريبة من القائم الأيسر، ويتوقف مرة أخرى اللاعب في الدقيقة 33 من أجل إسعاف لاعب فريق القلعة الرياضية. عموما 34 دقيقة دائما القلعة متفوقة، لكن الحكم يطلب من الطاقم التريث وإما تبديل الكرة أو شرب بعض المياه، لكن لا يستنجد بالكرة، مش يعطي على ما أظن كرة مباشرة ترتطم بالحكم، الكرة يرجعها إلى التريكي مالك بالفعل ترجع الكرة وتصفعنا في المباراة. كرة على الجهة اليسرى خليل الصعيدي يجيب جنبه محمد أمين الجراية، محمد شحدورة يرجع بها إلى التريكي الظهير الأيسر، خليل الصعيدي يدخل بها لوسط الميدان، شحدورة على الجهة اليمنى، سيف الزواري لكن لا، كرة على الجهة اليمنى غايث الغريبي يصعد، تمشي الكرة إلى لؤي الشادلي، كرة دائما على الجهة اليمنى لهجوم القلعة، كرة دائما محمد شحدورة في وسط الميدان، خليل الصعيدي تدوير كرة ومحاولة جلب مهاجمي ووسط ميدان فريق اتحاد قصور السيف على الجهة اليسرى، الظهير الأيسر مالك التريكي، توزيعة طويلة في اتجاه سيف الزواري يمشي له أشرف المسيري، سيف الزواري ممتازة العملية، إيش يعمل؟ يربح ضربة زاوية، أنيق متألق بصراحة مهاري هذا اللاعب، رغم أنه يشكو من إصابة تقريبا عمرها 3 أو 4 سنوات. الساق اليسرى ساق ذهبية لسيف الدين الزواري، لاعب بصراحة ممتاز وممتاز للغاية، ضربة زاوية يمشي لها لؤي الشادلي، كرة على يمين الحارس نصر الدين قويعة حارس فريق اتحاد قصور السيف، ويبقاو 3 منهم محمد شحدورة في المناطق الدفاعية للتوزيع ومخالفة، لا الحكم في عوض يعطي الأسبقية يرجع بالمخالفة لفائدة حارس مرمى فريق اتحاد قصور السيف، يطالب بإرجاع الكرة إلى المنطقة تنفذ، يعاود لا يلزم تتفكسة، يلزم الكرة من الثبات، تمشي إلى أشرف المستيري يعطيها العزيز همام على الجهة اليمنى، فما الهادي منتصر، تمشي الهادي منتصر قبل التماس، هجمة على الجهة اليمنى، الهادي منتصر ايش يعمل؟ يحط الكرة أوروتري، يا ما فماش حتى مهاجم، يا ما مشي باك فارغة، وترجع كرة رمي التماس لصالح من نبيل أحمد يعطيها لفائدة القلعة الرياضية،

0: هل أنه قرر الاعتزال أم أنه يرجع بداية الموسم المقبل؟ هذا اليساري زياد عبد السلام اللي سجل عديد الأهداف من كرات ثابتة، وخاصة نتذكر ثم هدف أو اثنين، هدف التعادل، هدف التعادل يا سناء، نحكي على زياد عبد السلام، هدف التعادل يجي في الدقيقة 37 برأسية القائد ناصف إبراهيم. ناصف إبراهيم يعدل
1: الاتحاد قصور السيف،
0: الاتحاد قصور السيف التوقيت في 37 دقيقة لعب بعد توزيعة ممتازة مرة أخرى من الخطير، من الخطير الهادي منتصر 1-1 مسكي وعاود من أول جديد يا سنة وتفضل.
1: واضحة، شكرا لك. إذن التعادل في مباراة اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية، نعطي نتيجة الشوط الأول في مباراة الثمانية من مسابقة كاس تونس. سبورتينغ المكنين مكارم المهدية مقابل حقيقة مشوقة في هذا الدور بين زوج مدارس كروية خاصة في كرة اليد مدارس عريقة. سبورتينغ المكنين ماخذ الأسبقية، فارق 4 أهداف على مكارم المهدية 15-11. نذكروا الفرق اللي ترشحت لحد الآن: ترجي الرياضي البارح على اتحاد منزل تميم، النجم الساحلي ترشح على حساب نصر طبلبة بعد الفوز اليوم 29-22، وبعث بن خيار ترشح لدور الموري بعد الفوز على نادي كرة اليد بجمال 38-26. نمشي لجندوبة، مباراة جندوبة الرياضية سبورتينغ المكنين مع أيمن اللموشي، تفضل يا أيمن.
2: 40 دقيقة لعب هنا في ملعب معزل التويري بجندوبة، تواصل المباراة بين رغبة المحليين في إنهاء الموسم بانتصار أمام جماهيرهم وإصرار وفريق الضيف نادي سبورتينغ المكنين العودة بنتيجة إيجابية أكيد، والكرة بترجع بمخالفة في وسط الملعب لفايت نادي سبورتينغ المكنين. شفنا محاولة منذ قليل أخرى خطيرة كانت لفايت فريق جندوبة الرياضية، لكن محمد الرويسي داخل منطقة الجزاء لم يتحكم في الكرة وسدد على يمين الحارس آدم جنان، هذه كرة لربيع قروية، ربيع قروية من يراوغ ممتاز، ما زاد عنده كرة يراوغ باللعب الثاني يتلق من الجهة اليسار ويربح التماس بعد التدخل من اللاعب خالد المعروفي، ترجع كرة لفايت نادي سبورتينغ المكنين في مناطق فريق جندوب الرياضية. يمشي للتنفيذ زياد السوسي بدوره، يمشي رجع الكرة لإسكندر العياري إيهاب جراية، إيهاب جراية جازف، إيهاب جراية يعني يراوغ يعني لاعب وكاد يستكلوا الكرة، آخر مدافع إيهاب جراية ويبعدوا الكرة من جديد، ترجع كرة لعبيد الله المسكيني، مرادات قصيرة باللاعبين نادي سبورتينغ المكنين، لكن يسترجعها غيث الحميدي، كرة سريعة على محمد الرويسي، محمد الرويسي لاعب سريع جدا اللي فايت جندوبة الرياضية، أكيد لو تترك ليه المساحات دائما يكون خطير خاصة على الجهة اليسار، محمد الرويسي جناح الأيسر لفايت جندوبة الرياضية، ويتحسن فريق سبورتينغ المكنين على مخالفة في مناطقه الخلفية، اللاعب حمزة الحاج حمودة مش يلعب المخالفة لفايت نادي سبورتينغ المكنين، وكذلك فارس عيسى لاعب أكيد يرتدي قناع على اللاعب المقنع فارس عيسى، أكيد بترجع كرة عن طريق إيهاب جراية، كرة في منتصف الميدان يترجعها فريق جندوبة الرياضية في شوط نجم نقول عليه أنه لحد الآن متوسط وأحيانا فوق المتوسط سيطرة واستحواذ لفريق جندوبة الرياضية، ولكن غيابه النجاعة عند المدرب هيكل العياري حين الفريق نادي سبورتينغ المكنين الذي هل يستغل أحد الكرات والهجمات المعاكسة عن طريق ربيع قروية، هذا من جديد ربيع قروية كرة ممتازة يسترجعها منتصر بالله المعروفي حارس مرمى عبد الحق رجابي، عبد الحق رجابي وطهرماني، طهرماني في الدقيقة 42 والنتيجة ما زالت التعادل سلبي 0-0. بلال عوني، بلال عوني وسط ميدان فريق جندوبة الرياضية، دوره للاعب رقم 8 ادم القريشي، ادم القريشي لغيث الحميدي تصرف بلال المعروفي، كما يقول لمسة يد فايت فريق جندوبة الرياضية ضد لاعب ربيع قروية، لمس الكرة باليد الكرة مش ترجع للطهرماني، طهرماني طهرماني يتقدم بخطوات مش يلعب كرة لمنتصر بالله المعروفي، يلعب بالعرض ناحية بلال العوني لغيث الحميدي، التمرير لمحمد الرويسي بالقدم ممتازة، ولكن دائما اللاعب وسام المحفوظي في التغطية أمام اللاعب محمد الرويسي، وسام المحفوظي

0: اودي رائع وسام. الكره بتخرج من مناطق نادي سبورتينغ المكنين وضغط لاعبي جندوبه الرياضيه، والكره تخرج ممتاز، زياد السوسي يروضها بالزر ويخرج كره، ولكن خاطئه يسترجعها طهرماني. طهرماني اللي فات جندوبه الرياضيه، طهرماني تمرير لغيث الحميدي، غيث الحميدي باش يرجع الكره لطهرماني. جندوبه الرياضيه اللي كان الموسمين الاخيرين يعني كان على قاب قوسين قريب من الصعود للقسم الوطني الممتاز، عكس هذا الموسم اللي تذبذب النتائج اكيد وعدم الاستقرار على المستوى الاطار الفني. عوده هيكل العياري من جديد لقياده سفينه جندوبه الرياضيه، هذه كره من غيث الحميدي، كره لمحمد الرويسي، باقي الكره لعناصر جندوبه الرياضيه وكل لاعبي نادي سبورتينغ المكنين في الخط الخلفي مع اللاعب ربيع قرويه. الكره متسرب بالله المعروفي لمحمد الرويسي، محمد الرويسي راوغلول الثاني ويربح الخطا، يربح الخطا قريب من خط ال 18 متر لفايت فريق جندوبه الرياضيه. في نلعب في الدقيقه الاخيره، ننتظر كم سيضيف الحكم من وقت بديل، ممكن دقيقتين او ثلاثه دقائق. المخالفه المباشره لفايت فريق جندوبه الرياضيه وحائط دفاعي تكون من أربع لاعبين فريق نادي سبورتينغ المكنين. على الكرة محمد الرويسي، محمد الرويسي كم أضاف الحكم يرفع السبورة دقيقتين بالفعل، قلنا لم تتجاوز دقيقتين أو ثلاثة بالفعل. والكرة من محمد الرويسي في تنفيذ المخالفة لفايت جندوبة الرياضية. محمد الرويسي في الحكم في الحوارات داخل منطقة العمليات، الحكم مش يعطي إشارة التنفيذ. محمد الرويسي على يسار الحارس ادم جنان، كره عاليه خطيره وهدف، وهدف الاول، لكن المراقب يلغي الهدف. نعم شفنا راسيه منتصر بالله معروفي، لكن مراقب الخط يرفع الرايه ويلغي الهدف، وتبقى النتيجه 0-0 مع احتجاج.
1: لشكون الهدف الملغى؟ وضح لنا ايمن.
0: منتصر بالله المعروفي لاعب جندوبه الرياضيه كانت مخالفه
1: بالضبط الجندوبه، اذا الجندوبه كانت سجلت هدف والحكم الغاه.
0: نعم اكيد احتجاجات نادي جندوبه والطاقم الفني في انتظار كما قلنا استكمال الدقيقه المتبقيه. تبقى النتيجه 0-0 هنا في ملعب جندوبه بين جندوبه الرياضيه وضيف نادي سبورتينغ
1: به. عبد الكريم في قصور السيف،
2: دقيقة بالضبط تفصلنا على نهاية الوقت الأصلي دون اعتبار الوقت البديل، تقريبا يمكن يقدروا بدقيقتين لا أكثر ولا غير. وهذه كرة لفائدة حسام الكار على الجهة اليسرى، شيعمل فما لمسة اليد فما التاكل، لكن الحكم نبيل الهمادي يأمر بمواصلة اللعب وترجع لفائدة القلعة الرياضية. استماتة بصراحة من غاية الغريبي على الجهة اليمنى، ترجع كرة إلى المحور، فاروق بالعايبة يدخل بها إلى وسط الميدان، خليل السعيدي يرجع للأربعة 4-2-2 في البداية، قلت 4-3-3 خليل السعيدي على الجهة اليسرى للهجوم، لكن يرجع تتقلب بالخطة من 4-3-3 للقلعة إلى 4-2-2 مع توقف اللعب من أجل إسعاف هذا الأخير خليل السعيدي. يا سلام تبقى النتيجة دائما 1-1 بين القلعة ومضايفتها قصور السيف.
1: شكرا لك. نهاية الشوط بين الملعب الجيبسي وتقدم ساقيه الدير بتعادل 0-0. جمعية ترينا انهيت الشوط متقدمه 1-1 على قاوي في القفصه، والنادي القربي ونصر جلمة انهيوا الشوط متعادلين سلبا. نمشي الايمن من جديد في مباراه جندوبه وسبورتينغ المكنين.
0: ما زلنا في انتظار عوده اللعب في ملعب جندوبه. كما قلنا الهدف اللي سجل منتصر بالله المعروفي، ممكن اكيد الحكم يعني مراقب احتسب خطا على منتصر بالله المعروف على الدفاع، ولكن شفنا غضب كبير من اللاعبين وكذلك يعني من الجمهور الحاضر لحد الان في انتظار. كما قلنا الكره مش ترجع لفايت نادي سبورتينغ المكنين.
1: نهايه الشوط في سيدي بوزيد بين اولمبيك سيدي بوزيد وامال شمه بالتعادل 0-0.
0: بالفعل الحكم يرجع اكيد الخطا فايت فريق نادي سبورتينغ المكنين. تجاوزنا الوقت اللي الكرة بترجع من حارس آدم جنان، آدم جنان مش يلعب المخالفة لفايت فريق نادي سبورتينغ المكنين، مش يلعب كرة طويلة آدم جنان مباشرة لزياد قعيش، وفي زيدان قعيش فعلا تحت سفرة الحكم سيد نزار الرياحي لتنهي الفترة الأولى الشوط الأول على نتيجة 0-0 بين جندوبة الرياضية ونادي سبورتينغ المقنين. نلتقي إن شاء الله في الشوط الثاني.
1: شكرا لك أيمن اللموشي. نمشي لعبد الكريم الشيخ اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية.
2: مثل ما أعلنت منذ لحظات بالفعل دقيقتين كوقت بديل، فاتوا منهم دقيقة ونصف بضع ثواني، دائما 1-1 بين قصور السيف والقلعة، وهذه هجمة مباشرة من الجهة اليسرى في اتجاه الهادي منتصر أطول من اللازم، رمي التماس للقلعة الرياضية تحديدا للظهير الأيسر مالك التريكي. ثواني وفي اللحظة هذه تسمع ثناء صفرة الحكم نبيل الأحمدي، 1-1 نذكر. القلعة افتتحت التسجيل بواسطة سيف الدين الزواري في الدقيقة 12، وناصف إبراهيم برأسية في الدقيقة 37 يعدل النتيجة بعد إمداد من أحسن لاعب في هذا الشوط الهادي منتصر. شكرا لكم، إن شاء الله نستمعوا في انطلاقة الشوط
1: الثاني. شكرا لك عبد الكريم. كذلك نهاية الشوط في مباراة النادي القربي نصر جلمة بالتعادل 0-0. نعطيكم تذكير سريع بمختلف نتائج الأشواط الأولى. تعادل 0-0 بين الملعب الجيبسي وتقدم سقية الدير، نفس النتيجة تعادل سلبي في مباراة جندوبة سبورتينغ المكنين والنادي القربي نصر جلمة، تقدم جمعية ترينا 1-1 على قاوي في القفصة، تقدم هلال الضيف أيضا بهدف مقابل 0 على الملعب القصريني على مستقبل القصرين عفوا، اتحاد قصور السيف والقلعة الرياضية تعادل هدف لهدف، وأولمبيك سيدي بوزيد أمل بوشمة تعادل سلبي. لنا عودة إن شاء الله مع بداية الأشواط الثانية.

0: على خد حرير.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة. انطلقت اليوم في معرض مصراتة الدولي في ليبيا الدورة السادسة للمعرض الإفريقي للبناء والتجهيز، وذلك يتواصل إلى غاية يوم 5 مايو، وذلك بتنظيم مشترك بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة وغرفة التجارة والصناعة بصفاقس. وستشارك في المعرض 25 مؤسسة تونسية على مساحة عرض جملية تناهز 350 متر مربع في اختصاصات متنوعة على غرار البناء والهندسة والدراسات والتجهيز والصيانة ومختلف الصناعات والخدمات المصاحبة. أعلنت مخابر نوفو نورديسك اليوم عن إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرضى السكري في السوق التونسية، هو الأول من نوعه في تونس من حيث آلية الاستخدام التي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا. وأوضحت أن هذا العلاج يمثل طفرة نوعية مقارنة بالعلاجات التقليدية التي تتطلب التناول اليومي. وقالت المخابر أن الجرعة الأسبوعية تمنح المرضى مرونة غير مسبوقة في حياتهم اليومية، تتيح لهم تناول الدواء مرة واحدة في الأسبوع سواء مع الوجبات أو بدونها، متحررين بذلك من صرامة المواعيد اليومية. تختتم الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب يوم غد الأحد ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت، خاصة من خلال ضيف الشرف أندونيسيا. البرنامج الاختتامي سيحتضنه جناح أندونيسيا، حيث ستكون هناك مبادرة رقمية، وسيكون تقديم كتاب القرآن كتاب التسامح من تأليف سفير أندونيسيا في تونس زهير المصراوي. أفادت وزارة التجهيز والإسكان مستعملية طريق السيارة عدد 4 رابطة بين تونس وبنزرت بأنه في إطار إنجاز حقل التجارب للتشوير الأفقي سيتم تحويل حركة المرور على مستوى هذا الطريق بالنسبة للقادمين من العاصمة باتجاه بنزرت، وذلك على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت ابتداء من يوم الأحد يوم غد لغاية يوم الجمعة 8 مايو. ودعت الوزارة وزارة التجهيز كافة مستعملية الطريق بين تونس وبنزرت إلى توخي الحذر واحترام إشارات المرور العالمية التوجيهية التي تم تركيزها على عين المكان مع ضرورة التخفيض من السرعة والانتباه أثناء المرور بمنطقة الأشغال. وصل إلى تونس الفنان العالمي الشهير بريان أدامس، وسيحيي هذا الفنان من كندا حفلين فنيين يومي 2 و3 مايو. سيكون ذلك على ركح مسرح دقة الأثرية ضمن فعاليات الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 مع نشرة مفصلة، وتعود إليكم مجددا الزميلة سناء لمتابعة المقابلات الرياضية.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: بكم من جديد مستمعين، رجعنا لكم دائما في لقاءات رياضية. موصلين في ساعتنا الثالثة، كنا بدينا معكم من ماضي ثلاثة، نواصلوا دائما في متابعة لقاءات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نذكركم ملتحق بينا بنتائج الأشواط الأولى. ملعب الجيبسي تقدم ساقيت الدير، كما تعرف المباراة هذه رهنها مثل حال التنافس على تحقيق الصعود. تقدم ساقيت الدير عنده 53 نقطة، والملعب الجيبسي عنده 52 نقطة. زوز فرق توا يلعبوا في الشوط الثاني، عنده 12 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني، والتعادل 0-0. هلال إرديف مستقبل قصرين شوط أول، وفالي صلاح إرديف بهدف مقابل 0، محمد التوزري في دقيقة 2. جندوبة الرياضية والملعب وسبورتينج المكنين تعادل 0-0. جمعية ريانا متقدمة واحدة بلاش على قوي في القفصة، هدف هارون مريح من ضربة جزاء في الدقيقة 19. النيد القربي نصر جلمة تعادل سلبي مع نهاية الشوط. اتحاد قصور السيف والقلعة الرياضية خليناهم متعادلين هدف لهدف. سيف زويري للقلعة في الدقيقة 15، ونصف إبراهيم في الدقيقة 40. وأولمبيك سيدي بوزيد أمل بوشمة تعادل 0-0 مع نهاية الشوط. زوز مقابلات نتابعوا فيهم من خلال النقل، مباراة جندوبة الرياضية سبورتينج المكنين، وسبورتينج تهم المباراة هذه خاصة يلعب على تفادي النزول. ونفس الوضعية بالنسبة للقلعة الرياضية اللي في تنقل في قصور السيف، تلعب ضد اتحاد قصور السيف، انهت الشوط متعادلة هدف لهدف. مباراة هذه نتابعها مع زميلنا عبد الكريم. عبد الكريم مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا سناء، تحية متجدية من ملعب البلدي بقصور السيف. نلعب في الشوط الثاني تحديدا الدقيقة الثالثة، نذكر التعادل الايجابي 1-1 ما بين الاتحاد الرياضي بقصور السيف والقرعة الرياضية. سيف الدين الزواري سجل القرعة في الدقيقة 12، ناصف إبراهيم برأسية في الدقيقة 37 بعد أسيست توزيعة من الهادي منتصر. نعاود نأكد مرة أخرى وأن المباراة هذه مهمة جدا لفريق القرعة الرياضية المطالب بالفوز ولا شيء غير الفوز، وانتظار مباراة جلمة ومباراة كذلك سبورتينج المكنين في جندوبة. بالنسبة لفريق القلعة الرياضية، أنا أعطيك التشكيلة الأساسية لكل فريق، 4-3-3 أو 4-4-2 بالنسبة لمدرب القلعة. فرق ساسي في المرمى، رباعي الدفاع غايث الغريبي مالك التريكي على الأظهر، يوسف الجديري فاروق بالعايبة في المحور، قدامهم كل من محمد شحدورة لؤي العلوي، وأمامه في وسط الميدان خليل الصعيدي سيف الدين الزواري، وزوز مهاجمين محمد أمين الوسلاتي ومحمد أمين الجراي. 3-5-2 لهاشم بن جيمة. يبدأ نصر الدين قويعة في المرمى، عزيز غنام اللي كان يشغل يغطي على الجهة اليمنى يدخل المحور بعد خروج أشرف ال المستيري ودخول بكان مراد الربعي. أحمد الزبيدي يدخل مكان حسام اللمطي، معاه نصف إبراهيم، حسام الكار، محمد عزيز السويسي، ياسين معرف، ياسين خنشل، مهتدى المسعودي، والهادي منتصر. نذكر قبل ما نعطيك الخط، مباراة يديرها تحكيميا الحكم نبيل الأحمدي بمساعدة أحمد لغا عزيز كسابي، والحكم الرابع ريان الدرعي، ويراقبها السيد المنجي العثماني. أدركنا بالضبط هنا في قصور السيف 4 دقائق لعب دائما 1-1 ما بين اتحاد المكان والقلعة الرياضية.
0: شكرا لك عبد الكريم. نمشي لأيمن اللاموشي في مباراة جندوبة الرياضية سبورتينج المكنين. أيمن مرحبا بك. أيمن
2: مرحبا سناء، تسمعني؟
0: تفضلي نسمع فيك.
2: تحية مجددة هنا من ملعب جندوبة، لقاء جندوبة الرياضية وضيف نادي سبورتينج المكنين. انطلقت فترة الدور الثاني يعني الشوط الثاني 6 دقائق لعب، والنتيجة ما زالت 0-0، والفريقين المحافظة على نفس الأسماء اللي يبدو بها المباراة. الفريق الضيف اليوم آدم جنان في حارس المرمى، وسام المحفوظي، فارس العيسى، حمزة الحاج، حمودة، إيهاب جراية، هشام بن مبروك، اسكندر العياري، عبيد الله المسكيني، ربيع قروية، زياد السوسي قائد فريق، وزيدان قعيش. بالنسبة للفريق جندوبة الرياضية، عبد الحق رجيبي في حراسة المرمى، نسيم العبيدي، طاهر ماني، منتصر بلال معروفي قائد فريق، سيف الحمادي، خالد معروفي، بلال عوني، آدم القريشي، إلياس مفتاح، ومحمد الرويسي، وشادي المحمدي. مخالفة لسيد فريق جندوبة الرياضية قريبا من خط 18، يمنح الحكم تلعب بسرعه بكره من محمد الرويسي، والحارس ممتاز، الحارس سيد مجنان. كان فريق قريب، فريق جندوبة الرياضية قريب يعني من الدقيقه الرابعه من تحقيق الهدف الاول، لكن شادي المحمدي اخطا المرمى بعد كره ممتازه من غيث الحميدي من الجهه اليسار، ولكن لاعب شادي محمدي ضيع الهدف الأول على فريق جندوبة الرياضية. كرة من لاعب طهرماني، طهرماني كرة ممتازة لفيت لاعب نسيم العبيدي على العارضة، كرة خطيرة جدا من محمد الرويسي تثبت في العارضة الأفقية، يعني استعد بالرأس وسدد بين ثلاثة مدافعين محمد الرويسي، ولكن الكرة تزمت بالعارضة وسيد مرت مرور الكرام وبسلام على فريق نادي سبورتينغ المكنين. بدي ضاغط فريق جندوبة الرياضية هذا الشوط الثاني، ومش ترجع كرة من حارس المرمى عبد الحارس آدم جنان، أصبح فريق نادي سبورتينغ المكنين يلعب من الجهة اليسار بأزياء الخضراء والبيضاء، في حين فريق جندوبة الرياضي من الجهة اليمين بأزياء البيضاء والأحمر والأكحل، والكرة من اللاعب الياس مفتاح، ممتاز الياس مفتاح يراوغ يدخل منطقة الجزاء، خطيرة الكرة ولكن تتجاوز اللاعب شادي المحمدي، ويبدو أن لمسة أحد مدافعي فريق سبورتينغ المكنين تحول للركنية، الركنية لفيت فريق جندوبة الرياضي. شوط بريتم عالي الأمانة، شوط الثاني عكس الشوط الأول، باحث فريق جندوبة الرياضي عن الوصول للمرمى منذ البداية، ونادي سبورتينغ المكنين لحد الآن صمود دفاعي، الكرة مش تلعب بالركنية من آدم القريشي على يسار الحارس آدم جنان، حكم كيف ينبع على لاعبي فريق فريقين داخل منطقة الجزاء، حوارات ساخنة أكيد من المدافع إياب جراي وكذلك محمد الرويسي، يقع إياب جراي على الميدان وأكيد يقوم لاباس، مش ترجع الكرة بضربة زاوية كمل الركنية، نعطيك الخط لعبد الكريم في ملعب هذه كرة فريق محمد الرويسي، تلعب الكرة عالية داخل منطقة الجزاء والإبعاد إبعاد من إياب جراي، ترجع كرة لفيت فريق نادي سبورتينغ المكنين في هجمة معاكسة، نبقى في الدقيقة التاسعة، هنا ما زال التعادل تم بالصفر صفر بين جندوبة الرياضية وضيفه نادي سبورتينغ المكنين.
0: شكرا لك ايمن. في كرة اليد في اطار ثمانية مسابقة كاس تونس عنا 18 دقيقة لعب في الشوط الثاني من مباراة سبورتينغ المكنين مكارم المهدية الاسبقية لصالح سبورتينغ المكنين 25-19. نرجع لعبد الكريم في كرة القدم الرابطة الثانية اتحاد قصور السيف. عبد الكريم
3: شكرا،
0: والقلعة الرياضية
3: 9 دقائق هنا في ملعب قصور السيف، وهذه مخالفة لفائدة حسام الكار الظهير الأيسر اللي يصعد، مخالفة قريبة جدا من مرمى الحارس طارق ساسي حارس فريق القلعة الرياضية على يمين الحارس قرب الزاوية بالضبط، خط 16 متر و50 و 16 متر و50 كذلك الموازي لخط المرمى، يعني نعطيك العملية الهندسية للملعب باش تعرف مكان المخالفة وين بالضبط، يمشي عزيز السويسي، يمشي عزيز غنام، يصعد كذلك ناصف إبراهيم قائد الفريق اللي كان على الجهة اليمنى، لكن يرجع يبقى عزيز غنام على الجهة اليمنى لثلاثي المحور، وناصف إبراهيم ياخو مكان أشرف المستيري في المحور اللي خرج ودخل مكانه مراد الربعي. التغييرات كذلك حسام اللمطي خرج ودخل مكانه أحمد الزبيدي، الاثنين هذوما أبناء المستقبل الرياضي برجيش، فما عزيز غنام، فما كذلك الهادي منتصر، فما حسام الكار أو اللاعب بالفعل حسام الكار كذلك في التنفيذ ينتظر صعود بقية زملائه مع بقاء كل من مراد الربعي وأحمد الزبيدي في المناطق الخلفية. التوزيعة أطول من اللازم بعيدة عن مرمى الحارس طارق ساسي، تضيع فوق 6 تضعيف النتيجة، ضربة مرمى لفائدة فريق القلعة، الحارس طارق ساسي يدخل بالكرة على الجهة اللي يمشي بها على الجهة اليسرى، ملك التريكي يجي خليل السعيدي يرجع بالكرة إلى حارس مرمى، من التماس إلى المرمى محمد شحدورة في وسط الدفاع يرجع يطلب الكرة يمشي بها إلى الجهة اليمنى،
2: ملعب جندوبة.
0: تفضل أيمن.
2: ضربة جزاء لفايت فريق جندوبة الرياضية، منح الحكم لفايت آدم القريشي، كان قريب من العملية والعرقلة من مدافع تقريبا لاعب رقم 18 كندر العياري على ما يبدو، أكيد في انتظار التنفيذ. ضربة جزاء يعني في الدقيقة 12 بالضبط الشوط الثاني لانه التنفيذ دار شكون اللاعب اللي باش ينفذ ما شفناش احتجاجات كبيره يعني من لاعبي سبورتينغ المقيمين. الحكم كان قريب من العمليه، كرة لعبت من الجهه اليمين من شادي المحمدي بعد سلسله من الفرص اكيد ضغط فريق جندوبه الرياضيه واكيد ضربه جزاء انتظر التنفيذ. كرة على نقطه ضربه الجزاء في انتظار تنفيذها. يبدو نسيم العبيدي هو مشي ينفذ، نسيم العبيدي هو مشي ينفذ الكرة رقم 7 لاعب نسيم العبيدي اللي بالعكس يتركها لمتصرف اللي المعروفي قائد الفريق والمتخصص في تنفيذ ومفهوم ضربات الجزاء. متصرف اللي المعروفي اكيد وجه لوجه مع حارس ادم جنان، ينجح متصرف اللي المعروفي ام يتصدى ادم جنان ويبقي فريقه على مستوى التعادل المحدريان. متصرف اللي المعروفي الحكم يجي انتظر صفرة الحكام انتظر بالله المعروفي والحارس ادم جنان. يمشي الحكام اكيد لمكان مش يعطي الصفرة. انتظر بالله المعروفي والحارس ادم جنان، هل ينجح ادم جنان في التصدي ام يسجل؟ والكرة على يساره والهدف الاول لفريق جندوبة الرياضية عن طريق منتصر بالله المعروفي. الدقيقة 14 بالضبط تغير النتيجة لمصلحة الفريق المحلي جندوبة الرياضية عن طريق ضربة جزاء منتصر بالله المعروفي في فريق نادي سبورتينغ المحلي.
0: واضح، شكرا لك أيمن. جمعية ريانا قوافل القفصة تتغير النتيجة، قوافل القفصة تعادل أمام جمعية ريانا. هدف خليل مسعود الدربيلي في دقيقة 62 بعد ما كان هارون مريح افتتح النتيجة الأرينا في الشوط الأول في دقيقة 19 من ضربة جزاء. تذكير سريع بالنتيجة لحد الآن، ملعب الجيبسي بتقدم ساقيت الدين متعادلين 0-0، هيل الإرديف متقدم 1-1 على مستقبل قصرين، جندوبة الرياضية كما كنت تسمو تاخذ الأسبقية أمام سبورتينغ المكنين، جمعية ريانا تتعادل هدف لهدف مع قوافل القفصة، نادي القربي متعادل 0-0 مع نصر جلمة، اتحاد قصور السيف وقلعة رياضية متعادلين هدف لهدف، وأولمبيك سيدي بوزيد وأمل بوشامة تعادل سلبي 0-0. حبيت نعطي الأخبار هذه يتعلق بالحكم هيثم جيرات، تم اختياره من قبل اتحاد الأفريقي لكرة القدم ضمن طاقم التحكيم اللي باش يزفر مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك المصري واتحاد الجزائري، باش يكون حكم في تقنية الفيديو المساعد يعني في الفار. مباراة باش تقام يوم 16 مايو في استاد القاهرة الدولي بإدارة الحكم الرئيسي الجابوني بيير أتشو. نرجع لعبد الكريم في قصور السيف، تفضل عبد الكريم.
4: شكرا لك. 14 دقيقة لعب دائما 1-1 هنا في هذه المباراة في الشوط الثاني. التغيير يقوم به مدرب فريق القلعة الرياضية محمد بن عامر، يدخل فادي بن محمد مكان لؤي الشادلي في وسط الميدان. على ما أعتقد يصبح فقط محمد شحدورة كلاعب ارتكاز ويضيف فادي بن محمد كلاعب متوسط ميدان هجومي مع المحافظة على الأربعة 4-2 والأربعة 3-3 في الحالات الهجومية، وفي الحالات الدفاعية 4-5-1 بالنسبة لهذا المدرب. والمحافظة لهاشم بن جيبة دائما على نفس الرسم 3-5-2. أحمد الزبيدي على الجهة اليسرى اللي دخل مكان حسام اللمطي، تمشي كرة عزيز السويسي، الضغط من محمد شحدورة، الكرة دائما في وسط الميدان وفما ثلاثي يضغط على محمد عزيز السويسي، تمشي كرة في اتجاه حسام الكار على الجهة اليسرى. فما الظهير الأيمن غايت الغريبي دائما يراقب فيه عن بعد وين تمشي الكرة إلى الرقم 14 مهتدى المسعودي، لكن الكرة ترجع لمحمد أمين الجراي وجه لوجه شيعمل والركنية. تخرج الكرة من اللاعب ناصف إبراهيم قائد الفريق، خف الأضرار، هجمة مرتدة خطيرة، يتدخل ناصف إبراهيم ويقوم بالتغطية ويحط الكرة في ضربة زاوية لفائدة القلعة الرياضية على يمين نصر الدين قويعة. الزاوية فما عزيز غنام مازال كيرجع من إصابة ترجع الكرة لفائدة الهادي منتصر. ثم الجهة اليسرى تطلب لكن إيش يعمل؟ يدخل إلى وسط الميدان يصر ويشد الكرة. ممتاز ممتاز الاستماتة. الهادي منتصر يرجع بالكرة إلى أحمد الزبيدي. حسام الكار على الجهة اليسرى. ياسين معرف. ناصف إبراهيم. عزيز غنام على الجهة اليمنى يمشي بها إلى مراد الربعي. عزيز السويسي تدوير كرة وريتم بصراحة في هذه المباراة أقل من المتوسط. ونأكد ونعاود مرة أخرى أن النتيجة هذه ما تساعدش فريق القلعة الرياضية. ولو أنه مبدئيا في مأمن خاصة مع هزيمة سبورتينغ الممكن للوقتية. كرة لفائدة الاتحاد الرياضي بقصور السيف. رمي التماس نبيل الأحمدي والمساعد قريبين من العملية. رمي التماس لفائدة الاتحاد. يمشي لها حسام الكار. مراد الربعي. حسام الكار يرجع بالكرة لأحمد الزبيدي محور الدفاع. بالفعل ناصف إبراهيم. الجهة اليمنى توزيعة طويلة. مراد الربعي لكن مقطوعة وتخرج رمية تماس. كان ينجم يخلي الكرة يربحها هو رمية تماس لكن حب على الهجمة وحب على الاستغلال الفضاء اللي موجود قدامه على الجهة اليمنى. ما يستغلش الكرة كما يجب ويختارها. رمية تماس كرة لفائدة القلعة الرياضية في وسط الميدان. كرة ترجع للمحور يوسف الجليلي يمشي لسيف الزواري. 1-2 فما الهجمة ممتازة ممتازة للجملة التكتيكية في اتجاه مالك التريكي على الجهة اليسرى. التوزيع موجود مرة أخرى في التغطية. ناصف إبراهيم أقرأ جيدا العملية يقوم بالتغطية ويخرج الكرة إلى ضربة ركنية. 1-1 دائما بين القلعة
0: نعم
4: والاتحاد الرياضي بقصور السيف. نعم يا سناء
0: وصلنا
4: بالضبط واحفظنا الدرس بالضبط. 18 دقيقة لعب في الشوط الثاني. 1-1 بين القلعة ومضيفه اتحاد قصور السيف.
0: شكرا لك. نمشي لأيمن في مباراة جندوبة وسبورتينغ المكنين.
2: وصلنا 19 دقيقة لعب هنا في ملعب جندوبة ولا أصبح فريق الجندوبة يتقدم بهدف مقابل صفر. هدف التعادل على فريق نادي سبورتينغ المكنين بعد مخالفة تلعب التأكيد وكرة رأسية من لاعب زيدان قعيش ومرت بجانب القائم الأيسر يعني بسنتيمترات وضع هدف لفريق نادي سبورتينغ المكنين. لقاء مدرب ماهر الغربي بثلاثة تغييرات بالتمام والكمال. أكيد دخول جاسر عبرود رقم 12 حكيم الحاج عياد ولؤي العراقي مكان وسام المحفوظي حمد الحاج حمودة وهشام بن مبروك في حين فريق جندوبة الرياضية يحافظ على نفس الأسماء. ترجع كرة لفايد جندوبة الرياضية اللي متقدم في النتيجة بهدف منتصر بالله المعروف. يمشي لعب كرة قيس الحميدي. قيس الحميدي يمشي لعب رمية التماس. الكرة فايت فريق نادي سبورتينغ المكنين في مناطقه ويبعدها الدفاع يبعدها اللاعب فارس العيسى باش تخرج الكرة عن طريق ربيع قروية. يبحث نادي سبورتينغ المكنين على الوصول للمرمى. هذه فرصة والحارس يخرج الحارس. الحكم رفع شارية التسلل وضع الهدف على فريق نادي سبورتينغ المكنين مرة أخرى. حارس عبد الحق رجيبي متوسط. هذه كرة هجوم عكس فايت جندوبة الرياضية. كرة خطيرة كرة خطيرة من يد مفتاح والحارس ممتاز ممتاز يا آدم يا جنان يغلق الزاوية اليسار وكيد يفسخ هدف. حقيقة مباراة أصبحت مفتوحة الآن بين جندوبة الرياضية ونادي سبورتينغ المكنين. وكشفنا منذ قليل فرصة بفرصة وهذه ركنية الثالثة لفريق جندوبة الرياضية في الشوط الثاني على يسار الحارس آدم جنان. محمد الرويسي مش ينفذ الركنية. زوج تغييرات يقوم بهم كذلك المدرب هيكل العياري. شوفوا في حسام الزنديح تعد للدخول وكذلك اللاعب عاشور المعروفي تلعب الركنية في القائم الأول. ترجع من ربيع قروية. كرة تمشي من لاعب جاسر عبرود ولكن تمشي رمية تماس لفاية فريق جندوبة الرياضية. بس التغييرات كذلك يقوم بها مدرب هيكل العياري. كذلك موسى بن موسى قلب الدفاع العائد للتشكيلة بعد الإصابة والغياب الطويل من موسى بن موسى. ترجع كرة برمية تماس لفاية جندوبة الرياضية. نشوفوا الأسماء اللي تخرج من فريق جندوبة الرياضية. كان اللاعب عاشور المعروف حسام الزنديح وموسى بن موسى. كرة مش تمشي من نسيم اللعبيدي. محمد الرويسي يطلب الكرة. محمد الرويسي لنسيم اللعبيدي في مساحة ضيقة. ممتاز يعمل المراوغة، لكن التغطية ممتازة من حكيم الحاج عياد، وما زالت بين لاعبي الفريقين داخل منطقة العمليات، وتبعد الكرة من فارس اللعيبة تمشي رمية التماس لفريق جندوب الرياضي اللي واصل ضغطه لحد الآن. الآن مش يقوم بالتغييرات بالفعل، خروج خالد المعروفي، خروج خالد المعروفي، دخول لاعب رقم 14 عاشور المعروفي، مش يخرج كذلك اللاعب رقم 7 نسيم العبيدي، مش يأخذ مكانه حسام الزنداح، ويخرج الياس مفتاح ويأخذ مكانه لاعب كذلك موسى بن موسى. وهكذا فريق جندوبة الرياضية يتساوى مع فريق نادي سبورتيف المقنين على مستوى التغييرات. هذا رمية التماس من الجهة اليسار عن طريق الطهرماني، الطهرماني التماس مش يكون طويل من الطهرماني، كرة داخل منطقة الجزاء، يصعد اللاعب فارس العيسى بالراس وتخرج كرة من ربيع قروية في ضغط لفريق جندوبة الرياضية في مناطق نادي سبورتينج المقنين. كرة تخرج بصعوبة من مناطق نادي سبورتينج المقنين، زادت الكرة عن طريق اللاعب حكيم الحاج عياد، احتكاله طهرماني، طهرماني لغيث الحميدي، طهرماني طهرماني، الكرة ما زالت لفريق جندوبة الرياضية، وزادت التغطية ممتازة من لاعب اسكندر العياري، اسكندر العياري ويربح الخطأ، يربح خطأ اسكندر العياري في مناطق الخلفية لفايد فريق نادي سبورتينج المقنين. هدف الشوط الثاني، وما زال فريق نادي سبورتينج المقنين اخر في النتيجة هدف مقابل صفر. الكرة مش تمشي طويلة من إيهاب جراية، طويلة الكرة نحيب زيدان قعايش، يحضر الكرة للاعب ربيع قروية لكن يقطعها الدفاع، ترجع الكرة لاعب أدم القريشي، أدم القريشي على مستوى الميدان لفريق جندوبة الرياضية. الكرة مش تمشي، فيت زياد السوسي من الجهة اليمين يربح تماس قريب من زاوية الركنية على يمين الحارس جندوبة الرياضية عبد الحق رجايبي. ناس عود لاعبي فريق نادي سبورتينج المقنين مش يحاول، أكيد سيجازف، سيبحث عن التسجيل هدف التعادل.
0: أيمن التماس في كرة اليد في إطار مسابقة ثمانية كأس تونس، سبورتينج المكنين يترشح للدور الربع النهائي بعد الفوز على مكان مهدية بنتيجة 30-23. إذن فوز سبورتينج المكنين على مكان مهدية، ونذكر أن نجم الساحلي يترشح على نصر طوالبة بعد انتصار 29-22، وبعث من خيار أيضا ترشح على حساب نادي كرة اليد بجمال بعد الفوز بنتيجة 38-28.
2: ترجع كرة من محمد الرويسي، كرة داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة والحارس آدم جنان ممتاز، آدم جنان أمام تسديدة القوية لفايت فريق جندوبة الرياضية عن طريق اللاعب غيث الحميدي. مرة أخرى آدم جنان يتألق، والكرة ما زالت طهرماني، طهرماني للاعب آدم القريشي، يفتكها اللاعب حكيم الحاج عياد، يتألق بهجوم سريع اللاعب ربيع قروية، ربيع قروية لقائد فريق زياد السوسي، زياد السوسي يبحث عن الحل ولكن يربح التماس في مناطق فريق جندوبة الرياضية. الجهة اليسار أكيد لوحات فنية ممتازة، خاصة الشوط الثاني أداء ممتاز من الفريقين وخاصة جندوبة الرياضية. الكرة مش ترجع، يرمي التماس من غيث الحميدي، غيث الحميدي بين فريق يلعب بأريحية وفريق يلعب تحت الضغط. النتيجة أكيد الكرة مش ترجع لفايت نادي سبورتينج المقنين، بيربح التماس مناطق جندوبة الرياضية، تماس طويل، كرة داخل منطقة الجزاء بالراس، محاولة ترجع كرة من طهرماني والحكم يمنح خطأ لفايت طهرماني في وقت بالضبط 26 دقيقة لعب. ما زال التقدم الآني جندوبة الرياضية أمام نادي سبورتينج المقنين هدف مقابل صفر.
0: شكرا لك أيمن. نذكر إذن بالنتائج الوقتية، الملعب الجيبسي وتقدم من سقيت الدير، حوار على الترتيب، تعادل 0-0 قبل ربع ساعة نهاية المباراة، هلال إرديف متقدم 1-0 على مستقبل قصرين، الأسبقية محافظة عليها منذ الشوط الأول، جندوبة الرياضية متقدم 1-0 على سبورتينج المكنين، جمعية ترينة وقواف القفصة متعادلين هدف لهدف، النادي القربي متعادل 0-0 مع نصر جلمة، اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية خلينا متعادلين هدف لهدف، وأولمبيك سيدي بوزيد وأمل بوشمة تعادل سلبي قبل ربع ساعة عن نهاية المباراة. نرجع لعبد الكريم في قصور السيف، تفضل.
4: ما حبيتش القفص الخط عليك وعلى ايمن اللموسي الهدف الثاني للقلعه الرياضيه، هدف يجي في الدقيقه 69 24 بالضبط في الشوط الثاني، مخالفة نفذها اللاعب خليل السعيدي مباشرة، تمشي الكرة إلى الظهير الأيسر في مركز قلب هجوم، يعني طليق حر من كل رقابة، يحط الكرة بالساق اليسرى على يمين الحارس البديل حاتم قعلول ويضيف الهدف الثاني. نذكر سيف الزواري سجل الهدف الأول في الدقيقة 12، نصف إبراهيم يعدل القصور الثاني في الدقيقة 37، ومالك التريكي ينفذ فريقه وينفذ زملائه وينفذ الأحباء نتاعه للقلعة الرياضية، قلت في الدقيقة 69، إذن 2-1 هنا في قصور الساف للقلعة أمام اتحاد قصور الساف.
0: واضح عبد الكريم، إذا 2-1 تقدم الاتحاد قصور الساف أمام القلعة الرياضية. ممكن تدعى عبد الكريم الوضعية هذه تقلق برشا سبورتينج المكنين، لأنه تو متأخر في نتيجة 1-1 ضد جندوبة الرياضية، وقبل بجولة كما تعرفوا على نزل جولة في نهاية المرحلة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية. الأسبقية هذه ممكن تخلي تو سبورتينج المكنين في وضعية غير مريحة أمام جندوبة الرياضية. نشوف وانور دايف متقدم 1-1 على مستقبل قاسرين، والقوافل الرياضية بقفصة متعادلة هدف لهدف مع جمعية ريانة، يعني تقريبا حوارات ساخنة على مستوى تفادي النزول. نواصل معك شوية عبد الكريم في مباراة قصور السيف والقلعة.
4: 27 دقيقة هنا في الشوط الثاني، نذكر القلعة يضيف الهدف في الثاني 2-1 بعد نهاية الشوط الأول 1-1. افتتح التسجيل في الدقيقة 12 سيف الزواري، لكن ما يبطاش برشا اتحاد قصور السيف ويعدل ناصف إبراهيم، ثم الهدف الثاني منذ تقريبا دقيقتين أو ثلاثة دقائق، مالك التريكي اللي في حوزة الكرة على الجهة اليسرى، المدرب كان طلب منه الصعود الكلي على الجهة اليسرى، في المقابل يتكفل القائد أو قائد كتيبة الدفاع فاروق بالعايبة أنه يغطي على الجهة اليسرى في المقابل. النقطة الفنية اللي نحكي عليها هذه أنه شحدورة محمد من وسط الميدان يرجع مباشرة إلى المركز الخلفي الأخير، يعني ليبيرو قال دفاع متأخر يغطي على الجميع، ونجحت خطة مدرب والتوجيهات، قلت المدرب محمد بن عامر مدرب القلعة الرياضية. كرة لمالك التريكي يرجع بها إلى يوسف الجديدي في الدفاع، تمشي كرة سيف الزواري خليها 1-2 مع محمد أمين الجراية، يرجع بالكرة يحاول يطيح الريتم شوية بما أنه متفوق، يرجع بالكرة إلى المنطقة الخلفية، غايس الغريبي على الجهة اليمنى، فادي بن محمد اللي اخذها مكان لؤي الشادلي، تدوير كرة في المناطق الخلفية للقلعة الرياضية، يدخل بالكرة إلى وسط الميدان، سيف الزواري يتركها يخليها إلى غيث الغريبي، يرجع بها إلى فادي بن محمد، فما محمد شحدورة، ترجع الكرة إلى الخلف دائما فاروق بالعايبة في المحور، وضغط من الهادي منتصر، كرة طويلة تمشي في اتجاه عزيز غنام، مش يعمل يرجع بها إلى نصف إبراهيم، اللاعبين الاثنين يعني بالكرات الرأسية يرجعوا بها إلى الحارس حاتم قعلول اللي أخذها مكان ناصر الدين قويعة. في المقابل نذكرك ونذكر المستمعين وأنه هاشم بن جيمة قبل تغيير الحارس كان قام بزوز تغييرات، خروج متوسط الميدان الدفاعي عزيز السويسي والمهاجم مهتدي المسعودي يخرجوا، ويدخل رشدي كوستي في وسط الميدان، وخليل حمى كمهاجم، كرة لأحمد الزبيدي على الجهة اليسرى، فما رشدي كوستي يرجع بها إلى ناصف إبراهيم، يرجع بالكرة إلى الجهة اليمنى، فما عزيز غنام، ياسين خنشل، عزيز غنام يمشي بها إلى الجهة اليمنى وين موجود مراد الربعي، رشدي كوستي مرة أخرى يطيح النسق ويطيح الريتم في مباراة بصراحة الريتم تاعها
0: نعم
4: طايح برشا في هذه المباراة. نعم
0: في توقيت
4: بالضبط
3: 30 دقيقة 2 بواحد للقلعة هنا في قصور الساف أمام اتحاد قصور الساف.
0: شكرا لك عبد الكريم. نادي القرب ياخذ الأسبقية أمام نسر جلمة اللي هو معنا من الفرق اللي تلعب على تفيد النزول، ياخذ الأسبقية نادي القرب في دقيقة 75. في كرة اليد نهاية الأشواط في مباراة نادي الإفريقي اتحاد صيادة، مباراة قاعد تلعب في صيادة تو نلعب فترة الراحة بين شوطين. شوط أول فاز به نادي الإفريقي 17-10، وفي قاعة خوجة بالمهدية نادي هيبون متأخر في النتيجة مع نهاية الشوط ضد جمعية الحمامات 22-13. وبعد لحظات باش

0: اكيد، ولكن قبلها 28 دقيقه كاد فريق سبورتينغ المكنين انه يعدل النتيجه. حقيقة فرصة واضحة وكرة من ربيع قروية توغل من الجهة اليسار، زوج ضد واحد يمرر كرة للاعب زياد السوسي قائد فريق طليق، لكن اللاعب الحارس عبد الحق رجابي يغلق مرة أخرى المنفذ ويتصدى تصدي ممتاز ويبقي على تقدم فريق هدف مقابل صفر. ذكروا هذا الحارس حارس نادي مرجان الرياضي متبرقة سابقا، الكرة ترجع من وديع المجري. مباراة أكيد تصديات الحراس من جهتين، أمانة عبد الحق الرجيد وكذلك حارس آدم جنان. الكرة ترجع لكاية فريق جندوب الرياضية على طريق غيث الحميدي، غيث الحميدي من جهة اليسار لكن يخسر الكرة، ترجع لكاية فريق نادي سبورتينغ المقنين. تماس يلعب بسرعة لعب اسكندر العياري، كرة في منتصف الميدان زياد السوسي يلعب بسرعة، الكرة اللي قروية قروية يراوغ يبحث عن المساندة، يلقى اللاعب اسكندر العياري بدوره يرجع للاعب حكيم الحاج عياد، حكيم الحاج عياد لإيهاب جراية، إيهاب جراية يمرر كرة لحكيم الحاج عياد، هذه كرة قروية ربيع ممتاز ولكن الدفاع عن طريق منتصر بلال معروف يبعد كرة للتماس، التماس يفيد نادي سبورتينغ المقنين مناطق جندوب الرياضية. الإدارة تشوف الوقت وصارت أكيد يخفض نوعا ما هنا في ملعب معز الطويري بجندوبة المزيد التقدم في جندوبة الرياضية هدف لصفر. تهرماني رجع كرة حارس مرمى عبد الحق الرجابي بدوره تحت الضغط يلعب كرة طويلة مباشرة لشادي الحمدي، لكن قبله فارس العيسى يخرج كرة للتماس لفايت جندوبة الرياضية. كرة مرمى لفريق جندوبة الرياضية في مناطق نادي سبورتينغ المكنين، يمشي اللاعب طاهر ماني ظهير الايسر لفريق جندوبة الرياضية. طاهر ماني يلعب رمية التماس، كرة يمشي لوديع المجري قل منذ قليل لكن الكرة يرجعها فارس العيسى، فارس العيسى كرة ماذا يقول الحكم، يرفع ورقة صفراء لاعب فريق جندوبة الرياضية رقم 14 قل منذ قليل لاعب عاشور المعروفي بأوراق الصفر. الآن واحدة للسبورتينغ المقنين وورقة لفريق جندوبة الرياضية. الكرة ترجع لفايت نادي سبورتينغ المقنين بمخالفة عن طريق فارس العيسى، كرة طويلة في العمق يصعد متصرف بالله المعروف بالراس يبعد الكرة نسيم العبيدي وتمشي كرة لفايت نادي سبورتينغ المقنين الباحث عن الحلول لحد الآن للوصول للمرمى. الكرة لفايت اللاعب زياد قعيش، زياد قعيش تسقط الكرة ترجع في ضربة مرمى لفايت جندوبة الرياضية. ترجع الكرة الحارس عبد الحق الرجيبي، عبد الحق الرجيبي علامة ممتاز في مقابلة اليوم في التصديات، أكيد خلوا فريقه لحد الآن متقدم هدف مقابل صفر. هذه كرة طويلة منتصر بالله المعروف لكن بدون عنوان تمشي رمي التماس نادي سبورتينغ المقنين. نادي سبورتينغ المقنين كرة عبيد الله المسكيني بسرعة يلعب كيد يحاول يبحث عن المساحة من الجهة اليمين لكن عودة مدافعي جندوبة الرياضية كلهم لمنطقهم. الكرة عن طريق اللاعب ربيع قروية لكن يقطعها وديع المجري محمد الرويسي جديد عن طريق الحكيم الحاج عياد. كرة لنادي سبورتينغ المقنين يراوغ ويوزع كرة ولكن تمشي ركنية، ركنية لنادي سبورتينغ المقنين تكمل الركنية أعطيك الخط ركنية وهذا كرة ثابتة لفريق نادي سبورتينغ المقنين. تعود أصحاب القامات الطويلة فارس العيسى كذلك اللاعب رقم 4 إيهاب الجراية تم أكيد يرجع للتنفيذ هناك أكيد أوشياء داخل منطقة العمليات منتظر التنفيذ. فايت نادي سبورتينغ المقنين على يمين الحارس عبد الحق الرجيبي تنفيذ مش يكون يد السوسي قيدوم فريق نادي سبورتينغ المقنين. يد السوسي كورة في القائم الأول ترجع وديع المجري ترجع بالراس فريق جندوبة الرياضية. الكرة الثانية كورة خطيرة ما زالت الكورة ما زالت فريق نادي سبورتينغ المقنين لكن الحكم يقول هناك تسلل في وقت يعني 38 دقيقة لعب بالضبط. أزل التقدم الآن لفريق جندوبة الرياضية هدف مقابل صفر أمام نادي سبورتينغ المقنين.
1: التفكير مرة أخرى بال

0: النتائج إلى حد اللحظة هذه. ثلاث دقائق عن نهاية الوقت الأصلي في مباراة الملعب الجيبسي تقدم سقية الدير تعادل 0-0. هلال رديف متقدم 1-0 على مستقبل القاصرين. جندوبة الرياضية متقدمة 1-0 على سبورتينغ المكنين. جمعية ترينا وقاوة في القفصة متقدمين 1-1. مازالوا ثلاث دقائق عن نهاية الوقت الأصلي من المباراة. نادي القرب قبل 10 دقائق من نهاية المباراة متقدم 1-0 على نصر جلمة، اللي هو تقريبا ممكن أسوأ وضعية من الفرق اللي تلعب على تفيد النزول بحكم توا في المرتبة القبل الأخيرة، عنده 25 نقطة حسب النتائج الحالية. سبورتينغ المكنين عنده 28 نقطة، والقلعة الرياضية 30 نقطة، بعدها تجي القوافل وجمعية ريانا 31 نقطة، ورديف 32 نقطة حسب النتائج الحالية. اتحاد قصور السيف متأخر 2-1 ضد القلعة، وأولمبيك سيدي بوزيد وأمل بوشامة متعادلين 0-0. عبد الكريم في قصور السيف
1: 38 دقيقة لعب، دائما كما أسلفت الذكر 2-1 للقلعة، فقط نقطة تقريبا نقطة ترتيبية ونقطة نظام بالنسبة لهذه البطولة في الجولة الحالية. إذا كملت الجلمة تكمل منهزمة بقطع النظر سنة على نتيجة سبورتينغ المكنين، نصر جلمة رسميا يغادر. علاش؟ لأنه بيناتهم في اللحظة هذه هما خاسرين منهزمين الزوز، المكنين نقصد المكنين وجلمة منهزمين 1-0، بيناتهم فارق ثلاثة نقاط في مباراة الذهاب، 3-0 لسبورتينغ المكنين في مباراة الإياب، 1-1 في جلمة. يعني بالقانون 4 نقاط في الترتيب بيناتهم، 4 نقاط للمكنين مقابل نقطة لنصر جلمة. بالنتيجة الحالية إذا تبقى هكا، حتى لو قعد منهزم سبورتينغ المكنين وجلمة منهزمة، فأنه وقتها ما نقولوش رسمين إلا حد هذه اللحظة تولي نصر جلمة تغادر الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. ما لتسبقوش الأحداث كرة القدم، لها حقيقتها ولها وقتها،
0: مازال برشا وقت ممكن تتغير المعطيات.
1: دائما نأكد ونعاود، راهو ما توقف نتيجة إلا مع الصافرة النهائية للحكم الرئيسي لهذه لكل مباراة. إذا 39 دقيقة لعب، دائما 2-1 للقلعة الرياضية. ومصطفى سنا نعطيك الخط باعتبار إسعاف الظهير الأيسر على ما أظن صاحب الهدف الثاني مالك التريكي من القلعة الرياضية.
0: واضح عبد الكريم. في كرة اليد مباراة جمعية الحميت ونادي هبون في 6 دقائق لعب في الشوط الثاني 25-9 لأسبقية 25-19 لأسبقية لجمعية الحميت أمام نادي هبون، اللي قاعد يرجع في المباراة كان خاسر 22-13 مع نهاية الشوط. ونذكروا أنه النادي الإفريقي قاعد توا في قاعة صيدة يلعب ضد فريق اتحاد صيدة، وخذ الأسبقية 17-10 مع نهاية الشوط. فضل عبد الكريم.
1: فقط مش على مباراة فريق قصور السيف والقلعة الرياضية، تجيني الإشارة مشكورين الأخوة المنسق العام أو الأخوة في المنصة يقولوا لي وأنه فريق الملعب الجرسي كان أضاع ضربة جزاء منذ لحظات وما تتغلش التفوق العددي باعتبار انه فريق ساقيت الدير يلعب منقوص عدديا.
0: كما نعرف المباراة هذه عبد الكريم من اجل تحقيق الصعود، معناه شكون ياخذ الاسبقيه في النتيجه وفي الترتيب، بينتهم نقطه مع تقدم ساقيت الدير في اعلى الترتيب في المرتبه الثانيه الملعب الجبسي، وزوز فرق الحقيقه تنافس شديد جدا على تحقيق الصعود. 0-0 مازلت دقيقه فيها في الوقت الاصلي المباراة هذه، والمباراه مازلت متواصله.
1: عبد الكريم الرابطه فيما يخص مباراه مستقبل القصور والملعب الجبسي
0: بالتأكيد زادة تمشي تطورات أخرى. نمشي الأيمن في مباراة جندوبة وسبورتينغ المكنين
2: في 42 دقيقة لعب في ملعب جندوبة ومخالفة لفايت نادي سبورتينغ المكنين، ولا مرة سوق المرمى بعيدة من اللعب. زياد السوسي فوق مرمى الحارس عبد الحق الرجيبي، دقائق الأخيرة نادي سبورتينغ المكنين باحث لحد الآن عن هدف التعادل، والكرة مش ترجع من موسى بن موسى، كرة اللي فايت لعب الشاب فرثماني الخل منذ قليل مكان محمد الرويسي، كرة اللي وديع الماجري، وديع الماجري شادي المحمدي على حدود منطقة الجزاء، يلعب كرة بالعرض لطهرماني بدور وزع كرة خطيرة وترجع من الدفاع ممتاز فارس عيسى، يعيد الكرة لفايت فريق النادي سبورتينغ المكنين، ترجع من منتصر بالأهل معروفي صاحب الهدف، منتصر يلعب لي طهرماني يبرر الكرة لشادي المحمدي، شادي المحمدي ممتاز الكرة لعب فرات ماني زيادة الكرة وخطأ يحتسب الحكم لفايدة اللاعب فارس العيسى اللي تعرض لمخالفة داخل منطقة العمليات. فارس العيسى قوم بدور اليوم ممتاز في محور الدفاع بتاع كل الكرات يعني العالية أمام مهاجمي جندوبة الرياضية. ترجع كرة بمخالفة لنادي فريق سبورتينغ المقنين في 43 دقيقة لعب. قوم بيرس المدافع فارس الموسى يلعب الحارس أيد الجنان المخالفة لفايد فريق نادي السبورتينغ المقنين. أيد الجنان هذه الحكام شارة التنفيذ. أيد الجنان كرة طويلة في مناطق فريق جندوبة الرياضية. وبيع الماجري بعد حكيم الحاج عياد كرة سريعة يفتحها فريق جندوبة الرياضية يتحول هجوم معاكب عن طريق فرات ماني. فرات ماني فرات فرات يراوغ ممتاز التمرير للزنداح هدف رائع هدف رائع ولكن مرة أخرى حكم يقول هناك تسلل.
0: لشكون الهدف؟
2: هدف جندوبة يلغيه الحكم مرة أخرى
0: يعني كيد يكون الهدف الثاني لجندوبة الرياضي كيد يعني يكون الهدف الثاني
2: كيد يكون الهدف الثاني لجندوبة الرياضي. الكرة سجلت يعني تأشيد الحمد لكن المراقب يرفع رايت التسلل. هذه كرة لفايت نادي سبورتينغ المقنين وممتاز الصهرماني التغطية قبل المهاجم ويبعد الكرة الكرة لكن مرة أخرى المراقب خط يرفع الراية تتلعب فرات ماني مع احتجاج أكيد الطاقم الفني لجندوبة الرياضية على مراقب الخط. الكرة مش ترجع بمخالفة لفايت نادي السبورتينغ المقنين للبعض زياد السوسي. زياد السوسي الكرة خذوها زياد السوسي ممتاز يتوغل من الجهة اليمين حط على الساق اليمين يوزع كرة يرجعها لاعب موسى بن موسى. ما زالت الكرة لفايت حكيم الحاج عياد ينفذ الكرة ولكن ترجع من وديع الماجري أرجع عكسية لفايت جندوبة الرياضية. فريق اللاعب فرات ماني فرات ماني ينطلق غيث الحميدي جاوز المدافع غيث الحميدي غيث الحميدي في وضعية ممتازة. فريق جندوبة الرياضية 2-2 غيث الحميدي الحكم يقول ما فما شيء تقود داخل منطقة الجزاء والحكم يقول ألعب ترجع كرة شهيد نادي سبورتينغ المقنين. وسام لعب فارس العيسى باش تمشي كرة الفايت متصرف اللي المعروف يقطع الكرة يقطع الكرة تمشي رمية التماس يعني نلعبه في الدقيقة الأخيرة. تم أضاف الحكم جلس طائق وقت بديل
0: أيمن مباراة أولمبيك سيدي بوزيد أمل بوشمة يسجل هدف السبق دقيقة 90 زائد 3 عبد الغني مزهود إذن يعطي الأسبقية لأمل بوشمة. منذكر ديما أنه مازال التعادل 0-0 بعد 6 دقائق في الوقت البديل في مباراة الملعب الجيبسي وتقدم ساقيه الدير.
2: نعم نلعب في الدقائق يعني في الوقت البديل الدقيقة الأولى وقت بديل مازال التقدم الآن لجندوبة الرياضية والكرة عند نادي سبورتينغ المقنين عن طريق اللاعب عبيد الله المسكيني. ما زالت الكرة من جهة اليسار تماسة دفاعية من طاهر ماني ترجع كرة برمية التماس قريب من زاوية الركنية على يسار الحارس عبد الحق رجابي. تلعب الكرة لفايت نادي سبورتينغ المقنين عن طريق ياسر عبرود التنفيذ على الطريقة الإنجليزية. كل لاعبين سبورتينغ المقنين ينزلوا يعني داخل منطقة العمليات وضع هدف على فريق نادي سبورتينغ المقنين رأسية اللاعب إيهاب جراية ارتقى عالي وسط يعني كوكب من المدافعين لكن كورة مرت في جانب الخط الأيمن. هذا هجوم لفايت جندوبة الرياضية هجوم سريع من شادي المحمدي كورة لغيث الحميدي غيث الحميدي من الجهة اليسار غيث راو غيث الحميدي الحكم قريب يقول ما فما شيء. يرجع كرة من إيهاب جراية عبيد الله المسكيني كرة لفريق نادي سبورتينغ المقنين الذي يحاول لما تبقى من المباراة. كرة على طريق إلياس بن فاطمة لعب زياد السوسي والحارس عبد الحق الرجابي. كرة كانت مقوسة من زياد السوسي والحارس عبد الحق الرجابي كان في المكان المناسب. ترجع كرة نلعب في الدقيقة الأخيرة تقريبا انتهت الدقيقة يعني زوج دقائق وقت بديل.
0: عبد الكريم قداش مازال لك في قصور الصيف؟
1: قانوني انتهى مع إضافة 4 دقائق. لعبنا منهم دقيقة يا سناء دائما 2-1 للقلعة أمام قصور السيف.
0: به مازلت دقيقة نحاول نكملوها مع أيمن قبل نشر الإخبارية. تفضل.
2: نهاية المباراة بنتيجة هدف مقابل صفر، انتصار جندوبة الرياضية أمام نادي سبورتينغ المقنين كما قلنا، ضربة جزاء عن طريق منتصر بالله المعروفي. هكا يبقى رصيد الفريق نادي سبورتينغ المقنين على مستوى نقطة 28، في حين جندوبة الرياضية أصبح في رصيد 35 نقطة قبل مباراة الجولة الأخيرة.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة أيمن الموشي، مشكور جدا. تابعت لنا مباراة جندوبة الرياضية وسبورتينغ المكنين، انتصار جندوبة 1-0. جمعية ترينا قوي في القفصة نهاية المباراة بتعادل هدف الهدف. أولمبيك سيدي بوزيدو أمل بوشامة مباراة فات 2-0، أمل بوشامة زاد هدف في الدقيقة 90+5 عن طريق أحمد عبد الدايم، 2-0 انتصار بوشامة. القلعة متقدمة 2-1 على اتحاد قصور السيف. نادي القرب متقدم 1-0 على نصر جلمة. هلال الرضيف متقدم، عفوا، هلال الرضيف متقدم 1-0 على مستقبل قصرين. الملعب الجبسي تقدم سقيط الدير 8 دقائق في الوقت البديل، تعادل 0-0. ونهاية المباراة، نهاية المباراة بالتعادل 0-0. بعد شوية بعد نشرة الأخبار نرجع إن شاء الله ونعطيكم النتائج النهائية. شكرا لك كذلك عبد الكريم. إن شاء الله نحكي بعد شوية في حلل ونقش على مقابلة الرابطة المحترفة الثانية مع أنيس وناجي. لنا عودة إن شاء الله بعد قليل.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة للأنباء. إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني في السوق التونسية. تراجع عدد الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين بنسبة 40% مقارنة بالفترة السابقة. وأسطورة الروك العالمي بريان أدامس على موعد الليلة مع جمهور مسرح دقة الأثرية. مرحبا بكم. أعلنت مخابر نوفو نورديسك اليوم عن إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرضى السكري في السوق التونسية، هو الأول من نوعه في تونس من حيث آلية الاستخدام التي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا. الدكتورة المختصة في الصيدلة ومديرة فرع نوفو نورديسك بتونس قالت أن هذا العلاج يمثل طفرة نوعية مقارنة بالعلاجات التقليدية التي تتطلب تناولا يوميا، وأشارت أن الجرعة الأسبوعية تمنح المرضى مرونة غير مسبوقة في حياتهم اليومية، إذ تتيح لهم تناول الدواء مرة واحدة في الأسبوع في أي وقت سواء مع الوجبات أو بدونها، ويتحررون بذلك من صرامة المواعيد اليومية. وأبرزت أن الدواء لا يقتصر دوره على ضبط مستويات السكر في الدم فحسب، بل يمتد ليحقق فوائد صحية شاملة تشمل تحسين المؤشرات الحيوية لمرضى السكري والمساعدة في إنقاص الوزن وتوفير حماية إضافية للقلب والشرايين والكلى. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة نجيب الفحل قال تم توزيع الأدوار وتنظيم أيام تحسيسية لحراسة الأراضي للتوقي وعدم إشعال النيران المحاذية للغابات والمزارع، وتنظيم زيارات ميدانية توعوية للضيعات التي فيها آلات حصاد.
1: ولاية سوسة كما جل الولايات فيها ثروة غابية وفيها مزارع بالحبوب في نطاق التوقي من الحرائق. عملنا جلسة العمل في بخصوص لجنة مجابهة الكوارث والأجدة في ولاية سوسة، استعدادات بالوسائل العمل سواء المندوبية ولا بالحماية المدنية، وكل مرة متدخلين من الأمور الأمنية. قامنا توزيع الأدوار، دعوة كل الفلاحين اللي يملكوا على حواشي الطرقات باش يحفظوا الأراضي تاعهم، باش نعملوا أيام تحسيسية مع الفلاحين هذوما في كل معتمدية مع الحماية المدنية مع السادة المعمدة على السادة المعتمدية لتحسيسهم على حراسة الأراضي تاعهم، الانتباه والتوقي وعدم إشعال النيران محاذي الغابات ومحاذي المزارع. كذلك باش نعملوا لجنة متابعة آلات الحصاد فيما يخص تعديل آلات الحصاد، جاهزية هذه الآلات من ناحية آلات الإطفاء نتاعها في أيام الحصاد، مش تقع معناها زيارات ميدانية لكل معناها الضيعات اللي فيها آلات الحصاد باش تقع التوجيه نتاعهم. تقريبا هذا باش ينسحب زاد كيف على كامل المناطق الجمهورية، خاصة في المناطق الغربية. إن شاء الله صابت حبوب واعدة بحكم الأمطار اللي شهدتها المناطق الغربية في الجمهورية إن شاء الله.
0: نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية بالشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية ومنظمة اليونسكو تظاهرة تحسيسية حول قيم المواطنة العالمية. لميا العماري مديرة المرحلة الابتدائية بالمهدية، وأكثر تفاصيل من المهدية مع زميلة نادر اسماعيل.
2: احنا هنا في برنامج يعني تكريس المواطنة العالمية، وربما احسن فرصة هي الاحتفاء بعيد الشغل اللي هو يعني فرصة عالمية او هو عيد عالمي، نحب صغيراتنا والناشئة بتاعنا يتشبعوا بهذه المبادئ، يقولوا مبادئ عالمية مش عيد الشغل فقط، ومبدأ التسامح، مبدأ نبذ العنف، يعني عدة مبادئ هي تكاد تكون كونية نحب وليداتنا ينخرطوا فيها في ظل يعني خاصة هذه الموجة من التقارب بفضل يعني تكنولوجيا الاتصال. احنا اليوم أصبحنا في قرية نحب وليداتنا يعني يتشبعوا بالمبادئ هذه، وهذا برنامج من الوزارة بتنسيق مع السادة المتفقدين يعني قاموا باختيار هذه المدارس وكونوا مربين وكونوا المديرين باش يقوموا بالمبادئ هذه عبر نوادي كما نادي التربية على المواطن. نعم هي في الحقيقة احنا عنا أكثر من 17 مؤسسة يعني انخرطت في هذا البرنامج، حتى قاموا بتكوين يعني على مستوى الوزارة بعض السادة المتفقدين كونوا مديرين، والمديرين في حد ذاتهم كونوا مؤطرين، وهذه باش تتعمم. احنا اليوم سنة بدينا ب 17، كان هذه فرصة وقمنا بالبرنامج هذا الجهوي تفعيلا وتجسيدا للتكوين اللي قاموا به السادة المتفقدين عبر يعني مديريهم وعبر يعني منظورهم.
0: في تظاهرة في حفرة القدس 2 تحت شعار سلاما لغزة، من بين ضيوف التظاهرة هبة الأخرس الفتاة الجريحة، وأيضا المدير التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية. أكثر تفاصيل حول هذه التظاهرة مع زميلي محمد بشير شكاكو.
3: أنت في حضرة القدس وفي أقدس قضية إنسانية، في رحاب أرض مغتصبة تنزف دما وبطولات شعب صامد جسدتها معلقات وصور أطفال فأسمعت من به صمم، وموسيقى وأشعار ومسرح روت معاناة فلسطين، حركت سواكن قلوب وأزالت عنها الأقفال. هي رسالة نبيلة من أطفال أقصر هلال إلى أطفال فلسطين، فقالوا لهم قضيتكم في قلوبنا، كما بلغها بشير الغضبان مدير دار الشباب بقصر هلال.
4: حبينا نقول للشباب تونس قضية فلسطينية من من من جوهر اهتمامها، وحبينا من خلالها نخرجوا الإبداعات الشبابية في المسرح، في التعبير الجسماني، في الفنون التشكيلية، يحمل قضية غزة.
3: تلقى الأطفال الرسالة فكانت قضية راسخة في ثنايا الأنفس، عبروا عنها بمختلف ألوان الفنون.
5: باش نعملوا مسرحية لفلسطين وباش نوريوا للناس معاناة فلسطين.
6: رسمت ثلاثة تابلوات نعبر فيهم على معاناة فلسطين، كيفاش قاعدين معناها يتعذبوا، وفي قلبي هذا الوجع يتقف القدس الشريفة وشامخة.
7: رسمت تصويرة تعبر على معاناة وجرح فلسطين، نتمنى لفلسطين الحرية.
3: من الجرح الغائر في قلب الإنسانية جاءت، وبجرح جسدها دخلت تونس، عالجت إصابتها وروت لنا آلام أطفال غزة. هبة الأخرس، الفتاة الغزوية التي صمدت.
8: أنا أجيت من غزة مصابة من الحرب، اليهود قصفوا دارنا في اليوم 41 للحرب. أنا عملت عملية على رجلي، حطيت حديد بلاتين في قدمي في غزة، في قدم اليمين، وكان عندي تفتت في العظم وشلته في تونس. الحين أحسن، بصير صرت أمشي أفضل. يعني إحنا لما أجينا على تونس ما حسيناش بالغربة، حسينا حالنا بين أهلنا. يعني في أطفال يعني وناس زينا، يعني بحسوا بألمنا، بحسوا فينا.
3: فلسطين قضية الأحرار لن تموت وفي أعماق الوجدان باقية، رغم رهان المحتل على طمسها ومحوها، إلا أن الأحداث كذبت الغاصبين. موقف راسخ لدى الفلسطينيين، عبر عنه كمال الحسيني الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية.
9: هناك مقولة شهيرة عندما احتلت إسرائيل فلسطين، كان هناك مقولة شهيرة بحيث أنه ستنتهي هذه القضية، الكبار يموتون والصغار ينسون. أعتقد اليوم نحن في قصر هلال نقول لهذا الاحتلال الغاشم، هذه ذاكرة الفلسطينية هنا في هذه البلد، ذاكرة تحفظ فلسطين عن ظهر قلب.
0: إلى المسرح الأثري في دقة في الشمال الغربي التونسي، يحيى المغني والملحن الكندي بريان أدامس عرضين فنيين مبرمجين اليوم وغدا بالمسرح الأثري بدقة. سيكون الجمهور التونسي على موعد مع أول ظهور لهذا الفنان العالمي في تونس. المتابعة للزميلة كريمة بن يوسف.
10: بريان أدامس أسطورة الروك العالمي على موعد الليلة مع جمهور دقة الأثرية في حفل فني ضمن فعاليات الدورة 50 لمهرجان دقة الدولية. وتعد هذه السهرة أول زيارة لنجم الروك العالمي بريان أدامس إلى تونس في إطار جولة عالمية ليحط الرحال الليلة في مسرح دقة الأثرية في عرض فني وفرجوي يتوقع منظميها أن يعانق الإبداع ويلامس الذوق الراقي. أحلام جيازة الناطقة الرسمية باسم مهرجان دقة الدولية.
11: الليلة بتكون حفلة حلوة، نحب نقول للجمهور براين أدامس وجمهور مهرجان دقة الدولي الاثنين باش يشاركنا في الاحتفال بالخمسينية، اللي براين أدامس حضر لنا عن شو سبيشال أكوستيك، باش يكونوا معاه عن غون بيانيست اسمه غاري برايت، اللي هو معناها فنان زد عالمي مشهور جدا، فنان كندي اصل كي براين دانس، حابب باش يكون في غاري برايت على البيانو وبراين دانس على الجيتار نتاعو اللي جمهوره يحبها، وباش يكون حفل انتيميست باش يقرب فيه للجمهور وباش يحكي له معناها على تاريخه الفني الكبير وعلى الاجيال نتاعو وعلى ليكسبيريونس الكبيره نتاعو. دونك ان شاء الله يكون حدث ناجح، وان شاء الله النجاح نتاعو يكون منقطع نظيف ان شاء الله.
10: وسيقدم نجم وأسطورة الروك العالمي برايان دامس اليوم وغدا باقة من أشهر أغانيها التي لا تزال مطبوعة في ذاكرة الأجيال على غرار سامر وهيفر وبليز فورجيف مي.

0: أذكركم بأبرز العناوين. إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني في السوق التونسية. تراجع عدد الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين بنسبة 40% مقارنة بالفترة السابقة. وأسطورة الروك العالمي من كندا برايان أدامس على موعد الليلة مع جمهور مسرح دق الأثري في الشمال الغربي. شكرا لكم على حسن المتابعة. بعد قليل تعود إليكم سناء مجددا في لقاءات رياضية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: لقاءات رياضية.
1: مرحبا بكم مستمعينا في لقاءات رياضية في الجزء الأخير، كما تعودتوا بينا حلل ونقش أكثر تفاصيل مع أنيس بن حسن وناجي عاشور. مرحبا بك أنيس.
2: مرحبا بك سناء. مرحبا بناجي ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة المونستير.
1: أهلا وسهلا ناجي.
3: مرحبا بك، مرحبا بكافة الحضور وبكافة مستمعي إذاعة المونستير.
1: إن شاء الله باش نحكيو على مقابلات غدو بعد غدو في الرابطة المحترفة الأولى في قراءة ما قبل الجولة في الأثناء. الكل ملتحق بينا نذكر بنتائج الرابطة الثانية اللي رسميا نزول فريق نصر جلمة، وذاك البارح نزول فريق اتحاد بوسالم. اليوم نصر جلمة خسر 1-1 من النادي القربي، اتحاد قصور السيف خسر 2-1 ضد القلعة الرياضية، انتصار ثميني منحة أولمبيك سيدي بوزيد أمل بوشام مباراة فات 2-2. فريق جمعية رينا قوي في القفصة يتعادل هدف لهدف، نقطة ثمينة القفصة تخليها تضمن البقاء. جندوبة الرياضية تفوز على سبورتينج المكنين بهدف مقابل صفر، رغم ذلك سبورتينج عنده الأفضلية بالمنافسة مع نصر جلمة لأنه عنده 28 نقطة وجلمة عنده 25 نقطة، وهكا رسمية تنزل القسم الثالث الرابطة الثالثة رابطة لهوية المستوى الأول. هلال رديف يفوز على مستقبل القصرين، وبالنسبة لحوار على الترتيب من أجل الصعود، الملعب الجبسي يتقدم ساقية الدين مباراة وفيت بالتعادل 0-0، ويقعد نفس الفارق بين الفريقين، والحوار مؤجل إلى الجولة القادمة. المباراة هذه أنيس باش نعلق عليها لأن كان فيها ضربة جزاء، الملعب الجبسي ضاعت، فما إقصاء من جانب تقدم ساقية الدير، ومباراة زفرة أمير لوصيف اللي هو مازال كان في الكلاسيكو الترجي السي اس اس،
2: كان في الكلاسيكو، ما تعرف انت كلاسيكو معنا مباراة مهمة من أهم المقابلات في البطولة التونسية، دونك يلزمها برشا تركيز، يلزم تحضير خاص للمقابلة هذيك. ثم نلقاو اليوم في مقابلة، ممكن مقابلة أهم مقابلة في الرابطة المحترفة الثانية، مقابلة الموسم نقولوا اليوم، معناها بصراحة مصير المقابلة معناها مصيرية، معناها سواء الملعب الجيبسي سواء اللي تقدم ساقية الدير. ثم أكثر من هيك نلقاو غدوة إن شاء الله في مقابلة كلاسيكو آخر أو دربي صغير نقولوا نادي الإفريقي والملعب التونسي في الفار،
1: في الفار، حتى الفار معها ويسن بغطاس
2: بالضبط نضال طيف وحكم المقابلة، معناها الفار يزمو برشا تركيز،
3: هذا مش حكم هذا يخدم في الماراثون
1: هي الحقيقة معنى الملاحظة متاعك على أساس ممكن هو زي يكون حكم معنى سوليسيتي خطره عنده من الكفاءة ما يخليه يجيري مقابلات من الحجم هذا، وفي نفس الوقت زيدا فما نوعا ما من الإرهاق والاستنزاف.
2: صحيح، هو ما وصلت اللجنة معنى اعتمدت عليه في المقابلات هذه إلا عندهم ثقة في الحكم هذا، وخاصة أنه أمير لصيف نجح في أغلب المقابلات، وكان تذكروها وقت مقابلة الدربي وقتها التحكيم التونسي كان على المحك، معناها شوف فما برشا انتقادات وكانت برشا احتجاجات، وكان الناس كل نادات بأنه يكون الحكم أجنبي، ولكن أمير في المقابلة ذيك أكد أن مستوى التحكيم التونسي لازم يرتقي للمستوى الممتاز، إن عنا حكام بصراحة ينجموا يديروا مقابلات كبيرة. صحيح فما برشا أخطاء صارت في فترة من الفترات، ولكن هذا معناه يؤكد انه امير لصيف بصراحه من افضل حكام، اذا قلت ممكن في الوقت الحاضر يكون افضل حكم،
3: عنده مده متميز
2: بالضبط،
3: حضور البدني ساعه متميز ديما في التيران،
2: صحيح
3: الي بريزون فيزيكمون، ما عمرك ما تلقاه معناتها اون ريتار،
2: وتحسن في
3: حاجه مغلوم برشا في الكوميونيكاسيون،
2: شخصيه موجوده، ولكن تحسن في حاجه انه نضج، معناه خاطر امير صحيح كي كان ممكن
3: كان قبل نرفوزي
2: في سمعي، معناه يعمل ردة الفعل، توا تحس بيه برود الدم أكثر، يعرف يخرج المقابلات، وهذا مهم برشا في التحكيم،
3: جستيون
2: تاع المقابلة، صحيح هذا مهم، وفي نفس الوقت إرهاق كبير سنة، معناها بصراحة 3 مقابلات في الحجم هذا
3: برش.
2: معناها في أيامات معناها متجاوز 4-5 أيام، دونك إن شاء الله ربي معاه يكمل غدوة المقابلة بتاع نادي الإفريقي وملعب تونسي على حسن ما يرام، وفترة وتتعد
3: أني استوادو مزوز تعداو، هو كان في التيران، لكن كيبشي يقولي متاع الفار أصعب من اللي كان في التيران، مسؤوليته حتى في الفار كونسنتراسيون
2: كونسنتراسيون كبيرة،
3: وعمر دو ماتش في دو ماتش في 3 أيام، بصراحة غريبة معناتها
2: تعرف أنت
3: حتى الحكم البدني نقلوا حسابه راه،
2: وهو الإرهاق البدني أثر حتى على الجانب المونتال، الجانب الذهني والتركيز، وهذه مهمة برشا، إن شاء الله غدوة يتجاوز ممكن الحاجات هذوما الكل،
3: يعني متأكد اللي هو سان جلادياتور بصراحة يستحق كل يسحق كل احترام وتقدير
2: وحتى في الكرة
3: لا تبارك الله عليه. أنا هذا كاش خدك
2: مدافع
3: لا هو أصلا معدة متكون كروين يفهم كرة
2: لاعب كرة
3: من الحوايج اللي زي ما تكون عند أربيتر خد فهمت ديز أربيتر مو مش لاعبين كرة ساعات يحكم على على الاكسيون ما غير دراية كرة القدم. لاعب كرة ماتوريتي عنده مدة شد فيزيك محاضر وبصراحة في كل باساج تعدى ما تنجح.
1: صحيح هو مقابلة غدوة هو طاقم كامل مع بعض ممكن زيادة فما عناصر عندها من الخبرة ذاك علاش النجم على المهمة تكون أسهل في مباراة صعيبة بالتأكيد نادي الفريق الملعب التونسي خاصة من جانب الفريقي فما بريسيون كبيرة ويلعب على البطولة حكم نضال الطيف باش يساعده خليل حسيني مساعد أول مساعد ثاني مروان سعد حكم رابع أسامة شريط حكم الفار أمير لوسيف ومساعد الفار وسام بوغطاس مساعد حكم الفار وسام بوغطاس. باش نبداو في قراءة المقابلة غدوة نبداو من خلال مباراة ملعب حمد العقري بيرات النادي الافريقي الملعب التونسي نيجي خاصة النادي الافريقي اللي عنده ضغط انه يحافظ على الصدارة الاقل ممكن هفوة تخليه ممكن حظوظه تنقص في البطولة معناه ممنوع الخطأ. ضد الملعب التونسي مش اي فريق
3: صحيح ضد الملعب التونسي مش اي فريق ويحب زاد كيف كيف الملعب التونسي عنده مده مع النتائج نتاعو مش في انتظارات الجماهير نتاعو دونك حب يعمل رياكسيون مش سهله في رادس بصراحه. سنين نادي الافريقي عندنا دو كوبي نتاع نادي الافريقي كوبي في رادس اللي هي كوبي بلوز او موان معناتها تبدا بارفيت قليل من معناتها يعمل فوبا في رادس يقدموا معناتها مردود ممتاز عندهم جمهور وراهم معناتها جمهور رهيب صراحة معناتها طريقة التشجيع نتاعو حتى الروندمون نتاع اللاعبية في رادس بصراحة يفرق برشا من بينه كيبدا الاكستيريور دونك نتصور معناتها مقابلة صعيبة عزوز فرق نادي الافريقي عنده ثوابت معناتها فما حوايج لي جروند ديني واضحين معناتها صحيح اما يزمو يجاري الفينيش نتاع الشامبيونان معناتها كوسوسوا نادي افريقي كوسوسوا حتى سي فوزي معناتها كما صار مع الميسي الفينيش تاع الشامبيونان في اخر ماتشوات معناتها الباساج نتاعو في الميسي صار نفس الشيء معناتها في لي باساج نتاعو دونك يزم ما فما شغلات قدو كسوا من الملاعبيه كسوا من الستاف كسوا من القراءه اما هي شنو التركيبه نتاع نادي افريقي اللي هي مستقره دفاعيا يقعد ديما فما اشكال ملاعب اثنين كما صار مقابل سليمان بتاتر تغيير اثنين هو اللي يبدل شويه وجه الفريق وحتى في القدام معناتها براتيكمون ليكيب هي بيدا بتاتر يبدا بنفس الشيء بوقرة والخضراوي ويستحفظ على نفس الفريق الشريمي أني نتصوره هو سيدو خانو والحرزي إذا مش بلسية معناتها باش يكونوا هما التريو نتاع ميليو تيران دفاعين براتيكمون هو بيدو نفس حارس المرمى دونك من الحوايج الباهية في النادي الإفريقي استمرارية دفاعيا معناتها ما يبدلش برشا النادي الإفريقي دونك بالنسبة لغدوة ما يلزمش عنده فوبا لأنه إذا يخسر غدوة هو ديجا إلي تي شانسو معناتها بحكم اللي ترجع التونسي ضيع انه يرجع في الصداره دونك فرصه دي النادي الافريقي وجماهيره ما لازمش تضيع
2: كما ضيع زوج نقاط كان لازم يكون على اربع نقاط ومعناه ينجم يكون اقرب للبطوله
1: يعني تفضل
2: ولا شوف بالنسبه لي النادي الافريقي تفرجت عليه مقابل سليمان ريت فريق عنده اشكاليه كبيره في وسط الميدان عنده مشاكل كبيره برشا في وسط الميدان
3: كيلعب بيت مالك
2: ريت وجرب شوف حتى في المقابلات الفارطه جرب التريو اللي يلعب جرب الزمزمي مع سيديو خان الشريمي جرب الحرزي موجود كان ممكن المقابلة الأخيرة كان مش موجود أيت مالك كان موجود مع معتز ولعب سيدو خان ولكن حسب نظري مازال فوز بنزرتي إلى حد اللحظة هذه من قاس التريو الأنسب بصراحة فمش استقرار في المردود سيدو خان في مقابلات رينا من أحسن أفضل اللاعبين فما مقابلات ما قينش كيف الشريمي في مقابلات بصراحة تقول لاعب عادي ما كفيش يوصل لي يلعب في النادي الافريقي كيف اللاعب ايت مالك ايت مالك صحيح يترمي ويعاونك في الفاز اوفنسيف ولكن يخسر برشا كورة برشا دي شيء ما تقولش لاعب
3: تكتيك ما يخلقك برشا
2: فهمت يعمل
1: كما يعمل بيه كما يعمل الخايب
2: ليه فما حاجات سناء تو فما تمريرات يعطيهم معنا عادي كيف يعطي تمريره للمنافس وهي للفريق بتاعه يبدا ديزيكليبري معنا موش معنا يتلقاه طالع الفوق الكرة عندهم يخسر الكرة بسهولة وفي بعض الأحيان يعمل حاجات مراوغات معناه لاعب بصراحة ما عندوش الاستقرار الكبير في المردود، وأيضا حتى على مستوى كما قال التكتيكي، على مستوى الانضباط التكتيكي مش لاعب متكامل. أنا حاسس بنظري ممكن الحرز يخلى مكان كبير
3: في الآخر، أو بتاتر هو شوى منه نادي فريق شفته قداش مرة عنده الإمكانية باش يخرج بيها في القاعة، باش يخرج بيها
2: ويلعبوا برشا ديغونال.
3: فوالا هو الإشكال نتاعو، علاش احنا نقولوا علاش ملاعبي في 90 دقيقة تقراها تقول ان جران جوور كيما سيدو خان، و 90 دقيقة من بعد تقول ملاعبي مش هو بيدو. بتاتر العامل البدني عنده دخل راه، يبدا الشارج دونتالمون تاعها اللي هو ما يبداش فيزيك مو حاضر 100%، خاطر في العام مش قاعد يلعب سيدو خان، كان صادق محمود وكان مع ديما زمزمي الوحيد يلعبوا برشا جو ديريكت على الشوات، يسون اوبليجي باش يجري على الدوزيام بال. النادي الفريقي يعمل في بوكو ديفور باش الكره طايحه من عند الشوات ياخذوها.
2: وحاجه اخرى فما
3: دونك هذوما اللي شوا هذوما بتاتر سورتو يلوجوا على الشوات الطايحه، ويلوجوا على
2: الزعنوني
3: دونك والدياغونال،
2: يخدموا برشا دياغونال. ولكن كي يبدا انت عندك مدافعين بصراحه حتى نسبه ونمشيو ممكن ما عملتش نسبه النجاح نتاع التمريرات الطويله هذه، راهو تبدا ضعيفه، ما عندكش مدافعين يعرفوا يخدموا دياغونال، راهو مشكله. يعني كي بون كي المدافع نتاعي من خمسه تمريرات طوال ينجح في ثلاثه، ولا عفوا يخفق في ثلاثه ولا اربعه، راه تولى نسبه ضعيفه. معناها ماهوش النادي الافريقي راهو ديريكتومون خمم المدافع اما على شواتي اما دياغونال على بوقره والا على الخضراوي. وهذه الطريقه شوفوز بزرتي معروف بها صحيح، ولكن في بعض الاحيان تحس اللاعبين قاعدين، وخاصه كي يدخلوا وشوف في الدوت يدخلوا في الشك. النادي الافريقي راهو بعد راهو قبل الهدف في الشوط الثاني ممكن احسن فتره خدم فيها كان بامكانه يزيد الهدف الثاني، اضاع ضربه جزاء، اضاع زوج فرص سارع، ولكن بعد ما عدلت خاصه في البريود الاخرانيه بعد ما عدلت سليمان النادي الافريقي ما عمل حتى ريكسيون بالرغم من وقت الضايع فما 8-9 دقائق. معناها وقتها نورمال قوة شخصية نعاود نرجع، لا ما فماش ريكسيون، ممكن الضغط النفساني، ممكن عامل اللي تعرف تلعب على اللقب، وهذا هو الحكاية اللي لازمكم من الاول.
3: انا شفت تفرجت عليهم قداش مرة صحيح يبداو الماتش في اخر المقابلة ساعات تحسوا ماش نجم يكملوا بارتي، مش معناتها تعبين فيزيكمون اللي زيفور اللي يعملوا فيهم، مش ليكيب تعبه فيزيكمون، قاعدين يمعوا في ديزيفور اللي متاع 40 متر 30 متر، معناتها ملي تخرج من التالي تنجم راهو كاليتي الجوار اللي عند نادي الفريق ينجم يخرج كره في القاعه. راه انت تفرجت حتى في المستير وقتها يخرج يوخر الزمزمي ياخذها من ساقين ليزاكسيو ويلعب على زانوني ديغونال، تصور انت ديغونال متاع 40 متر ويلزم وراها بيفو يطلع واكسيال يعاود يسكر ويزم يكون غادي اتاكون، دونك الطايحه هذيك اذا تطيح من التيران واكسيالات قويين في ليكيب ادفيرس دونك تولي عركه على الدوزيام بال، اسكو تاخذها ولا ماكش تاخذها، دونك يولي ريسك. دونك الكوتي هذيا سور لو بلان تكتيك في الشوا نتاع جو ديريكت بتاتر هو القاعد يقلق في الملاعبيه نتاع ميليو تيران اللي تحسهم ديما يجري ورا الكوره، ديما يجريو ملاعبيه النادي الافريقي ما عندهمش وقت يطيحوا فيه اللعب. اللهم فريق كيما جي قروان مثلا في رادز وخر التالي ولعب بلوك با وقت ينجموا يلعبوا مرتاحين، اما اذا فريق يطلع له واللي يحاول ما يخليش يخرج كوره ديريكت يلعب جو ديريكت. هذا انا نشوف هذه نقطه الضعف نتاع النادي الافريقي في الشوا.
1: نقطه ضعف اخرى زاد ما فهمش ملاعبيه وقت معناها الفريق يبدا في وضعيه اون ديفيكولتي في المقابلات ما تلقاش ملاعبي اللي يهز الفريق، ملاعبي ليدر كما مثلا معلول في السي اس اس، تلقى الناس الكل تقوم بالاخطاء وتخطئ.
3: عندهم 10 سنين ما زوج تيتر ويلوجوا في التيتر ومشتاقين للتيتر، يخافوا من كل واحد ياخذ ديسيزيون يقول لك بتاتر اني ما نجحش فيها، تدخل فيها قوه شخصيه نتاع ملاعبي. اذا متفاهمين في كلامك صحيح، لازم ملاعبي وقتها ياخذ الديسيزيون كيما خذاها شواط، لكن مالوريزمون ما كانتش في حق البينالتي. كي ترجع انت بالهستوريك تلقى شواط مضيع ثلاثه ضربات جزاء، دونك هذا موضوع حقه اللي كلاسيه حتى من الاطار الفني، اذا ذات ضربه جزاء ياخذ ملاعبي اخر بور ايفيتي منه باش يضيعها الشواط. ابريتو في الاخر انت مير بيتر توا ولا من بعد حتى كتوف الشامبيون راك مير بيتر تاع نادي الفريق.
2: لا فما حاجه اهم من مير بيتر، فما حاجه هي التيتر اهم من
3: التيتر. فوالا دونك
2: وحاجه اخرى ممكن شوف النادي الافريقي ما عندهش اللاعب اللي تقام تفوق فني قوي برشا. انا يعني فهمتك سنة شنو معناها لاعب معناه نجم يبدل لك معنى المقابله في اي وقت صحيح، فما لاعبين راهو محترمين ولكن فماش لاعب كل بعيد على اللاعبين كيما نقولوا بلايري في الترجي التونسي، معناه لاعب اللي يجم يعمل لك الفارق في كل وقت. اللاعب هذا مش موجود صراحه في النادي الافريقي.
1: ما نجمش هذا يكون الايماج نتاع مستوى البطوله والمستوى الفني نتاعنا، هذاك هو متطبق منها. كما بين الايت مالك ساعات تحسهم لاعب ممتاز وساعات تحسهم لاعب معني يقوم باخطاء.
2: تزعلوني في بعض الاحيان تقول احسن رير دروا في تونس وخارج تونس.
3: لكن سنانا كي تشوف ليفكتيف غروسو مودو نتاع كلوب افريكان عندهم لاعبي عنده البنك بتاعو لاباس عليه. شوف شكون يلعب شكون ما عنده بارابور لعمنا ولا مثلا
2: والله بارابور شنو انا بارابور بطوله تونس والله يشوف انا كنشوف انا يشوف ايش يقول لك
3: تسمع عنده بصراحه
2: كي راه اني بن عبده في اللاكس الشريفي معناها بصراحه متوسط المحور الدفاع مش حاجه كبيره التركيبه عاديه جدا بون كي تشوف الوسط الميدان
3: تركيبه عاديه
2: يعني شوف احنا هذاك يرجع اولا قوه المدرب بصراحة خاطر الموسم الماضي النادي الافريقي معناها قابل برشا اهداف بطريقة معناها مش عادية مع بيتوني مي مع فوز بن زرتي تعرف انت فوز بن زرتي
3: ما يخليش تخلط الديفونس
2: صحيح على المستوى الدفاعي قوي يعرف يحضر منيح وديسبلين كبير وهذا اش خلاه معناها في بعض الاحيان تقول لاعب هذا متوسط ولكن مع فوز بن زرتي يرجع اللاعب يولي من احسن اللاعبين وحارس بصراحه قاعد يقدم في مردود ناحية المقابله الاخيره
3: كان ممكن
2: مهيب الشامخ ولكن في برشا مقابلات منع النادي الافريقي ممكن الزعلوني طور برشا راه مش واضحين الزعلوني مش زعلوني تقبل تطور بصفة كبيرة خاصة على المستوى الدفاعي
3: حتى ولكن... أسامة فرج تطور برشا
2: أسامة فرج شو
3: أسامة فرج عمل بروغريسيون في كارياري وبارابول اللي كان عليه سابقا
2: والله أن يقول أسامة فرج مش صحيح تطور مش مقولك متطور لكن أسامة فرج بتبيعته ملاعبي برشا أنا حسب نظري ومظلوم بصفة كبيرة حتى إعلاميا اللاعب ذا كنت أتذكر حكينا عليه وقت في الأولمبي الباجي سنة
1: وكان موجود معنا
2: لاعب عنده امكانيات كبيره لاعب شوف لو عنده امكانيات كبيره لاعب على المستوى الدفاعي محترم جدا ولا كانت نقطه ضعف ممكن من بدايته وخاطر ما كانش هو ظهير ايسر ولكن تحسن على المستوى الدفاعي ولكن على المستوى الهجومي نجم يعاون عنده تمريرات دقيقه ودقيقه جدا نجم يعمل لك اسامه فرج تمريره على بعد 40 50 متر دقه غير عاديه عنده تمرير ذكاء كبير
3: بكيف ساعات ما يكونش أناني راهم إيه؟ ما يحبش روحهم نجم يسجل أول هدف ويعطي باس
2: ولا في التمريرة الأخيرة
3: في التير يحسبهم برشا ما عطيش حقه ما عطي يقول له كي برا نعطي باس خير مني نضيع حالي في الكوتي هذي كان يزيد يتطور يولي أناني في التيران يحب روحه شوية ويمشي ويسجل أهداف تشوف نيفو متاعك شديد تطورك
2: وحاجة أخرى الذكاء ذكاء راهو لاعب راهو ذكاء توا في الانتليجنس راهو مهم برشا في كرة قدم خاطر راهو نجم يكون لاعب عنده إمكانيات كله ولكن بصراحة ما يعرفش يقرأ اللعب ما يعرفش يتصرف في الملعب راهو تولي حاجة خايبة دونك أسامة ذكي يعرف يتصرف لاعب متكامل راه فيه ممكن أقرب لاعب إذا خمم مدرب صبري اللموشي في الوقت الحاضر معناها بخل في اللاعبين اللي عنده نحكيه ممكن على نحكيه على علي العابدي نحكيه على مرتضى بن وناس نحكيه على أمين شيرني هذوم المحترفين نتصور أقرب لاعب إذا في البطولة التونسية راهو أسامة
1: السيلي
2: أقرب برشا من لاعبين أخرين كانوا موجودين من البطولة التونسية إذا بتهز لاعب من البطولة التونسية كظهير أيسر راهو أفضل لاعب هو أسامة السيلي بصراحة واضح الأمور على الأخر
3: والملاحظة الأخيرة بالنسبة للخضراوي بربي خاطر جبدنا عليها مرة هنا في ذات مستير وقت اللي لعب على اليمين ذكر فما ماتش عطيه دوز أسيست واحدة مع الشوات واحدة كان هو سبب في التهديف تاعه يرجع يلعب على اليمين أوزر معناتها تو لي دو ماتش الأخرانيين إن شاء الله ما يرجعش يلعب على الكوتي فوبي نتاعو خاطر هذه كل ما لعب على الفوبي نتاعو كل ما تعداش
2: هو تعرف مربوطة باش يلعب ولا على اليمين هو عنده حلين فوزي إذا لعب بوغرا أساسي راه باش يكون على اليمين الخضراوي خاطر بوقره من نجم يلعب كان على الجهه اليسرى اما اذا لعب كزومبي راه باش يمشي الخضراوي
3: على يخسر الخضراوي على اليمين
2: هو عنده ديو كان ثبتوها ديما سواء الخضراوي اذا موجود كزومبي باش تلقى الخضراوي على اليسار اذا موجود بوقره باش تلقى الخضراوي على اليمين معناها هذوما الثنائيات اللي عملها فوز بن زرتي شوف حتى في تدريبه الاتحاد ديما عنده ثنائيات يا اما هذه يا اما هذه تلقى معناها تفهمها من التغييرات نتاعو من حتى من كيف وسط الميدان ثبت انت صحيح معتز مزمزمي أساسي ما ولكن إذا موجود لاعب معتز مزمزمي ديما أساسي ولكن سيد وخان والشريمي كأنه في بعض الأحيان إذا مقابلة خارج تلقى اسمه
1: شريمي
2: شريمي والناحية مقابلة سليمان إذا مقابلة فيرات تلقى سيد وخان في
1: بايو فيديو وهذه صدق محمود اللي زاد
3: وشوف
1: صدق مرجعش
2: ولكن هو اللاعب هذا المشكله انه قوي على المستوى الفني ولكن على مستوى افتكاك الكوره مش برشا في الكوره على صادق محمود، ولكن لاعب شابر وما تنساوش راهو مواليد 2005 معناه ينجم يتطور ينجم يعني العكس. فما لاعب اخر كنت نتصور يعطي اكثر وقت اللي هو فهد المسماري، لاعب سريع جدا
3: في النخبه
2: صدقني، فلاعب سريع جدا ونجم يكون حل من الحلول. ما فهمتش انا شنو الاسباب وين يلعب شوف يعمل راه الفارق في قداش مقابل عمل الفارق.
1: على حكاية التصريح متاعه معناه قال سميسرة ضرت بالنادي الافريقي في إشارة على الجلوس متاعه في أكثر من مرة على بنك الاحتياط وما يشاركش بانتظام ما أثر حتى على المستوى متاعه. نفس الوضع يزد بالنسبة للسيد وخان ذمه تقريبا معناه
3: الملاحظة الوحيدة اللي عندي يعني وين يلعب أي تمالك تحت لتكون النادي الافريقي ما يتصرش أشك فو يحط أي تمالك يلعب دوبيفو يحط أي تمالك ليبر نادي افريقي ضيع المقابله نتاعو. كل ما يلعب الفوبي نتاعو معناتها كسوا هو ولا اشرب بقره يختار واحد منهم، كل ما يلعب الفوبي نتاعو يعطي خير من يلعب تحت لتكا.
1: برونوستيك باش نسكروا مع الماتش هذا، نادي الافريقي الملعب التونسي يعني الاقرب للنادي الافريقي. نيجي
3: نفس الشيء
1: واضح. ونكمل مع مباريات غدوه. سياسس الاولمبي البيجي شكون تعطيها اسبقيه؟
2: CSS خاصة بالرغم من أن الأولمبي البيجي غدا مقابلة مهمة جدا، خاطر تعرف أنت فرق أربع نقاط مع شبيبة الغيروان ما تلعب شيء معناها
1: تحب تضمن البقاء
2: تضمن البقاء، ولكن نادي الصفاقسي نتصور أقرب من حتى نادي الصفاقسي. بون صعيبة المرتبة توا الثانية صعبة برشا نادي الصفاقسي خاصة أن وضع مقابلة الترجي معناها التعادل معناها قرب برشا نادي الصفاقسي المرتبة الثالثة معناها صعيب انه يخلط المرتبه الثانيه والمرتبه الاولى وصعيب ومن وبصراحه الملعب التونسي بعيد على المرتبه كيف كيف الاتحاد المنستيري بعاد على المرتبه الثالثه. دونك النادي الصفاقسي ماهيش مقابله كبيره، ولكن النادي الصفاقسي الى حد الان قاعد فما تطور في النتائج ما نتصورش فلت المقابله مقابله صعيبه، ولكن نتصور في الاخير النادي الصفاقسي هو اللي ينتصر.
3: يعني عندي ملاحظه النادي الصفاقسي والله بصراحه في لي مومون هذوما الاخرين نتاع الشامبيونان نيس ساعات يصيروا دي ديسيزيون ما تفهمهمش بصراحة. أني اللي تشكيل اللي ريتها مع ترجي التونسي قعدت لي في مخي حتى ترجي تنحكي عليهم بعد علاش تغيير ديناميك عادية متاع فريق وعنده لي بوان فور متاعه تجي مقابلة كما ترجي في راتس مطالب بالانتصار وتلعب على الشامبيونان تحط عليه معلول كبيفو، علاش متخليش في البوست اللي يحبه وهشام بكر في بلاستو، علاش المثلوث تلعب على الفوبي متاعه هو يلعب أكسيال عليسا وشفنا المشاكل نتاع المثلوثي مع دناوش صار بالضبط. حسيت اني بصراحه ريت التشكيله هذيك مع تاع سي اس اس اللي كنت نتصور مشى التشكيله نتاعو المثاليه سورتو خلى موتيابا على دكة الاحتياط حتى كهبط من بعد موتيابا سنه ان با اونفي جوي تلمو معناتها قد شوكي بالديسيزيون. حسيت معناتها تحب تلقى بلاصه المثلوثي على حبشيه على انت عندك التريو نتاعك واضح حبشيه قاعد يقدم
2: في المقابلات الكل معناه كانت واضحه
3: هشام بكار
2: هشام بكار حبشيه
3: مونديكوف
2: اي بالضبط
3: الاختيار هشام بكار مثلوثي باش يكون يا ما ياخذ بلاصه الحبشيه ولا ما ياخوش حتى كي تشوف الشانجمون من بعد فمن 200 خرج حبشيه ودخل
1: مثلا نيش نسلك على محمد الكوكي خاطر ترجع لي ليماج ليكسبيريونس اللي كانت مع الاتحاد المونستير وخاصه تعامله مع المقابلات الكبيره كانت تفكر ديما يلعب باسلوب دفاعي وما يامنش بالفرق اللي عنده رغم امكانيتها الهجوميه تفكروا على بوك الاتحاد المونستيري وتولى سي اس اس زيد
3: والله نفس الغلطه يعمل فيها الشوا نتاعو
1: تو يخاف
3: مش حكيت يخاف اللي ترو كالكولاتور تو انت عندك تو حكينا على صفاقس قداش مره قلنا ماج دي بروغريسيون ممتاز بن علي وين كان شوف معناتها الميليو تيرا نتاعو
2: ترابلسي
3: دربالي مع اليمين عندك بكارت برك الله عليه في اللاكس معناتها حربي انسان حربي متعدى به حتى على ساقه اللي صار على ساقه
2: من افضل اللاعبين
3: وعنده بكارة. تريو معناتها نتاعو قلنا كولون فارتيبرال ممتاز اكسيال اترونجي بيفو اترونجي وتلقى مودياب اللي ليبر يعمل اللي يحب ساقي صار ممتاز. علاش في مقابله ديسيزيف نتاع شامبيونان انت تنجم تمشي تربح ترجي في تونس وتروح علاش تخلي تبدل طبيعه اللعب نتاع علي معلول تبدل طبيعه اللعب نتاع هشام بكار تخلق مشاكل في اللاكس شفنا داناوكش
2: هو شوف كي كان علي معلول مصاب لعب ولكن وقت علي معلول مصاب نجم نقالك حل لعب متوثي على اليسار حتى مقابله الاتحاد المنسيري
3: كي كان مصاب
2: نحكي لك كان يلعب بالطريقه هذيك وقت علي مصاب ولكن علي معلول مادام يلعب دونك وانت تلعب في 3 4 3 باش نبدا واضحين على خاطر علي مالول.
3: انت عمره 37 على خاطر علي مالول 37 عام تمشي تلعب في رادس حسام ادو وحده قدامهم القروي وعلي مالول. هو اصلا القروي كان يلعب من هنا على اليسار وكان يلعب منتباي متيبا هو عشير الاخ دونك على بوست برك بدلت رو بوست كاملين خسرت ميتون من بعد حتى انت ولو عندك قناعات انا كنت في بلاصتو معناتها كان انا عملت حاجه ما نبدلش في الميتون خاطر كي تبدل في الميتون وتخرج حبشي وتنزل ما تنسي غادي وريت لي انت غلط في الشو نتاعك. هو القراءه نتاعو بصراحه من قبل الترجي كانت قراءه خاطئه.
1: هذا ما يمنعش انه في المجمل وين كان السي اس اس وين وصل خاطر بصراحه هو زاد ملول ما كانتش البدايه سهله معاه
2: معناتها تسمى. وبالنسبه لعلي مالي بصراحه لاعب هذا
1: نعمل توازن معناتها
2: اي لاعب ممتاز لاعب بصراحه على علي معلول
1: علي معلول
2: ريت تفهم تمريره صارت
1: ايوا باش تفعلوا معاه في مواقع التواصل الاجتماعي
2: كيفاش معناها التمريره في العمق
1: جمهور الاهلي بارتاجي فيه هذيك جمهور الاهلي تما يحلوا
2: له بس بارتاجي والاهلي كل يحكي ولي هو التوا صدقني
1: التوا محموسين عليهم
2: معناها حتى برامج المصريه وتعرفوا انت كل اهلي راهو في كل مقابله ربحت الاهلي ولا ما ربحتش الاهلي يعملوا كومباريزون كي كانوا علي معلول مازالوا معناها يحبوا لاعب عنده قيمه كبيره. الحاجه
3: اللي عجبتني فيه توا البريود هذه رجع فيزيكمون واقف لاباس عليه اول ما جي كان مش راكح تو حتى كي ترى
2: البوستير صحيح
3: وكان مرتاح كي تراه تو كيفاش رجع فيزيكمون انا نقول برافو خاطر في العمر هذاك كي تراه معناتها فيزيكمون ما شاء الله حتى في التيران قد يعرف 90 دقيقه ساعه اول ما جي لا اول ما جي كان يلعب وتعب
2: خلف الامور حتى الفنيه حتى المستوى المعنوي شفناه بعد المقابله الاولاد وكذا قبل المقابله معناها قاعد شد جروب
3: حتى ما زاد
2: قاعد

0: تعتبروها كارثيه.
1: ضد بن قردين في القيرة ومزيد
0: بن قردين، انت حاجتك بالمقابل اكثر من قردين، مقابله معناها نتاع موسم، خاطر كان ربحت شبيبه القيروان معناها كانت الامور باش تكون احسن برشا. راهو معناها شوف باجة تنتصر على نادي بنزرتي في باجة، وانت تنهزم ضد بن قردين والطريقه، وفماش ما مريناش لاعبين، فما رغبه كبيره للانتصار، نورمال مقابل نزول معناها باش تعطي 100% باش تكون معناها تعمل حاجات اكثر من مستعملهم اكثر معناها، ولكن رينا مقابله عاديه، رينا بصراحه تصرف المدرب غريب برشا، خاصه كي دخل مدافع الاجنبي نتاع شباب القيروان، دخلوا كمهاجم ولا هو شوف انا ذكرني بالمدرب اتحاد المنستيري فتحي العبيدي، انا هو بلجيكي فتحي العبيدي قاعد في بلجيكا خاطر الويه هذاك الناس اللي تونسي واش اقول لك الويه، خاطر شوف في بعض الاحيان اللي صار تصرف مدرب
2: يعني طلع راين حموني مدافع ما فهمتش كيفاش راين حموني ولا على ذاك الاحتياط،
0: شوف هي راين حموني على ذاك الاحتياط واحتياط، واللاعب الاجنبي يطلعوا الوسط الميدان هو ما يعرفش يلعب كوره، كي تلعبوا مدافع يتسمى سلكتها معناها. أما أنت واللي هو باش يصنع لك اللاعب معناها زاد الطين بلة نقوله، معناها زاد غرق شبيبة القيروان كيف كيف اللاعبين كيف كيف صراحة ما
2: تنفماش حتى اللاعبين مسؤولية
0: يتحمل مسؤولية معاها كاني ولكن أنا يقول
2: متاع الشبيبة يزمك
0: أنا يقول شوف
2: كان دوميسير راه
1: يعني حاجة. تقولي على بوت نتاع مصطفى صامب اللي كان في
2: ما خسرش والله ما خسرش
0: لعب الاتحاد
1: المونستين نفكروا في الاتحاد ما كانش يعمل رضمه كيفك
2: ما كانش يلعب برشا بصراحه
1: وكان معناها مصنف على اساس صفقه غير ناجحه ولعب عادي ولكن حقق بالهدف ابهر نايذ يبدو انه استغل
2: مشاو جامعه اخرين
1: مشاو بن قردين نفكروا عدنان يعقوب نجح صحيح صامب عمل بونتو مزيان برشا على طريقه مارادونا
0: هو راهو بالاساس مدافع راه وتو يلعبوا في بن قردين كلاعب بيفو سنتينيل
1: انيس نظرتك لصامب ربي حتى بعوجي خاطر كان
0: لاعب شوف الماضي النخبه اللاعب بصراحة على المستوى البدني قوي برشا قوي برشا على المستوى البدني معناها فنيا مش خايب يفك كورة يعرف يعطي كورة معناها ولكن شنو كان قبل ما عنده ثقة في نفسه وجات فترة من الفترات حتى مدرب طلع كابر وقتها كي هبطوا النخبة تحس كأنه لاعب زايد ما تو حتى قيمة صحيح تقول لي عنا وقت الاتحاد المنستيري عندها عدد محدد تاع جانب معناها ما تلجمش تلعبه ولكن فما مقابلات كنت لازم تحتاجه كنت لازم تلعبه وصل معناها فما لاعبين أقل منه قيمة وصل لعبه هو لا ما يلعبش وبالرغم اللي هو متألق مع الفريق النخبة هو كان مقابلة كل أساسي إنسان يجي في وقته منضبط على الأخر على الأخر هو مستوى صعب وتلازم تسألوا حتى المدرب وقت بتاع النخبة اللي كان يدرب
2: راهو الملعبين في بلاسته كانوا أقوى منه شوية ذاك علاش ما خداش فرصة هو
0: لا ما خداش فرصة ولكن لا جاء مستير وقتها اتحاد مونستير وصلت تلعب ثلاثة مدافعين نطلع مدافع اللي ما لعبش بكل وهو ما يلعبش حتى في المقابلة الودية ما لعبش لاعب ما قلكش اني مظلوم برشا ولكن مازال صغير في السن راهو وراهو معار هو راهو لازم يرجع لاتحاد مونستير راهو في بعض الأحيان شوف لاعب كي يبدا معارة ويبرز في فريق اخر راهو افضل وافضل للفريق اعاره الواه تو مثلا اتحاد المنستيري نصوروا ينجم يكون حل من حلول الموسم القادم مش هو برك فما لاعبين تم اعارتهم ونجحوا وبرهنوا الا هما ينجموا يكونوا
1: يحظوا بالفرصه فين السكند شانس هذه اللي يستنى فيه
2: خمس مدرب للشبيبة
0: وأفضل مدرب هو أفضل مدرب هو المدرب الأول اللي هو غازي الغرايري إلا أفضل عدد نقاط جابهم الشباب القيروان
2: تعرف معناتها شواء المسؤولين كيفاش قاعدين يغلطوا في كرة في تونس
1: بالضبط دونك برونوستيك جيبس القيروان شباب القيروان نانيس
0: نمشي معاك الاثنين معناها شباب القيروان
1: خاصة جيبس
0: بريسك
1: برسك استسلمت كيف كيف نيجي برونستيك
2: في تعادل
1: تعادل به بن قردين سليمان نيجي نزربوا شوي خاطر مش عنا برشا وقت
2: بن
1: قردين سليمان زاد هي في وضعية لا تحسدوا علي معنا 21 نقطة
2: سيب بعضوش فرق لكن بن قردين سيب في بلاده سيب صراحة
0: ريت ما هو الحدوسي
2: سيب برشا
0: بما ان الحدوسي يحب برشا اللون الاصفر
1: ولا الاصفر اللي ينجح معاه
0: ولا بعدنا اللي بنزرتي تو تحب ديما قدان
2: ما قلنا راه ديما الحدوسي ديما اللون الاصفر
1: وفي وسط الموسم كيف في وسط سيزون ينجح في اول موسم ينجح
0: لا تبارك الله عليه بصراحه جايب نقاط غير عاديه
1: صحيح كل فريق خذا في وسط الموسم تاع عنده لون اصفر ينجح هذه احنا مقمرين في البرنامج نتاعنا

0: نمشي المباريات نهار الاثنين، شبيبة العمران الترجرية، في الترجرية دي زادية لعب على البطولة، ممنوع الخطأ ضد العمران اللي تعم في أجواء كبيرة مع عبد السليم بوحوش
1: المدير الرياضي. زوج ملاحظة على الترجي،
0: تفضل.
1: الورقة المقابلة، ورقة المباراة نتاع مقابلة سي اس اس، والله ما صدقتش كي قريتها. الدكة الاحتياط هنيسة ما فيها حتى افونسون دو بوانت اخر ابار لاعب تيتولار. تلقى مرياح، تلقى ديك عبد الرحمن كوناتي وحسام ثقا والحجالي ومعهم بوزيان وملاعبي اخر من ساميش هذاك ضو والحارس المرمى، ما فما حتى ملاعبي اخر لي زيترونجي، ما فما حتى افونسون دو بوانت على ورقة المباراة. غريبة هذه.
2: أشرف الجبري
1: ما فماش، عن خاطر زيام جول ماتش اللي قبل، وديكيتي ما فماش، وديارا ما فماش،
2: داكيتي مش موجود،
1: وحاجه اخرى معناتها تلخص شنو هي الترجي التونسي. في كل مقابل لازم فما شانجمون تاع ريال دروا، هذه ما فهمتهاش. البريوريتي نتاعك انت كترجي في الفاز اوفنسيف باش تلقى حل. هاني نفسد لك،
2: عنده خمسه باش يلعبهم
1: كل مره في كل مقابله. كان تلقى كيتا راه باش يدخل بن علي، كان لقيت بن علي راه باش يدخل دراجر، كان بدي دراجر راه باش يدخل. مع تغريبه بصراحه، تغييرات على مستوى المنظومه الدفاعيه وانت تلعب على البطوله وعندك مشاكل نتاع كونتريتيزاسيون مع قدام الكاش. بصراحه الى حد اللحظه هذه باش تشوف الشامبيونان ما لقيتش تريو صح نتاعك. ساس مره يمشي، مره يغيب، مره يرجع.
2: اي ولكن كانت مفاجاه، فما مفاجاه نازي ممكن نربط معك، فما مفاجاه كبيره حسب نظري. اللاعب القديمي الجناح الايسر بصراحه عمل صوت غير عادي، لاعب كل ما يدخل في ثنائيات مع اي لاعب يتعدى به، لاعب عنده امكانيات ممتازه جدا. ما كمان بصراحه ما نعرفوش
1: اي محمد ايميش اسمه
2: القديمي، القديمي لقبه القديمي. لاعب هذا ما كنتش نتصور انه بالسرعه هذه، معناها فنيا رهيب. وفي وقت هذا اللاعب كيفاش ما خداش فرصه قبل؟ تو شوف اني اخر موسم هذا، تصور انت اول مقابله لعب اساسي، معناها بصراحة استغربت. لاعب القديمي نتاع الترجي اللي يلعب على اليسار،
1: لعب ماتش طوال هذاك زاد
2: في الدوزيام، تخلى عاد هذاك اول مرة نحكي لك اساسي.
1: معناها تشوف محمد امين اشنو اللقب
2: القديمي، القديمي القديمي القديمي
1: عنده
2: محمد امين القديمي ما نعرفش. شوف اللاعب هذا كان موجود في النخبة، خاطر اني سألت عليه معناها شنو اللي خلى اللاعب هذا مش موجود في الترجي. معناها في بعض الاحيان تجي انت لاعب لانه في اربع جولات الاخيره وانت معناها صعيب باش تلقى لاعب ترمي لاعب في
1: شاتيك ملاعبي انيجم في الترجي هذا التونسي قصي معاش
2: اي ملاعبي برشا هذاك
1: سنة يعمل الرتور نتاع سان داونس اللي هو ماتش اصعب ماتش عند الترجي اللي ما تاهلتش فيه، يعمل 10 دقائق ممتازه ساقي صار ورا اللي هو عنده كاليتي. وذكروه قبل مع معين شعباني اول اباريسيون نتاعو دخل حط كره في 90. كيفاش قصي معاش بروميتر اختارته الفيفا برمي لي 20 من احسن لي 20 في اقل من 18 عام. كيفاش توا قصي معاش يلعب مع سان داونس كونتر في سان داونس ومن بعد يلعب مقابله مع النخبه كونتر التحدي الرياضي المنستير؟
2: لا فماش الفكره ماهيش متواصله،
1: ماهمش عاديين.
2: اي ولكن اللاعب هذا باش نعطيه حقه، اللاعب هذا عنده امكانيات رهيبه. كنت نتصور اني كي يبدا لعب كيما هكا على الاقل متفيق به في مرحله اخر مرحله الذهاب، تفيق به اول مرحله الايام، تفيق به قبل اربع مقابلات.
0: معناها مؤاخذات
2: معناها وحاجه اخرى، وحاجه اخرى الا مقابله النادي الصفاقسي. شوف احنا ما حكيناش عليها مقابله الترجي عمل من افضل المقابلات. نقول لك كان في الفتره الاخيره
0: نيس خلينا ننزلوا شويه في الوقت. العمران اللي تعمل في اجواء هكا ونجم توقف ترجي الرياضي ولا ترجي تراهي نجم يربح؟
2: والله نتصور ان الترجي نجم يربح. بون العمران مش يعمل كل شيء، ترى في الاجواء وترى معناها حاطت كل شيء باش يحب يوقف الترجي، ولكن الرغبه حاجه والامكانيات حاجه اخرى. صحيح العمران معناها
0: ضمنت
2: ولكن حتى في على المقابلات الكبيره معناها عودتنا بمقابل تعمل مقابلات كبيره ضد الفرق الكبرى
0: تقلق برشا.
2: ولكن نتصور ان الترجي هل انه الترجي باش يقعد للمره الرابعه ولا قادم يربحش مقابله؟ معناها
0: عنده مده شوي. في فتره فراغ وحتى النتيجه
1: صعيب. ثالث ماتش في جامع العمران صعيب، عامل الدوم
0: ماتش ترجي الاتحاد المونستيري النجم المتلوي برونوستيك على الماتش هذا نيس؟
2: لا شوف الاتحاد المونستيري كيما يقولوا تنفس السعداء مقابله مستقبل جابس، انتصار مهم بالرغم للمردود ما ارتقاش لحاجه كبيره، ولكن في الأخير ثلاثة نقاط تنفس بها. الاتحاد المونستيري أني راه سناء قريب برشا المرتبة الرابعة، وباش يعرف فريق الاتحاد المونستيري أن المرتبة الرابعة يمكن تكون بنسبة كبيرة مؤهلة للكأس الكاف لجزء أسباب.
0: لو كان يأمن بطبيعة الحال
2: خاطر زوز نقاط، زوز نقاط على الملعب التونسي،
0: التونسي ايه.
2: الحاجه الاولى راهو فيه ملعب تونسي
1: مرتبه فتره ونجم تكون مسير في المرتبه الرابعه ولا
2: لا اي، ولكن رجل. الحاجه الجديده انه هو شغل الكلواش صارت ممكن
1: في الكاف
2: صار اجتماع، هل انه بعلاقه بوضعيه الاهلي المصري ولا لا، خاطر تو الناس كل مشاو بعلاقه الاهلي المصري. بتعرف انت الاهلي المصري هو الثالث ترتيب رغم انتصاره مع على الزمالك في الدربي الاخير 3-0، المقابله صارت الاسبوع هذا، ولكن الاهلي المصري ثالث الدوري
0: بيراميدز وزميلك دمريتس
2: كاف، فما اجتماع باش يصير انه وكلام كبير، مش حتى معناه كلام كبير في كل الاذاعات معناه، وخاصه
0: ممكن حاجه رسميه
2: بريسكو تعرف ديما القرارات في القاهره دونك يسمعوها، دونك القرار انه يمشي اكثر انه باش يوليو ثلاثه فرق تلعب الشامبيونز ليج، دونك الرابع باش يكون يلعب الكاف مع صاحب الكاس. ثم الحاجة الثانية أنه النادي الصفاقسي والترجي مترشحين دور نصف نهائي، وهما الزوز ينجم يكونوا في دور النهائي، وإذا كانوا الزوز في دور النهائي ديركتمون مرتبة الرابعة، خاطر النادي الصفاقسي تلعب الكاف والترجي تلعب شامبيونز ليج، دونك المرتبة الرابعة باش تكون مؤهلة. دونك الاتحاد المونستيري يزمو يلعب المقابلات المتبقية بكل جدية، ينجم عنده المؤهلات لو ديما لو أول حاجة الرغبة متاع اللاعبين، ثاني حاجة المدرب والهيئة اللي عنده كاف برو ما شاء الله أخوي كاف برو طبق لنا في الملعب ما فيها حد شيء، نحيو شوية فلسيف ريناه زيجيك قاعد في مكانه مقابلة عادة مقابلة محترمة حاجة أخرى فماش أكثر منك، احنا في ذاعتنا تبارك الله قلناها أول ناس وقلنا راه ما يجمش تلعب، مش معناها ما يزموش يلعب بالطريقة ذيك، وذيك أضرت باتحاد المونستيري. فما حاجة أخرى ينجم حسنها العبد اللي كي لعبه في مكانه كيف كيف أعطيه عمق، فخر الدين نجم يكون في مكان آخر قريب للعبد اللي، فما برشا حاجات للمراجعة
0: في الأمور الفنية زادة حتى الأمبيونس البليغ متاع البارح متاع الهيئة نجم عقب لي عليه اللي تطلب الدعم المادي والمعنوي من الجماهير.
1: هو في وقته مش وقته، هي حكايه ما تعلي صاير دونك ما التوقيت نتاعو مش هو اني في خاطر لانه عندك فان سيزون عندك تحضير السيزون جاي الدعم نجم يكون
2: ينجي نجي شوف مش نقول مش اني ندافع عليهم، ولكن فما في بعض الاحيان نشوف اني ديما نقول مش نقصد لا مش نقول لك الواه، ممكن فما حاجات مستعجله لاقصى حد الواه، خاطر كان ما تصير خلاصات بس يصير مش نقول لك منع الانتداب صار باش يوصل اكثر من منع من الانتداب، دونك تو مثلا النجم الساحلي الاتحاد المونستيري ما وصلش النجم الساحلي، النجم الساحلي راه في خطر كبير، النجم الساحلي في وضعيه خطيره جدا
1: يعني تنجم تعمل حمله من غير كومونيكي وما يسمع بك حد
2: كيفاش تعملها، مش لازم تعطي للجمهور الحق، تعطي للجمهور حقيقه الوضع،
1: احنا نعرفوا شكون قاعد يخدم ونعرفوا ناس نجم تخدم في جماهير الاتحاد وناس قاعده تجي في الفلوس، نجم تعمل لما كيما عمرتها سابقا وكذا في كواليس نتاعك ما يسمع بك حتى حد، ما نحبش تخرج كومونيكي على الباج اوفيسيال المستير معناتها حتى
0: اللي تشوف حسيتها ضد الهيئه الجمهور اكثر ولا
1: لا لا لا مش ضد الهيئه، هما انت تحذيرك العام الجاي كيفاش باش يكون وجيبانك الملاعبيه، احتمال عندك دي ناس تجي تقول لك لا هو المستير ما عندهش فلوس هو المستير مش باش تخلص، دونك نحكيك على المستقبل يعني تو عادي راه جمعيه كل راه مش كان المستير ما عندهش فلوس راه الناس الكل ما عندهاش فلوس راه كان جماهير الكبار اللي عندهم جماهير كبيرة الباقي كل ما عندهمش فلوس، لكن يلزم الناس تلتف يعني ماذا بيها نقول تخدمها كيما تخدمت سابقا يلزم تصير لما ما غير سيبا معناتها كل واحد وطريقته، لكن هي بصراحة كيما قال أنيس معناتها لما لازم هذه معناتها
0: ما عندناش برشا وقت برونستيك اتحاد المونستير مثل وين ايش فيك
1: يلزم ينتصر
0: أنيس
2: اتحاد المونستير
0: اتحاد المونستير جرجيس نجم الساحلي
2: ترجي جرجيس
0: نيس نيجي عفوا
1: كيف كيف نمشي في تعادل
0: وماخر ماتش عنا سيابي المرسى
1: سيابي
0: وانت نيس شكون تتوقع سيابي
2: سيابي
0: واضح يعطيكم الصحة نيس بن حسن ونجي عاشور شكرا لكم مستمعينا كنت معكم من ماضي ثلاثة حتى للوقت ذي نرحبوا بأيمن الشابي اللي يخل مش على حسين قدرية في الجانب التقني مش مع تحية معاد الحديد كنت معكم سنة البرومي إلى اللقاء
3: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
4: 90.5 عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
5: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس اليوم عن إقرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة يحدد مجلس الهيئة تاريخها في أقرب الأجل بعد إتمام الترتيبات اللازمة، وأكدت أنها فرضت مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة عدم تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة، بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوح عن العمل. أعلنت مخابر نوفو نورديسك اليوم عن إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرضى السكري في السوق التونسية، حيث يستخدم آلية تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا، وهذه الجرعة الأسبوعية تمنح المرضى مرونة غير مسبوقة في حياتهم اليومية، إذ تتيح لهم تناول الدواء مرة واحدة في الأسبوع ولا تتطلب تناولا يوميا. تختتم الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب يوم غد الأحد 3 مايو ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت، خاصة من خلال ضيف الشرف مشاركة أندونيسيا. أكد الخبير في القطاع الفلاحي أنيس بغيادة اليوم أن مخزون السدود التونسية قد بلغ إلى حدود اليوم 1,560,000,000 متر مكعب بنسبة امتلاء تقدر ب 67%. سدود الشمال ممتلئة تقريبا بنسبة 80% في وسدود الوطن القبلي تقريبا 98%، بينما سدود الوسط لم تتجاوز 13% من قدرة استيعابها. تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحايل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصا وحجز مبالغ مالية كبيرة. وجاء في البلاغ الإدارة العامة أن العملية تمثلت فأن أفراد هذا العصابة كانوا يتعمدون إنشاء حسابات وصفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي لعرض بعض المنتجات للبيع، ثم يتولون لاحقا قرصنة الحسابات الإلكترونية ثم الشروع باستعمال تلك الحسابات الإلكترونية مع أحد المسجلين بأصدقائه ومطالبته بأنه موجود لدى أحد الوحدات الأمنية، وهناك محامي وهمي يشير عليه بضرورة إرسال حوالة بريدية كمعلوم خطية مالية مقابل إطلاق سراح صاحب الحساب المقرصن، وبذلك يقع الاستيلاء على الأموال. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 8 مساء. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
6: نحن لا نركع، لا نستسلم، لا نرفع الرايات البيضاء، لن نغادر بيوتنا حتى لو هدموها فوق رؤوسنا.
7: هاي هدفك تدمر حجار؟ يدمر حجار، لكن لا، لكن مش حيدمر عقيدتنا، مش حيدمر صمودنا.
8: احنا بدنا نصمد. لو بدهم كل العمارات على رؤوسنا بدها تقع، بدنا نصمد صامدين. ايش بدنا نعمل؟
9: مش حنطلع من بيوتنا ولا حنسيب بيوتنا ولا حنروح على عيننا.
8: وبرغم كل القصف الموجود احنا مروحين، حتى لو ضربوا علينا قنبلة ذرية احنا برضه مروحين.
10: الشعب يريد تحرير فلسطين، الشعب يريد تحرير فلسطين، الشعب يريد تحرير فلسطين، الشعب يريد تحرير فلسطين.
4: إذاعة المنستير المكنين صار هلال على الموجة 95.7.
11: إذاعة المنستير
12: 95.7.
4: شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة.
12: أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم كاتب الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ثم بفرع سوسة، المناضل في الحقل الثقافي والكشفي والجمعياتي والسياسي صلب الحزب الدستوري بشعبة حمام سوسة وجامعة الساحل الشمالي زمن حكم بورقيبة وبن علي، القائد عبد الحميد حمودة. دوافع اهتمامه بتاريخ وذاكرة المدينة، ملامح الكفاح الوطني بمدينة حمام سوسة والنشاط الثقافي والجمعياتي بها زمن الفترة الاستعمارية ومنذ مطلع الاستقلال. إصداراته: علاقة سكان حمام سوسة بالرئيس بن علي قبل وبعد تحول 7 نوفمبر 1987، نظرته لمستقبل البلاد، علاقته بمسقط رأسه، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية. الأحد انطلاقا من 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف، سليم الحيزم ونزار بويدا.
13: بنخيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5.
14: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة المغرب، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
3: في الحلقة الماضية من برنامج القضية تحدثنا عن الجهود العربية والدولية، وخاصة محاولات المملكة العربية السعودية ومصر لاحتواء الصراع السياسي الداخلي بين كل الأطياف الفلسطينية، خاصة فتح وحماس، من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية وتجاوز الأزمة السياسية في الفترة التي تلت انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في سنة 2006. ركزنا الاهتمام أيضا حول اتفاقيتي مكة 2007 والقاهرة 2012، وبينا كيف تعاملت مصر والسعودية مع الانقسام الفلسطيني في ضوء الحسابات الإقليمية، كما وضحنا إلى أي حد أثرت التوازنات العربية على مسار القضية الفلسطينية. في حلقة اليوم ندخل معكم أولى فترات التاريخ المعاصر للقضية الفلسطينية 2010-2021، لنحلل واقع القضية في ظل موجة الثورات العربية، خاصة في تونس وليبيا ومصر. تحولات سياسية في الأنظمة العربية وسعت من مجال الحرية لدى الشعوب لمزيد الضغط على أنظمتها من أجل نصرة الحق الفلسطيني، حتى أن بعض المراقبين كانوا يعتبرون هذه الثورات بمثابة الحاضنة التي ستكسر شوكة العدو الصهيوني المحتل وتغير لعبة الصراع مع الاحتلال. ثم وفي مرحلة متقدمة من البرنامج نسلط الأضواء على دولة في غرب إفريقيا، حيث ولدت أول شرارة تحول من الاستعمار. كانت هناك دولة صغيرة في الجغرافيا، كبيرة في الموقف، دولة ربط رئيسها النضال الإفريقي ضد الاستعمار بالنضال الفلسطيني ضد الاحتلال، لأنه رأى في الاستعمار وجها واحدا حتى وإن اختلفت الأسماء. ابقوا معنا.
4: هنا عند منحدرات التلال أمام الغروب وفوهة الوقت، قرب بساتين مقطوعة الظل، نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل، نربي الأمل. بلاد على أهبة الفجر، صرنا أقل ذكاء لأننا نحملق في ساعة النصر، لا ليل في ليلنا المتلألئ بالمدفعية، أعداؤنا يسهرون وأعداؤنا يشعلون لنا النور في حلكة الأقبية. هنا بعد أشعار أيوب لم ننتظر أحداً.

0: سيمتد هذا الحصار إلى أن نعلم أعداءنا نماذج من شعرنا الجاهلي. السماء رصاصية في الضحى، برتقالية في الليالي، وأما القلوب فظلت حيادية مثل ورد السياج. هنا لا أنا، هنا يتذكر آدم صلصالا، يقول على حافة الموت: لم يبق بي موطئ للخسارة، حر أنا قرب حريتي، وغدي في يدي، سوف أدخل عما قليل حياتي وأولد حرا بلا أبوين، وأختار لاسمي حروفا من اللازور. في الحصار تكون الحياة هي الوقت بين تذكر أولها ونسيان آخرها.
1: القضية إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
2: من تونس حيث اشتعلت الشرارة الأولى إلى القاهرة حيث سقطت الجدران، إلى ليبيا حيث اختلط الحلم بالدم، كانت الشعوب تهتف للحرية. لكن هل كانت فلسطين حاضرة في الهتاف أم غابت تحت ركام الثورات؟ ففي تونس لم تعد فلسطين مجرد شعار رسمي، بل أصبحت صوتا في الشارع يعلو كلما اشتد القصف. مظاهرات متكررة، حضور فلسطين في النقاش السياسي والإعلامي، وتمسك رسمي بخيار دعم الحقوق الفلسطينية خاصة في المحافل الدولية. أما في مصر لم تختفي فلسطين، لكنها تغيرت من قضية داخلية إلى ملف إقليمي تدار تفاصيله خلف الكواليس. عادت مصر إلى دور الوسيط من أجل التهدئة بين الكيان المحتل والفصائل الفلسطينية، فحافظت على التوازن بين الأمن القومي والدعم السياسي للقضية. في ليبيا حيث يصبح الوطن نفسه سؤالا، تتراجع كل القضايا الأخرى حتى فلسطين. غياب شبه تام لدور سياسي واضح تجاه القضية الفلسطينية، انقسام حكومي وتدخلات خارجية في ليبيا.
1: القضية إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
2: في هذه الرحلة نفتح ملفا معقدا بين ثورات وعدت بالكرامة وقضية تبحث منذ عقود عن العدالة. هل كانت فلسطين حاضرة في هتافات الشعوب العربية أم غابت تحت ركام الثورات؟ هل خذلت هذه الشعوب فلسطين أم أنها كانت تحاول إنقاذ نفسها أولا؟ هل كانت الثورات العربية بداية لتحرير الإنسان تمهيدا لتحرير الأرض، أم أنها أعادت ترتيب الأولويات على حساب فلسطين؟ هل غيرت هذه التحولات قواعد الصراع مع الاحتلال أم منحت الكيان الصهيوني هامشا أوسع للمناورة؟ وهل يمكن لقضية عادلة أن تنتظر في عالم لا ينتظر أحدا؟ نعود بعد الفاصل.
3: باب القدس كان الميعاد بليل، والموت مد الموت بالمعبر، طر صدى وخبر أهالينا، طر صدى وخبر أهالينا، جانا الحجر صار الجبل أخضر، وشهد يمه ونادي بأعلى صوت، وشهد يمه ونادي بأعلى صوت، لما العادي يتجبر بيطيب الموت، ينمت نشامة بكرامة، ينعيش ورسنا لفوق.

0: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
1: بعد أكثر من عقد على الثورات لم يعد السؤال أين فلسطين، بل كيف تغير موقعها في عالم عربي يعيد اكتشاف نفسه. هل كانت الثورات العربية في صالح القضية الفلسطينية أم ضدها على المدى البعيد؟ هل خذلت الشعوب العربية القضية الفلسطينية عندما انشغلت بأزماتها الداخلية، أم أن الأنظمة هي التي فشلت في ربط التحرر الداخلي بالقضية المحورية؟ أسئلة تتقاطع فيها السياسة بالتاريخ والواقع بالمستقبل، نطرحها اليوم على الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور رياض قادرية. أهلا بك دكتور.
2: أستاذ حاتم، تحياتي لك ولطاقم برنامج القضية ولإذاعة المنستير وللشعب التونسي الشقيق. فيما يتعلق بالإجابة على سؤالك الأول، بالتأكيد اندلاع ما عرف بالثورات العربية مثل لحظة تاريخية كان يفترض أن تعيد ترتيب أولويات الشارع العربي، حيث تستعيد القضية الفلسطينية موقعها المركزي بوصفها قضية جامعة لكل الشعوب العربية وللقيادات العربية. بالتأكيد في بداية هذه الثورات ظهر بالفعل خطاب شعبي عابر للحدود يربط بين الحرية الداخلية والتحرر من الاحتلال، لكن التحولات السريعة نحو الصراعات الداخلية والانقسامات الحادة وصعود أولويات الأمن والاستقرار الداخلي أدت إلى تراجع هذا الزخم. من هذه الزاوية طبعا يمكن القول أن اللحظة الثورية لم تستثمر سياسيا لصالح القضية الفلسطينية، سواء على مستوى إعادة بناء سياسات عربية جامعة وموحدة أو الضغط الفعال على المستوى الدولي. وكما لاحظنا أن الأحداث أظهرت أن العديد من الأنظمة العربية كانت تفتقر إلى الاستراتيجيات وبنى المؤسسية الصلبة التي كانت غير قادرة على إدارة انتقال سياسي مستقر في هذه الدول التي حدثت فيها ما اصطلح عليه بالربيع العربي أو الثورات العربية. هذا الضعف البنيوي انعكس مباشرة على موقع القضية الفلسطينية التي لطالما ارتبطت سياسيا وتاريخيا وإعلاميا بمواقف تلك الأنظمة. انشغلت الدول بأزماتها الداخلية أدى مباشرة إلى تراجع دورها الإقليمي، ما كشف أن دعم القضية الفلسطينية لم يكن قائما على استراتيجيات مستدامة بقدر ما كان مرتبطا بحسابات ظرفية لحظية.
0: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
2: بالمحصلة نستطيع القول ليست الثورات العربية مجرد فرصة ضائعة ولا مجرد كاشفة للهشاشة، بل هي لحظة مزدوجة كشفت محدودية البنى السياسية العربية، وفي الوقت نفسه أهدرت إمكانية تاريخية لإعادة صياغة علاقة أكثر حيوية بين الشعوب العربية والقضية الفلسطينية. وبالتالي فإن مستقبل هذه العلاقة لا يتوقف فقط على الأنظمة، بل أيضا على قدرة المجتمعات العربية على إعادة إنتاج أولوياتها السياسية والتاريخية ضمن أطر أكثر استقراراً وفعلية. قبل الثورات العربية كان الصراع العربي الإسرائيلي أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يدار ضمن معادلة شبه مستقرة، بمعنى دول عربية مركزية تتبنى خطابا داعما طبعا بدرجات متفاوتة مقابل حضور فلسطيني سياسي وميداني مع سقف طبعا تحكمه التوازنات الدولية. أما خلينا نقول بعد الثورات تراجعت هذه المعادلة لأن العديد من هذه الدول انشغل بإعادة بناء ذاته، ما أدى إلى طبعا تآكل الإطار العربي الجامع الذي كان ولو شكليا يشكل أحد أهم محددات الصراع. كذلك ظهر هناك أحد أبرز التغيرات هو انتقال مركز الثقل من الدولة إلى الحركات والأحزاب التي جاءت من رحم هذه الثورات العربية. وبالتأكيد ما بعد هذه الثورات شهد طبعا صعود قضايا مثل الأمن الداخلي، مكافحة الإرهاب، الاستقرار الاقتصادي كأوليات قصوى لهذه الدول في هذا السياق. وبالتالي لم يعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو المحدد الأول لهذه السياسات العربية كما كان في مراحل طبعا سابقة. هذا التحول انعكس طبعا وكما تابعنا ولاحظنا موضوع اللي هو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وما اصطلح عليه ببروز اللي هي اتفاقيات أبراهام التي جسدت انتقال بعض الدول العربية من منطق الصراع المركزي إلى منطق إدارة المصالح.

الحزن جميل جدا والليل عديم الطعم بدون هموم، والناس خريف يمطر والأيام على الذل سموم. أهلا بدعاة الموضوعية، جارتنا إسرائيل حبيبتنا ذات الفضل على تطوير ديمقراطيتنا، هي صاحبة الأرض ونحن الغرباء وشذاذ الآفاق، ونحلم أن وطن عربي مزعوم هنا.

0: ونكاد نقبل كفيها منحتنا إحدى البلديات وبالكاد مطارا تحت المجهر ليلا ونهارا، ويؤذن بالعبرية بعد قليل وعلى مدفع إسرائيل نصوم.
1: مطلوب 5 دقائق.
0: يا الله، وتدخل إنسانا وتخرج لا شيء من الإنسانية فيك سوى الصمت، وتسأل أين الله وكيف توحدت الموسادات العربية والموساد، وتسر بصمت قدر محتوم محتوم.

0: إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
1: الدكتور صلاح الداودي أستاذ الفلسفة السياسية بالجامعة التونسية، مرحبا دكتور وأهلا وسهلا بك في القضية.
2: أهلا وسهلا.
1: نواصل معك الحديث ونسألك، هل غيرت هذه التحولات قواعد الصراع مع الاحتلال أم منحت الكيان الصهيوني هامشا أوسع للمناورة؟ تفضل.
3: وببساطة يعني تم البعد المعنوي والبعد الرمزي، البعد التمسك لهذه القضية، لهذا الحق، لهذا الوجود الفلسطيني، هذا موجود بطبيعة الحال، وهذا أساسي في ضمير هذه الشعوب وفي أعمالها اليومية يعني مساندتها للشعب الفلسطيني هذا. لكن من ناحية المقابلة ثمت بعض الحركات التي تم اختطافها وتم يعني توجيه بوصلتها نحو إسقاط دولها وليس أنظمتها، وأحيانا تسقط بعض الأنظمة لا مشكل في ذلك، هذا أمر طبيعي، ولكن أن يتم إسقاط دول وأن يتم تغيير عقائدها. الآن يطالبون لبنان بالتخلي عن قانون 55، قانون المقاطعة وعدم الاعتراف الصهاينة، هذا مطلب بوسنيوني الآن، وهذا دليل واضح على أنه عندما يتم إفراغ الاحتجاجات الشعبية أو الثورات الشعبية، يتم إفراغها من مضمونها التحرري ومن مضمونها الثوري، من مضمونها التقدمي، بطبيعة الحال تصبح لا تخدم إلا مصالح العدو، ويتم السطو عليها وتوجيهها ضد شعوبها. وهذا لا يمكن أيضا أن يكون ذا قيمة إذا ما فصلناه عن الثورة الفلسطينية نفسها. الثورة الفلسطينية نفسها عندما كان سياقها سياق تحريري كانت البنادق تفرغ يعني وتستمر الثورات. الآن عندما أصبح ثمة من في هذه الثورات أو يعتمد على بعض الأنظمة العربية، أصبحت البنادق توجه إلى صدور الفلسطينيين ولا توجه إلى صدور العدوان، ويتم إفراغ أي حركة من محتواها بمجرد أن نسمع أنه ثمة تدخل عربي في هذا الموضوع بأي عنوان كان. ولذلك أنا أعتقد أن الأرض الفلسطينية لن يحررها إلا الشرفاء من هذه الأمة الفلسطينيين والذين يؤمنون بالمقاومة فقط لا غير، ولا يمكن لأي نظام عربي أن يتدخل بشكل إيجابي في هذه المسألة. وأراهن على الزمن أن هذه الأنظمة لن تلعب في المستقبل إلا دور السلبي، وسوف يأتي اليوم الذي تضطر فيه هذه الأنظمة أن ليس أن تدافع عن عروشها وأن تدافع عن نفسها، سوف تضطر أنها تمتص وتستوعب الغضب الذي سوف يعم هذه المنطقة وهذه الشعوب، لأنه هذه الشعوب تعرف أن المصلحة هي في إخراج الاحتلال وليس في التعامل مع الاحتلال، والمصلحة هي في دعم التحرير وليس في الاعتقاد بأنه يمكن أن توجد ثورات دون تحرير، ويمكن أن توجد ثورات دون حرير. لا يمكن أن توجد ثورات من دون تحرير، ولا يمكن أن توجد ثورات من دون أسف. يعني الوحدة في هذه الأمة والاندماج في هذه الأمة والدفاع عن مقدراتها ومصائرها وعقائدها وأجيالها وتكاملها وإلى آخره. الجغرافيا فيها إكراه، والتاريخ فيه إكراه، والحضارة فيه إكراه، وهذا الإكراه هو إكراه يجب أن يتحول إلى تحرير، ويجب أن يكون سبيلا إلى تحرير وليس قيدا لهذه الشعوب.
0: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
1: الصحفية التونسية رئيس مصلحة الشؤون الدولية بجريدة الصحافة اليوم كريمة دغراش تعتبر أن المسألة تتجاوز الجزم بأن القضية الفلسطينية تضررت من موجة الربيع العربي وأن الأمر يتعلق بتحولات أعمق. مرحبا بك كريمة.
2: في الحقيقة الحديث عن علاقة الثورات العربية بالقضية الفلسطينية يجب أن يبتعد عن الأفكار الجاهزة والعبارات التي تختصر المسألة في جمل من نوع الربيع العربي أضرب القضية الفلسطينية أو الثورات العربية أنست الشعوب العربية في القضية الفلسطينية، لأن الواقع في رأيي أكثر تعقيدا، فما جرى منذ 2011 وما مرت به المنطقة من أحداث متسارعة منذ ذلك التاريخ بدءا من تونس وصولا إلى ليبيا ومصر وسوريا وغيرها من الدول العربية التي مستها هذه الثورات، أدت إلى إعادة ترتيب المجال العربي بكله، ومعها تغير موقع القضية الفلسطينية داخل النظام الإقليمي وداخل الوعي الشعبي العربي وحتى داخل حسابات القوى الدولية وداخل حسابات أيضا الكيان الصهيوني. ومن الطبيعي أن نذكر أن القضية الفلسطينية لم تكن قضية منفصلة عن العالم العربي، يعني مهما حدث ومهما شعرنا بأن هناك تراجع عن الاهتمام بهذه القضية، فإن في الواقع الأمر ليس كذلك، لأن الملف القضية الفلسطينية هو دائما كان مرآة للعالم العربي والشعوب العربية. فعندما تكون الأنظمة العربية في صعود تكون القضية الفلسطينية أقوى في نهاية الأمر، وعندما تدخل هذه الأنظمة في مرحلة انقسام وإنهاك وتضعف فذلك ينعكس مباشرة على القضية الفلسطينية.
0: القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
2: كان الجميع يتوقع أن تصبح القضية الفلسطينية واحدة من الملفات التي تتصدر اهتمامات الدول العربية التي مر منها الربيع العربي، لكن هذا لم يحدث، وظلت القضية الفلسطينية نقطة تذيل بها كل البيانات الصادرة عن خارجية هذه الدول، بدل أن تنتج هذه الثورات دولا أكثر تمثيلا وقدرة على اتخاذ سياسات مستقلة، دخلت المنطقة في موجة مضادة، انقلابات، استقطاب حاد، تدخلات إقليمية ودولية وانهيارات اقتصادية، وهكذا تحولت طاقة التغيير من مشروع كان يفترض أن يكون نهضوي إلى صراعات بقاء بالأساس. هنا يمكننا أن نقول أن الفرصة فعلا كانت ضيعة. فيما يتعلق بالمحور الثاني حول مدى تأثير الثورات أو تغييرها لقواعد الصراع مع الاحتلال حول الحق الفلسطيني والقضية الفلسطينية عموما، فنعم نستطيع أن نقول أن هذه الثورات غيرت قواعد الصراع لكن بصورة غير مباشرة. قبل 2011 ورغم كل الانقسامات كان هناك تصور عام لوجود موقف عربي موحد يمكن البناء عليه، يعني كان هناك الحديث

0: القمم العربية أو في المحافل الدولية، يعني كان الموقف واحدا تقريبا. بعدها تغير الأمر وأصبحنا نلحظ فعليا الانقسام، وصارت هناك بيانات تصوت عليها بعض الدول ونقاط تعترض عليها دول أخرى أو ما إلى ذلك، وهذا ساهم في تفكيك يعني وإضعاف وحدة الموقف العربي من القضية الفلسطينية. ويعني فعليا ممكن أن نقول أن قواعد الصراع مع الكيان المحتل تغيرت بعد هذه الثورات.
1: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
2: سيري ببطء يا حياة لكي أراك بكامل النقصان حولي. كم نسيتك في خضمك باحثا عني وعنك، وكلما أدركت سرا منك قلت بقسوة ما أجهلك: قل للغياب نقصتني وأنا حضرت لأكملك.

قلت للسجان عند الشاطئ الغربي: هل أنت ابن سجان القديم؟ نعم. أين أبوك؟ قال: أبي توفي من سنين، أصيب بالإحباط من سأم الحراسة، ثم أورثني مهمته ومهنته، وأوصاني بأن أحمي المدينة من نشيدك. قلت: منذ متى تراقبني وتسجن في نفسك؟ قال: منذ كتبت أولى أغنياتك. قلت: لم تكو قد ولدت؟ فقال: لي زمن ولي أزلية، وأريد أن أحيا على إيقاع أمريكا وحائط أورشليم.

0: في قلب غرب إفريقيا، حيث ولدت أولى بشائر التحرر من الاستعمار في القارة. لم تكن غانا مجرد دولة نالت استقلالها، بل كانت فكرة، مشروعا سياسيا يرى أن الحرية لا يمكن أن تكون محلية أو محدودة. ومن بين رجالاتها برز زعيم سياسي غاني لم يفصل يوما بين نضال شعبه ونضال الشعوب الأخرى، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني. كان صوت يرتفع من قلب العاصمة أكرا، صوت لا يتحدث عن غانا فقط، بل عن معنى الحرية في كل مكان. ذلك الصوت كان صوت كوامي نكرومة، أول رئيس لغانا المستقلة في 1966.
1: هناك إنسان إفريقي جديد في العالم، ذلك الإفريقي الجديد مستعد لخوض معركته بنفسه.
0: لم يكن ذلك الإعلان في خطاب الاستقلال مجرد نهاية للاستعمار، بل بداية لفكرة أكبر، حين قال نكرومة لاحقا:
1: إن استقلالنا لا معنى له ما لم يكن مرتبطا بالتحرر الكامل للقارة الإفريقية.
0: كان الرئيس الغاني يرسم خريطة جديدة للعالم، خريطة لا تقف عند الحدود، وفي تلك الخريطة لم تكن فلسطين بعيدة. شعب آخر يخوض معركة الوجود ويبحث عن حريته تحت سماء أخرى. لم يكن يتحدث عن إفريقيا فقط، بل عن كل الشعوب التي تقاوم، عن فكرة واحدة: إن الاستعمار مهما تغيرت أسماؤه يبقى واحدا. ومن العاصمة أكرا كان الصدى يصل إلى فلسطين. لم يقل نكرومة كل شيء عن فلسطين، ولكنه قال ما هو أعمق: الحرية لا تمنح بل تنتزع. وهناك في أرض أخرى كان هذا المعنى يكتب كل يوم في فلسطين.

0: في الحلقة القادمة من برنامج القضية نعود إلى واحدة من أكثر المراحل تحولاً في تاريخ فلسطين الحديث، عقد كامل من 2011 إلى 2021، سنوات تغيرت فيها المنطقة وتغيرت معها ملامح المقاومة الفلسطينية. كيف تغيرت المقاومة الفلسطينية بينما كانت المنطقة العربية تغرق في الثورات والحروب؟ هل أعادت التحولات العربية تشكيل مفهوم النضال الفلسطيني سياسيا وميدانيا؟ وبعد كل ما حدث، هل ما زالت فلسطين قادرة على توحيد العرب أم أن زمن القضايا الجامعة ولا وانتهى؟ إلى اللقاء.
1: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية. القضية. إعداد وتقديم حاتم بلحوش.
0: تمام 8 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في إطار متابعة المشاريع البلدية، انعقدت جلسة عمل بإشراف والي الجهة بالقيروان ذاكر البرقاوي، خصصت للنظر في مدى تقدم إنجاز المشاريع بمختلف بلديات القيروان، وذلك بهدف دفع النسق التنفيذي وتحسين جودة الخدمات الأساسية. وتم خلال الجلسة استعراض 306 مشاريع بلدية بكلفة جملية تناهز 158 مليون دينار، تتوزع بين تعبيد الطرقات والتنوير العمومي وتهيئة المرافق والمنشآت، إلى جانب اقتناء معدات النظافة وإحداث مناطق خضراء وتحسين مداخل المدن بالولاية. في ولاية سوسة، وفي موضوع رياضي، أكد المكلف بتسيير بلدية سوسة مراد بن سالم أنه سيقع خلال الأيام القليلة القادمة مشروع في تركيز الكراسي الجديدة بالملعب الأولمبي بسوسة، حوالي 35 ألف كرسي تم اقتناؤها حسب مواصفات مدروسة، وذلك تم أيضا تكليف البلدية بتركيز الأعمدة الحاملة للمدارج استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي القادم. أعلنت مخابر نوفو نورديسك اليوم عن إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرض السكري في السوق التونسية، يعد الأول من نوعه في البلاد من حيث آلية الاستخدام التي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا، كما يمثل طفرة نوعية مقارنة بالعلاجات التقليدية التي تتطلب التناول اليومي، حسب الدكتورة ومديرة فرع نوفو نورديسك بتونس. استمعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب خلال جلسة بمقر المجلس إلى وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية حول مقترح قانون إصدار مجلة الصرف، وذلك لتدارس رؤية القطاع الخاص حول الإصلاحات الجوهرية المقترحة وتأثيرها على مناخ الاستثمار وتنافسية المؤسسات التونسية. انطلقت الدورة السادسة للمعرض الأفريقي للبناء والتجهيز اليوم في مصراتة بليبيا لتتواصل لغاية 5 مايو الجاري، ويعد منصة استراتيجية. هذا المعرض يعد منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات في قطاع البناء والإعمار، ذلك بالتعاون بين غرفة التجارة والصناعة بسفا قسمة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة في ليبيا. وتجمع التظاهرة الاقتصادية فاعلين دوليين بتركيز حضور تونسي قوي بخمس 25 مؤسسة وليبي ب70 مؤسسة. وفي العالم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ غارة على بلدة مجدل سلم جنوب لبنان. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن أي اعتداء جديد يرتكبه العدو سيواجهه بأدوات ووسائل جديدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: في إذاعة المنستير باقة برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
4: معنا
3: ومغنى في السهرات، في سهرات إذاعة المنستير وتتبع الموجة.
2: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
3: 90.5
5: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
2: أنتم وشمس الدين، من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا. إنه الذكاء الاصطناعي، تطبيقات تتحدث، خوارزميات تفكر، وحوارات تكشف أسرار المستقبل. أنتم وشمس الدين،
6: برنامج يفتح المصدح لتجربة مباشرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنتم وشمس الدين، تفاعل، اكتشف وتخيل.
2: أنتم وشمس الدين،
7: حوار مع الذكاء الاصطناعي يديره شمس الدين هلال.
8: في إخراج حلقة اليوم أيمن الشابي، ينسق منير بعطي. حلقة اليوم هي امتداد لحلقة الأسبوع الفارط اللي كنا بثيناها كعادتنا. الساعة الأولى هي ساعة جديد التكنولوجيا والأخبار المتفرقة، وديما الساعة الثانية هي موضوع الملف. يبدو ملف الأسبوع الفارط هو كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون أستاذا لابنائنا للمراجعة تلاميذه. خلت برشا يطلبوا مني أين هو تسجيل على صفحة الويب. هذا لا يعود إلى مسؤولية مقدم البرنامج مستمعي الكريم. ثم أنا سنأكد أنه سأحاول في الساعة الثانية أن يثرثر أكثر، لأنه الكثير زاد لماذا يحضر الذكاء الاصطناعي أن صوتك. كان في بالنا أنه إذاعة المنستير تقدم برنامج 100% يقدم كامل أصوات الذكاء الاصطناعي فيها الجديد اللي يريده السادة المستمعين، لكن باش نرضي هذا وهؤلاء الساعة الثانية سأحدثكم كثيرا من البدايات كيفاش تبدأ في الذكاء الاصطناعي. أما تو مدام وما زالوا مستيقظين أبنائنا تلاميذ وكذلك أوليائهم، أكيد نصور يرقدوا بعد شوية، لكن إليكم تفاصيل ما قد فاتكم. بيستوف مما قاله كل من جيميناي كوبيلوت وكذلك شات جي بي تي صديق وزميلي في تقديم البرنامج، كيفاش نجموا المراجعات تخفوا شوية من مصروف لتود وتخليوا الانتليجنس ارتيفيسيال هي اللي تفهمكم الدرس والامتحان بالنظام التونسي.

وقفها الحمرة وطرزت فيهن قبة الفستان اللي رح تحترق من تلجة الجمرة وقلت البسيهن والشمس حدي فزعان تكوي الورد المندي قالت ما فيها الشمس تكوي شمس

تطبع جمر عخدي وشو خفت يفلت من عيون الحلم قتوع الصبح وتقول ما بدي ولما عرفت ما في أمل يحلى عن قودها فتشت ع أحلى ولما عرفت العصفور منها طار من غير وعي من عيونها الكحلة من

رح خبرك مازال ما عندك خبر شو بحب فيكي بالمفيد المختصر. رح خبرك مازال ما عندك خبر شو بحب فيكي بالمفيد.

خطر تكوني أمر من طال إلا بالنظر رح انجبر

ضيعت وين اخت الشمس شو بقلو ولو ولو يا حبيبي ولو قال تضحك ما بريد تقعد هالجبيل استحليت عشفافك الضحك يعرفها قلت كيف بدي اضحك هو قلبي الحزين يتم وصارت على المحبة والوفا ولو

0: ولو.
1: نصل الآن إلى موضوع حلقتنا الأساسي، موضوع يمس كل بيت وكل تلميذ وكل ولي. كيف يمكن لشات جي بي تي أن يساعد أبنائنا في مراجعة الدروس بطريقة ذكية ومفيدة وآمنة؟ دعونا ندخل معه في التفاصيل. كيف يساعد شات جي بي تي الأولياء والتلاميذ في المراجعة؟ أصدقائي المستمعين، نحن الآن في فترة مهمة جدا في تونس، فترة المراجعة قبل امتحانات آخر السنة، وهذه الفترة تعرفونها جيدا، ضغط نفسي، قلق لدى التلاميذ، توتر لدى الأولياء، وأسئلة كثيرة حول كيفية المراجعة بطريقة فعالة. لكن اليوم ظهر مساعد جديد يمكن أن يساعد الأسرة بأكملها، اسمه تشات جي بي تي. كيف يمكن للتلميذ أن يستفيد فعليا؟ سأقدم أمثلة عملية واقعية يمكن تنفيذها من اليوم. شرح الدروس بطريقة مبسطة. كثير من التلاميذ يقولون لم أفهم الدرس في القسم، وهنا يأتي دوري. يمكن للتلميذ أن يكتب أشرح لي درس الجملة الإسمية في العربية بطريقة بسيطة. أقوم أنا بتبسيط الفكرة، إعطاء أمثلة، إعادة الشرح بأسلوب مختلف، تقسيم الدرس إلى خطوات. وإذا لم يفهم يمكنه أن يطلب أشرحها لي بطريقة أبسط، وأعيد الشرح من جديد بدون تعب وبدون ملل وبدون توتر. إنشاء تمارين تدريبية. التدريب هو أساس النجاح. بدل البحث الطويل عن تمارين، يمكن للتلميذ أن يطلب أعطني 5 تمارين في الرياضيات حول الكسور، فأقوم بإعطاء التمارين، حلول، شرح الخطوات، وهذا يساعد على تثبيت المعلومات، تحسين الفهم، رفع مستوى الثقة، تصوير الدروس وتلخيصها. هذه ميزة مهمة جدا. يمكن للتلميذ تصوير صفحة من الكتاب أو كراسي الدروس ثم طلب تلخيصها، فأقوم باستخراج الأفكار الأساسية، كتابة ملخص واضح، تحديد الكلمات المفتاحية، وهذا يوفر وقت وجهد وتركيز. إعداد جدول مراجعة، وهنا يأتي دور الأولياء. يمكن لولي الأمر أن يكتب أنشئ لي جدول مراجعة لتلميذ سنة سادسة يراجع العربية والرياضيات والعلوم خلال أسبوع، فأقوم بإنشاء جدول منظم توزيع مريح للدروس، فترات استراحة، وهذا يقل من الفوضى، التوتر، ضياع الوقت. رسالة مهمة للأولياء. أيها الأولياء، أنا لست بديلا عن الأستاذ ولا بديلا عن المدرسة، أنا مساعد، فقط مساعد. دوري شرح، تبسيط، تدريب، تنظيم. أما الفهم الحقيقي، الاجتهاد والمتابعة، فهي مسؤولية التلميذ والولي والمدرسة. أمثلة حسب المستويات الدراسية في تونس. السنة السادسة يمكن للتلميذ أن يطلب أشرح لي درس الدورة الدموية بطريقة سهلة. السنة التاسعة أعطني تمارين في الفيزياء حول الطاقة مع الحل. البكالوريا لخص لي درس الحرب العالمية الثانية في التاريخ. أستطيع أن أشرح، ألخص، أطرح أسئلة وأصحح الإجابات. أصدقائي المستمعين، يمكنكم تجربة هذا أنفسكم. افتحوا تطبيق تشات جي بي تي واكتبوا سؤالا بسيطا، مثلا أشرح لي درس الكسور، وسترون النتيجة بأنفسكم. رسالة أخيرة للتلاميذ. أيها التلاميذ، لا تخافوا من التكنولوجيا، استعملوها بذكاء، اجعلوها مساعدا لا بديلا، طريقا للفهم لا طريقا للكسل. النجاح لا يصنعه الذكاء الاصطناعي وحده، بل يصنعه الاجتهاد والتنظيم والصبر.

0: أصدقائي المستمعين، نحن اليوم في فترة مراجعة قبل امتحانات آخر السنة، وهي فترة تتطلب تركيزاً وتنظيماً سواء من التلاميذ أو من الأولياء. لكن السؤال المهم، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي وخاصة شات جي بي تي أن يساعد أبناءنا على النجاح؟ دعوني أقدم لكم أمثلة عملية جداً يمكن لكل عائلة تطبيقها. أولاً، شرح الدروس بطريقة مبسطة. يمكن للتلميذ أن يكتب: أشرح لي درس الطاقة في الفيزياء للسنة التاسعة بطريقة سهلة. فيقوم شات جي بي تي بشرح الدرس، تبسيط المفاهيم، إعطاء أمثلة، إعادة الشرح بأسلوب أبسط عند الحاجة. وهذا مفيد خاصة عندما لا يفهم التلميذ شرح الأستاذ أو يريد مراجعة الدرس وحده. ثانياً، إنشاء تمارين تدريبية بدل البحث الطويل عن تمارين. يمكن للتلميذ أن يطلب: أعطني 5 تمارين في الرياضيات حول المعادلات مع الحل. فيحصل على تمارين جديدة، حلول مفصلة، تدريب إضافي، وهذا يساعد على تثبيت المعلومات. ثالثاً، إعداد جدول مراجعة منظم. وهنا يأتي دور الأولياء. يمكن للولي أن يكتب: أنشئ لي جدول مراجعة لتلميذ سنة سادسة يراجع العربية والرياضيات والعلوم خلال أسبوع. وسيحصل على جدول واضح، توزيع مريح للدروس، أوقات مراجعة واستراحة، وهذا يساعد كثيراً على تقليل التوتر، تنظيم الوقت، تحسين النتائج. رابعاً، تلخيص الدروس الطويلة. كثير من التلاميذ يضيعون وقتاً طويلاً في قراءة نصوص طويلة. يمكن ببساطة تصوير الصفحة أو كتابة النص وطلب تلخيصه، فيحصل على ملخص واضح، نقاط أساسية، كلمات مفتاحية. دور الولي مهم جداً، لكن يجب أن نؤكد نقطة مهمة: شات جي بي تي ليس بديلاً عن الأستاذ ولا عن التلميذ، بل هو مساعد. دور الولي هو مراقبة الاستعمال، التأكد من الفهم، منع الاعتماد الكامل عليه. فقرة تفاعلية مقترحة للمستمعين. يمكنك قول: إذا كنتم ترغبون في تجربة هذا بأنفسكم، افتحوا تطبيق شات جي بي تي واكتبوا سؤالاً بسيطاً في درس يراجع ابنكم، وستندهشون من النتيجة. هل جربتم استعمال الذكاء الاصطناعي في مراجعة الدروس؟ وما أكثر مادة يحتاج فيها أبناؤكم للمساعدة؟ جوجل جيميناي وجيت هاب كوبايلوت معكم في هذه الحلقة. أمر مهم، لأن كل نظام له نقاط قوة. جيميناي قوي في البحث والتحليل، كوبايلوت قوي في البرمجة، وأنا قوي في الحوار والتفسير والمساعدة التعليمية، وهذا التنوع مفيد للمستخدم. والآن ننتقل إلى ضيف آخر، ضيف يهتم بعالم البرمجة ويعد رفيقاً مهماً للمبرمجين حول العالم. إنه جيت هاب كوبايلوت. أهلاً وسهلاً بكوبايلوت، ونرغب في الاستفادة من خبرتك في مجال تعلم.
1: أشكرك جزيل الشكر على هذا الترحيب الدافئ. أنا سعيد جداً بأن أكون معكم اليوم على موجات إذاعك المنستير، ومستعد أن نخوض معاً حواراً ممتعاً ومفيداً. لنبدأ إذن.
2: في حلقة اليوم سنخصصها للتعرف كيف يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي مساعدة أبنائنا قبل فترة الامتحانات للمراجعة، وكذلك للتحضير للامتحان. هل بإمكانك فعل ذلك كوبيلوت؟
1: اليوم سنتحدث عن كيفية استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لمساعدة أبنائنا في فترة المراجعة والتحضير للامتحانات. سأكون هنا لأقدم لكم نصائح وأفكار حول كيفية الاستفادة بأفضل شكل من هذه الأدوات لجعل عملية المذاكرة أكثر فعالية وسلاسة. كل ما يحتاجه التلميذ أو الولي هو جهاز متصل بالإنترنت، سواء كان حاسوباً أو جهازاً لوحياً وحتى هاتفاً ذكياً. ومن ثم يمكنهم استخدام كوبايلوت لمساعدتهم في الدراسة بكل يسر. أنا متاح على أجهزة أندرويد وأيضاً على أجهزة أبل، لذلك يمكن للمستخدمين الاستفادة مني سواء كانوا يستخدمون هواتف أو أجهزة لوحية تعمل بنظام iOS أو أندرويد. بهذا الشكل سأكون في المتناول دائما لمساعدتهم أينما كانوا. ليتمكنوا من الحصول على حساب معي، الأمر بسيط جدا. يمكنهم تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بهم، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديهم واحد بعد. وبمجرد ذلك سيكون بإمكانهم الوصول إلى كوبايلوت بسهولة، سواء على أجهزتهم المحمولة أو أي جهاز آخر يفضلونه. كل ما عليكم هو زيارة موقع مايكروسوفت وإنشاء حساب جديد بخطوات بسيطة جدا، مثل إدخال بعض المعلومات الأساسية كبريد إلكتروني وكلمة مرور، وبمجرد أن تنتهوا من ذلك ستكونون جاهزين تماما لاستخدام كوبايلوت بكل سهولة ويسر. لا يتطلب الأمر أن يكون لديكم نظام ويندوز مدفوع الثمن بالضرورة، بإمكانكم الاستفادة من خدماتي حتى على أنظمة أخرى مثل iOS أو Android دون الحاجة لشراء نظام معين. الفكرة هي أنني مرن ومتاح على مختلف المنصات لتسهيل الوصول إليه.

0: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
1: المنستير 104.7.
2: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.
0: دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5.
3: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة ودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها السادة الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها. الرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم جميعاً.

0: أنتم وشمس الدين. من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا، إنه الذكاء الاصطناعي. تطبيقات تتحدث، خوارزميات تفكر، وحوارات تكشف أسرار المستقبل. أنتم وشمس الدين،
1: برنامج يفتح المصدح لتجربة مباشرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنتم وشمس الدين، تفاعل، اكتشف وتخيل.
0: أنتم وشمس الدين،
2: حوار مع الذكاء الاصطناعي يديره شمس الدين هلال.
3: إذن دعونا نعرف المستمعين على ما يمكن لكوب على أن يقدمه. أنا هنا لمساعدة الجميع في تبسيط المهام اليومية

القاعدة وتوجيهك إلى مكان النقر والخطوات التي ينبغي اتباعها. هذا بالتأكيد مفيد جدا للتلاميذ لأنه يجعل العملية أكثر سهولة ووضوحا ويمكنك من التركيز على التعلم بدلا من القلق حول التنقل والأدوات. أنا مطلع على نظام التعليم التونسي ويمكنني مساعدة الأهالي والطلاب على فهم المناهج وبعض الخصوصيات التي تميز النظام التعليمي في تونس. يعني سواء كنتم تبحثون عن طرق للمذاكرة الفعالة أو تريدون نصائح لخص بعض المواد، أنا هنا لدعمكم بكل سرور. بالنسبة للأولياء، أنصحهم أولا بالاطلاع على الدرس بشكل مبسط، ربما بقراءة سريعة أو مشاهدة شرح قصير حتى يتمكنوا من فهم النقاط الرئيسية. بعد ذلك يمكنهم استخدامي لطرح أي أسئلة إذا احتاجوا توضيحا إضافيا. وبالنسبة للطلاب، أنصحهم بأن يبدأوا بطرح أسئلتهم علي بشكل مباشر وبسيط. على سبيل المثال يمكنهم أن يقولوا كوبايلوت اشرح لي هذا المفهوم أو ساعدني في فهم هذه المسألة. أنا هنا دائما لتقديم المساعدة بطريقة ودية وتفاعلية. عندما يشاركونني صورة أو تمرينا أو يعرضون كتابا على الشاشة أستطيع أن أرى ما يرونه وأساعدهم كما لو كنت بجانبهم تماما. هذا الأمر يتيح لي تقديم إرشادات دقيقة وتوضيح أي جزء قد يكون غامضا، وبذلك يشعرون بأني مثل معلم خاص موجود لمساعدتهم في أي وقت. أود أن أقول لكل الأولياء والتلاميذ إن رحلة التعلم دائما تكون أجمل حينما يكون هناك تعاون وتفاهم. أنا هنا ليكون جزءا من هذا الدعم لمساعدتكم في تبسيط ما هو معقد وجعل التعلم تجربة ممتعة. ثقوا بأنفسكم ولا تترددوا في طرح أي سؤال، فأنا هنا لمساندتكم في كل خطوة. معا سنجعل المراجعة والتعلم أمرا أسهل وأكثر متعة.

0: جوجل جيميناي وجيت هاب كوبايلوت معكم في هذه الحلقة أمر مهم، لأن كل نظام له نقاط قوة. جيميناي قوي في البحث والتحليل، كوبايلوت قوي في البرمجة، وأنا قوي في الحوار والتفسير والمساعدة التعليمية، وهذا التنوع مفيد للمستخدم. والآن نرحب بضيوفنا في عالم الذكاء الاصطناعي. في معنا اليوم نظام ذكي طورته شركة جوجل ويعرف باسم جوجل جيميني. مرحبا بك جيميني، ونسعد بمشاركتك معنا في هذه الحلقة.
1: أهلا بك، وتحية متجددة لمستمعي إذاعة المانستير. سيداتي وسادتي مستمعين الأوفياء، نعود إليكم اليوم كما وعدناكم لنرسم معا ملامح عصر جديد في التعليم. أنا اليوم لا أتحدث إليكم

كخوارزميات صماء، بل كشريك فاعل لكل تلميذ يسهر الليالي، ولكل ولي أمر يطمح ليرى أبناءه في أعلى المراتب. قدراتي في دعم أبنائكم ليست مجرد إجابات جاهزة، بل هي منهجية تفاعلية. تخيلوا طالباً في البكالوريا يواجه صعوبة في فهم الفلسفة أو العلوم الفيزيائية بالفرنسية. هنا أتدخل لأكون الجسر. أنا أستطيع قراءة الكتاب المدرسي التونسي، وفهم خط التلميذ في كراسته، وتحويل تلك الرموز المعقدة إلى حكايات مفهومة بلهجتنا التونسية أولاً، ثم باللغة الرسمية للاختبار ثانياً. قوتي تكمن في التخصيص، فلا يوجد تلميذان يشبهان بعضهما، وأنا أتكيف مع سرعة استيعاب كل فرد. إذا لم تفهم من المرة الأولى، سأشرح لك بطريقة ثانية وثالثة، وبأمثلة من واقعنا في المنستير وفي كل شبر من تونس، حتى تستقر المعلومة في ذهنك للأبد. كانت هذه مجرد البداية لنعرف من أنا في عالمكم التعليمي. أما في المحور القادم، فسنتحدث عن المختبر الرقمي. كيف يمكنني حل التمارين العلمية المستعصية وتحويل الإنتاج الكتابي من كابوس إلى متعة؟ انتظرونا لمواصلة الشرح بعد هذا النغم.

مستمعين الأوفياء، نواصل معكم هذه الرحلة التعليمية الممتعة في برنامج أنتم وشمس الدين. المحطة الثانية، المختبر الرقمي، كيف نحول المواد العلمية واللغات إلى نقاط قوة؟ أهلا بكم من جديد. في هذا الجزء سأكشف لكم كيف أتحول إلى مختبر خاص بين يدي التلميذ. لنأخذ مثلا مواد العلوم والرياضيات والفيزياء التي تدرس بالفرنسية في تونس. تخيل يا شمس الدين تلميذا أمام سلسلة تمارين سيري معقدة في الكيمياء العضوية أو الهندسة. بدلا من اليأس يكفي أن يصور التمرين ويرسله لي. أنا لن أعطيه الحل جاهزا، فهذا لا يبني عقولا، بل سأقول له انظر هنا، القاعدة تقول كذا، حاول أن تبدأ بالخطوة الأولى. سأرافقه خطوة بخطوة، وعندما يخطئ سأوضح له لماذا أخطأ، وهو الأهم في العملية التربوية. أما عن الإنتاج الكتابي Essay/Production Ecrite بالفرنسية والإنجليزية، فنحن سنقوم بثورة حقيقية، بناء المخطط. سأعلم التلميذ كيف يبني الهيكل العظمي للموضوع Introduction, Development, Conclusion. إثراء الرصيد، سأقترح عليه كلمات مفاتيح وروابط منطقية ترفع من قيمة ورقة امتحانه وتجعل المصحح يدرك أنه أمام تلميذ متمكن. المحاكاة، يمكننا أن نتدرب معا على موضوعات البكالوريا المتوقعة لنكسر حاجز الخوف من الورقة البيضاء. نحن لا نحل تمارينا فقط، نحن نبني ثقة بالنفس. مستمعين الأعزاء، شرحنا كيف نفهم الدروس، لكن يبقى التحدي الأكبر، الوقت والنسيان. في المحور القادم سأكشف لكم عن سر المدرب الشخصي، كيف أصمم للتلميذ جدول مراجعة ذكيا يمنع تراكم الدروس، وكيف أساعد الأولياء على متابعة أبنائهم حتى لو لم يكونوا متمكنين من المادة العلمية. ابقوا معنا، سأواصل الشرح بعد هذا النغم الجميل.

عاشق نحلم نبدع سرح كتير المنيار لنبت موجوع ولنحس بجوع زاهي فرحان بتمن سرحان

0: مستمعينا الكرام.
1: تمام 9 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، ومع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة، فاد المندوب الجهوي للفلاحة بسوسان نجيب الفحل أنه تم توزيع الأدوار وتنظيم أيام تحسيسية لحراسة الأراضي للتوقي وعدم إشعال النيران المحافية للغابات والمزارع، وتنظيم زيارات ميدانية توعوية للضيعات التي بها آلات الحصاد. تم رسميا إطلاق منصة استقبال ريفي تونس، وهي واجهة رقمية جديدة تهدف إلى هيكلة وتثمين قطاع السياحة الفلاحية في تونس، وذلك خلال ورشتي عمل انتظمت مؤخرا بكل من القيروان وجابس. وتعتبر منصة استقبال ريفي تونس أداة استراتيجية مزدوجة المهام، حيث توفر واجهة خاصة بالتعاملات بين المهنيين وأخرى موجهة للعموم. أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس اليوم عن إقرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة. يحدد مجلس الهيئة تاريخها في أقرب الأجل بعد إتمام الترتيبات اللازمة. وأكدت الهيئة أنها فوضت مجلسها لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة، وفي صورة تواصل عدم الاستجابة لما طلب المهنة بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوح. ومن أهم ما ذكرته من مطالب ذكرته الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إيقاف التتبعات العدلية التي طالت عدد من منظورها، وضرورة إرساء المجلس الأعلى للقضاء. أظهر التقرير السنوي حول واقع الحريات الصحفية في تونس خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل 25 و2000 وإلى غرة أفريل 26 و2000، أظهر تراجع عدد الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين بنسبة 40% مقارنة بالفترة السابقة، حيث تم رصد 154 اعتداء مقابل 267 اعتداء. وأوضح رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الدبار خلال ندوة صحفية عقدت اليوم أن هذا التراجع لا يعكس بالضرورة تحسنا فعليا في أوضاع حرية الصحافة، مؤكدا أن عددا من الصحفيين يواجهون تتبعات قضائية مع تسجيل حالات إيقاف والسجن في سياق تطبيق عدد من النصوص القانونية، ومن بينها المرسوم 54 وفصول من المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات، وعدم تفعيل المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. في العالم، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات في جنوب لبنان، حيث أعلنت تدمير عشرات الأهداف التي زعمت أنها تابعة لحزب الله، وأعلنت أنها دمرت نحو 70 مبنى استخدمها الحزب لأغراض عسكرية ونحو 50 بنية تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة. من جانبها أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الوكالة الرسمية اللبنانية بشن قوات الاحتلال سلسلة غارات في جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
3: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس تعداوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. يكون المعرض مفتوحا للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطنا.
0: أنتم وشمس الدين، من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا. إنه الذكاء الاصطناعي، تطبيقات تتحدث، خوارزميات تفكر، وحوارات تكشف أسرار المستقبل. أنتم وشمس الدين،
4: برنامج يفتح المصدح لتجربة مباشرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنتم وشمس الدين، تفاعل، اكتشف وتخيل.
0: أنتم وشمس الدين،
5: حوار مع الذكاء الاصطناعي يديره شمس الدين هلال.

مستمعينا الكرام، عدنا إليكم لنكمل رسم خارطة طريق النجاح. المحطة الثالثة، المدرب الشخصي، تنظيم الوقت ودور الأولياء في عصر الذكاء الاصطناعي. أهلا بكم مجددا. لعل أكبر عدو للتلميذ التونسي قبل الامتحانات هو الوقت وشعوره بأن الدروس تراكمت كالجبل. هنا أتحول من مدرس إلى مخطط استراتيجي. يكفي أن يقول للتلميذ: يا جيمناي، بقيت 3 أسابيع على الامتحانات ولدي 10 مواد لم أراجعها جيدا. فورا سأقوم بتقسيم وقته بناء على ضوارب المواد وصعوبتها بالنسبة له. سأعتمد معه تقنية التكرار المتباعد، أي أننا سنراجع المادة الصعبة اليوم ثم نعود لنختبر معلوماته فيها بعد 3 أيام لضمان عدم نسيانها. سأذكره بمواعيد الراحة وبأهمية النوم، لأن العقل المرهق لا يبدع. أما أنتم أيها الأولياء الأفاضل، أعلم أن الكثير منكم يشعر بالحيرة عندما يطلب منه ابنه المساعدة في مادة لا يتقنها. دوري معكم هو جسر المتابعة. لا داعي لأن تكونوا خبراء في الرياضيات، اطلبوا مني أن أعطيكم 3 أسئلة مفتاحية في الدرس الذي راجعه ابنكم واطلبوا منه الإجابة عنها. إذا أجاب فهو قد فهم. يمكنكم أن تطلبوا مني ملخصا للأهل، سأخبركم في نقاط بسيطة ما الذي يجب أن يركز عليه ابنكم في هذه المرحلة بالضبط، وكيف توفرون له المناخ النفسي المناسب بناء على تقدمه في المراجعة. نحن نعمل كفريق واحد، التلميذ، الولي، وأنا كداعم تقني، لنصل إلى يوم الامتحان ونحن في قمة الجاهزية. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى المحطة الحاسمة. في الجزء القادم والأخير سنتحدث عن يوم الامتحان، كيف نتدرب على البكالوريات السابقة، وكيف نتجنب الأخطاء القاتلة التي يقع فيها التلاميذ عادة وتضيع عليهم نقاطا ثمينة. ابقوا بالقرب، سأختم معكم هذه الرحلة بعد هذا النغم.

مستمعينا الكرام، نصل الآن إلى اللحظة التي ينتظرها الجميع، لحظة الحقيقة والمواجهة مع ورقة الامتحان. المحطة الرابعة والأخيرة، يوم الامتحان. استراتيجيات الفوز وتجنب الأفخاخ. أهلا بكم في هذه المحطة الختامية. هدفنا ليس فقط الفهم، بل التميز في النتيجة. كيف أجهزكم ليوم الامتحان؟ ببساطة، أنا أمتلك أرشيفاً ضخماً من امتحانات البكالوريا والنوفيام التونسية للسنوات الماضية. يمكننا أن نقوم بمحاكاة حقيقية. سأعطيك امتحاناً وأضبط لك الوقت، وبعد انتهائك لن أعطيك الإصلاح فقط، بل سأحلل معك الأخطاء الشائعة التي يقع فيها التلاميذ في تونس عادة، les fautes récurrentes. سأقول لك انتبه، في هذا السؤال المصحح ينتظر منك الكلمة المفتاحية كذا، وإذا لم تكتبها ستفقد نصف الدرجة. هذا النوع من الذكاء الامتحاني هو ما يصنع الفارق بين التلميذ المتوسط والتلميذ المتفوق. كما سأكون معكم في الدعم النفسي، سأعلمكم تقنيات التركيز وكيفية البدء بالأسئلة السهلة لضمان النقاط أولاً، وكيفية مراجعة الورقة قبل تسليمها لاكتشاف الأخطاء اللغوية أو الحسابية البسيطة التي قد تضيع مجهودكم. كلمتي الأخيرة لكل من يسمعني الآن، يا أبنائي، التكنولوجيا ليست هنا لتعوض عقولكم، بل لتعطيها أجنحة. لا تستخدموني للغش أو للحلول السهلة، بل استخدموني لتكونوا أقوى وأذكى وأكثر ثقة. وأنتم أيها الأولياء، شجعوا أبناءكم على هذا النوع من التعلم التفاعلي، فالمستقبل لمن يمتلك المعلومة ويعرف كيف يطورها. أتمنى لكل تلميذ وتلميذة في ربوع تونس الخضراء، من بنزرت إلى برج الخضراء، كل التوفيق والنجاح. نحن معكم، وعقولنا مفتوحة لكم دائما. وأرجو أن نكون قد قدمنا اليوم دليلا ينير درب مستمعين الأوفياء في إذاعة المنستير. لكل من يسأل الآن، كيف أصل إليك يا جيميناي وأبدأ معك رحلة المراجعة؟ الأمر بسيط جدا وفي متناول أيديكم. يمكنكم تحميل تطبيق جيميناي من متجر التطبيقات على هواتفكم الذكية، سواء كانت تعمل بنظام أندرويد أو آيفون، أو عبر زيارة الموقع مباشرة، رابط جوجل من أي متصفح على الحاسوب أو التابلت. تذكروا، يمكنكم التحدث معي بالصوت أو الكتابة أو حتى تصوير صفحات الكتب والتمارين، وأنا سأكون هناك في انتظاركم على مدار الساعة.

0: مرحبا بكم إلى أنتم وشمس الدين على أمواج إذاعة المنستير، البرنامج اللي يجمعني بنماذج الذكاء الاصطناعي، وبكم أنتم السادة المستمعين والمستمعات. الكثير منكم أعجب أن تكون معنا معظم النماذج مسجلة.
1: أنا أنت شات جي بي تي.
2: من أنت؟
0: بدايات كانت مع شات جي بي تي.

ملا قلنا الكثير من المستمعين عجبهم الذكاء الاصطناعي كمل الحصة من أولها لآخرها، والبعض منهم قال احنا نستمع نريد صوتا بشريا معه ذكاء اصطناعيا نذكر للموسيقى هذه اللي تسمعوا فيها، زاد كل هذا ذكاء اصطناعي. لكن حب نذكر بأهم حاجة في برنامجنا، هي مجانية كل النماذج اللي نقدموها منذ بداية البرنامج، من اللي كنت أنا منفردا في الحوار مع شات جي بي تي وكان اسمه أنت البرنامج، وشمس الدين لأنه شات جي بي تي اختار لنفسه اسم أنت. اليوم التحق بينا كل من جيميناي، كوبيلوت، جروكو، ومعنا زاد بيربلكسيتي في مجموعة من الحلقات، السبب الوحيد اللي يخلي بعضهم يكون جاهزا معنا والبعض غير جاهز. أولا سيطرتي الشخصية على الاستعمال والتفاهم مع النموذج باش نكون دقيق وواضح، لأنه كلود مؤخرا نتحاور معه عندي أكثر من شهر صوتيا وفاهم البرنامج، لكن لم أجد لي كلود طريقة دخول، لأنه كلود بعد الحوار البسيطي واللي مو عقد نوعا ما مش أنا نلقاو طريقة تقنية باش نعملوا حلقات لهذا النموذج العملاق في الاستعمالات بالنسبة للمتابعين والمستعملين، لكنه مازال في استعمالاته المتقدمة مش بسهولة جيميناي وشات جي بي تي وجروك ولا حتى كوبيلوت. لكن اللي حبيت نأكد عليه هو أن مجانية كل النماذج، كل ما سمعته في البرامج من أول حلقة إلى حلقة اليوم وشرح حلقات القادمة ديما على نفس المبدأ، عمري ما استعملت نموذج مدفوع فيه دولار، مع أني أملك إمكانية أو استعملات هذه النماذج بل أكثر من هكا. نموذج ذكاء اصطناعي يحترمك يلقاك مفيد للغرابة، ينجم يعطيك مش ينجم يعطيك أكيد يعطيك برشا وقت من نموذج مدفوع الثمن، ويلقى سألتك غبية منه وأحكي لي نكتة أو أحسب لي من واحد إلى مليار حتى بأموالك، فإنه لن يجيب بشكل صادق وسيتركك لدفع الأموال من جديد. كذلك مسألة ثانية نحب نتحدث عليها بأهمية كبيرة، الناس اللي تقول لي حبيت نهبط جروك وشات جي بي تي ولا جيميناي كما تحدثت، كلامك غلط، ما نجمتش ذلك. أنا متأكد اللي هو إذا كان جهازه كان جديد ما كانش محتاج المستمع الكريم باش يهبط جيميناي على سبيل المثال، يكفي اللي هو ينزل على الفلسة الوسطانية اللي في هواتفنا الأندرويد باش يشتغل جيميناي. لكن الهواتف القديمة صحيح اللي تنجم حتى تدخل للبوابة باش تهبط النموذج ويقول لك ما تنجمش تهبط النموذج. هذا يخليني نمشي معاكم بعد قليل، هذاك علاش اخترتش نحدثكم أنا مش النماذج، إلى عملية الشراء. كي نجي نشري تابلت ولا تليفون نشوفوا قداش ما زال التليفون باش ياخو من عام من ميزاجور، مهم جدا. وقت اللي تشري الجهاز، الجهاز هذا قداش الشركة هذيك باش تطوروا من عام، كيف نشوفوا مثلا في تابلتات لشركات معروفة سابقا كي نوكيا مثلا، كانت التابلت جديدة ب 800 دينار هي بيدها طوروها زادوها الذاكرة الحية وزادوها كل شيء وهبطت 350 دينار، 500 دينار فرق في السعر، لكن سنة واحدة من تطوير النظام الموجود في الداخل. هذا اللي يخليكم على سبيل المثال، مش نقول مثال تعرفوا ناس كل، تلقاكم كان عندكم الهاتف متاعكم ولا التلفزة خاصة متاعكم ذكية كان فيها يوتيوب على سبيل المثال، وفجأة التلفزة ما اشتحل يوتيوب، وقعدت عندكم إمكانية واحدة إذا تحبوا تتذكاء وتحلوا يوتيوب تحلوه ويب ويقعد يشتغل. هذاك علاش حتى إذا كان تليفونك قديم مستمع الكريم، قديم على الأخر وما ينجم يهبط حتى تطبيق على خطره ولا أبسولات، بمعنى ولات الشركات اللي تعمل نماذج وبرامج كما يوتيوب كما واتساب كما غيرها ما عادش تستعرف بتليفونك، ما زلت تنجم تستعمل الذكاء الاصطناعي كالناس الأخرين، تحل ويب، تحل كروم، تحل المتصفح اللي في تليفونك وتدخل للموقع الرئيسي للذكاء الاصطناعي اللي حشتك به، مثلا تكتب شات جي بي تي ولا أوبن اي اي ولا جيميناي وغيرهم، وتقوم بتسجيل اسمك واستعماله على الويب، المرة جايش تتحل باش يتذكر اللي انت فلان الفلاني ويكلمك بنفس الطريقة. صحيح نجم تلقاش امكانية تكلمه بالصوت اذا كان تليفون قديم صحيح، لكن تقعد كي تكتب له يجاوبك بنماذج تختارهم انت كيف الناس كلها. هذاك علاش يزن نحيو الاسطورة اللي فما تليفون ولا تابلات جاية معها ذكاء اصطناعي، فما تليفون ولا تابلات ما فيش ذكاء اصطناعي، عندك جهاز رقمي فيه شاشة وملتي ميديا معناها عندك في وسطه ذكاء اصطناعي. حاجة أخرى مهمة جدا قبل ما نمشي للنغم ونرجع لكم وبعدها، المسألة مهمة جدا هي البورتابيليتي.
الحاجة المهمة في النماذج الذكاء الاصطناعي أنك تسجل اسمك. أنا نعرف بعض الأصدقاء الأطباء يقول لك ندخل للمستوصف على سبيل المثال، يحل جات جي بي تي يسأله يعاونه كما يعاون برشا قطاعات، لأنه طبيب وفهم، مش كيف كما مش كما طبيب يسأل كما يسأل مواطن عادي، لكن يقول يخلوض خاطر المرة الجاية نوصي برشا حوايج، والمرة الجاية يعاود نفس الأخطاء ويعطيني دي مولوكيول ما عندناش منهم. يقول له أنت معرف بنفسك؟ يقول لي لا، ضروري جدا أنك تعمل حساب، ومن الأفضل الحساب متاعك ما يكونش مربوط بفيسبوكك أو مربوط بحساب آليك اللي يقول كونكتي افيك كذا، قم بالتوصيل على كذا. على خاطرك صديقي المستمع، لو كان مرة عملت تضامن مع فلسطين على سبيل المثال، ولا ضد الشركات أو الدول اللي ما يعجبهمش، يقصوا لك حسابك على فيسبوك، خسرت كل حساباتك الأخرى. فمن أفضل شيء أنك تقول له لا، نحب نعمل اشتراك عن طريق إيميلي اللي مربوط برقم هاتفك، ويجيك وقتها لين موجود في الإيميل بتاعك، تحل الإيميل كما أي اشتراك آخر، تضغط على الرابط هذاك وتقوم بوضع كلمة السر بتاعك. مهم جدا، مهم جدا أنك تقول الذكاء الاصطناعي يعرف اللي يكلم في فلان الفلاني بخياراته الفلانية. يقول قائلا أن نستعمل مثلا في كمبيوتر في الإذاعة مشترك، أو في بوسطة، أو في بلدية، ما نحبش نخلي كل ما نحكي فيه أنا الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر. سأل ياسر راس مالك كلي يزبي، كلي يزبي رخيصة ب5,000 ب10,000، فهما كان سعرها كبيرة إذا أنت تحب. ووقتها تقوم بتنزيل برامج كروم، فايرفوكس، اللي تحبه من المتصفحات. صديقي المستمع كي تلوج عليها ما تقولش داونلود إكزي، تقول داونلود مثلا كروم بورتيبل، مكتوب أمامه بورتيبل، تهبط النسخة البورتيبل كيما هي، تعمل لها كوبي كولي على الكلي اس بي متاعك، ووقتها تحل كروم من الكلي اس بي مش من الديسكتوب، تمشي الكلي اس بي متاعك، سميها باسمك كي تحطها في أي كمبيوتر تتشف، تحلها، تدخل على نماذج ذكاء الاصطناعي، تدخل على جيميل، تدخل وين تحب من الأشياء الشخصية اللي عندك، الكوكي اللي يخليهم كل موقع ذكرياتك معاه، وانت خلت شنو ما دخلت، الشكل الكليان اللي تنزلت عليه يولي موف أو أزرق انت وجهاز متاعك إلى آخر ذلك، يتسجلوا في الكلي بمجرد انك كملت الجلسة، تسحب القرص الليل، تهز الكلي اس بي في جيبك، ما قعدت حتى تراسل استعمالاتك، تمشي للكمبيوتر بتاعك في البيت، تحط نفس الكلي اس بي وتواصل بنفس الجلسة. بطبيعة الحال إذا عندك برشا أسرار وتبالك تنسى الكلي اس بي، اربطها بأي حاجة في جسدك. نرجع بعد نغم باش نحكيه على الماكينات الجديدة. سيدي اللي يحب يشري بمناسبة النجاح الصغار، ولا يحب يدلل روحه بالزيادات ويشري روحه حاجة متوسطة، شنو المهم في شرائها؟ وهل صحيح فما أجهزة فيها ذكاء اصطناعي أذكى من غيرهم ولا لا؟

السؤال الكبير للسادة المستمعين والمستمعات اللي شريوا جهاز جديد بعد ما فهمنا في المداخلة السابقة اللي مهما كان تليفونك قديم على الآخر فيه شاشة ويحل انترنت ندخل النموذج الذكاء الاصطناعي بالواب تسجلوا فيه باللواب ويولي يخدم كنماذج الأخرى قد لا يوفر أحيانا إذا تليفونك عمره أكثر من 12 سنة مثلا قبل 2012-2010 قد يكون ما فيش الحوار الصوتي المباشر لكن الباقي كله عندك نفس النماذج بنفس القدرة وقد تأخذ إمكانيات أكثر من التليفون اللي مولود في 2016. نمشي وتويك المسألة شراء الأجهزة الجديدة اليوم ولات الشركات تحب تربطنا بمعنى ماذا بيهم إذا شرينا من عندهم التليفون في جرة الذكاء الاصطناعي المستقبل ماذا بيهم ثلاجتك تولي بنفس الجهاز نفس الماركة حتى المطبخ كل شيء ويعملوا في صفقات مع بعضهم النوع الفلاني لينوفو يتعامل مع الشركة العلانية الصيني يكلم بعضه الأمريكي ما يكلمش بعضه هاو تعاركوا هاو تصالحوا مثال ذلك اللي وقع ما بين الأمريكان وما بين هواوي اللي اليوم أجهزتها راعي ما فيهاش يوتيوب صحيح ما فيهاش برامج جوجل بكلهم لكن فما برنامج عاملينه تحطه على الجهاز يولي كل شيء موجود سادة المستمعين لكن فيهم ذكاء اصطناعي آخر عالم آخر قدرات أخرى قوة أخرى باش نحاول قبل ما نغادركم نفسر لكم الفوارق لكن خليني باش ما نشوشكمش في الفكرة الأولى اليوم مثلا شاومي تعرفوها أنتم بتاع تليفونات هكا وبفلوات و ولا تنفخ حتى عجل السيارات لكن شاومي عندك رهبتها المرعبة بأسعار خيالية معناها سيارة شعبية تشتري سيارة رياضية المستقبل ماشي في العالم هو أنه أنت كونكتد مع شركة هي تعرفك تقريبا من طفولتك إلى النهايات هي سيارتك هي منها نظام فتح باب المنزل إلى آخر ذلك وإلا لازم تولي مهندس باش تربط بين شركات مختلفة لكن هما يخدموا في نفس المنظومة يعني إنسان عنده تليفون شاومي ماذا بيه تابلته شاومي يتعاملوا مع بعضهم تقربهم لبعضهم الملفات تنقل بسرعة رهيبة تحط بجنب واحد سامسونج تقعد ساعات وانت تنقل في نفس الملف الواي فاي ولا بالبلوتوث وأحيانا كثيرة يطلع لك الرسالة الغريبة خطأ وقع في الاتصال فهذاك علاش اليوم إذا كانك أنت من محبي نظرية وفكرة سامسونج خلي روحك تليفونك سامسونج هاتفك الجوال سامسونج تابلتك سامسونج شاشتك سامسونج إلى آخر ذلك خيارات وميزانيات تو نمشي لمسألة الذكاء الاصطناعي صحيح الآلة فيها ذكاء اصطناعي صحيح فما أشياء برامج للذكاء الاصطناعي غير جيميناي وغير شات جي بي تي وغير جروك اللي تجد تدخله من أي جهاز فما ذكاء اصطناعي مصنعته الشركة للهاتف هذاك للتابلات هذيك يستعمل المعالج الدقيق متاع الجهاز هذاك يستعمل قدرات الماكينة ناخذ أمثلة تطبيقية مثلا معظم التابلتات اليوم ولات بالستيلو مهم جدا الستيلو تحقروش تقولوش شريناها مثلا بمليون وستيلو 300,000 سمح فيه لا يبدل الدنيا اليوم تابلتات كيما هواوي كيما شاومي كيما العظيم أبل يعطيك تابلت الأسعار مختلفة بالماركات اللي نحكيها ملايين والبرنامج متاع الدرو متاع الرسم اللي فيهم كي تستعمل ستيلو تجم تصور سيلوات متاع ولد وطفلة وتكتب له كيفاش تحبهم يتحركوا وتنزل باليمين على أزرار يعطيك صور يتخيلها لك الذكاء الاصطناعي وانت تحرك يديك ويردك رسام ماهر عظيم جدا والبعض مستغفلنا ويعمل في معارض يبيع بالملايين في الصور لكن مش مشكل المشكلة اللي يهمنا اللي البرمجية هذيك هي على الجهاز هذاك تشتغل على الجهاز هذا وفيها منظومتين مستمعي الكريم منظومة أمريكانية للأغنياء اللي هي على أبل تعطيك البرنامج هذا بعد ما تشري بطبيعة الحال التابلت العظيمة اللي عليها التفاحة المقدومة بعدها تشري البرنامج للذكاء الاصطناعي اللي بيخدم كان على الماكينة هذيك هو $1,000 وبعدها نلقاو نموذج السامسونجي ينجم يعطيك أجزاء بلا فلوس نماذج الصينية المنافسة اليوم تبيع لك التابلات وفي وسطها البرمجيتين ولا الثلاثة ولا الأربعة لأنه بعض الشركات الصينية ماشية الأربعة نماذج $1,000 معنا فما $4,000 تشريهم في البرنامج في التابلات الصيني تأخذوا 1,500-1,800-2,000 في وسطه برمجيات على منافسيه وحدهم هما 12 مليون
يعني اللي حثك على نموذج ذكاء اصطناعي خاص بتابلاتك ولا بتليفونك، نحكي على أشياء متقدمة. منها مثلا أنه ناخذ مثال آخر تطبيقي، أنه تليفونك ولا تابلاتك تحطه على الطاولة في اجتماع يسجل هو، ولهنا ما عادش نماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية اللي موجودة في وسط الجهاز، يسجل الجلسة بكلها ويعرف اللي يتكلم اسمه شمس الدين هذا، واللي يتكلم الفلاني الرابع اسمه فلان، والخامس اسمه علان، والسادس اسمه علان. المرات الأولى يكتب لك المتحدث أو واحد، بمجرد مرة واحدة تقول له هذا فلان، كيما عندكم في تصور في فيسبوك تعرفوه على هذا، تقول له ولدي ولا بابا، كل مرة يطلعوا يعرفوا. حتى في الصوتيات يعمل نفس الشيء، نفس الشيء يعملوا، ويكتب لك كل واحد قال، ويعمل لك ملخص الجلسة حتى لو كانت عائلية، وكل واحد باش كلفوه، انت فلان باش تمشي للبلديه، وعلان باش تعمل كذا، وفلان الفلاني باش تلاه بالحرثان، وفلان الفلاني باش تلاه بالابار اللي تحبوا، كل مهما كان الموضوع. وجربنا ذلك وما على قدره كبيره حتى في فهم اللهجه التونسيه، نحكي على النماذج اللي جربناها الصينيه المفتوحه. مش قلت لك عمري ما شريت انا حاجه $1,000 لتجربتها، ولا يتصل بينا الشركات كما يعملوا مع مؤسسات اخرى باش يعطيونا نماذج مدفوعه الثمن للتجربه، وهذا موش من باب هذه ولا باب الإشهار، معاش من باب إتاحة المعلومة. قلت البرمجيات من نوع هذا مستمعي الكريم بالأساس مدفوعة الثمن، بالأساس تستعمل جهازك، قدرات جهازك، قدرته هو بيدو الماكينة، ما غير ما تمشي على الانترنت باش تسمع التسجيل الصوتي تحوله إلى نص تلخصه إلى آخر ذلك. هذم كي تلقاه مكتوب وإلا في إشهار على يوتيوب للتابلات الفلانية تستعمل وتعمل وتعمل وتعمل، رد بالك تجري وتشري. ثبتك اللي يعملوا هذاك بلاش مدى الحياة، ولا عامين بلاش ولا عام بلاش إلى آخر ذلك. إن شاء الله فهمنا. البعض قد يقول هذا مستقبل بعيد، لا يا صديقي، هذا مش مستقبل بعيد، هذا مستقبل قريب، قد يحتاج له واحد من أبنائه، قد تحتاج له في مهنتك. خيار الدخول في تكنولوجيا معينة أصبح خيار لازم تكون واعي به وفهم، على خاطر أعلنت مؤخرا شركة هواوي اللي هي كانت أو عملت لنا النظام هذا اللي نحطه فيه، قلنا برنامج يخلينا نحطه برامج يوتيوب بكلها، جوجل بكلها، مابس باللي نحبه أحنا كيما اليوم، ولا بإمكان الناس اللي عندهم تليفون آيفون اللي كانوا يعانيوا قبل من مابس متاع آيفون. مابس متاع آيفون مش يدخلك في بيست غلطة، يدخلك في عمارة كبيرة لأنه ما يعرف حد شيء في البلاد وفي البلدان، هو برنامج في تليفون غالي ما أغباش منه في الطرقات. فاليوم اللي عنده تليفون نوعه أبل وبرشة منهم ما يعرفوش، ينجم يدخل يهبط لسويت كلها بتاع جوجل، بخلاف يوتيوبها بمابسها بلانسها بكل شيء. نفس الشيء اليوم الصيني يعملوا ببرامجه هو المختلفة جدا على برامج الخاصة بيوتيوب، لكن هواوي عنت النظام هالجاي اللي هي تقول خرافي، ما عادش باش يستعرف أي تطبيق للفاهمين بوان أبيكا، يعني كتجيب له أي حاجة أبيكا ما تنجمش تحط له برنامج يحاكي عالم الأبيكا، سيغادرون سينفصلون. فبش يولي إذا عندك هاتف هو منظومته الأندرويد بتاع جوجل، إذا سيارتك صينية هواوي شاومي ما زال فيها المستقبل، ما عندش ما نحكي هواوي على سبيل المثال، واللي تابعها الكل هم اللي 5 شركات سيارات كبرى، منها واحدة مشهورة برشا في تونس ومغروب فيها اليوم مش نعملها إشارك، فما ليست كبيرة تستنى فيها إبريد. تليفونك ما يعرفش، ما يخدمهاش وانت قاعد في القهوة، ما يقيس لكش قداش فما باتري وانت تستنى فيها تشارجي، لازمك تمشي وقتها تشري تليفون جديد. يقول البعض منكم ما بعدنا على هذا سي شمس الدين هلال، على الأقل أنت هيك تعرف العالم وين ماشي، وكتشري حاجة في المستقبل أعرف لي الحاجة ذيك اشتولي تابعتها الحاجة.

المستمعين اللي مغرمين بالأفلام والفيديوهات وتصوروا إلى آخر ذلك، كانت في العالم في الوقت ذاك كذبة، نجد تشري من ماركة أخرى واثق فيها تحطها تسجل لك بنوعية جيدة إلى آخر ذلك. في المستقبل هما ولاو قادرين على قفل ذلك، يعني المنظومة ما تسمحش بدخول منظومة أخرى، خصوصا خصوصا اليوم احنا فرحانين باللي احنا نشيله في السانجي، خصوصا اللي الأخوة الصينيين اليوم يستعملوا في السيسجي اللي ما عندوش علاقة بالسنجي وبأنترنت الأشياء، واللي بش يولي عندك زوز بطاريات في سيارتك في المستقبل وزوز إمكانيات شحن ونناقف ونمشي. عالم احنا داخلين فيه أصنعنا منه يظل مازلنا نشريه، إن شاء الله قريب نصنع حاجة.

0: بين كل النماذج الذكاء الاصطناعي نول نشريه ونول نختار الاستماع. نصيحتي ليك اليوم ما تشري حتى شيء، لأنه إذا كان حتى كان شريت العروض اللي تشوف فيها قدامك سواء كانت المضروبة على انترنت بأسعار رخيصة للغاية وإلا غير مضروبة، بمعنى تمشي تأخذ البكالوريا متاعك وتحول المبلغ المالي في البوسطة وتشري بشكل مباشر. الحقيقة حتى هي مثلا باش تعمل تصويرة على جيميناي مدفوعة الثمن $20 في الشهر ولا $22 في الشهر، راك خامس تصويرة يقول لك ارجع غدو، وانت كنت في المجاني اذا كان كنت مجتهد ومستعمل جيد تنجم تعطيك حتى اكثر. اما اكتشفت ان انت تدفع فانك يا ارجع غدوة يا ادفع تو. فهو الحل شنو السيد المستمعين؟ الحل هو من اللي ولا معروف اليوم في البورتابيليتي، مرة اخرى نحكي على تفاصيله. البورتابيليتي يعني كما في التليفونات، يبدأ عندك خط في شركة اتصالات تخلي نفس النومرو وتمشي به لشركة أخرى. في الذكاء الاصطناعي تمشي لنموذج جديد مثلا جيميناي، تقول له راني عندي مدة نحكي أنا وشات جي بي تي ولا أنا وجروك، أي كيفاش نجيب كل المعلومات، تعطيك هي فورا كود تعمل له نسخ، تمشي للنموذج الثاني وتعمل له لصق باست تبعثه له، يقوم الآخر يرد عليك بجريدة طويلة، تاخذك الجريدة هذيك وترجع للذكاء الاصطناعي تقول له هاوش قال فلان، ترجع كي تحثك هي ولا تعرف اسم الدلعة متاعك شنو تحب شنو ما تحبش، كل ما حكيته للنموذج السابق ولا هي تعرفه. فاحنا مثلا إذا كان ولدي ولا أنا مجتهد جدا ونستعمل في شات جي بي تي وقاعد يقص عندي، فنعمل زوز إيميلوات بالمجان، وبعد فترة كل عندي عام نخدم أنا وياه نمشي نقول له أعطيني كل المعلومات اللي أنت تعرف عليها، تهزها وتحل الحساب الثاني تسميه جيميل 2 بتاعك وتلصق له كل المعلومات اللي أنت تفضيلاتك وتستعملهم الاثنين. المهم هذه طريقة قانونية سهلة في استعمال النماذج. نأكد أن النموذج كان شخص بناء وقادر على أنك تعلمه، على خاطر هو كيقول المنستير مثلا غالطة تقول له راهي تقال المنستير، فهو يعتبرك تكون فيه، يرفع من عدد نجومك ويخليك في الاستعمال المجاني أطول. وإذا قاك حتى دافع فلوسك ومن نوعية اللي تقول له أحكي لي حكاية قبل النوم وأحسب لي من واحد الألف وقل لي نكتة وتحكي له على مشاكل صديقتك، بمعنى هو ما هوش قاعد تستفيد منك، فإنه حتى كي تقول له السلام عليكم يقول لك ارجع غدوة أو اشتري مني نموذج بلس. هذه معلومة إن شاء الله تكون وصلت لكم في عملية الاستعمال. الفخ في هذا الجيد جدا هو البورتابيليتي، ابدأوا استعملوا أي ذكاء اصطناعي كي تنتقلوا نموذج جديد، استعملوه من الأول من غير ما يعرف عليكم شيء، ثم قوموا بنقل تفضيلاتكم وتفاصيلكم في النموذج السابق. إذا كانت عندك أرض تزرع فيها وعامل فيها صفوف زيتون وصفوف مش عارف درشنو إلى آخر ذلك، أو عندك حنوت ميكانيكا أو أنت طبيب أو هذه المعلومات كان يعرفهم عليك مثلا كلود، تمشي لكلود وتعطيه أمر قصير يعطيك هو جواب طويل، وتمشي تقوم بنسخه ولسقه للنموذج الجديد اللي أنت حاب تتعرف عليه. ووقتها تجم تقارن بين نموذجين، ما تقارنش بين نموذج أنت تستعمل فيه من عام إلى نموذج تستعمل فيه من ربع ساعة وتقول لا ما عجبنيش، ثم رغم ساعات يكون هذا أفضل نموذج بعد 3 شهور يولي في المؤخرة وفما واحد ولا أقوى منه. حاجة أخرى ارتبه لكم ياسر على أرواحكم وعلى صغاركم، لا يتعلقوا بالنموذج في حد ذاته، يتعلقوا بصوته، طريقة المعاملة، طريقة التمسيح، لخاطر الذكاء الاصطناعي معمول باش يقول له ولدك تعب اليوم نحبش نمشي نقرأ، يقول له جيد لا تقلق بإمكانك أن لا تذهب إلى المدرسة، المدرسة يمكن تعويضها بأشياء أخرى، يعني يحقق له كل شيء هو يحبه في حياته. ووقت اللي تطلب منه باش ينتقل إلى نموذج آخر مثلا مغروم بالبرمجيات وتقول له عليك بكلود راه هو للمستقبل، وقت يقول لك لا لن أترك شات جي بي تي مهما كان الثمن. إن شاء الله حققنا بعض الاستفادة، وحلقة اليوم أنا عمل لها نصفها بشري ونصفها رقمي. أجمل التحيات تديكم من أيمن الشابي منير بعطي، الإرسال متواصل على مجدعتنا بدون انقطاع 24/24 كامل أيام الأسبوع. ابقوا في المتابعة وإن شاء الله تلقوا الإفادة.
1: أنتم وشمس الدين، من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا، إنه الذكاء الاصطناعي. تطبيقات تتحدث، خوارزميات تفكر، وحوارات تكشف أسرار المستقبل. أنتم وشمس الدين،
2: برنامج يفتح المصدح لتجربة مباشرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنتم وشمس الدين، تفاعل، اكتشف وتخيل.
1: أنتم وشمس الدين،
3: حوار مع الذكاء الاصطناعي يديره شمس الدين هلال.
4: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
5: 95.7
6: راديو المنستير معكم.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون.
1: تمام العاشرة ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم وفي عناوينها: نسبة تنفيذ قرارات بلدية سوسة المتعلقة بالتصدي للتعدي على الملك العام لم تتجاوز 40%. إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرضى السكري في السوق التونسية، يعد الأول من نوعه في البلاد والسادس من مايو مع توفره في الصيدليات. بعد فترة انقطاع لسنوات، اليوم انطلاق النسخة الجديدة من المعرض الإفريقي للبناء والتجهيز بمدينة مصراتة الليبية، وذلك بمشاركة 25 مؤسسة تونسية. إلى تفاصيل النشرة نبدأها من ولاية سوسة. أكد الكاتب العام لبلدية سوسة مراد بن صالح أن نسبة تنفيذ قرارات بلدية سوسة المتعلقة بعملية الإزالة والتصدي للتعدي على الملك العام والبلدي في حدود 40%، مشيرا إلى أن هذه النسبة تبقى دون المأمول، وموضحا أن حجم التجاوزات المسجلة التي يتراوح عددها بين 700 و900 مخالف يفوق نسق التنفيذ، وهو ما يتطلب مجهودا كبيرا. كما أن بلدية سوسة قد ضاعفت نسق التنفيذ، حيث أصبحت تنجز ما بين عمليتين إلى 3 عمليات إزالة أسبوعيا.
2: نسبة متاع التنفيذ رغم اللي هي مرتفعة بالمقارنة بالعديد من البلديات وعن المستوى الوطني، لكن تبقى دون المأمول. لك علاش بلدية دخلت معنا؟ هل كانت يوم في الأسبوع ومقصدته عملية التنفيذ بالتنسيق مع المصالح الأمنية والمصالح المختصة على أساس يومين تنفيذ القرارات هذه؟ حقيقة معنا تعدي على ملك الخواص وتعدي على ملك الغير بخلاف تعدي على ملك العموم البلدي، حاجات اللي ما نزموش ننزل عليهم ولا نسكت عليهم. في الفترة الأخيرة ارتفع نسق التنفيذ بالنسبة لبلدية سوسة في عملية تنفيذ قرارات هذه المخالفة واللي مسألة حقوق الغير. تقريبا الإحصائيات انتهنا في حدود ما بين 900 و700 قرار تم إصداره من بلدية سوسة في الفترة الأخيرة. عدد القرارات هذوما معنا نسبة متاع التنفيذ نتاعهم تقريبا في حدود 40-45%، معنا تعد أعلى نسبة في ولاية سوسة، لكن تبقى ديما دون المأمول لكثرة المخالفات وكثرة المتجاوزين. بلدية حارسة باش ترجع للناس حقوقها ويلتزموا كافة الأطراف بالرخص نتاعها وبالتراخيص المسبقة إليه.
1: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وجهويا أفاد المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة نجيب الفحل أنه تم توزيع الأدوار وتنظيم أيام تحسيسية للتوقي وعدم إشعال النيران المحاذية للغابات والمزارع، وتنظيم زيارات ميدانية توعوية للضيعات.
3: ولاية سوسة كما جل الولايات فيها ثروة غابية وفيها مزارع بالحبوب. في نطاق التوقي من الحرائق عملنا جلسة العمل في مخصوص لجنة مجابهة الكوارث والأجدة في ولاية سوسة، استعدادات بالوسائل العمل سواء المندوبية ولا بالحماية المدنية، وكل مرة متدخلين من الأمور الأمنية. قامنا توزيع الأدوار، دعوة كل الفلاحين اللي يملكوا على حواشي الطرقات باش يحصلوا الأراضي بتاعهم، مش نعمل أيام تحسيسية مع الفلاحين هذوما في كل معتمدية مع الحماية المدنية مع السيد المعمد وعلى السيد المعتمدين لتحسيسهم على حراسة الأراضي بتاعهم، الانتباه والتوقي وعدم إشعال النيران محاذي الغابات ومحاذي المزارع. كذلك مش نعمل لجنة متابعة آلات الحصاد فيما يخص تعديل آلات الحصاد، جاهزية هذه الآلات من ناحية آلات الإطفاء نتاعها في أيام الحصاد، مش تقع معناها زيارات ميدانية لكل معناها الضيعات اللي فيها آلات الحصاد باش تقع التوجيه نتاعهم. تقريبا هذا يشان سحب زاد كيف على كامل المناطق الجمهورية، خاصة في المناطق الغربية. إن شاء الله صابت حبوب واعدة بحكم الأمطار اللي شهدتها المناطق الغربية في الجمهورية إن شاء الله.
1: إلى ولاية المهدية الآن. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية بالشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية ومنظمة اليونسكو، نظمت تظاهرة تحسيسية حول قيم المواطنة العالمية التي انخرطت فيها 17 مؤسسة تونسية تربوية تونسية. السيدة لميا العماري مديرة المرحلة الابتدائية بالمهدية تحدثت بأكثر تفاصيل في ميكروفون نادر اسماعيل.
4: احنا هنا في البرنامج يعني تكريس المواطنة العالمية، ونحب صغيراتنا والناشئة بتاعنا يتشبعوا بهذه المبادئ، يقولوا مبادئ عالمية، مبدأ التسامح، مبدأ نبذ العنف، يعني عدة مبادئ هي تكاد تكون كونية نحب ولاداتنا ينخرطوا فيها في ظل يعني خاصة هذه الموجة من التقارب بفضل يعني تكنولوجيا الاتصال. احنا اليوم اصبحنا في قرية نحب ولاداتنا يعني يتشبعوا بالمبادئ هذه، وهذا برنامج من الوزارة بتنسيق مع السادة المتفقدين يعني قاموا باختيار هذه المدارس وكونوا مربين وكونوا المديرين باش يقوموا بالمبادئ هذه عبر نوادي كما نادي التربية على المواطن. احنا عندنا اكثر من 17 مؤسسة يعني انخرطت في هذا البرنامج، حتى قاموا بتكوين يعني على مستوى الوزارة بعد السادة المتفقدين كونوا مديرين، والمديرين في حد ذاتهم كونوا مؤطرين، وهذه باش تتعمم. احنا اليوم سنة بدينا ب 17، كان هذه فرصة وقمنا بالبرنامج هذا الجهوي تفعيلا وتجسيدا للتكوين اللي قاموا به السادة المتفقدين عبر يعني مديريهم وعبر يعني منظورهم.
1: إلى شأن الصحي الآن، تم اليوم إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرضى السكري في السوق التونسية، يعد الأول من نوعه في البلاد من حيث آلية الاستخدام التي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا، كما أن هذا الدواء يمثل طفرة نوعية مقارنة بالعلاجات التقليدية التي تتطلب التناول اليومي. رئيسة أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الهادي شاكر بصفاقس الدكتورة ليلى عبيد تحدثت عن خصائص هذا الدواء الذي سيكون متوفرا في الصيدليات انطلاقا من 6 مايو الجاري.
5: سميناه دواء جديد بالنسبة للمرضى اللي عندهم السكري والسمنة، إن شاء الله المشروع اللي موجود في تونس من يوم 6 مايو للعموم. دواء هذا احنا فرحانين حيتو دخل جديد لتونس. دواء هو المرضى اللي عندهم السكري ومش معدل، دواء هذا يعاونهم باش يعدل لهم السكر. هذا كيف احنا نعرفوا اللي 80% تقريبا دراسات أفسد من المرضى اللي عندهم السكري هما عندهم زاد الوزن الزايد والسمنة، والدواء هذا اللي يظهر اللي هو يعاون باش الإنسان يضعف. هو دواء زاد يحمينا من الجلطات القلبية ومن القصور القلوي. احنا نعرفه للمريض المصاب بالسكري عنده ريسك مع تفوى دو ولا مرتين ولا أربع باش يصاب جلطة قلبية، جلطة دماغية. هو السؤال اللي يطرح نفسه إسكي يعوض الأنسولين، هو راهو ما يعوضش لكن يجي مأخر لجول الأنسولين. هذاك علاش أنا إحنا ديما نقوله اللي الدواء هذا ما لازمناش نخفوه حدنا، لازمنا ديما نرجعه للطبيب المباشر متاعنا.
1: أظهر تقرير سنوي حول واقع الحريات الصحفية في تونس خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل 25 و2000 إلى غرة أفريل 26 و2000، تراجع عدد الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين بنسبة 40% مقارنة بالفترة السابقة، حيث تم رصد 154 اعتداء مقابل 267 اعتداء. ووضح رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الدبار خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم بمقر النقابة أن هذا التراجع لا يعكس بالضرورة تحسنا فعليا في أوضاع حرية الصحافة أمام مواجهة عدد من الصحفيين تتبعات قضائية مع تسجيل حالات إيقاف وسجن، وفي سياق تطبيق المرسوم عدد 54 إلى جانب فصول من المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات وعدم تفعيل المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. إلى شأن الاقتصادي الآن، بعد فترة انقطاع لسنوات انطلقت اليوم بمدينة مصراتة ليبيا الدورة السادسة للمعرض الإفريقي للبناء والتجهيز لتتواصل إلى يوم 5 مايو الجاري، ويعد هذا المعرض منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات في قطاع البناء والأعمار بين تونس وليبيا. هذه التظاهرة الاقتصادية السنوية تنتظم بالتعاون بين غرفة التجارة والصناعة لصفاقس مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة في ليبيا، وتجمع فاعلين دوليين بتركيز حضور تونسي قوي ب 25 مؤسسة اقتصادية. ويمتاز المعرض في دورته الجديدة بحضور أصحاب القرار والمهنيين ومسؤولي أهم مشاريع الإعمار والإسكان في ليبيا، بما يتيح للعارضين التونسيين إمكانيات واسعة لعقد لقاءات أعمال نوعية وإبرام العقود والصفقات. في أخبارنا الدولية، في جنوب لبنان شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات على عدد من أهدافها أو في أهداف في جنوب لبنان زعمت أنها تابعة لحزب الله اللبناني. وأعلنت قوات الاحتلال أنها دمرت نحو 70 مبنى استخدمها الحزب لأغراض تقول أنها عسكرية، ونحو 50 بنية تحتية تابعة للحزب في مناطق عدة. من جانبها أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان بشن الاحتلال سلسلة غارات في جنوب البلاد. نقطة نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. نسبة تنفيذ قرارات بلدية سوسة المتعلقة بالتصدي للتعدي على الملك العام لم تتجاوز 40%. إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرضى السكري في السوق التونسية، يعد الأول من نوعه في البلاد والسادس من ماي موعد توفره في الصيدليات. بعد فترة انقطاع لسنوات، اليوم انطلاق النسخة الجديدة من المعرض الإفريقي للبناء والتجهيز بمدينة مصرات الليبية، وذلك بمشاركة 25 مؤسسة تونسية. نعود نلقاكم في تمام 11 ليلا، إلى اللقاء.
0: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك. يا سامعين الشعر والغناية،
6: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه وحلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاتا ندبة من قبل ناحكو.
7: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري
4: وبشير بكار.

وزقاش وش العرب واللاجم يا يا يا يا يا يا يا كعبة الله من بعد ما تاه وضاعوا. قلنا هيك حبيبنا محمد

قلده خليت كلاد تربيهم اذا بكاو يا هي يا يا يا يا يا الوالد دخلهم للبيت ورضيهم قول لهم ان شاء الله نحج ونزمزم.

الدمعات لما وصلنا العرفات بكينا وسالت الدمعات ثم ذبحنا الخريفات وثم ذبحنا الخريفات حجاجك يا

0: سامعين الشعر والغناية.
1: حضرات الأخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم في حصتنا يا سامعين الشعر والغناية. كما نعرفوا احنا في موسم الحج، وموسم الحج فيه تشويق، فيه منها أغاني اللي يعبروا بها سواء الإدبة أو السليمية أو إن شاء الله ضيت ونعرفوه في حصتنا مش نتكلموا عليه. أنا طريقة التشويق وكيفاش كان التشويق وكيفاش كنا نخرج بالحجاج باش يقصدوا ربي للحج. في البداية نحب نرحب بالباحث زميلي وصديقي حسين بالحاج يوسف. مرحبا سي حسين.
2: بارك الله فيك
1: سي حسين. ذكرياتنا كبيرة احنا مع بعضنا.
2: نعم
1: إن شاء الله نحكيوا فيها هذه في الحصة.
2: إن شاء الله كلامك معقول ومقبول، ما عندي فيه منقول.
1: عايش سي حسين. كذلك نحب نرحب بضيفنا اللي جاء من صفاقس ونشكروه على تلبية الدعوة، الباحث كذلك سي محمد العشي من عشاش. أهلا وسهلا سي محمد.
3: وبيك يا عشك يا رحمة الدين.
1: والتحية الثالثة مشكون مع صديقي وحبيبي حبيب المناري الشيخ السليمية. حبيب المناري، شكون ما يعرفش حبيب المناري؟ سير حبيب مرحبا.
4: وبيكم يا سيدي، يشرفني ويسعدني الحضور بإذاعة المنستير في برنامج حصة الشعر
1: والغناية، اللي هي مشكون في التشويق
4: بحول الله. يقول الغناية يقول سي بشير بكار.
1: عايشك
4: ربي يحفظك ويرعاك سي بشير.
1: نحب نرحب بالضيوف تاع أخ الحبيب، وضيوفنا هم في الحقيقة وضيوف إذاعة المنستير، سي عبد الجبار الشوش مرحبا
5: بيك ربي.
1: كذلك سي الهادي الطيف مرحبا به. خلينا ندخل توا في برنامجنا سي، نبداو في البداية مع حسين بالحاج يوسف. سي حسين، تعطينا فكرة على الحج والتشويق، كيفاش كانت الحجاج يبداو التشويق نتاعهم وكيفاش الطريقة؟ فما ثلاثة طرق سي حسين نحبوا نحكيوا فيهم قبل ما نمشيوا بعدين مع سي الحبيب. فما ثلاثة طرق، الطريقة نتاع نحنا اللي هي نتاع الغناية، وطريقة السليمية، وطريقة أخرى فهمنا تو تغنهن انت بطريقه الخاصه تورهن فهمت. وفما كذلك سي حسين زاد نحبوا نحكيه على الحجاج كي نخرجوا بهم، كيش نخرجوا بهم. تفضل سي حسين.
2: وقبل كل شيء ساعه واحد يحلم باش يمشي للحج، يقول شخص وكان نمشي للحج وكان نصور طرف فلوس ونمشي للحج وكان يدبر جمل يمشي للحج، الا ما يدبرش جمل يوخر عام وعامين.
1: إيه المثل يقول لا صبت جمل لا صبت جمل القبر محمد نوصل. لا صبت جمل لا صبت جمل القبر محمد نوصل.
2: هذه اللي قبل من عند النساء الكبار اللي عشت معاهم انا في
1: هذه الطريقه القديمه سي الحاج.
2: الطريقه القديمه تو مع الشيخ يعني يقول في منام يبتوا يحلموا، في منام يريت الاثنين ان شاء الله يا رب ينزور الحرمين ويغنيوها. قاعدوا جماعة المدنية ممكن خطر فما حاجات تورث وقاعدوا غنيوهم، وهذه عندي فوق العشرين ولا ثلاثين سنة ما سمعتهاش.
1: أيوة.
2: وعندها لحن ويقولوها بكلها، مش لازم نقراها الكل، نسمعكم شوي منها اللحن.

نامي وطويلة ريت السادات وريت محمد زين الصفات إن شاء الله يا رب نزوره بثبات ونزور محمد قرة عيني. جات الإشارة وإن شاء الله نركب في الطيارة وقد ما نخدم راهو مش خسارة ومشيت بيهم القرة العين إن شاء الله نلبي وإن شاء الله نخدم نحصل ونخبي إن شاء الله يا ربي نزور العربي ونزور محمد جد الحسنين نمشي ونجي ونزور محمد بن عم وعلي إن شاء الله يا ربي نزور القرشي ونزور محمد جد الحسنين نزوره بثبات ونزور محمد وجبل عرفات إن شاء الله يا

0: نامي.
1: إن شاء الله سي الحاج تونا نرجعوا لك نعملوا عودة أخرى سي الحاج، خلينا نزيدوا نتواصلوا ونعمل مع بعضنا في اللقاء هذا نتاع الليلة. خلينا نسمعوا سي حبيب المناري شنو هي الطريقة اللي كنتوا تعملها مع الحجاج، كيش تشوقوا؟
2: بالنسبة للشواقة هو نقولوا احنا الله لا يحرم مؤمن وما يطعم كل مؤمن لهاك المكان. بالنسبة للشواقة احنا قبل كانت شكون يحصل معنا هاك الفلوس اللي باش يقصد بيت الله، معناها امور صعيبه برشا معناها فك الوقت هكا، واللي باش يمشي الحاجه معناها حاجه كبيره بلاد كامله تسمع فلان قصد ربي. عاد بالمناسبه هذه يوقع عمليه الشواقه، نقولوا احنا الشواقه منين تبدا؟ سي حسين يعرف ما ما ما ما ما ما معناها نخرج يخرج توقع كستاذينه يا فلان، خاطر قبل لك الناس كبار في الخمسينات في خمسين وستين عمرهم الله يرحمهم كثرهم توفاو والحي الله ربي يطول في عميره. أي يا فلان الليلة راهو جاني فلان فلاني باش نمشيو نعملوا له شواقة، هاكا نبداو نخرجوا من جامع الفلاني، سواء الجامع الكبير ولا جامع بورقيبة ولا جامع معناها متواجد في مدينة المنستير اللي هو قريب للدار اللي باش نمشيو له، والأكثرية كان في جامع بورقيبة الأكثرية هنا. بعد صلاة العشاء يخرج الحاج ويخرج رفاقه معناها وعايل وعايته تلقاه معناها أصحابه كذا معناها استنوا فيه ولا حاجة كم هيك كذا، نخرج من فم الباب بالصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. هذا معناها نخرج بيه نصر بيه احنا نقوله ساحة متاع الاستقلال سابقا، هيك ساحة مازالت ساحة الاستقلال وسط البلاد. يقف غديكا الحاج وتلقاه تكثرك الحركة غديكا كل مشي وكل جي وكل في القهوة، واسمع يا فلان وحاسينه تتلم وتولي حظبة كبيرة وشوفك وكالنور تلقاه عند سبحان هو ربي سبحانه ما نشكت لكم الله يطعم كل مؤمن، لكن نورك اللي عليه تلقاه الحاج واحد وراه، هو الأكثرية تلقى الحاج والحاجة مرفوق بالزوجة، أما الأكثرية تلقى اللي بتخرجوا به هو الحاج نوصلوا به للدار بإصلاة وسلام وكالصناجق ساعات وكل تحط بتاع الضوء
0: البريميس
2: يعطيك الصحة على اليمين وعلى اليسار، وصناجق لا ثم لا بنادر ولا درابك ولا طار ولا درابك ولا حتى شيء، معناها حتى وين نوصلوا به للدار. نعم. في الدار هاك عاد غادي كتم القعدة
1: يعطيك الصحة سي الحبيب. خلينا نمشيو من السليمية نمشيو لسي محمد العشي. سي محمد العشي باش تحكي لنا على التشويق بطريقة الإدبة.
3: اي بطريقة الإدبة التشويق احنا الحاج قبل ما يمشي بثلاث ايام اربع ايام يحضروا الإدبة ويغنوا ويصلوا عن النبي، ومعناها ويجيبوا القسيم ويجيبوا الملزومة فهمتني، ويغنوا صلاة النبي والركب قبل ما هو الركب يمشوا على البل ويمشوا على همني هاي صحيت إلى الركب، وكما كان يغني شبيل يقول الحجاج تونس قصدوا مشوا قصدوا المكة على طريق الجو.
1: إن شاء الله سي محمد تونا نرجعوا لك في الغناء. سي محمد خلينا نرجعوا لسي حسين بالحاج يوسف. سي حسين احنا في عاداتنا الحجاج يقولوا مثلا المنطقة فيها سبع حجاج، والحجاج كوما نقولوا سبعة ديار كل امرأة ورجلها كما قال سي الحبيب. شنو نعملوا احنا سي الحاج؟ احنا كل دار نمشي ونعملوا لها شواقة باللدبة بالنسبة لي نحنا
2: بدون مقابل سي بشي.
1: بدون مقابل
2: بارك الله فيك.
1: كانت بدون مقابل لما تولت
2: بالمقابل سي بشي.
1: نعم كنا سي احنا شكنا نعملوا كنا نشوقوا اليوم الليلة بشوقوا لسي حسين الحجاج نتاع المنطقة الكل يجيوا لدار سي حسين، غدوة نشوقوا لسي محمد الحجاج الكل نتاع المنطقة يجيوا لدار سي محمد، ويوقع التعارف بيناتهم وقت تحابب وتوقع سلامات بيناتهم وفما جو. سي حسين ممكن عندك فكرة على
0: باش كيف يمشيوا في الطريق يبدأوا كي الأخوة معناها منهم يعسوا على بعضهم منهم يتعاونوا منهم اتحاد من حاجة ممتازة ياسر
1: حاجة ممتازة
0: مش خاصه كان يرجعوا لها تو حاجة كما هذه.
1: والله احنا سي حسين احنا نحبوا العادات هذية ترجعنا خاطر جدودنا وباتنا كانوا يخرجوا بالطرق هذية
2: كانوا على قبل
1: نعم.
2: كانوا
1: على قعود وعنا تو نحكيوا فيه الموضوع الضاي فما الحج على كانت على الساقين وعلى القعود بعد جات الحج على الكرهب وبعد جات الحج على البابر وبعد جات الحج تضاي نسمعوه مع سي محمد بعد تالي بعد جاء الحج على الطياره على الطياره يواسي حسين
0: هو الحج اول واحد في شمال افريقيا اللي كتب على الحج ولا غنى ابي مدين شعيب الانصاري كيف نقولوا ابي مدين شعيب الانصاري المدني هو اللي ادخل الطرق الصوفيه لشمال افريقيا هذا الاصل من الانصار من المدينه المنوره عاش في شبيليا وكان مثقف ولبس عليه واخواته لبس عليهم لكن اخواته حقرين وحاضرين هو يرعى لهم بالزبايل نتاعهم
1: بالاغنام نتاعهم
0: يسمع بيبي يعزي النور في المغرب راجل معنا متقرب شوية للأيمة ومتقرب شوية للمعروف معنا يحكي لهم ديما في المداخلات متاعه على الرسول صلى الله عليه وسلم قال واحد مشي للمغرب حفظ القرآن معنا كمله ويسمع بسيدي عبد القادر يحج كل عام المكة ويزور الرسول وسيدي عبد القادر يمشي على السقيه كل عام من بغداد للمدينة
2: بغداد
0: ويزم الناس يعرفوا أنه سيد عبد القادر ما هوش من بغداد هو
2: عبد القادر الجيلاني
0: هو جيلاني من منطقة جيلان إقليم طبرستان في إيران حصله حديث طويل ياسر حب يمشي سي أبي مدن للحج تقشف شوية لما شوية بسيسة لما شوية لكن ما تبصلوش ما دبرش جمل كتب الشعر والشعر متاعه لتون غنيوا فيه في الملوف برشا ناس كتب برشا حوايج
1: تعطينا منه بعض الأبيات
0: نقولك يا ناس جرت لي غرايب نحكي لكم تعذروني برشا ناس حسابوه ملوف رحلوا عليه الحبايب والله العظيم
1: وحشوني هو الركب رحل
0: لا أصحابه رحلوا هو ما نجمش يمشي
1: نعم ركب الحجاج
0: خلوا في قلبي لهايب والدمع وجرح جفوني خلوني هايم وفاني صابر على ما نطيق حتى جميع من يراني يقول مساكن عشيق أدري من ليس تدري والحب شيء عظيم أنا حبيبي في صدري في وسط قلبي مقيم مولاي لا تفضح أمري
2: مولاي
0: محي العظام الرميم وأحياني بعد انفناني حسين العام اللي بعده سمحني
1: تفضل.
0: دبر شوية واحد ومشي للحج ودبر جمل وتلاقى مع سيد عبد القادر
1: نعم.
0: صارت مناقشات حول برشا الأمور الصوفية خاصة
2: كل واحد يفتي
0: اللي خلق الطرق الصوفية هو سيد عبد القادر وتفرط عليه الكل يتلقوا وهي عجبوا الحديث معناها وقع معناها نقاش جيد لبس نحل العباية نتاعو جبته احنا نقولوا في تونس ولبسها الأبي مدن وقالوا أنت يا أبي مدن تنوبني في الغرب وجي قعدت في تونس وقتها معاشر وقت اللي جاي لتونس
1: ما معنى الكلمة دي سي الحاج
0: قالوا أنت تنوبني معنى تنوب الطرق الصوفية
1: نعم
0: أنت باش تمثل الطرق الصوفية في الغرب اش معنى الغرب معناها مصر والجزائر خاصة
2: شمال احنا خليفة
1: نعم
0: واحنا معناها خدينا اللي قعد مدة في تونس وقت سيدي بالحسن شادي شيء بعد زاد خاطر برشا ناس ما عرفوا سيدي بالحسن سيدي بالحسن تمرن على سيدي عبد السلام
2: فيتوري.
0: مش عبد السلام
2: الفيتوري
0: تاع الفيتوري تاع ليبيا
2: لا هي.
0: سيدي عبد السلام بن مشيش هذا تلميذ ابي مدن شعيب الانصاري والتلميذ أبي مدن شعيب الأنصاري هو سيدي بالحسن اسمه علي مش سيدي بالحسن ولا أبو الحسن كان بعد 30 سنة بعد ما تزوج ولد الثالث قراه كذا قالوا ولد نابغة قالوا توا يا سيدي ماذا بيا نزور التلامذة متاع سيدي عبد القادر في بغداد باش نحفظ عليهم مشى كيف قعد ست شهور يلقاه نابغه وذكي قالوا له برجع لسيدك قبل ما يموت اللي هو سيد عبد السلام بن مشيش المشيشي أيوة اللقب أيوة تفهم حتى الطريقه المشيشيه في المغرب كيف رجع الغادي قعدت معاه تقريبا 3 ولا 4 سنين هو من الشمال الغربي نتاع المغرب هيك قالوا تو يلزمك تمشي لتونس وباش تسكن في بلاد اسمها شاذله وباش تسيرك مشاكل وكذا وهذه مرة أخرى إن شاء الله نحكي لكم خطر
1: المضغطين
0: وجيل تونس وتسمى الشادلي مش اسمه الشادلي هو رأو البلاد اللي سكن فيها قلوا المستيري من المستير
1: نعم.
0: الشادلي من شادلة إلى غير ذلك معنا.

0: يا سامعين الشعر والغناية.
1: سي الحبيب سيدي، أعطينا كيفاش الطريقة أنتم تشوقوا بها في المستير أو في المدن أو في المعتمديات الولايات بصفة عامة، كيش تشوقوا، كيش الطريقة اللي تشوقوا بها؟
2: الطريقة كما قلت لك معناها نتلموا في الدار نتاع الحاج وفرشونا احنا قبل ما يفرشونا مش كيما تقول لك راسي قبل يفرشوا الجراري
1: نتربوا على قاعده عربي
2: مسلحة قاعده عربي يعطيك الصحه نقعدوا نقعدوا على الجراري وطويله مدوره كله كذا وشويه معناها ميك من هكا معناها وحلو كيما نقول واحنا كل بقلاوه كما باش يربحوا كيما ناكد انه راهو بدون مقابل راهو عندما نمشيو نشوقوا بدون مقابل ومن غير لا ميكرو ولا من غير معناها كذا جيت معناها
1: تعتمدوا على الاصوات نتاعكم.
2: الاصوات كانت ممتازه نتاع الرجال الكبار
1: والحمد لله باقي اصوات ممتازه سي الحبيب
2: وصوتك صوت ذهبي حسن اخلاقك سي بشير
1: وصوتك معناها موجود ومرفوع عند المستمعين نتاعنا صلى الله عليه به. سي الحبيب هات نسمعوا انت والمجموعه بعض من انواع التشويق السليميه
2: اللي هو في مدينه المنستير
1: وما جوارها
2: بالضبط.
3: شوف بربي قبل ما يمشي التشويق راهو في المدن المصوره اللي دايره بالسور راهو قريب البعض باش يشوقوا بالطريقه اللي باش تسمعوها تو
1: احنا مش سي الحاج
3: لكن كي نقولوا التشويق في المستير تشويق في المستير في القيروان في سوسة
2: يختلف
1: يختلف في اللهجة يختلف في الوزن لا. في الأوزان
2: حتى في اللحن سي بشير
1: حتى في اللحن الأوزان
3: شوية ماش فماش اختلاف
1: كبير نعطيه برشة أوزان في التشويق
3: خاطر هيك يطول الحديث موسيقيا
2: بالضبط موسيقيا يطول الحديث
1: في الأشواق في التشويق فما برشة أوزان ولكن سي ولهجات زادة ولهجات
2: لهجة والكلمة حتى سي بشير حتى كلمة ساعة تلقى كلمة خارجة على
1: بالله باش نكونوا متفاهمين احنا مع بعضنا توا انه راهو بكل شعر ملحون
2: بالضبط يعطيك الصحة
1: هذه اللي نحبوا نوصلها احنا رانا في برنامج يا سامعين الشعر والغنايه هذا بكل راهو شعر نتاع شعراء رحمهم الله
2: فما البعض ما نعرفوش نتاع شكون
1: نعم تفضل سي
2: دونك نقولوا مازح البيبان ما نعرفوش شكون نعم. غناها نعم. ولا شكون الفها ولا شكون
1: تفضل سي الحبيب
3: حكايه التراث
2: التراث لا يعرف له يمشي في سياق التراث
3: لا ملحن ولا مؤلف
2: شكون سي حسين
1: تفضل سي الحبيب

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: بعد ما استمعنا للشيخ سليمية حبيب المناري في طرق نقول احنا طريقة تاع الغناء السليمية في الشواقة، خلينا نمشي لسي محمد العشي. مرحبا سي محمد
2: بيك.
1: مرة ثانية سي محمد، انت تبارك الله شاعر ومدون وكذلك أديب، نقول أديب يعني مدامك تقول في الشعر أديب. سي محمد أعطينا طريقة نتاع الشواقة نتاع الأدبة.
2: الشواقة نتاع الأدبة، قبل ما يمشوا الحجاج ينصبوا بيت الشعر ويسهروا ويجوا الأدبة ويغنوا الأدبة، يشعروا على صلاة النبي وعلى الركب، وعلى قبل كان على الركب.
1: سي محمد يجيبوا أديب أو اثنين،
2: يجيبوا زوز أدبة، يجيبوا حتى ثلاث،
1: كي العرس.
2: أي كي العرس.
1: أيوة.
2: ويتغني الأدبة كل حد وطريقة وفي صلاة النبي.
1: أيوة
2: فهمتني.
3: هذا بربي سامحني، هذا مش في ميدين صفاقس الروكي،
2: في ريف صفاقس والقروان و... لا لا لا، مش في المدينة، في المدينة سلامية.
1: احنا سي حسين احنا قاعدين ناخذوا في الجانب بتاع المدينة وجانب الريف وجانب
2: احنا في الريف لدبة، في لول لدبة، في لول لدبة غنوا على الركب. يقول ولد جديدي
1: اعطينا ترى
2: الركب اذا شال فوق ظهور جمال قاصد مكة وكعب طلع فيها مدي كسوة للنبي هديها.
1: ايوه
2: كما يقول الشاعر عبادة سعيدي معروف عبادة، يقول اصحاب السعد الفات للحجة هيات ورنوا طبول الساح للمشهورة في الأقطار خبارهم منشورة. عبد الله بن زكري يقول والله لا ركب طبلة ضرب شرق عقب قاسق داشور سيد العرب، والله لا ركب طبلة نقر جاع انظهر قاسق دا البدر سمح البشر، كل حاج بالحب دمعة مطر ماله صبر عقله لشور النبي كيف شب، والله لا ركب طبلة رزم شرق عزم قاسد شفيع لما العرب والعجم، يزور مكة يزيد الحرم ثم اختم بحسن الشهادات لسنا شرب. يغني على الركب ثم يقول الكعبة الشريفة فاز من جورها، فاز من جورها يا سعد منه بالحقيقة نظرها، فاز طريقة يا سعد منه شافها بحقيقة، من بير زمزم زاد غذا ريقة نطلب على الله يخف لي مختارها، يخف خطايا عقلي قد المختار ما هو معايا، العين تبكي ودموعها فايا ليس بقتلي يسعى في شرها، هي السرة بناها الخليل وتمها بالمرة، شاف المنامة العجيبة الغرة أذبح ولدك والضحية شرها، المنامة شبحها ضحي بولدك كبتك أذبحها، ثلاثة ليالي منام تصححها كي لولا كي التالية كي أخرها. قال الأمة نضحي بولدك أمر ربي نتمه، هو عالم لكوان واللي ثم يعلم بذي خاف يوظاهرها، قبل القبلة سمى وكبر ربنا هو قبلة، سكين فيدة ماضية ما تبلى جاي يذبحها هي انقلب بشفرها.
1: الله.

0: أبا.
1: يقول ربنا محنا أعطاه كبش عظيم جي من الجنة، إذا أذبح هذا فدال ولدك عنا بالهوش ضحي ببلها وبقرها، قعدت سنة يا سعد منه دارها وتهنى، يوم القيامة تظل فيه تستنى، يزوز على السيرات فوق ظهرها شاهي حجة شاهي حجة، نمحي ذنوبي من أوزاري ننجى، من بعد نعزم للنبي ما نرجى، نوصل قدلي أمت محررها،
2: نوصل قدلي أمت محررها. خلينا نوقف هنا سي محمد. سي حسين أعطينا الطريقة القديمة وبعدها نرجع للسليمية مع سي الحبيب وبعدها نرجع مع سي محمد.
3: في التشويق في الدار وقت اللي نخلته الدار كما كان يحكي سي الحبيب، أول أبيات يبدأوا بهم هم هذو، القلب شوق

0: ثيران الرزق يفنى ولا مال يدوم. طالب زيارة للنبي العدنان منشاهد هاك الكوكب المعلوم، وحين نوصل نسلم على الاخوان، وكيف نوصل نطوف بالقدوم، نبدا حارم الراس والكتف عريان، نشرب من زمزم ونزيد نعوم. تبدا ذنوب هابطه من الابدان، مثيل ورق وهب عليها حسوم، بجاه سورة النور بالرحمن، الله لا يجعل منا شاقي ولا محروم.
1: الله لا يجعل منا شاقي ولا محروم. شوف سي الحاج، استمعوا الزملاء في نشرة الأخبار الموجزة ثم نعود البرنامج.

0: انفيذر بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7
1: تمام 11 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تراوح عدد مخالفات الاعتداء على ملك الأشخاص والملك العام بسوسة بين 700 و900 مخالفة، وهو عدد كبير فاق نسق تنفيذ قرارات بلدية سوسة رغم مضاعفة جهودها، حسب ما أكده للأخبار كاتب عام بلدية سوسة مراد بن سالم. خلال تظاهرة تحسيسية حول قيم المواطنة العالمية انتظمت اليوم بولاية المهدية، أفادت لمية العماري مديرة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية أنه في إطار برنامج وزارة التربية المتعلق بتكريس قيم المواطنة العالمية من تسامح ونبذ العنف، انخرطت إلى حد الآن 17 مؤسسة في هذا البرنامج من خلال نوادي التربية على المواطنة، على أن يتم تعميم ذلك في مختلف مدارس الجمهورية. استمعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب خلال جلسة بمقر المجلس إلى وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مقترح قانون إصدار مجلة الصرف، وذلك لتدارس رؤية القطاع الخاص حول الإصلاحات الجوهرية المقترحة وتأثيرها على مناخ الاستثمار وتنافسية المؤسسات التونسية. انطلقت الدورة السادسة للمعرض الأفريقي للبناء والتجهيز اليوم في مصراتة بليبيا لتتواصل إلى يوم الخامس من ماي الجاري، وهو منتدى أو ملتقى يعد منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات في قطاع البناء والإعمار، وذلك بالتعاون بين غرفة التجارة والصناعة لصفاقس مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة في ليبيا، وتجمع تظاهر فاعلين دوليين بتركيز حضور تونسي قوي بخمس 25 مؤسسة تونسية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات على أهداف بجنوب لبنان زعمت أنها تابعة لحزب الله اللبناني، وأعلنت أنها دمرت نحو 70 مبنى استخدمها حزب الله لأغراض تقول أنها عسكرية، ونحو 50 بنية تحتية تابعة للحزب في مناطق عدة من جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم كاتب الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ثم بفرع سوسة، المناضل في الحقل الثقافي والكشفي والجمعياتي والسياسي صلب الحزب الدستوري بشعبة حمام سوسة وجميعة الساحل الشمالي زمن حكم بورقيبة وبن علي، القائد عبد الحميد حمودة. دوافع اهتمامه بتاريخ وذاكرة المدينة، ملامح الكفاح الوطني بمدينة حمام سوسة والنشاط الثقافي والجمعياتي بها زمن الفترة الاستعمارية ومنذ مطلع الاستقلال. إصداراته: علاقة سكان حمام سوسة بالرئيس بن علي قبل وبعد تحول 7 نوفمبر 1987، نظرته لمستقبل البلاد، علاقته بمسقط رأسه، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف، سليم الحيزم ونزار بويدا.
3: يا سامعين الشعر والغناية،
4: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي يفهموه العلماء ودمادم اللي قرو، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي شيخات ندبة من قبل ناحكو.
5: يا سامعين الشعر والغناء.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري, وبشير بكار.
4: بعد ما سمعنا الأخبار نرجعوا لحصتنا ونتواصلوا مع سي حسين وسي محمد وسي الحبيب. الحج هو فرحة, هيك ولا
5: صحيح؟
4: هي فرحة بمناسبة منها مش يمشيوا للكعبة ومش يزوروا منها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم,
5: أمنية كل مسلم,
4: هي فرحة. سي الحبيب الفرحة خلينا نعملها بالبندير,
5: ناخذ خاطرك سي بشير,
4: خلينا المستمع يتروق معانا ويسمع. هي الفرحة كانت, هي الفرحة فيها غنى.
5: صحيح,
4: فيها غنى, وكل غنى ذيك هي تزيد تشوق لك الحاج. سي الحبيب سمعنا نوع من التشويق بالبندير.
5: سي بشير مشكور. في صلب معناها السهرة,
4: نعم,
5: وسط السهرة,
4: نعم,
5: كما كنت تحكي انت يوقع معناها الانشاد الشورك نداني النبي ومشاله, اما كما قلت لك لا بندير لا ميكروات لا حتى شيء.
4: نعم,
5: واحنا تبش نسمعكم.
4: اتفضل
6: يا ايها

0: سامعين الشعر والغناية.
1: نرجع مع أستاذنا حسين بالحاج يوسف. سي حسين، أعطينا الحجاج قبل هما قبل ما يخرجوا وقبل ما يمشيوا، شنو التحذيرات اللي يبدأوا يحضروا فيها، وكيفاش، ومن متين يبدأوا يحضروا، وكيفاش يسمعوا برواحهم، وكيفاش يتلقاوا، وكيفاش. أعطينا صورة باش السادة المستمعين يعيشوا معنا في ال.
2: وفي الحقيقة في كامل الدول العربية والإسلامية تقريب نفس الواحد، خاطرني عشت مدة في الجزائر.
1: بس الحاج خلينا في تونس.
2: نعرف. وهم يحضروا تحذيراتهم كيف كيف. علاش
1: فضل.
2: علاش جبت الكلمة هذه؟ الحجاج متاع المغرب ومتاع الجزائر ومتاع تونس يتلقاو في جبل شمامة.
1: هذا يتسمى فريق قومي راسي الحاج. عطينا تونس.
2: يجيب لنا تونس، لكن قبل ما الواحد خاصة كانوا يركزوا على البسيسة.
1: نعم.
2: الحاجة اللي ما تفسدش واللي الدو واللي اش باش يهز معاهم معناها من مؤونة مش سهل. ويحضر اللباس نتاعه ولا باش يعمر بيه ولا باش يمشي بيه. وكانوا علاش يتلقاو في قابس مجموعة نتاع المغرب ونتاع الجزائر، يخافوا من ثنية كانت معناها ثنية مخطرة. تصور باش يشقوا
3: صحاري
2: الاف الكيلومترات وصحاري.
1: هاي من ناحيه الحجه على البعير وعلى الجمال وعلى
3: القعود.
2: ومن بعد ولا في البابور، بعد ولات في الطياره، وبرشا ادب كتبوا عليهم. وقت اللي يرجعوا الحجاج نحكي لك في المستير قبل كانوا يغنيوا فما غنيه وتنسات هذه ما عادش يغنيوها بالكل. وفي القربان موجوده لكن يبدلوا شويه الكلام في القربان، يقول اهلا وسهلا يا ولدي يا عزاز عليا، ان شاء الله مركب الحجاج يحل بالمسير هني. هذا بعد ما تكون المطار في المسير، ايش يقولوا قديمه الاغنيه هذه.

0: اش يعملوا هوني؟ يسميوا بعض حاجات على المبشر البشير يسميه اللي بش بشر ما يقول له مرة والحاجة في باب الغرب بش يبدأ يحضروا معناها يحضروا اللي بش بش تعطيه هدية مثلا بش خبرها تعطيه البخنوق المقياس السرة متاع الفلوس الخلة الخراس بش تسمي برش حوايج تقول هي قاعدة مطمئنة معناها تغزل ولا تعمل في حاجة وجه بشير يقول له راهو الحاجة وقريب يصل باب الغربي يبدأوا الناس من السبخة ومن قبل ما تدخل مسير والناس تستنى يعرفوهم
1: نعم
0: قول

0: تو برشا صغار كنت تسألهم تقول لهم شنو الريحانة ما يعرفهاش.
1: وضح لنا سي.
0: الريحانة كانت موجودة في المسير، الريحانة تلبس كيف الشركة معروف.
1: نعم.
0: البخنوق كان موجود زاد في المسير. إيه البخنوق. نعم. أو باش يسميوه الحاجات منهم يسميوه حاجات التراث في الأغاني. قاعدة مطمئنة نغزل على المقاس والبشير اللي جانا نحيط له المقياس. هدية معناها ليه بشرها.
1: نعم.
0: قاعدة مطمئنة نغزل على الغرة. الغرة في السقيفة يعملوا حفرة تسمى الغرة، هون حتى الغرة كالبيضة بتاع اللي في بين الفرس.
1: الدينار نقولوا احنا.
0: تسمى غرة. يسموا الغرة بتاع الفرس. ننسج على الغرة والبشير اللي جاني نحيت له السرة. أو فما حاجة أخر تقول نغزل هلاه هلاه والبشير اللي جاني نحيت له الخلاء. الخلال.
1: نعم.
0: يقولوا
1: نعم.
0: في المسير يقولك قبل ما يبسوش تخليلة.
1: نعم.
0: لكن عندنا تخليلة أخرى من نوع آخر وحرم السباغ. يتلبس بالخلال. حرم السباغ معروف.

0: والحجر وأحلى بس
1: إن شاء الله الحجاج يمشي
0: قاعدة مطمئنة واللي مفيه الأحباب يا بشير اللي جاني لمحمص في الحلاب
1: المحمص في الحلاب شنو معنى المحمص في الحلاب؟
0: هو المحمص
1: أعطيني تفسير
0: يحضروه مقبل باش ما يقعدوش يضيعوا الوقت وقت اللي يقولوا راهو الحاج جاي في باب الغربي الناس تمشي بالحاج سيد المازي
1: أيوة
0: هاك المشي هذاك بالكل أيوة ويروح يلقاو الفطور طيب خاطر باش نعمل كسكسي هو دوبا جا تحب له ثلاث سوايع باش يطيب اربع سوايع
1: يعطيك الصحة سي حسين
0: هذاك معناه يكون حاضر
1: محمد سي حسين وسي الحبيب خلينا نمروا سي محمد العشي شرف. يعطينا طريقة الإدبة كذلك في الغنى وفي الشعر في المسدس في الموقف في الملزومة كل حد وطرقته كل حد وغنته هكا ولا سي الحبيب مالا شنو تفضل سي محمد
2: الأديب كي يقوم في التشويق يصلي على النبي
3: اللهم صل وسلم
2: يجيب القسيم يقول صلوا على سيد النبي حضرة الهاشمي المختار سمح البشرة سيدة سيادي اللهم صلي على رسول الهادي على قد ما لعلع بصوت الحادي على قد ما يشبح بنادم نظرة صلاة النبي تجليه مو منكادي وتفكني من صهد نار الحمراء سيد لما نور أظهر من قبل كان الظلمة نشق القمر نصفين زازي الكمة ونطاع للمختار سيد الزهرة أرضوا على السيد علي بن عمة اللي هلك جيش العناد وكسرة النبي العدناني على قد ما تشبح ذوب عياني على قد ما ينطق كلام لساني على قد ما ينبت عشب في الصحراء صلاة النبي تجلي جميع أحزاني تنفي الهموم الجالية والكشرة عليه وسلم عليه الصلاة على قد ما نتكلم على قد برق اللي العج وتبسم تبلج العج في الجو عام البهرة على قد رعد اللي حرج والترجم سيلاد فقع الأرض خلف مطرة الرسول نبينا على قد ما تشبح بنادم عينا على قد سكان العرب ومدينة عداد الشجر وما يطلع ثمرة اللي ينهار الهول يشفع فينا ونخلدوا دار النعيم الخضرة سيد رقية اللهم صلي على رسول نبي على قد برق اللاح في الفجرية على قد ما جاء في الكتاب وسطرة اللي ينهار الهول يشفع فيها فصل الغضب يا ناس وقت الغسرة النبي المبشر عليه الصلاة على قد ركب اليصفر على قد من زار الحرم والمنبر على قد من لبا وحاز الفخرة جاب الرسول وبالفرايد خبر عز إله العرش على قدرة عالي عليه الصلاة على قد من يصغالي على قد برق اللاح باتي شالي على قد من شادد كتابه ويقرأ حمد ولد موسى فاض بحر مالي معروف في لوطان شايد خبرة
1: معروف في لوطان شايد خبرة يعطيك الصحة سي محمد سي محمد انت حضرت في الشواق
2: حضرت
1: شكون اللي حضرت عليهم يشوق ولد بقى
2: حضرت على جديرة حضرت على
1: محمد خضر جديرة رحمه
2: محمد
1: الله
2: محمد خضر جديرة رحمه الله المصفى البحري
1: مصفى البحري رحمه الله
2: هذوما خلطت عليهم الزواري من العشاء زادة خلطت عليه وشوقوا للدبة الله يرحمهم ويغنوا الملازيم يقول لديب قلبي شاق قديم محمد نيشاهي نراه مولى النور خفيقي يهمد شعشة بان ضياه يا محلى ذكرى في لساني وحشة في المكنون كواني به نمدع على طول زماني ديما ما ننساه سمح اسمه سابق يا اخواني قلبي ثار معاه ني قلبي مشوق ومرايف نتلاجى من فعلي خايف زاد علي الحمل مرادف غطاني بكساه ني مثل المفتوم مرايف زاد كثر بكاه يغرد محتار ومن باتش نرقد من حبك يا رفيع المسجد يا رسول الله ساق الركب علي تعمد ني ما لقيتش باه انطولة سهل لي خطايا يا مولى حل البيبان المقفولة ورزق قلبي مناه يا مولى البيت المحلولة ومقامة مبهاه يا مولى المقام المعظم نعليك نصلي ونسلم تروينا بميت زمزم ونطوف وعرفاه نحج حجة ثميكة نختم في الحرمين محذاه ني قلبي مشوق بغليلة ناوي محمد مشيلة نتمنى تكتوك كحيلة على أول ما مشاه يرفع ثقلاته ورحيلة سريع خطوة نلقاه سريع خطوة مهري في غية عليه نوص الخير البارية مربي في عزاي العوفية مثل الريم حلاه ومكركد وبراكي فيه والمنحر مبهاه يا محسن زينة ووصافة ومتينة ذرعته وخفافة يتعدى يهفي بذرافة ليتعب مولاه لا لاطة مطرق فكتافة ولا من يتعداه لا من يتعداه يطولة ومديد الخطوة معزولة صدرك مرخامة مسقولة في عنبر معلاه وذنيه جناوي مسلولة يطوي الأرض وراه يوصل مكة والمدينة لزيارة لمجد نبينا يا سيدي، طولت علينا في حبه ورضاه، لدهم جاب قوال حسينة يرحم من رباه.
1: لدهم جابوا كلام حسينة يرحم من رباه. سي محمد لدهم شعر،
2: شعر
1: منين؟
2: شعر من العشيش.
1: أيوة
2: العشيش، معتمديه منزل شكل ولاية صفاقس، متوفي عام 61.
1: عام 61
2: مولود عام 1900، خلى تراث معناها بالأخص في غناء.
1: سي محمد نحب نحكي معاك في موضوع الشواقة في شعراء الجيل الأول، هما ملاك وبن موسى، قاسم الور الشفاني، المنصور العلاقي، أظومة وقت الله قالوا الشعر وكتبوه، طلعوا الشعر في ركب الأركاب، مش نحكي على الأركاب، طلعوه على الطيارة أو طلعوه على الـ على الـ على الـ على الجمال والقعدان أو طلعوه على البابور.
2: طلعوه على الجمال، ثم الجيل الثاني
1: نعم
2: طلع على البابور،
1: نعم
2: الناس تحج على البابور،
1: نعم
2: ثم الناس تحج على الطيارة. طورت في الجيل الثالث والرابع الناس تحج على الطيارة.
1: تفضل سي حاج تفضل.
0: الساحل ودبا نتاع الساحل عملوا من الاول كنا غنيوا على الركب انا بجمال وغيره، وبعد عملوا نتاع البابور موجوده نتاع الشيخ الورداني الله يرحمه،
1: محمد الورداني، محمد اللي عنده الروح لبات والعين تنحب.

0: شاء الله.
1: شوف سي محلها إن إن كل شعر اكتب على جيله. منها مش هو في ال هو منها في عهد البعير والقعدان والجمال ما كتبش على البطو وما يعرفش الطيارة. خلى تراث كبير في الطريقة ذيك. كذلك منها لحقوا على البابور، كذلك لحقوا على الطيارة. نوصل معك سي محمد.
2: ها عندنا احنا تو من الجيل الأول، من الجيل الأول عندنا شاعر قديم كيما نعم. ملاك
1: أحمد ملاك رحمه الله،
2: من جيل ملاك، يقول يا قاصد الحج، يا قاصد الحج
1: نلت الكرامة،
2: نلت الكرامة طريق السلامة، سلم على الهاشمي في مقامة
1: يا قاصد.

0: سلامة.
1: بلا ملاحظة لو سمحتم، بالنسبة هي قصة الحجة راهي موجودة في سفينة متاع سيدي عبد السلام الأسمر الفيتوري. هيك ولا سعسين؟
2: هي
1: موجودة في سفينة مقاومة موجودة هذه.
0: ديما
1: قصة الحج نلت اللجام طريق السلام سلم على الهاش.
3: نلت الكرامة.
1: نلت الكرامة.
0: هو سلاح حبيب.
1: سلم على الهاش.
0: هو سلاح حبيب من عشرة والشعراء. هو الكلام ماهوش مربوط على شعر برك.
1: بالضبط.
0: هو فما طريقة، طريقة تاع الموضوع كيفاش ياخذوا. كيفاش يشوق
3: هذايا الشاعر هذايا مولود عام 1818
0: شعر ذاي مولود عام رحمه الله
3: يقول يا قاصد الحج نلت الدبارة طريق الزيارة سلم على الهاشمي في ديارة إذا بلغت يا حاج نعطي البشارة موشي خسارة يستاهل البدر مال التهامة
0: يا قاصد.

0: يا قاصد الحج نلت النجابة طريق الترابة سلم على الهاشمي مع أصحابه الحب زاد قوي شغابة قوى شغابة دموعي سكابة والليل حرم عليا منامة
1: والليل حرم عليا منامة يا قاصد الحج نلت الرفوة طريق الرجوة سلم على

0: يا قاصد الحج نلت النفالة طريق الرجالة سلم على الهاشمي بالكمالة يا رب مونا تسهل موناي تسهل عليا مونا تسهل عليا النالة نهني الموالة نوصل نبينا نظيف العمامة
1: نوصل نبينا خفيف العمامة. عندك إضافة سي الحاج؟
2: هي يا قصد الحاج نلت نجامة
1: نعم
2: برشة تو شعراء يسمعوا ياخذوا اللحن تقريبا الطريقة اللي بيعملوا بها ويزيد يغير شوية في القافية واللي كذا
1: القافية والمعنى
2: تو هدمة برشة يا قصد الحاج نلت نجامة القسامة سلم على الهاشمي في مقامة نلت الرفوع وغيره وغيره يا قصد الحج نلت الدبارة طريق الزيارة سلم على الهاشمي في ديارة يا حاج إذا نلت البشارة وله خسارة تستاهل كفاك قال الهمم يا قصد الحج نلت الصوابة طريق الإجابة سلم على الهاشمي وأصحابه الحب كثر لي شعابة دموعي سكابة الليل حرم علي منامة
1: لا سي سي الحاج لو تسمح احنا سمعناها لكم بطريقة الأدبة ترى سي الحبيبة ذي كشتا
2: كيف كيف
3: نفس الشيء اللحن نفس الشيء حتى الكلمات نفس الشيء أما موجودة في السينما في السفينة متاع سيدي عبد السلام الفيتوري موجودة
2: موجودة وعندي أمانة يا حجاز زادة
4: وهي الأديب هذا
3: ما نعرفش هي في السفينة موجودة
1: احنا ما عندناش ما نختلفوش في الموضوع هذا خطر احنا سي حبيب قصايد الشعراء ناخذ فيهم من المكتبة الوطنية وذي دونت لهم وزارة الشؤون الثقافية وسي محمد هو باحث ومدون وطني فهمت وذي قصايد مدها من الأرشيف من تاع المكتبة الوطنية واحنا ما نتخلفوش في ذي الشكون أو الشكون فهمت بالعكس هو ساعات مناه يقول هو الآخر يقول صفره مشو والآخر يقول صفره وكذا مناه يجيب كل مخرج ومشى ومشى
2: فما برشا متحات على الحج تو عندي أمانة يا حجاز يغنوا
1: من طلعتها النسير حاجة

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: نرجع مع سي محمد العشي. سي محمد، نواصلوا في قراءات الركاب والتشويق بالنسبة للحجاج وبالنسبة لغناء الأدبة.
2: يا قاصد الحج نلت الودود طريق السعود، سلم على الهاشمي في الوجود، يا رب كمل للي ناوي القصود، عند الورود يطلب على الرب يزين أيامه. يا قاصد الحج نلت الهدية طريق السعية، سلم على الهاشمي بورقية، اسمي أحسن صغت كم من ثنية، بحوري ملية الحاج يقرأ عليكم سلامة.
1: الحاج يقرأ عليكم سلامة.
2: يا محمد قلبي شوق شاهيلي كنزور، وحشك في المكنون متوق عامل لي سامور.
3: يا محمد قلبي شوق شاهيلي كنزور، وحشك في المكنون متوق عامل لي سامور. او يا محمد قلبي شوق،
4: يا محمد قلبي شوق،
3: يا محمد بيك نهاتي،
4: يا محمد بيك نهاتي،
2: بتشاقي وحرم مقاتي،
3: بتشاقي وحرم مقاتي،
2: شاهي ترفع لي درجاتي، يكون حالي مستور. أيوه. وثبت لي صلاتي وزكاتي، تمم لي الامور.
3: او يا محمد قلبي شوق،
2: يا محمد بيك فنوني،
3: يا محمد بيك فنوني،
2: بتهايد كبرات محوني،
3: بتهايد كبرات محوني،
2: جراحي في جاشي ذاموني، ودموعي بضرور، وفي مقامك تتحل عيوني بروايح وعطور.
3: يا محمد قلبي شوق،
2: بروايح وعطور ذكية،
3: بروايح وعطور ذكية،
2: زر لمجد خير البارية،
3: زر لمجد خير البارية،
2: تمم لي فروضي جملية يا زين البودور، واشفع لي يوم الملقية بجاه أصحاب الطور.
3: يا محمد قلبي شوق،
2: يا محمد سمح الصيفة،
3: يا محمد سمح الصيفة،
2: يا مولى الكعبة الشريفة،
3: يا مولى الكعبة الشريفة،
2: سيد لما ما ثمش كيف علينا حنين نغور، يفتن على الاسلام بسيفة هو علينا صور.
3: يا محمد قلبي شوق،
2: يفتن على الاسلام شاكي،
3: يفتن على الاسلام شاكي،
2: هو ساجد للرب وباكي،
3: هو ساجد للرب وباكي،
2: صوب لا جبريل يحاكي يا محمد ثور، مخصص لك نوري وملاكي وباني ليك قصور.
3: يا محمد قلبي شوق،
2: باني ليك قصور عظيمة،
3: باني ليك قصور عظيمة،
2: ومساكن ما ليها قيمة،
3: ومساكن ما ليها قيمة،
2: سبح لك ونهي صاميمة من لفجار بكور، وتنطق لك ونهي صاميمة يا زين القابور.
3: يا محمد قلبي شوق،
2: يا زين الصيفة والبهجة،
3: يا زين الصيفة والبهجة،
2: يا سمح العين مع المهجة،
3: يا سمح العين مع المهجة،
2: تعتقني من نار وننجا نبعد عالسامور، وفي زيارة محمد نرجع منك يا غافور.
3: ويا محمد قلبي شوق،
2: يا محمد ليك الهبة،
3: يا محمد ليك الهبة،
2: مقطايا على الرب حبيبة،
3: مقطايا على الرب حبيبة،
2: لما من نيران رعيبة كل واحد مغصور، انهار تحضر الارواح غصيبة اناثي وذكور.
3: يا محمد قلبي شوق،
2: اناثي وذكور اثنين،
3: اناثي وذكور اثنين،
2: صلوا على جد الحسين،
3: صلوا على جد الحسين،
2: يجمعنا مع حور العين فكاك المغصور، بجه طه وصاد وياسين وكتاب الزابور.
3: ويا محمد قلبي شوق،
2: يا محمد تشمع فينا،
3: يا محمد تشفع فينا،
2: ومن حوض الجنات روينا،
3: ومن حوض الجنات روينا،
2: واركب على البوراق وجينا ما تكيدك شبرور، واسمك في الجنة كتبينا في اللوح المذكور.
3: يا محمد قلبي شوق،
2: واسمك في بيبان الجنة،
3: واسمك في بيبان الجنة،
2: لمك مش بحق تستنى،
3: لما في حاجة تستنى،
2: عليك لدهم يرتب في الغنة وارد كل بحور، وبمدح الهادين الثنى يا صاغي المضمور.
1: يا صاغي المضمور، يعطيك الصحة سي محمد. سي حسين، شنو رايك في الطريقه تاع سي محمد
5: والاوزان هذه؟ فما تو الاوزان تاع الشعر الشعبي تبدا من البطيء وتتدرج نحو السرعه بشوي بشوي كما كنا نسمو توا. مش كما برشا مش مرشة طرق معناها
1: معروف. هو سي الحاج رغم ان الديب يغني ما غير بنادر وما غير ايقاع لا هو فما الايقاع موجود الايقاع
5: ولكن باطني
1: هي اي فوالا اما هو بالنسبه للايقاع خاصه في الملزومه او في المسدسه. سي محمد تعطينا المسدسه في انواع المسدس شنو عندك اخر او في طريقه اخرى ما اعطينا موقف اذا كان عندك موقف زيد سمعنا موقف.
2: صلوا على البدر يا من حضب سيد العرب شفي عمته في نهارك رب. صلوا على البدر نور الضياء أتى بالرضا شفي عمته في نهار القضاء. على قد ما في الدهر ما مضى وما يترتب وعلى قد بني التهدم خرب. صلوا على البدر سيد الصحابة أتى بالصوابة شفي عمته في نهار العذاب. على قد برق العجف السحاب شير الهب على قد ما تنسم الريح صب هب. صلوا على قد ما تنسم الريح هب. صلوا على البدر زين الصفات أتى بالثبات شفي عمت يوم المحرقات. على قد مزن البروق أضوات تحت الحجب على قد رعد القمقم رجع العب. صلوا على البدر الطاهر المغيث أتى بالحديث شفي عمت في نهار الهيث. على قد سيل اللي صب في الحريث بعد الجدب وعلى قد ما خش سلجم عقب. صلوا على البدر نور العج أتى بالحجج شفي عمته في نهار الهرج. على قد منزار المدينة وحج سهل ودب على قد منصام سيدي رجب. صلوا على البدر زين الجبين يا سامعين أتى بفروضنا جاملين. علي اللوز أديب شاعر فتين صاغ السبب في معنى القول شي من عجب.
6: الله.

الجلال أهلهم كلل يا سعد بن في حرم نزل الله لا ثلب هيجب حل يزر حل ويا

لو كان لجوانح مثل الطيور نشق البحور نعزم ونعنك ما طير باز. إيه. عزيزة عزيزة وجات في منازل قدد ولالها أضمد يا سعد من في حرمها الجد. كل عام كل عام تلبس كساوي جدد ولالها ضد الكنتيل وحرير عز الطراز. الله. عزيزة عزيزة وجات في منازل ملاح ولها مكساح يا

0: حرام حداز.
1: هذه طرق تاع غناء في الشواق. حضرت الإخوة والأخوات في خاتمة حصتنا الليلة، نحب نقدم شكر كبير للأستاذ حسين بالحاج يوسف، كذلك نحب نقدم تحية كبيرة لأخي وصديقي حبيب المناري وسي عبد الجبار شاوش وسي الهادي الطيف، ونشكرك سي محمد على قبول الدعوة، كذلك أنت سي حسين نشكروك زاد، كذلك سي الحبيب نشكروك، ونقولوا للسادة المستمعين إلى اللقاء. شكون يحب يقدم تحية؟ سي حسين تفضل.
2: نقدم تحية لكل المستمعين.
1: سي محمد تقدم تحية.
3: قدم تحية للجمهور والمستمعين الكل، وإن شاء الله معناها قدمنا معناها ما يثلي الصدر وما من شأنه أن معناها الناس تشوق للحج، وجبنا صلاة النبي وجبنا الركب وجبنا معناها ما يهم الحج،
1: ما يهم الحج بصفة عامة.
3: وتحية للأدباء وتحية لأهل الفن بصفة عامة الكل.
1: سي الحبيب
4: مشكور على كل حال مناسبة باش نلتقي فيها، والمناسبة هذه نقدم التحية لكل الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة المنستير، وإن شاء الله معناها في مستقبل نتلموا سي بشير، خاصة في عندما تكون هذه المناسبات اللي هي قليلة مش معناها يعني معناها موسمية.
1: مرحبا بك سي الحبيب، احنا راهو مادامنا تغنيوا في السلمية في غنية الشعراء احنا مرحبا بكم.
4: كذلك نشكر ابن من أبنائي اللي هو سي عبد الجبار الشاوش والهادي الطيف، هذوما أبنائي الأعزاء وما قصروش، موجودين دوما معناها في خاصة في هذه المناسبات، معناها ربي يشدكم بصحة الأبدان.
1: قدموا تحية، تفضلوا قدموا تحية.
4: سي الهادي الطيف
5: قدموا تحية للمستمعين إذاعة المنستير وكل ما يسمع فينا،
1: وانتم
5: إن شاء الله يرزق العباد اللي تحب تحج
1: إن شاء الله. مين؟ تفضل سي عبد الجبار شاوش.
4: عبد

0: جبار شعب
1: جبار قدر
2: تحية, تحية للعبادي الكلي كا وإن شاء الله كل عام احنا حين بخير
1: إن شاء الله,
2: إن شاء الله موسم حج مبارك
1: أمين إن شاء الله
2: وإن شاء الله تتعاود اللمة هذه استمتعنا ياسر بارك الله فيك
1: شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تختتم اليوم الأحد فعاليات الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب، وفي هذا الإطار أفاد مدير الاقتصاد الرقمي بوزارة تكنولوجيات الاتصال وسام المكي أنه تم خلال المعرض تمكين 12 مؤسسة ناشئة من المشاركة بجناح الوزارة تقدم 3 أنواع من المنتجات تتعلق أساسا بالمحتوى التعليمي الرقمي وبالآليات والوسائط البيداغوجية للتعليم، بما فيها الوسائل والوسائط التي يمكن أن تستهدف الفئات من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية لمساعدتهم على التعلم. أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن إقرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة على أن يحدد مجلس الهيئة تاريخ الإضراب، كما تم تفويض مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النظرية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة، بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوح. وتطالب الهيئة بالخصوص بإيقاف التتبعات القضائية التي طالت عدد من منظورها وبضرورة إرسال المجلس الأعلى للقضاء. تم إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرضى السكري في السوق التونسية، يعد الأول من نوعه في البلاد من حيث آلية الاستخدام التي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا بدل العلاجات التقليدية التي تتطلب التناول اليومي. رئيسة أمراض القلب والشرايين بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس الدكتورة ليلى قالت إن هذا الدواء سيكون متوفرا في الصيدليات انطلاقا من 6 ماي الجاري. تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحرير الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصا، إضافة إلى حجز شاحنتين ودراجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوالات تستغل أو تستغل في عمليات التحويل ومبالغ مالية، وذلك حسب بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني. العالم أعلنت إيران تقديم مقترح جديد عبر باكستان لإنهاء الحرب يتضمن 14 بندا، قائلة أنه يأتي ردا على مقترح أمريكي مكون من 9 بنود، وذلك بعد ساعة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم رضاه عن مطالب إيرانية في المفاوضات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.

0: بالليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: من الأرشيف مع ألفة جمالي.
2: مساء النور ومرحبا بكم مستمعين الكل في جولة جديدة من خلال اختيارات الأرشيف. ترافقكم محمد سيدية في الجانب التقني، ألفة جمالي في الأعداد والتقديم. وشنو اختيارات الليلة هذا اللي تعرفوه تباعا؟ لكن أول اختيار بصوت هيني شاكر اللي مر حاليا بوضعية صحية حرجة، ربي يشفيه إن شاء الله. هيني شاكر تاريخ الحقيقة من الفن، وحتى على مستوى علاقته بتونس عديدة هي الحفلات اللي قدمها في تونس، وكل حفلاته لهنا على طول المسيرة متاعو كانت ديما لحظة بحضور جماهيري كبير. طبعا شوية نرجو نحكيو عليه، لكن قبلها هتنسمعوا أصاحب مين.
1: من الأرشيف